أنفق أريد أن أنفق بإذن الله تعالى بنية الشفاء للوالدة، شفها الله وعافاها يا ربي الله. أريد أن أنفق أنا فلان، حاضر إن شاء الله بإذن الله. أرسلت لك الرسالة. أريد أن أنفق ب5000 ريال أم بدون ذكر الاسم، حاضر اكتبوها في نفس الرسالة، على أحيان ما بين ننتبش. أريد أن أنفق، أريد أن أنفق. معتز بألفين، حاضر إن شاء الله. أريد أن أنفق وساهم معكم في هذا البرنامج ب15000 ريال، بس بدون ذكر الاسم إن شاء الله. أنا أول مرة إن شاء الله أنفق 3000 ريال. أبو نصر بن

0: احمد عشيش، حياك يا احمد. وصلت 2000 ريال الان، هذا وصلت.
1: فكر بغيرك واعطي مما لديك، فكر.
0: الله، وصلت اخي الكريم. نعم، قال والله اني خارج من البيت ندور. هي وصلت عام سنة 800، الا وصلت 800 ريال. كتب الله اجرك، بس مش عارف اذكر الاسم ولا لا. ابو حزب الله، ان شاء الله 2000 ريال.

0: جمال عبد الله حاضر يا جمال، ارسل لك الرساله الان.
1: ويمرضون انوف كل المعتدين.
0: الوقت اللي تقدر عليه ابو حزب الله ما تقلقش، بكره بعد براحتك. ابو سليم حياك ابو سليم من المنفقين معنا الصادقين.

احمد ابو يونس حياك من المنفقين من سجن الاحتياطي على يحياك من المنفقين والباذلين معنا احمد ابو يونس. اريد ان انفق اللي بيكتبوا اريد ان انفق بتوصلكم الرسائل ما تقلقوش الكل بتوصلها الرسائل باذن الله. اريد ان انفق اريد ان انفق كثير اريد ان انفق اريد ان انفق اريد ان انفق اريد ان اساهم اريد ان انفق اريد ان انفق انفق معكم ب10,000 ريال اساهم في هذا البرنامج ب3,000 ريال انفق بنية الفرج ب2,000 ريال انا مسعود اريد ان انفق اوصلت لك الرسالة اريد ان انفق الاسم صالح يحيى حياك حياك بن غوث اريد ان انفق

أبو قيسة إن شاء الله هذا الأسبوع نشارك بقدر الاستطاعة إن شاء الله إذا بالله أجرك. أساهم في هذا المشروع ب8,000 ريال بدون ذكر الاسم إن شاء الله. وفيت منكسرا دليلا خاضعا. إذن بنستقبل الرسائل للمنفقين والباذلين على رقم البرنامج 77-806-8023. الرقم مرة أخرى 77-806-8023.

أحمد حياك وصل 1000 ريال. لا 1000 ريال من أحمد شرفي. عارف أنا الآن بعضهم ممكن بينكم اسمه ما يشيش، بس أريد أنه بيننا بينه وصل إنفاقة. حول اللي بيوصلوا إنفاقهم الآن، بعضهم عبر محفظة جيبة، وبعضهم بيقول أريد أن أنفق بنوصل لها رسالة ويوصلها اليوم الجمعة غدا السبت الأحد حسب الإمكان.

سلام الله عليك أخي الكريم. بدون ما أذكر الاسم، بدون ما أذكر اسم، حاضر. الراجي عفو الله وغفرانه، قالوا بدون ذكر اسمي، اللي التزم ب10,000 ريال كل أسبوع في هذا المشروع. أوصل رسالة قال: صباح الخير يا سيدي وعيني، سيدي وعيني أنت، كيف أحوالك؟ ألتزم وأعاهد الله سبحانه وتعالى على أن أساهم في برنامجكم هذا الناس للناس. سلام ربي عليك، من المنفقين في برنامج الناس للناس، مش مبلغ في هذا المشروع من قبل، بذل وعطاء لله. الراجع عفو ربه.

الإمساك بيني وبينكم ولك أنت، والله أنه لك أنت. ما حد عيلاقي في الآخرة إلا ما قدم في دنيا هذا. البقيت كلهم فانية، الدنيا بكلها فانية. أني قال لي من أنفق في الله وفي سبيل الله وابتغى مرضات الله، هذا ذي بايلقاه يوم القيامة، هذا ذي بينفعه، بيفرج كربة في هذه الدنيا لأخيه المسلم، بيفرج الله عليه كربة يوم القيامة.

أيضا من أحد المنفقين معنا عبر برنامج الناس الناس، ما هي الأول مرة من المنفقين، لا بس بدون ذكر الاسم، وأنفق معنا في المشروع هذا قبل الأسبوع الأول اللي قبله أعتقد، وهذا الأسبوع 10,000 ريال الآن وصل إنفاقه بدون ذكر الاسم، 10,000 ريال. سلام الله عليه وعلى كل المنفقين والمستشعرين مسؤوليتهم.

يعني بدون ذكر الاسم كتب الله أجرك ورفع الله قدرك ورحم الله والديكم. كتب الله أجرك أنت ورفع الله قدرك ورحم الله والديك، وهنيئا لك ما تقدم لله وفي الله، وتم إعلانها الآن 10,000 ريال، وسنعلن عنها طبعا في الأسبوع القادم الخميس القادم.

حول المتفاعلين في برنامج الناس الناس، حول المنفقين البادرين 90% منهم أو 95% منهم ما بيرسلوا لنا رسائل ولا بيشاركوا إلا في هذه الفقرة بس طوال الأسبوع. هذا الكلام مش معناه أنه اللي بيشاركوا أنه لا تشاركش، بالعكس، لكن الاستشعار بالمسؤولية مهم جدا، وأن تكون مجاهد في كل الجبهات مهم جدا، مهم جدا، أنه تحس بالآخرين مهم، إحساس تلمس هموم الآخرين مهم جدا. حول اللي بينفقوا 95% منهم ما بيشاركوش معنا إلا في الإنفاق بس في هذه الفقرة في الناس للناس طوال الأسبوع، ولا بنقرأ لهم رسالة هني اللهم

الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام ترات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتُ.

0: أرحم.
1: أبو بيبرس الوصابي أنفق معنا، قال أبلغ تحياتي للراجي من الله عفوه وغفرانه، تحياتي عم سند وهنيئا له ما قدمه، وأنا أعاهد الله أني بأنفق في برنامج الناس الناس حتى آخر يوم في حياتي. أبو بيبرس الوصابي حياك. وصلنا أنفاق أيضا الآن 5000 ريال، بس مش عارف أذكر الاسم ولا وديع، لا بيسمعني وديع. وصل إنفاق 5000 ريال. الأسبوع القادم إما ندخل الاسم بالكامل أو حسب رغبتك.

إذا قبل أن ننتقل إلى المحور الأخير نذكر بالرقم مرة أخرى، رقم البرنامج، برنامج الناس للناس لمن يريد أن يساهم في هذا المشروع. البرنامج مستمر كل أسبوع قبل العيد وبعد العيد على مدار السنة، كل أسبوع بيأتيكم هذا البرنامج مساء كل خميس من كل أسبوع، الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. رقم البرنامج لمن يريد أن يساهم عبر هذا البرنامج 7780602-3. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

يمر الصمود عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وسائل إعلام إسرائيلية، موقع جي دي أن، تقرير سري لسي آي آ نقل إلى البيت الأبيض يبرد الحماسة تجاه إنجازات الحرب على إيران. موقع جي دي أن عبر وسائل إعلام إسرائيلية، معظم منصات الإطلاق والصواريخ الإيرانية لم تدمر، وإيران قادرة على الصمود في وجه الحصار البحري الأمريكي. في آخر الأخبار، الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل: شعبنا يعي تماما وحشية وقسوة الممارسات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية في استهدافه، والعالم يدرك أن ما يحدث هو عدوان أحادي ضد شعب لا يطمح إلا للسلام والسيادة بعيدا عن التدخلات الإمبريالية. الرئيس الكوبي: إجراءات الحصار الاقتصادي الجديدة تهدف لمفاقمة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. في آخر الأخبار، الرئيس الكوبي: الضغوط الأمريكية لن تزيدنا إلا إصرارا على حماية الوطن والدفاع عن مكتسبات الثورة.

في آخر الأخبار أيضا، صحيفة هارتس العبرية: مجموعة حنظلة اخترقت معهد الدراسات الأمنية الإسرائيلي INSS، وأصبح مسؤولوه بمن فيهم رؤساء سابقون للموساد وقادة عسكريون سابقون أصبحوا هدفا رئيسيا لإيران.

الآن أضعكم في الجرائم الأمريكية بحق الدول والشعوب. هذه الإمبراطورية التي بنيت على الجماجم. في عام 1901 للميلاد كتب مارك توين ساخرا، قال: أما بالنسبة لإنشاء علم لمقاطعة الفلبين فيمكن أن نستخدم علمنا المعتاد ونقوم بطلاء الخطوط البيضاء باللون الأسود وإحلال النجوم بالجمجمة والعظمتين المتقاطعتين. كان الأديب الأمريكي يدين بذلك مجازر بلاده في الفلبين، حيث ذبح ما بين 200,000 ومليون فلبيني تحت ذريعة تحضير المتوحشين. وبعد أكثر من قرن لا تزال الولايات المتحدة تمارس ذات المنطق الدموي، لكن بأدوات أكثر تطور وأكاذيب أكثر إحكاما. قرصنة الأراضي. كيف سرقت أمريكا نصف قارة؟ حينما أعلنت الولايات المتحدة استقلالها عام 1776 الميلاد، لم تكن حينها سوى رقعة صغيرة على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية لا تتجاوز مساحتها 800 متر أو 800 ألف كيلومتر مربع، لكن شهية التوسع لم تشبع أبدا. في الحرب المكسيكية الأمريكية ما بين 1846 إلى 1848 شنت واشنطن أول حرب كبرى خارج حدودها، ونهبت نحو 2.3 مليون كيلومتر مربع من الأراضي المكسيكية، أي ما يعادل اليوم ولايات تكساس وكاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو. وتحول المكسيكيون الذين بقوا على أراضيهم فجأة إلى أجانب في وطنهم، وتعرضوا للاضطهاد والتطهير العرقي. في نهاية القرن التاسع عشر جاء دور الإمبراطورية الإسبانية المنهارة، فالحرب الإسبانية الأمريكية عام 1898 للميلاد كانت أول حرب استعمارية تخوضها واشنطن خارج القارة، والنتيجة سيطرت على كوبا وبورتوريكو والفلبين وغواما وضمت هاواي قصرا. وهذه الحروب العدوانية كانت وبكل وضوح سرقة علنية لدول ذات سيادة تحت شعار القدر المحتومة وعبء الرجل الأبيض. مذابح ممنهجة. لم تتوقف المذابح الأمريكية عند بلد معين، بداية بالهنود الحمر، حيث سفك الأمريكيون دماء ما لا يقل عن 10 ملايين من السكان الأصليين في واحدة من أكبر جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ. لكن وحشية الجيش الأمريكي لم تتوقف. الحرب الفلبينية الأمريكية بين عام 1899 و 1902 للميلاد قتل بين 200,000 ومليون فلبيني، معظمهم من المدنيين. واستخدم الجنود الأمريكيون طريقة الماء التعذيبية لإجبار الأسرى على الإفصاح عن مواقع من أسمتهم واشنطن بالمتمردين، وحولوا جزيرة لوزون إلى مقبرة جماعية. الحرب الكورية بين عام 1950 و 1953 للميلاد سقط أكثر من 3 ملايين مدني كوري، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين. ومذبحة نو جونري الشهيرة، حيث قصفت الطائرات الأمريكية لاجئين كوريين أبرياء، ليست سوى نموذج واحد من مئات المجازر. حرب فيتنام بين عام 1955 وعام 1975 للميلاد أكثر من 2 مليون مدني فيتنامي قتلوا. استخدم الجيش الأمريكي النابالام، القنابل الحارقة وغاز الأعصاب وعامل البرتقال اللي هو مادة مسرطنة ومشوهة للأجنة، ما تسبب في تشوهات خلقية لأجيال كاملة لا تزال تعاني حتى اليوم. حرب العراق
بين 2003 و 2011. اكثر من 1,000,000 مدني عراقي قتلوا، ولم يثبت وجود أسلحة الدمار الشاملة المزعومة التي كانت ذريعة الغزو. فالواقع أن العراق دمر لصالح شركات النفط الأمريكية ومقاولو البنتاغون. حرب أفغانستان بين 2001 و 2021، مئات الآلاف من المدنيين قتلوا، و 38,000,000 شخص نزحوا أو أصبحوا لاجئين في أفغانستان. 750 قاعدة أمريكية في 80 دولة، احتلال دائم تحت غطاء الدفاع. الولايات المتحدة اليوم لديها نحو 750 قاعدة عسكرية في 80 دولة ومنطقة حول العالم، أي ما يقرب من 3 أضعاف عدد سفاراتها في اليابان وحدها. تنتشر عشرات القواعد التي حولت أوكيناوا إلى سفينة حربية عائمة. أهالي أوكيناوا يعانون لعقود من الضوضاء والجرائم البيئية والاعتداءات الجنسية من قبل الجنود الأمريكيين، لكن الحكومة اليابانية التي تربطها معاهدة أمن مع واشنطن لا تستطيع التحرك. في أوروبا تملأ القواعد الأمريكية ألمانيا وإيطاليا وتركيا وبريطانيا، تستخدم كورقة ضغط على الحلفاء أنفسهم. في الشرق الأوسط تنتشر القواعد في قطر والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والأردن وسوريا وليبيا. وجرائم بيئية لا تغتفر، حيث تتحول القواعد العسكرية الأمريكية إلى كوارث بيئية في البلدان المضيفة. في أوكيناوا واليابان تم تسجيل 270 حادثة تلوث بيئي بين عامي 2002 و 2016، معظمها لم تبلغ عنه الحكومة اليابانية. في كوريا الجنوبية أظهرت قياسات مايو 2022 أن تلوث التربة والمياه الجوفية في قاعدة يونغسان التي أعيدت تجاوز المعايير بنسبة هائلة، الهيدروكربونات 29 ضعف، والبنزين 3.4 أضعاف، والفينول 2.8 ضعف. أما في فيتنام لا يزال أكثر من 350 ألف طن من القنابل والألغام غير المتفجرة لا زالت متناثرة وتحتاج إلى 300 سنة لإزالتها بالكامل. خلال القصف الأمريكي ليوغوسلافيا استخدم الناتو بقيادة أمريكا قذائف اليورانيوم المستنفد، ما أدى إلى ارتفاع هائل في حالات السرطان وسرطان الدم بين السكان المحليين. أما سجون التعذيب والمواقع السوداء، حيث القانون لا وجود له، أبو غريب جحيم صنعته أمريكا. في سجن أبو غريب غربي بغداد جسد الجنود الأمريكيون كل أشكال الوحشية البشرية. المعتقل العراقي السابق بدو الحمد يصف الحياة هناك بأنها جحيم، أطعمة بالكاد تسد الرمق، حبس انفرادي للشهور تحت حر شديد أو برد قارس. لكن الأسوأ كان التعذيب المنهجي، تعرية السجناء وإجبارهم على التكدس عراة فوق بعضهم البعض، وتهديدهم بالاغتصاب والسحاق. والأدهى أن الأمريكيين كانوا يجلبون الشرطة المعتقلين ويضعونهم مع المتطرفين ليعذبوا على أيديهم. غوانتانامو بقعة سوداء في قلب الكاريبي. منذ عام 2002 تدير الولايات المتحدة معتقل خليج غوانتانامو في كوبا. أكثر من 700 معتقل معظمهم من المسلمين احتجزوا خارج أي إطار قانوني، تعرضوا لأساليب استجواب تصل إلى الإغراق والتعذيب بالصدمات الكهربائية، كما تم تدنيس المصحف ورميه في المراحيض وتمزيقه وعرقه. وفي انتهاك صارخ للمشاعر الإسلامية كلفت حارسات إناث بالتجسس على سجن ذكور عرى. كشف مشروع تكاليف الحرب مطلع 2022 للميلاد عن وجود مواقع سوداء
في 54 دولة على الأقل، احتجز فيها أكثر من 100,000 شخص بينهم نساء وأطفال.

0: نصف قرن من التدخلات الأمريكية أورثت كرها لأمريكا في قلوب الكثير من سكان العالم. اتسمت السياسة الأمريكية بالغطرسة ومحاولة الهيمنة على العالم بأسره، حتى لو أدى ذلك إلى إسقاط الأبجديات الأخلاقية المتعارف عليها أو خرق كل القوانين والمواثيق الدولية. فالمهم في النهاية هو تحقيق المصالح الاستراتيجية الأمريكية، حتى لو كان الثمن هو العبور على أشلاء وجثة شعوب بأكملها. لقد قامت أمريكا ب 134 تدخل على بلاد العالم الأخرى خلال 60 عاما فقط، ما بين تدخلات عسكرية واضحة أو ضربات جوية استباقية سريعة أو تدخلات سياسية. نستعرض معا بعض هذه التدخلات الأمريكية التي ما زادت العالم إلا دمارا. الهجوم الأمريكي على كوريا. المحطة الكورية فصل آخر من فصول توحش القوة الأمريكية في العالم، ويكفي في هذا السياق أن نشير إلى وصف المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي للمجازر التي تمت على أيدي القوات الأمريكية في كوريا، حيث يقول: عندما دخلت قواتنا كوريا عام 1945 عزلت حكومة ذات شعبية معادية للفاشية وقاومت الاحتلال الياباني، وأشعلنا حربا ضروسا سقط خلالها 100,000 قتيل. حرب فيتنام ما بين 1956 وحتى عام 1975. قامت المخابرات المركزية الأمريكية بعملية في خليج تونكين الفيتنامي ضمن الخطة 34A لإيجاد مبرر للتدخل في فيتنام. وضمن هذه الخطة شنت الولايات المتحدة 64 غارة جوية على 4 قواعد بحرية لزوارق التوربيد الفيتنامية ومستودعات للوقود. وعلى إثر ذلك أعطى الكونغرس الأمريكي صلاحيات للرئيس الأمريكي جونسون باستخدام القوة المسلحة في جنوب شرق آسيا إذا اقتضت الضرورة لذلك. وبموجب هذا بدأت الولايات المتحدة حربها الجوية والبحرية والبرية ضد فيتنام، وكانت نتيجة الحرب قتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية لفيتنام. كان هذا ثمنا للغطرسة الأمريكية. عملية خليج الخنازير عام 1961. حاولت الولايات المتحدة غزو كوبا بواسطة بعض المنفيين الكوبيين وبمساندة الطائرة الأمريكية. معركة خليج الخنازير فشلت فشلا ذريعا. العدوان على لاوس عام 1964. قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالأعمال العدوانية المسلحة ضد لاوس بهدف دعم الحكومة الموالية لها. شارك في هذا العدوان 50,000 جندي وضابط من الجيش الأمريكي و1500 طائرة و40 سفينة حربية، واستخدمت أمريكا أيضا السلاح الكيماوي بصورة كبيرة. انقلاب إندونيسيا عام 1968. دبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية انقلابا عسكريا يقوده سوهاروتو ضد رئيس إندونيسيا سوكارنو، والذي قاد البلاد نحو التحرير من اليابانيين ومن ثم الهولنديين، وكان بمثابة بطلا شعبيا. وقد ترتب على هذا الانقلاب دخول إندونيسيا فيما يشبه الحرب الأهلية والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء. انقلاب تشيلي عام 1973. المخابرات المركزية الأمريكية نفذت انقلابا ضد الرئيس السلفادور ليندي في تشيلي، لتأتي برئيس جديد هو الجنرال بينوشيه، والذي قمع شعبه وحافظ مخلصا على المصالح الأمريكية في المنطقة. وكانت نتيجة الانقلاب مقتل الرئيس السابق السلفادور ليندي وإعدام أكثر من 30,000 شخص واعتقال 100,000 آخرين. الهجوم على غريندا عام 1983. قامت القوات الأمريكية بهجوم غاشم على غريندا، وهي إحدى أصغر دول العالم، حاملة الدمار والموت للسكان الآمنين الذين نهضوا للدفاع عن وطنهم. واحتلت القوات الأمريكية الجزيرة، وقد أطلقت الإدارة الأمريكية كذبة سخيفة تقول إن الطلاب الأمريكيين تعرضوا للخطر هناك، وذلك لتبرير عدوانها على الجزيرة الصغيرة. ضرب قواعد ساحلية في ليبيا عام 1986. قامت القوات الأمريكية بمهاجمة قواعد ساحلية في ليبيا انتقاما مما يزعم أنها هجمات إرهابية دبرتها ليبيا ضد أهداف أمريكية ومقتل طيارين أمريكيين بعد إسقاط البطاريات الليبية لطائرتهما من طراز F-111B. أجرت الولايات المتحدة عدة جولات من مناوراتها الاستفزازية أمام السواحل الليبية، وأعلنت عن إغراق سفينة حراسة ليبية وقصف قاعدة صواريخ SAM-5 ليبية قرب مدينة سرت الليبية. كما فرضت أمريكا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد ليبيا. الهجوم الأمريكي على بنما عام 1998. في ديسمبر عام 1989 أمر الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بشن ضربة أمريكية على بنما لمساندة القوات الأمريكية التي تتخذ من بنما مقرا لها في محاولة للإطاحة بالزعيم البنمي الجنرال مانويل نورييجا واعتقاله. واعتقل نورييجا بالفعل في يناير عام 1990 وسجن في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالمخدرات. وكانت مبررات بوش وقتها الحفاظ على حياة المواطنين الأمريكيين في بنما ومكافحة تجارة المخدرات. عدد القتلى الذين سقطوا في العملية أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من المدنيين، ولكن لم يتم تحديد العدد الدقيق للضحايا وهوياتهم بسبب دفن العديد من الجثث في مقابر جماعية. قصف أفغانستان عام 1998. أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية 75 صاروخ كروز على 4 من معسكرات التدريب الأفغانية، وجاء هذا الهجوم كمحاولة لاغتيال بن لادن وقادة آخرين. وبعد الهجوم سمعت وكالة المخابرات المركزية أن بن لادن كان متواجدا بالفعل، ولكنه رحل قبل بضع ساعات من إطلاق الصواريخ ليستمر القصف الأمريكي على أفغانستان. قتل في أفغانستان خلال 3 أشهر فقط نتيجة القصف الأمريكي ما لا يقل عن 50,000 أفغاني، أكثرهم إن لم يكونوا كلهم من المدنيين. الهجوم الأمريكي على السودان عام 1998. شنت أمريكا هجوما عنيفا بصواريخ كروز على السودان وقصفوا خلاله معمل الشفاء للدواء في السودان وقتلوا أكثر من 200 شخص. وحتى هذه الساعة لا يوجد سبب واحد معلن لهذا الهجوم. كثفت أمريكا جهودها وسعت للالتقاء بالمعارضين بالسودان ودعمت حركة التمرد، لتكون محصلة كل هذه التدخلات الأمريكية هي انفصال جنوب السودان عن شماله لتتفكك أكبر دولة أفريقية وعربية على الإطلاق. غزو أمريكا لأفغانستان عام 2001. حرب شنها الجيش الأمريكي والجيش البريطاني على أفغانستان كرد فعل على هجمات 11 سبتمبر، والهدف المعلن لهذه الحرب كان اعتقال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقادة آخرين في التنظيم لهم مناصب رفيعة وجلبهم للمحاكمة، ومن الأهداف أيضا تدمير تنظيم القاعدة كليا. بلغ عدد من قتلوا في أفغانستان حتى خروج القوات الأمريكية في أبريل 2014 حوالي 68,000 شخص، بينهم 23,000 مدني. الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. كانت مبررات أمريكا آنذاك القضاء على نظام صدام حسين الدكتاتوري الفاسد المتعاون مع تنظيم القاعدة والحد من امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. قتل أكثر من 1,000,000 عراقي بسبب قصف الطائرات الأمريكية للعراق وحصارها الظالم له خلال أكثر من 10 سنوات. دمرت القوات الأمريكية في العراق أكثر من 8,437 منزلا سكني و157 جسرا وسكة حديد و130 محطة كهرباء رئيسية وفرعية و139 دارا للرعاية الاجتماعية و100 مستشفى ومركزا صحيا و1708 مدارس ابتدائية. كانت هذه حصيلة الغزو الأمريكي للعراق، والذي لم يسفر عن دليل واحد على وجود أسلحة دمار شامل بالعراق.
1: جرائمها باستخدام السلاح النووي في اليابان وكم قتلت به من الأطفال والنساء والقتل الجماعي والإبادة الجماعية. جرائمها في فيتنام، جرائمها في العالم الإسلامي، في أفغانستان وفي غير أفغانستان، ما فعلته وتفعله في العراق، جرائمها فيما حصل من عدوان في اليمن، مخططاتها الإجرامية التي هي في بقع كثيرة من العالم. الحالة التي نأتي فيها إلى واقعنا الداخلي لنعمل فيها على لفت نظر شعوبنا تجاه الخطر الأمريكي والإسرائيلي وللتوعية الدائمة والمستمرة تجاه كل مستجد من مؤامراتهم ومكائدهم ومشاريعهم وأجندتهم وللعمل الدائم على رفع حالة البداء في أوساط الشعوب تجاه هذه المواقف، تجاه هذه التصرفات، تجاه هذه المؤامرات، تجاه هذه الحملة الأمريكية على بلداننا وشعوبنا.

0: تستجد الأحداث من شرق العالم إلى غربه ضمن مجالات عدة وعلى أكثر من صعيد، فلا تفعل سوى زيادة تفصيل صورة المأزق الأمريكي وما انتهى إليه الرهان على التقديرات الإسرائيلية والعقائد الصهيونية من نتائج ظاهرة وباطنة لم تعد تسمح بمواصلة اللعب بمنطق تعويض الفشل أو توفير ثغرات لتحقيق اختراق في جدار يبدأ في هرمز لكنه يمتد جنوبي لبنان أيضا، حيث ينازع العدو الإسرائيلي لتفريغ الشريط الحدودي من الحياة وإبادة العمران فيها وإعادة رسم الجغرافيا عبر ما يشبه التفافا ناريا يتيح تموضعا يعزل قواته عن أنماط قتال بري وتكتيكات اشتباك مفتوح من المسافة الصفراء. يسحب إليها حزب الله فرائسه ويبحث عن النفاذ إليها وقطف رؤوسها ولو عبر العودة لثالوث تكتيكات المقاومة بهدف مراكمة خسائر العدو البشرية والمادية، وغير بعيد عن هذه الساحة الساخنة يعيش الميدان في غزة شبه حرب مستمرة ونوايا البقاء الإيديولوجي معلنة ومنفذة، واحتلال 60% من مساحة القطاع أحد شواهدها، ومنها أنشطة الهدم والقتل المنهجي لما بعد الإبادة وتثبيت واقع معيشي أقرب إلى العدم، كما يرتبط بها اقتلاع الضفة وإجبار الأهل فيها على هدم منازلهم تحت تهديد الحديد والنار والجبايات المدمرة. هذه العدوانية المتنقلة في أرض الشام تجد وضلا لها في ديار نجد، تجد وصلا لها في ديار نجد حيث لا يخفي فيها بنو سعود أطماعهم تجاه ثروات اليمن ومقدرتها ولا مخططات الإضرار بها، في وقت يحولون دون توظيف السيادي منها لصالح منفعة اليمنيين كلهم من المهرة إلى صعدة، كما لو أن بضعة تواقيع إضافية مع حفنة من الخونة المرتزقة يمكن أن تلغي حقوق شعبنا أو تسهل السطو عليها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
1: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل، والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.
2: في قضايا الأمة الإسلامية تتحد ساحتنا عند القتال.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود، سلام الله عليكم وألف تحية لكم أينما كنتم، كما هي التحايا منا ومنكم مع الدعوات إلى رجال الله المرابطين في كل الجبهات وفي كل ثغور، وإلى أبطالنا الأشاوس في كل وحدات الجيش والأمن البواسل.

0: سهل الخير.
1: وهذه أجمل تحايا طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغا، محمد صنهوب، مأمون الدرواني، بشير العريقي، محمد عزيز، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوتاري.

0: جمعتكم مباركة والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية والفكاك للأسرى والعودة بالسلامة للمفقودين والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم والمجد والعزة والنصر والإباء والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولمحور المقاومة.
1: ونمتغل جاع الأرض السمامات راجعنا أو هيهات.
0: إلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تخشاك أبي وأسكنك الله فسيح جناتي يا ربي الله مع النبيين والصديقين والشهداء. أهدي ثواب كل ما أقوم به إلى روح والدي الطاهرة وإلى روح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه.
2: يا الله يا الله.
0: أتوسل إلى الله بحرمة الفاتحة بحق محمد وآل محمد بأن يمن على الوالدة بالشفاء يا ربي الله.
2: يا الله يا الله يا الله.
0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام مع خالص تحايانا وأجملها إخراجا إذاعيا المخرج إبراهيم عباس الحميضة وتحياتي أخوكم سند عبد الكميمة يمنيون ونفتخر إلى اللقاء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن أهم المتطلبات القرآنية في مواجهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وصلنا إلى الحديث عن المتطلب الأساسي والقضية الرئيسية في مواجهتهم، وهو الجهاد في سبيل الله. بعد أن تحدثنا عن الإنفاق، عن الولاية القرآنية، عن أهمية تقوى الله حق تقاته، عن أهمية الاعتصام بالله، عن أهمية الاعتصام الجماعي بحبل الله، نصل إلى قضية الجهاد وتحدثنا عنه. فنتحدث اليوم عن مفهوم الجهاد في سبيل الله. ما معنى الجهاد أو هذا المفهوم؟ ما هو تعريفه؟ كما تحدثنا سابقا، هو بذل الجهد في كل المجالات لإقامة دين الله. هذا معناه أن يسمى الإنسان مجاهد، أن يبذل جهده، أقصى جهده في أي مجال من المجالات، تكون النية ويكون الهدف ونصرة دين الله، مواجهة أعداء الله، إحياء الأمة بما يقدم شاهد على كمال الله سبحانه وتعالى. ويجب أن يعرف الإنسان المسلم أن الصراع مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى، صراع شامل، صراع تربوي، صراع ثقافي، صراع اقتصادي، صراع سياسي، صراع عسكري، صراع إعلامي، صراع علمي، صراع حضاري، بمعنى أنه شامل لكل جوانب الحياة. واليوم في هذا الزمن الصراع بيننا وبين اليهود والنصارى تجاوز الصراع العسكري، واستفاد الأعداء من الثورة التكنولوجية وتعدد الوسائل التي باتت أكثر تطورا من أي زمان مضى. ومن هنا بحكم المسؤولية التي يحملها كل مسلم، وبحكم الانتماء إلى الإسلام، كان لابد أن يكون هناك مواجهة شاملة في جميع المجالات، أن يكون هناك تصدي للعدو شامل بكل الوسائل، تحت هذا العنوان الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، الجهاد في سبيل الله. ويجب أن يستشعر الإنسان المسلم أنه في أي عمل، في أي جانب من جوانب الحياة، في أي مكان، هو مسؤول أمام الله عن مواجهة اليهود والنصارى، عن مواجهة هؤلاء المجرمين بأمر من الله سبحانه وتعالى. تحدث القرآن الكريم في سورة المائدة حينما تحدث عن الولاية، وتحدث عن المؤهلات والمتطلبات الأساسية في الصراع مع اليهود والنصارى، في قول الله سبحانه وتعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. هنا رسم الله سبحانه وتعالى هذا المتطلب الأساسي والقضية الأساسية، لا بد من الجهاد. قدمت هذه الآية المباركة الجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع، وفي مقاربة الحلول جعله القرآن متطلب أساسي في الصراع مع اليهود والنصارى، وبصورة أشمل من مجرد قتال. الجهاد أشمل من القتال، الجهاد أوسع من المواجهة العسكرية، لأن مقام الصراع معهم يتطلب مواجهة شاملة. الجهاد في سبيل الله يعبر عن سعة الصراع، وميدان الجهاد أوسع من ميدان القتال. بالتالي فالمطلوب من الإنسان المسلم أن يتحرك في كل مجال يستطيع أن يتحرك فيه، ويكون مؤثرا على العدو، فيبذل فيه جهده، سواء في مجال ثقافي أو اقتصادي أو عسكري أو سياسي أو إعلامي، أو حتى في مجال الحرب النفسية التي باتت من أهم جوانب الصراع ومن أهم ما يستخدم الأعداء لضرب الأمة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى يجاهدون في سبيل الله، يعني يبذلون جهد في كل المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحرك في أي مجال لا يسقط مسؤولية الإنسان عن القتال في سبيل الله، لأن الله ومن قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، معنى أن يكون لدى الإنسان إعداد واستعداد نفسي للمواجهة مع هؤلاء الأعداء في كافة المجالات حتى بالقتال في سبيل الله، لأن الجهاد في أي مجال آخر لن يعفي الإنسان. الله سبحانه وتعالى قدم في قضية القتال الذين لديهم أعذار فقط بسيطة وأعفاهم عن القتال، وبشرط أن يكون لديهم تحرك في المجالات الأخرى. في قول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. لكن هنا قدم ثلاثة أعذار وقدم هذه القضية، هذا الشرط: إذا نصحوا لله ورسوله، معنى أن الإنسان يجب أن يشعر بقضية المسؤولية الكبرى علينا كمسلمين في مواجهة هؤلاء، وعليه أن يتحرك في أي مجال هو يعمل فيه شريطة أن تكون لديه الجهوزية والاستعداد الدائم للقتال، للتضحية، للجهاد بالنفس والمال كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالجهاد يشمل العمل لإقامة دين الله في أي جانب، سواء بالقلم أو سواء بالسلاح أو سواء قد يقول إنسان بالفأس أو سواء بالمحراث أو بأي طريقة. الجهاد هو قائمة واسعة يتحرك فيها الإنسان، ولا تنظر إلى أي مجال من المجالات أن الجهاد محصور فيه، أن الجهاد بالكلمة فقط، وتنسى موضوع إعداد القوة والسلاح، لأن الإنسان هنا سيخسر والأمة ستخسر. لابد أن يكون الإعداد والاستعداد شامل والعمل في الجهة التي يتحرك الإنسان فيها بما يستطيع. مما يؤكد شمولية الجهاد هو ترتيب الآيات القرآنية، عندما وضع الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في سورة المائدة الحلول في مواجهة أهل الكتاب تحدث عن الفئة التي تراجعت عن الجهاد في سبيل الله. هناك فئة من المسلمين تراجعت اليوم عن مواجهة اليهود والنصارى، هم الذين قال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هؤلاء تراجعوا عن الجهاد ولم يواجهوا أولئك من اليهود والنصارى. ثم قدم الفئة التي ستحمل هذه القضية وسيأتي بها الله سبحانه وتعالى، فسوف يأتي الله بقوم، معنى تهيئة من الله، اختيار من الله، اصطفاء من الله، وهذه مواصفاتهم يحبهم ويحبونه، وأيضا مواصفات أخرى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وعملهم يجاهدون في سبيل الله. أيضا من مواصفاتهم: ولا يخافون لومة لائم، لأنه لا يمكن أن يتحرك الإنسان لمواجهة الأعداء ثم لا يكون هناك لوم عليه، ويعتبره الله سبحانه وتعالى فضل عظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهنا الآية توحي بخسارة تلك الفئة التي تركت الجهاد، تركت كثير من الوسائل السهلة التي تعتبر جهاد في سبيل الله، ولم تتوفق للوصول إليها، كما هو الحال في هذا الزمن. كم نرى من فئات كثيرة تراجعت عن الجهاد في سبيل الله حتى بالكلمة. اليوم هناك الملايين من أبناء الأمة تراجعوا عن الجهاد حتى بالكلمة، حتى بالقلم، حتى برفع الشعار، حتى بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. ليس لديه استعداد أن يفعل أي شيء فيما يضر أعداء الله كما أمره الله سبحانه وتعالى، لأنه حدث فهم مغلوط للجهاد في سبيل الله، وكان من أكبر الأسباب التي تراجعت الأمة عن الجهاد، وخسارة كبيرة جدا لمن يجهل ما قدمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. القرآن قدم حلول للأمة، لم يجعلها مفتوحة، لم يتركها مفتوحة لاستهداف عدوها. تلك الحلول تبدأ بتحصين الساحة الداخلية. البعض يرى بأن الجهاد هو مجرد قتال فقط، ثم يصنع لنفسه الأعذار والتبريرات بناء على عدم الاستطاعة واختلال التوازن العسكري، وهم لديهم ونحن ليس لدينا. وهذا يعني أنه لم يفهم القرآن، لم يفهم ما قدمه الله في كتابه العزيز. البعض يرى أن الأمة بكلها لو اتحدت وواجهت أمريكا لما استطاعت أن تنتصر على أمريكا، فقدان كبير للثقة بالله، وبالتالي أصبح هذا النوع من المسلمين يرى نفسه معذور، لأنه لا يستطيع أن يعمل شيء، لأنه جاهل القرآن وما أرشد إليه القرآن من حلول. يرى أيضا أنه لا جدوى من الحرب النفسية. البعض من الناس هكذا، ما الذي سيؤثر؟ لا يمكن أن نؤثر على نفسياتهم، يحتقر حتى فاعلية أبسط الأشياء، الحرب الإعلامية، الشعار، المقاطعة، جميع هذه التصرفات يرى أنها لا جدوى منها. لماذا؟ لأنه يرى أن الجهاد هو القتال فقط، ويرى أنه لا يستطيع أن يقاتل، إذن ليس عليه جهاد. هذا الفهم المغلوط جعل الكثير من الناس يقعدون ويتراجعون عن ما أمر الله سبحانه وتعالى الأمة أن تتحرك به وأن تؤدي مسؤوليتها فيه في مواجهة أعدائه وأعدائها من اليهود والنصارى. ولذا لا بد من العودة إلى القرآن للفهم الشامل الكامل. كيف يجب أن يكون الإنسان؟ كما قلنا عليه أن يتحرك في أي مجال من المجالات، وتكون النية لديه والتوجه في سبيل الله ونصرة لدين الله ونصرة للمستضعفين من عباد الله، ويكون لديه الإعداد والاستعداد للقتال في أي مرحلة تتطلب ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: العظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على خير العمل. حي على

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن رجالها ونساءها أطفالها وشيوخها برها وبحرها وجوها يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. إخوة الإيمان ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط

أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة

ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من

ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

إلا من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما

يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ

جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم

ما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. وبالأمس في القسم الخامس وفي سياق الحديث عن قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال أولا أن أمريكا لم تشكر أولئك الذين تحركوا بأمر منها إلى أفغانستان لخدمتها، بل اعتبرتهم إرهابيين، وأصبحت تلك الخدمة إدانة عليهم لأنهم لن يرضوا عن أحد ولو خدمهم. ثانيا أكد أن إيران ومن أول يوم عندما اتهمت بأن فيها إرهابيين انطلقت لتصرخ في وجه أمريكا وتهددها، وقالت على أمريكا أن تفهم أنه لن يكون أي ضربة من جانبها تمر دون رد فعل مباشر، لأنهم يعرفون أنها لن ترضى عنهم إن وقفوا إلى جانبها. لو قالوا نعم هناك إرهابيين وسنعمل إلى جانبكم لمواجهتهم لما توقفت أمريكا، لدخلت إلى بلدهم ولا ضربتهم ولا فعلت الأفاعيل كما فعلت في أفغانستان. ثالثا أكد أنه إذا أبدى الرئيس استعداده علي عبد الله الصالح آنذاك، إذا أبدى استعداده لأن يعمل مع الأمريكيين فسيصنف هو وبلده داعما للإرهاب، لأنه لم يقف في وجوههم من أول يوم. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه إن الله عندما يقول لنا إنهم أعداء إنه يريد منا أن نتعامل معهم كأعداء، وعدوك عدو من هذا النوع يجب أن تقف في وجهه حتى لا يفكر بأن يعمل ضدك أي عمل، فيراك متأهبا تماما لمواجهته ولقطع يده. هذا ما يجب أن يكون عليه اليمني، وإلا فسيرى علي عبد الله نفسه يقع في المأزق الذي فيه عرفات فعلا. هذا شاهد. ألم نكن نسمع نحن الرئيس في مقابلات سابقة وفي لقاءات وفي تجمعات يظهر نفسه كشخص مستعد أن يكافح الإرهاب؟ إذن فلماذا الدعايات ضد اليمن؟ فليكتفوا بهذا الشخص الذي وعدهم أنه هو يستطيع. ونحن قلنا في المحاضرة في القاعة أنه في الواقع لو افترض أن هناك إرهابيين يضرون فعلا بمصالح مشروعة لأمريكا، فإن اليمن بدولته وقضائه يستطيع أن يحسم الموضوع دون أي تدخل أمريكي. لكن هل يرضيهم هذا؟ لا يرضيهم أصلا، هم يريدون أن يدخلوا. إنه لا يهمهم مكافحة إرهاب، هم من يسطرون الإرهاب وهم جذور الإرهاب وهم منبع الإرهاب، الأمريكيون أنفسهم. أمريكا هي الشيطان الأكبر كما قال الإمام الخميني، هي من تثير الفتن وتثير القلاقل ومن تسطر الإرهاب في العالم كله. من وراء إسرائيل؟ أليست أمريكا وراء إسرائيل؟ ألم يظهر الرئيس الأمريكي بالشكل الصريح متعاطف مع إسرائيل ويصنف الفلسطينيين المساكين المظلومين بأنهم إرهابيون؟ هل هذه الدولة أمريكا يصح أن تعطى هذا المقام وهذا المنصب، أن تكون هي من يقود التحالف ضد الإرهاب وهي من تدعم الإرهاب الكبير، تدعم إسرائيل؟ هل يثق بها العرب أنها ستكافح الإرهاب؟ إن موقفها في فلسطين موقفها في إسرائيل هو واضح بالشكل الذي يفضح أمريكا ويفضح من يقف معها، أنها لا يمكن أن يوثق بها أن تكون دولة تقود الأمم لمكافحة الإرهاب. إذن فاليمن نفسه، هذه الحملة الدعائية ضد اليمن تصنيفه كدولة إرهابية، ربما ومن المحتمل جدا أن يتعزز الكلام. وإذا بدأت الحملات الدعائية هناك فتأكد أنها حملة دعائية ستشغل بال الدولة وتشغل بال الرئيس وتشغل اليمنيين كما شغلت السعوديين، لأن السعوديين آنذاك عملوا ضدهم دعاية شغلتهم، لكن السعوديين ظهر موقفهم جيدا، ظهر موقف الأمير عبد الله موقفا جيدا فعلا، أحس فانطلق انطلاقة جيدة، حسن علاقاته مع إيران. علي عبد الله إذا انطلق على هذه المسيرة، إذا انطلق علي عبد الله على هذه المسيرة تمام، كلما قالوا قال تمام، نريد ندخل نعمل مساعدة تمام، اعتبره منتهي. هو أول من سيضرب، وهو من سيعاني، سواء أن تكون في مواقفه ما يثير سخط شعبه عليه ويسيء سمعته إلى شعبه، وهو من قدم لشعبه كرمز للوحدة والديمقراطية، حينئذ سيحوله الأمريكيون إلى شخص يسخط منه شعبه ويسخر منه شعبه، أو يضربونه هو كما ضربوا عرفات بحجة أنه لم يكافح الإرهاب بالشكل المطلوب. إذا قبل بهم، وفعلا قبل بهم حتى مقته الشعب، كرهه الشعب، وانطلق الشعب ليقتلع علي عبد الله من جذوره. يعملون تفجيرا في أي مكان قريبا من منشآتهم أو مصالحهم، ثم يقولون ألم تروا أنه لم يكافح الإرهاب بالشكل المطلوب، فيضربونه هو، وهذا محتمل جدا جدا. فالمفترض هو ماذا؟ أن يبادر هو كما بادر الأمير عبد الله ليحسن علاقاته مع إيران، وليري أولئك من خلاله هو ومن خلال الدولة ومن خلال الشعب أنه لا يمكن أن ينطلي علينا هذا الخداع. فإذا وقف الناس موقفا صريحا كموقف إيران على مستوى الدولة وعلى مستوى الشعب، فهذا هو الذي سيوقف أمريكا، هو الذي سيوقفها عند حدها. أما إذا انطلق على هذا النحو الذي ظهر عليه بالأمس، الذي ظهر على علي عبد الله صالح بالأمس، أي في المقابلة في يوم 9 شهر 2 2002، وظهر عليه في مقابلة سابقة، فلنتأكد بأن مصيره بدأ على أيدي الأمريكيين محرج جدا له هو قبل غيره. ثم لنعد إلى أنفسنا نحن كمواطنين مسلمين مؤمنين، نؤمن بقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لنقل لأنفسنا إذا ما كنا نميل إلى السكوت، ونقول لأولئك الذين يطلبون منا أن نسكت، إن هؤلاء لا يرضيهم سكوتنا، بل يشجعهم سكوتنا، لن يتوقفوا عند حد إذا كنا ساكتين. ها هو الرئيس سكت، ألم يسكت من البداية؟ ألم ينطلق هو ليظهر استعداده في الوقوف معهم لمكافحة الإرهاب حتى بمجرد بلاغ كما حصل في المقابلة أمس؟ بمجرد بلاغ من الأمريكيين يتحرك لمطاردة من قالوا إنهم إرهابيون. فإذا كان هو لم يجد معه، لم ينفعه سكوته، بل لم ينفعه استعداده، فإن هذا يدل على أن سكوتنا لن ينفع، وأننا حتى لو استعدينا أن نقف في مكافحة من قالوا هم إنه إرهابي فإن ذلك لن ينفع، لأنهم يريدون شيئا آخر. هم يريدون أن يهيمنوا على اليمن، أن يثبتوا أقدامهم في اليمن، أن يسيطروا عليه مباشرة. وإحنا بنسمع كلامهم، شعورهم بالقلق من اليمن، محاولاتهم الكثيرة أن يكون لهم وجود ونفوذ في اليمن وهكذا. إذن أيضا قلقهم من قوة اليمنيين، قوة صاروخيتهم وأسلحتهم وهم يواجهون هذا العدوان، يشعر الأمريكي بالقلق لأنه يرى أن كل الحركة القائمة في إطار المشروع القرآني في هذا البلد، أن كل هذه الحركة تبني هذه الأمة وتطور هذه الأمة وتجعل هذه الأمة بالشكل الذي بإمكانها أن تقف في مواجهة أمريكا وإسرائيل. إذن فلنقل للآخرين قد سكت علي عبد الله، فلم ينفعه سكوته، بل استعد لمساعدتهم فلم تنفعه مساعدته، وها هو الآن محرج. إذا كان هناك حملات دعائية إعلامية فإنه لا بد أن يكون هناك في اليمن حملات دعائية أخرى مضادة، فهو محرج. إما أن يسكت على ما يقال عن اليمن فيتعزز في الرأي العام العالمي أنه دولة إرهابية، أو أن يقول للصحف أن تكتب وأن ترد على كل ما يقال، فالرد نفسه عندما يظهر بالمنطق اللين هو نفسه لا ينفع، لا ينفع الرد الإعلامي، لا ينفع إلا الخروج إلى الشوارع في المدن اليمنية ويتظاهر الجميع ضد أمريكا ويقفوا كموقف الإيرانيين، هذا هو الذي ينفع. وأن ينطلق هو، يعني علي عبد الله، وأن ينطلق هو كما انطلقت السعودية ليحسن علاقته مع إيران، علاقاته مع إيران، والإيرانيون هم من يعرفون كيف يتصرفون مع الأمريكيين، وحينئذ سيخيف هذا أمريكا نفسها، ستتراجع. سيدي حسين هو من قال في أحد محاضراته، في واحدة من محاضراته، لو وقف اليمن ليصرخ صرخة في أسبوع واحد لحولت أمريكا كل منطقها ولعدلت كل منطقها ولعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيا. فالحل هو الاستمرار في حالة السخط والخروج والهتاف بالشعار بشكل مستمر ودائم، لأن أمريكا لها أهداف ولم تتوقف ولن تتوقف، ولا يزالون يقاتلونكم، لكن الحركة يجب أن تكون مستمرة، والمواجهة لهم في كل مجال، في المجال الإعلامي، في المجال الثقافي، في المجال العسكري، الاستعداد لمواجهتهم، والمجال الاقتصادي، وهكذا. إذا آمنا وعرفنا فعلا بأن أولئك كما قال الله عنهم ومن خلال الآيات التي تجلت في الآفاق والمتغيرات أنهم لن يرضوا عنا حتى ولو أظهرنا أنفسنا كعملاء لهم، حتى ولو انطلقنا كجنود لهم لن يرضوا عنا أبدا، لا يهوديهم ولا نصرانيهم، حتى نتبع ملتهم، ونحن لا يمكن أن نتبع ملتهم، ونحن من أمرنا الله بأن نحاربهم، أمرنا الله بأن نذلهم، أمرنا الله بأن نقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جاء في الأسئلة بالأمس في المقابلة مع الرئيس علي عبد الله صالح آنذاك، هل الرئيس جاء في الأسئلة بالأمس هل الرئيس موافق على العمل ضد الإرهاب ومكافحة الإرهاب بهذه الطريقة العسكرية حتى لضرب أي دولة، العراق أو غيرها، حتى وإن كان اليمن؟ السؤال على هذا النحو، ماذا يعني هذا السؤال؟ يوحي بأن هناك في الحملة الدعائية ضد اليمن من يقترح من الكتاب ومن صحفيين هناك أنه يجب أن يصنف اليمن كتلك الدول، كالعراق وكأفغانستان، وأنه يجب أن يتلقى ضربة كما تلقى أفغانستان، وأنه يجب أيضا أن يكون في قائمة الدول التي يجب أن تضرب كما ضرب أفغانستان. فيسأل الرئيس هل هو موافق على ضرب بلده؟ بالطبع لا. من الذي يمكن أن يقول هو موافق على ضرب بلده؟ لكن السؤال يوحي بأن الحملة الدعائية هي على هذا النحو. ولاحظوا الآخرون، مثلا الأمريكيون يهمهم جدا الرأي العالمي هناك في أمريكا وفي بلدان أوروبا، لأنهم هناك إنما يتحركون بعد أن توافق مجالسهم النيابية ومجالسهم التشريعية، توافق وتعطي الرئيس صلاحية، تعطي الرئيس أو الملك أو رئيس الوزراء صلاحية أن يتحرك على هذا النحو. هم ليسوا أيضا كزعماء العرب ينطلق في تصرفاته دون أن يتشاور مع مجلس النواب، ودون أن يكون تصرفه قائما على وفق قوانين، على وفق قانون يقره مجلس النواب ويوافق عليه، يتحرك هكذا. ثم هم حينئذ وسائل الإعلام هناك هي من متى ما وافق الرأي العالمي هناك، فوسائل الإعلام هي من تتجه إلى هنا إلى هذه المناطق. ونحن العرب يكفينا قليل من الكلام، لأن العرب فعلا ترسخ لديهم ما كان قائما ولا يزال عند بني إسرائيل، سماعون للكذب، يتجهون إلى أن يقولوا هناك إرهاب في اليمن، هناك إرهاب في أفغانستان، هناك إرهاب في العراق، وهذه الدولة إرهابية، هذا الشخص إرهابي، والإرهاب يعني كذا، يجب مكافحته، وأننا نريد أن نطهر الشعوب من الإرهاب، الإرهاب هو يضر بالجميع، فيوافق سريعا، يوافق زعماؤنا سريعا، ونحن تعودنا على أن نوافق زعماءنا سريعا. فما الذي يحصل حين نوافق الزعماء على مكافحة الإرهاب، أي على دخول البلدان على احتلالها، ونحن نوافق كما يوافق الزعماء، ما الذي سيحصل؟ انظر ماذا حصل في العراق، يحصل موافقة عالمية داخل الدول وداخل الشعوب، فيوافق الناس من حيث لا يشعرون على ضرب أنفسهم، يوافق الناس من خلال موافقتهم لحركات زعمائهم ولتصريحات زعمائهم ولاستعدادهم للتعاون مع أولئك، ذلك يعني موافقة ضمنية على أن نضرب. فكل تصريحات علي عبد الله التي كان يقول فيها نحن عانينا من الإرهاب أصبحت الآن لدى الأمريكيين حجة على أن اليمن إذن يجب أن يصنف كدولة إرهابية وكبلد إرهابي، وأنه من منابع الإرهاب بسبب كلام علي عبد الله نحن عانينا من الإرهاب ومن جذور الإرهاب. فإذا سكت المواطنون أنفسهم لسكوت الدولة، لسكوت الرئيس، فمن الذي يكون ضحية قبل الكبار؟ أليسوا هم الصغار؟ أليسوا هم الشعب؟ من كان الضحية في أفغانستان؟ هل أسامة ومحمد عمر أم الشعب الأفغاني؟ الشعب الأفغاني كان هو الضحية. من الذي كان الضحية في العراق؟ الشعب العراقي أم صدام؟ الشعب العراقي، مع أنهم رجع لحقوا صدام، لكن المتضرر الأول هو الشعب. وهؤلاء الزعماء متى ما ضربوا أيضا فإنما يضربون على هامش ضرب الشعب نفسه، لا تتوقع أنه سيضرب الزعيم دون أن يضرب الشعب. إذا ما ضرب الزعيم وضربت الدولة ستكون أيضا على هامش ضرب الشعب. ماذا يحصل في فلسطين؟ ألم تدمر البيوت وتدمر المباني الحكومية في فلسطين؟ وعرفات أيضا حوصر، أين أشد ألما وضررا؟ عرفات هل دمر بيته؟ لم يدمر بيته، دمرت بيوت الآخرين، لكن دمرت نفسيته، دمرت شخصيته، أصبح تحت رحمتهم. وفعلا في الأخير قد يدمر نهائيا، كما هم الآن يبحثون عن بديل له. وهكذا مصير الزعماء الآخرين، فعلوا بعرفات، فعلوا بصدام حسين، وهكذا. فنحن إذا كنا ننطلق في محاربة اليهود والنصارى على وفق الحقائق الإلهية، فإنه العمل الصحيح والموقف الثابت الذي ينسجم مع الواقع، والذي يدفع عن الناس الكثير الكثير من خطرهم والكثير من شرهم، فيصبح شرهم بالنسبة لنا على النحو الذي ذكره الله في القرآن: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أما إذا لم نرجع إلى القرآن، وإذا لم نتأمل الآيات في الآفاق وفي أنفسنا من خلال التغيرات التي تطرأ على يد الإنسان في هذه الآفاق، فإن معنى ذلك أنهم سيضربوننا وسيقهروننا، وبالتالي لا نستطيع أن نعمل شيئا ضدهم، كما وجدنا عليه الآخرين الفلسطينيون. هل يستطيعون أن يعملوا شيئا الآن؟ بيعملوا أعمال ولكن ضعيفة بالنسبة للوضع الذي يعانونه. إذن فلنضع نصب أعيننا في هذه المرحلة الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب، عن اليهود في نظرتهم إلينا، في نظرتهم إلى ديننا، فلنعتبرها حقائق، ثم لننظر إلى الواقع نفسه، وعندها سترى الشواهد الكثيرة، عندها سيزداد الناس بصيرة وهم في ميدان العمل، حينئذ لا يستطيع أحد أن يوقفهم، ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليهم، لا بدعايته ولا بفتاواه، ولا بأن يقرأ عليهم آيات من القرآن، أو أن يقرأ عليهم أحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حينئذ ستصبح بصيرتك نافذة وقوية. آيات الله في القرآن الكريم والآيات في الآفاق التي تشهد على أن تلك حقائق واقعية لا تتخلف، وتشهد على أنه ليس هناك ما يحول دون ذلك الخطر إلا عمل من هذا النوع وأرقى من هذا النوع، حينئذ سيزداد الناس بصيرة فلا يتأثرون، ويزداد الناس بصيرة بأنهم على الحق في عملهم، لأنهم تحركوا وفق ما تقضي به تلك الحقائق داخل القرآن الكريم، وفق ما تقضي به الحقائق في واقع هذا الكون. هذا ما أريد أن أقول هذه الليلة. إذن أن نعود إلى القرآن الكريم، وأن نتأمل في الأحداث لنزداد وعيا وبصيرة، وأن نعود بالذات في هذه المرحلة بالذات، ونحن نواجه بحملة وهجمات شديدة في كل الجوانب والمجالات من قبل اليهود والنصارى، أن نعود إلى الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل وتتحدث عن اليهود والنصارى أنهم أعداء، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يعملون على قتالنا، وأنهم يعضون الأنامل علينا من الغيظ، وأنهم يسعون في الأرض فسادا. الآيات التي تتحدث عنهم، عن مكرهم، عن خداعهم، عن عداوتهم لنا، عن أساليبهم في حربهم معنا، ونعتبرها حقائق، وننظر الواقع، نتأمل في الواقع، وسنجد الواقع يشهد، وسنجد المصاديق الكثيرة في أرض الواقع على ما ذكره الله عنهم، لأن هناك دعاية، هناك تضليل، هناك خداع، هناك عمل على أن يقدموا أمريكا أنها راعية للسلام، هناك منظمات تنشط في أوساط الناس تقدم نفسها أنها حريصة على الناس، وهم يعملون على أن ينشروا الفساد في الأرض، على أن يهلكوا الحرث والنسل كما ذكر الله عنهم في القرآن. فعندما تتأمل في الآيات وتنظر في الواقع وتربط ما بين الواقع والآيات وتتحرك في الواقع كما يريد الله منك أن تتحرك، حينئذ لا يمكن أن تتأثر بدعاية، لا يمكن أن تخدع، لا يمكن أن تضلل أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا، وأن يكفينا شر أعدائنا، وأن يعيننا على أنفسنا، ونقول ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ونسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسوله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها.

يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به. ومع ذلك فالله يتدارك عباده، فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا، ويطلق عليها لفظ المفرد ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد، هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك، وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام، هو قوله تعالى ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا، ولا يستغلون بالقهر، ولا يظلمون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه، اختلت الحياة واضطربت الأمم وتعطلت القيم وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا. فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات. ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ألا ترون أن الله أنزل مع الكتاب الذي ينير لنا الطريق، ومع الميزان الذي يزن ويضبط الأعمال ويقومها، أنزل مع ذلك الحديد، فهو إذن آية من آيات الله المنزلة، إذ يتمثل في الحديد أهم ما مكننا الله من قوى ومعاد وطاقات في الأرض، وكيف لا وها هو يصفه الله بقوله فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما لا نستطيع أن نحيط بكل صفات الحديد ومنافعه كما أحاطت بها تلك الكلمات.

القرآنية المعجزة. ولو حاولنا لقلنا إن البأس الشديد في الحديد يسير مع الإنسان منذ اكتشافه للحديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا، فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض. وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد، فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان، فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما، بل إن لكل فرد ميزانه الخاص، ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لا تزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة. وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها، فإذا هي تسير نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال. وبهذا فقيامها متوقع سقوطه، ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس، فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين. ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسوله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته المضطرون لعزة من عزته.
إذا نصرناه وأيدنا رسله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعتصم بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

كبين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

سوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب، وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: قسٍ عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: أين أنت يا كميل؟
1: ها أنا بجانبك، لن أفارقك.
0: لقد هدني الكبر، فضعف السمع والبصر، وبدأت لا أقوى على السير. قل لي، ما الذي يجري في القبيلة؟
1: القبيلة تمر بهدوء وسلام، إلا من حديث هنا وهناك عن الخليفة الجديد عثمان بن عفان.
0: الحدث الجديد يستقطب الحديث على الدوام.
1: أبي، ما رأيك بالعراق؟
0: بلد كثير الشعاب، متجدد النزاعات، كثير الأهواء، الساكت فيه مصان والخارج فيه مدان، فيه بقعة آمنة يلتجئ إليها الهارب والناقم في آن.
1: ما اسمها؟
0: الكوفة.
1: الكوفة؟
0: ولم تسأل يا كميل؟
1: الكثير يا أبي من أبناء نخع يلهجون بالهجرة نحو العراق سعيا وراء دعة وكسب.
0: رأي فيه حكمة وسفر فيه منفعة.
1: لكن ما رأيك أنت؟
0: تسألني رأيي يا بني؟ وهل لرجل مثلي رأي أو قرار؟
1: أمثلك يقول هذا يا سيد بني نخع؟
0: وهل لرجل مثلي على فراش المرض يفكر بالرحيل إلى العراق؟
1: لن يكون رحيل دونك يا أبي.
0: أو نستطيع أن نغالب القدر يا بني؟
2: تفضل يا مالك، الطعام جاهز. ما بك يا مالك؟ قلت الطعام جاهز، باستطاعتك الآن أن تأكل.
3: ليست لي رغبة في الطعام.
2: ما الأمر يا مالك؟ كلما رحل خليفة وتولى آخر بدا الكدر عليك ورحت في هجوم عميق.
3: أترينني أهلل لما يجري، وفي العين قذن وفي القلب غصة.
2: حسبك أن تختزن الألم كما حدث في المرتين السابقتين.
3: لو تعلمين ما الذي يدور في خلدي يا معاذ.
2: بما تفكر يا مالك؟
3: أن نترك اليمن إلى العراق.
2: هذا قول سمعته من قبل
3: وتسمعينه الآن وربما بعد ذلك. بعض قومنا يلهجون بمثل هذا.
2: وما لنا في العراق؟
3: لنا أهل وشيعة وحاضرة تتوسط الشام، وفارس فيها ما يبهج العين ويسر القلب.
2: الرأي رأيك والمشورة مشورتك. سأكرر قولي، الطعام جاهز، باستطاعتك أن تأكل متى تشاء.

0: أبشرك يا مالك، لقد لاقت فكرتك بالرحيل إلى العراق صدى في كل دار ومحلة من قبيلة نخع.
1: الحمد لله،
0: حتى إن والدي زيادا أيدها وباركها.
1: يكفينا سيد نخع مؤيدا ومباركا.
0: لكن لأي محل في العراق نتجه؟
1: الكوفة إن شاء الله.
0: ولم الكوفة دون غيرها؟
1: لا أدري يا كميل، إنما حدس والله يدفعني إليها.
0: الكوفة، عجبا والله، لقد تذكرت.
1: ما الذي تذكرته يا كميل؟
0: لقد أشار أبي إلى الكوفة أيضا.
1: إذن الكوفة ستكون محط رحالنا إن شاء الله. ما بك متنهدة؟ ألا يروق لك الرحيل إلى العراق؟
0: هي أمنيتي أن أرافق نخعا في رحلها وترحالها، لكن والدي يأبى مغادرة داره، وأنا بدوري لن أستطيع مغادرتها ما دام أبي لن يغادرها.
1: وما حجته؟
0: كبر سنه.
1: أبلغه أن نخعا لن ترحل إلا بمعيته، أو لا ترحل أبدا.
2: اسمعي يا أمي، أقول لك سترحل نخعا بشبابها وشيوخها ونسائها، وتصرين على البقاء.
3: لي أسوة بمن سيبقى.
2: لن يبقى فيها إلا القلة القليلة،
3: وأنا من هذه القلة.
2: لن أدعك وحيدة بين هذه الدور.
3: إن كنت تصرين على ذلك فلماذا ترحلين؟
2: الزوجة طوع زوجها.
3: ولما يرحل زوجك؟
2: لأن الفرد طوع القبيلة بأحاسيسها ومشاعرها.
3: دعك من هذا يا ابنتي، لقد شارفت على 70.
2: وإن يكن،
3: هذا دار مكث فيه 50 عاما، كنت فيه زوجة لرجل شاركني العيش رتحا، وكنت أما لابنة ربيتها فيه 20 حولا. أي دار في الكوفة سيأويني جزءا مما أوتني هذه الدار؟
2: دعي العاطفة جانبا يا أمي واحتكمي إلى العقل. نحن سنرحل عما قريب وندع تلك الدور خاوية. لمن تلتجئين عند حاجتك؟ وبمن تلوذين عند مرضك؟
3: الله الذي كفلني صغيرة سيكفلني في أرذل العمر. اذهبي يا ابنتي وتدبري أمر عائلتك.
2: لا، لن أستسلم، سأواصل السعي حتى توافقين على الرحيل معنا.
3: ستشلين يا ابنتي حتما، آليت على نفسي إلا أن أكون بجانب والدك في مماته كما كنت في حياته، ولن يردني عن هذا أي شيء آخر.

0: هذا هو المكان الذي التقيت فيه بسلمى لأول مرة. آه كم تغيرنا وهذا المكان لم يتغير. تراها تغيرت سلمى حقا واندثر حبها لي وتلاشى، أم أنها لازالت على وفائها؟ ما أظنها تبقى وفية وقد خنتها بزوجة مكثت في داري 5 أعوام ونحو. هذا مؤنس جاءني على حين غره.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أراك تحمل قردا 4.
1: ينتظرني من يود شربها.
0: ألديك قطيع قريب من هنا؟
1: بل إخوان عطشى يتوقون إلى الماء.
0: آجرك الله وعافاك، لابد أنك من نخع.
1: من أنبأك بذلك؟
0: فروسيتك وهذا النبع، فروسيتك التي لا مثيل لها إلا في قبيلة نخع، وهذا النبع الذي لا يرتاده إلا أبناؤها.
1: من أنت إذن؟
0: واحد من قبيلة أذرح، جاء قبيلتكم زائرا.
1: جئت متأخرا، لكن من تقصد؟
0: سيدها.
1: لقد ابتعد كثيرا، إنه في طريقه إلى العراق. أنا ابنه كميل، ولولا حاجة نسيتها في الدار لما ألفيتني هنا.
0: إذن نغير القصد والاتجاه،
1: ربما يحالفك الحظ.

0: جئتني يا كميل.
1: جئتك يا أبي، وها هو الدواء، قد أحضرته من الدار.
0: ما كان أغناك عن هذا التعب يا بني.
1: مهلا، تشجع يا أبي وتوكل على الله.
0: ونعم التوكل بالله. أين نحن من العراق؟
1: ما زال الوقت باكرا يا أبي، المسافة طويلة، لم نقطع إلا قليلا منها.
0: أما كان أجدى أن تتركني في الدار يا كميل.
1: أتركك في الدار والقبيلة قد قررت الرحيل إلا من أنفار قليلة؟
0: لي بهؤلاء القلة أسوة ومصير.
1: لا لا، لن تكون إلا مع أخيار قبيلتك يا أبي، تشاطرهم العيش، ينتصحون بحكمتك ويأخذون بمشورتك.
0: لكنني كهل مهيض الجناح، ومن يكن حاله كحالي ليس مؤهلا لأن يكون صاحب سيادة وأهلا لحكمة.
1: هذا الدواء اجرع منه قليلا، عساه يهدئ من سعالك ويخفف من ألمك.
0: آتيه يا بني، توكلنا على الله.

0: السلام عليكم يا أمة الله.
1: وعليك السلام، ما بك تدور برأسك كأنما تبحث عن شيء ما؟
0: أين أهل تلك الدار؟
1: أي دار تقصد؟
0: دار مالك بن الحارث.
1: رحلوا منذ أيام، ولم يبق لي من جيرة إلا سهيل بن صهيب وجعدة بنت منقذ.
0: إلى أين اتجهوا؟
1: أظنهم قصدوا العراق.
0: أي طريق سلكوا؟
1: لا أدري، ما حاجتك إلى دار مالك؟
0: أسألك عن سلمى.
1: واكبتهم في رحلتهم. ألا تنزل عن ظهر حصانك وتوضح لي حاجتك؟
0: ألا تخبريني شيئا عن سلمى؟
1: ألا تكون غيث بن عاصم؟
0: نعم، من أنبأك بذلك؟
1: ارتباكك وقلقك عند ذكر اسمها، تماما كما كان ينتابها عندما تذكر عندها.
0: وهذا الذي يزيدني تعلقا بها، سأسعى إليها وأصلها مهما كلف الأمر.
1: لن تصلها أبدا يا غيث، فسلمى أمست زوجة لرجل وأما لطفل صغير اسمه مالك.

0: ما الأمر يا معاذة؟ ما يبكيك يا معاذة؟
1: إنها أمي يا مال.
0: ما بها؟
1: يحزنني أمرها، وحيدة هرمة بحاجة إلى معين.
0: لم ألق امرأة بمثل عنادها، أصرت على البقاء وحيدة. معاذة، أؤكد لك أنني سأعرج في القريب العاجل إلى دارها وآتي بها رغما عنها. سوف أعرج إلى خيمة زياد النخعي، أعوده وأطمئن عليه.
1: نسيت أن أخبرك أن زيادا على فراش الموت.
0: متى؟
1: بعد أن غادرتنا إلى المدائن بقليل.
0: سأذهب إليه.
1: تمهل يا مالك، لن تجده في خيمته.
0: إلى أين رحل؟
1: أخذه كميل إلى الواحة ليغتسل فيها كما طلب.
0: إلى الواحة إذن.

0: كفى يا بني، إنني الآن ألاقي وجه ربي بجسد نظيف.
1: أبي،
0: من القادم على جواده؟
1: إنه مالك بن الحارث.
0: الحمد لله، كنت أتمنى حضوره.
2: السلام عليك يا أبا كميل.
0: وعليك السلام يا مالك، أذنوا مني واسمعا ما سأقوله لكما.
1: ألا ننقلك حيث القبيلة تحط رحالها يا
0: لا لا يا كميل، لا حاجة لذلك، فالمنية قد اقتربت مني كثيرا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: كل نفس ذائقة الموت، ولن يبقى على هذه البسيطة من أحد أبدا، فلا تبتئس يا كميل، ودن مني واسمعني. أين مالك؟
3: أنا ذا بجوارك.
0: أوصيك يا كميل بتقوى الله والخوف من ناره، وأوصيك بمالك هذا، فاتخذه صديقا ومرشدا، فوالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: إنه المؤمن حقا، ولقد لمست فيه الإيمان والرشد والجهاد في سبيل الحق، لقد سموه فارس العرب، وأنا أسميه الآن فارس الإسلام، إنه فارس الإسلام بحق.
3: لا عليك، لا عليك، لا عليك.
0: أوصيكما بالذي آخاه النبي ورفع يده في غدير خم وهو يقول: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. عنيت به علي بن أبي طالب
3: حفظه الله،
0: فإنه خير خلق الله بعد رسوله، فكونا معه ناصرين بروحيكما ودمكما، فوالله قد آمنت كل فلذة مني أنه مع الحق، وأن الحق يدور معه كيفما دار. اللهم اشهد على قومي هذا.
4: أبا كميل.
0: أبي. والحمد لله.
4: أبا كميل.
0: رب العالمين.
4: أبا كميل.
5: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار،
4: برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار.

0: برع استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: في اليمن حيث تتكئ الجبال على سواعد الرجال وتشرق الشمس على أرض ارتوت بدماء الشهداء ولنت صخورها الوعرة. هنا وهنا فقط حكايات انحنى لها التاريخ إجلالاً بكل كبرياء وشموخ، كل حرف في سطورها يروي ملحمة من ملاحم البطولة والكفاح التي سطرها كل أبناء الوطن الأحرار في سبيل الأرض والعرض والحرية والكرامة التي لا تقبل المساومة كما لا تقبل الذل والاستعباد. فليس في تاريخ اليمن صفحة كتبت بالاستسلام، وليس في ذاكرتها سطر قيل فيه كنا ولم نعد. وكما كانت اليمن مقبرة للغزاة، ستكون دائما، لأن الحرية والكرامة ليست مجرد كلمات بل هوية وحياة وعقيدة راسخة مكتوبة بأزكى الدماء وأغلى الأرواح.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تغرق في شلال خدمي شامل، وانقطاع الكهرباء يوقف المياه ويهدد بكارثة في ذروة الصيف، ومواطنون يواجهون العطش والاختناق بينما تتسع الفجوة بين جحيم الأزمة وغياب المعالجات.
2: جحيم الصيف يعري سلطة الارتهال. عدن وحضرموت تختنقان بعشر ساعات انقطاع مقابل ساعتين فقط من الكهرباء.
3: كل عاصمة حضرموت، حضرموت بلاد النفط.
4: والله يعني حرام، أقسم بالله حرام.
3: تخيل نحن الآن في المنصة مكان معروف، شوف كيف ظلمة يا
4: والله بصالح. الدنيا ظلمة، ما تشوف حتى صبوعك يا رجال. الكهرباء طافي أكثر من ست ساعات يا جماعة الخير، وساعتين لصف.
3: ساعتين في فارس، في مرضى، في ناس تعاني.
4: حرام والله العظيم،
3: هالكهرباء ما حصلتها موجودة.
2: حرارة خانقة ورطوبة قاتلة، ومنازل تحولت إلى أفران.
5: الشعب بغى كهرباء، معانا شيبان ماتوا من الحر والرطوبة في بيوتهم، معانا ناس عندهم سمنة، ناس عجاوز عندها ضغط سكر. يا جماعة تقول لا.
2: أسر تفترش الشوارع هربا من لهيب الإهمال، بينما حكومة فنادق الرياض بعيدة عن معاناة الناس وغارقة في خدمة الكفيل الذي يستخدم الوقود والكهرباء كأداتي ضغط وإخضاع.
4: ما بغى شيء غير حياة كريمة. كهرباء يا أخي، كهرباء مش قادر توفرها، والله شيء قال حرام يا أخي. عندك النفط، عندك الثروات، عندك الخيرات، عندك كل حاجة.
3: تعبنا محمد من الجلود الكاذبة، تعبنا من القوة نحن
4: والله.
2: مشهد يفضح كيف يترك المواطن فريسة للحر بين عبث المحتل وإهمال المرتزق.
0: وفي عدن تتصاعد الاغتيالات والفوضى الأمنية التي تديرها الرياض وأبوظبي عبر أدواتها.
6: من جديد تعود عدن إلى واجهة الانفلات الأمني من خلال الاغتيالات التي تضرب هدوء المدينة وتعيد بث الخوف في الشارع، وتفتح الباب أمام التساؤلات بشأن حقيقة ما يجري داخل العاصمة المؤقتة لليمن، ومن يقف خلف إعادة تدوير هذا المشهد الذي أنهك المدينة منذ سنوات. فخلال أيام قليلة شهدت عدن حادثتي اغتيال أعادتا إلى الأذهان أكثر المراحل قثامة في تاريخ المدينة الحديث. ومع تصاعد المطالبات الشعبية بمحاسبة المتورطين وكشف الجهات التي تقف خلف هذه العمليات، تجد السلطة المحلية نفسها أمام اختبار حقيقي لا يتعلق فقط بالقدرة على ضبط الأمن، بل باستعادة ثقة الشارع وإثبات أن عدن قادرة على الخروج من دائرة الاغتيالات والفوضى نحو مرحلة يكون فيه القانون هو المرجعية الوحيدة، بعيدا عن الحسابات السياسية والصراعات الخفية التي دفعت المدينة ثمنها طويلا.
0: تعز على صفيح الدم، وصراع نفوذي يفجر الاشتباكات بين مرتزقة دول العدوان.
2: اشتباكات دامية تتجدد في الوازعية بتعز بين قوات المرتزق طارق عفاش والميليشيات التابعة لحزب الإصلاح. كمين مسلح استهدف قياديا بارزا فجر المواجهات. خلافات تتصاعد حول قرارات التعيين والإقالة وسط رفض وتمرد متبادل.
7: وأشارت المصادر إلى سماع أصوات إطلاق نار عنيف ودوي انفجارات، ويأتي تجدد المواجهات رغم توصل لجنة وساطة محلية إلى اتفاق يقضي بإعلان هدنة لمدة 3 أيام.
2: معارك متكررة بين أدوات الارتزاق تكشف واقع الفوضى الذي تعيشه مناطق الاحتلال، حيث تتصارع الفصائل على النفوذ والسلطة ومن يقدم خدمات أفضل للمحتل، في ظل محاولات سعودية مستمرة لفرض دمج قسريا للأدوات الإماراتية.
8: وأفادت مصادر عسكرية بما تسمى وزارة الدفاع بحكومة المرتزقة الموالية للتحالف بأن اللجنة السعودية المكلفة بأخذ بصمات حيوية لمقاتل طارق وضعت قائمة خاصة بعناصر ما تعرب بالوحدة 400، وتم حصر ما لا يقل عن 300 عنصر حتى اللحظة في القائمة لرفض اعتمادهم بكشوفة وزارة الدفاع المرتزقة.
2: مشهد دموي يفضح حقيقة صناعة المحتلين للأدوات المرتزقة، وأنها ليست لأجل الشعب ولا للوطن، بل لأجل الصراع على النفوذ وتنفيذ الأجندات المعادية للبلد.
0: حضرموت تعيش تحت وطأة النهب والانهيار، وتدهور الخدمات يفجر الغضب الشعبي ضد حكومة المرتزقة. المرتزقة يهدرون المليارات تحت مظلة الاحتلال، ومركز عدن يعلن الإفلاس وانعدام السيولة ويدخل مرحلة حرجة. المهرة لم تكن بعيدة عن أزمة انعدام الوقود، بل وصلت الأزمة إلى وقود الطائرات التي تسببت بتوقف الرحلات الجوية في مطار الغيطة.
9: أعلنت الخطوط الجوية اليمنية إلغاء رحلتها المجدولة ليوم غد الخميس إلى مطار الغيطة في محافظة المهرة لعدم توفر الوقود. وأوضح المتحدث باسم اليمنية أنه تقرر إلغاء الرحلة المتجهة إلى مطار الغيضة ليوم الخميس نتيجة عدم توفر الوقود في المطار، مشيرا إلى تغيير مسار الرحلة من خط عدن الغيضة سقطرى ذهابا وعودة إلى مسار آخر يمر عبر مطار الريان. وتواجه الخطوط الجوية اليمنية أزمة مستمرة في وقود الطائرات، ما تسبب بعرقلة مسارات الرحلات الجوية وتقليص أوزان الأمن.
1: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
0: السيادة المنتهكة. تعتمد الاستراتيجية الإماراتية في إدارة ميليشياتها في المحافظات الجنوبية المحتلة على بناء خلايا متخصصة لا تكتفي بإدارة الفوضى وزعزعة الأمن، بل تمتد يدها لتدمير الاقتصاد ومفاصل الدولة، وهو نهج يعيد إنتاج أساليب الاستعمار القديم الذي انتهجه الاستعمار البريطاني لإحداث حالة من الشلل التام، بما يجعلها تدير المشهد وتتحكم به من خلف الحدود. وفي سياق هذه الإدارة الممنهجة التي أصبحت سجلاتها متخمة بالإجرام والمؤامرة الهادفة إلى تقسيم اليمن وتدميره، وهذا جزء بسيط من الوجه القبيح للإمارات والذي يكشف منظومة النهب وصراع الأدوات على الثروة والسيادة.
10: على غرار ما قامت به الإمبراطورية البريطانية مدة احتلالها للجنوب اليمني، رسم تحالف العدوان مخططات هيمنة واضحة في المحافظات المحتلة من الجنوب اليمني، فاعتمد على استراتيجية تقوم على الترهيب حينا والترغيب حينا آخر.
11: اليوم اسم الإمارات أصبح في قلب كل عدني على وجه الخصوص واليمن كلها.
12: فلا تشكرون على واجب نحن مفروض علينا نقوم.
13: منذ بداية الاحتلال سعى الاحتلال لممارسة التضليل والخداع ودغدغة عواطف أبناء المحافظات الجنوبية، ورفع الكثير من الشعارات التي غرر بها على الكثير من أبناء تلك المحافظات حتى رحبوا بالمحتل ورأوه بأنه الشخص المنقذ لهم والشخص الذي سيعمل على توفير الأمن والرخاء والاستقرار في تلك المحافظات الجنوبية. فعلى سبيل المثال رفع لهم شعار التحرير.
10: مدينة عدن أرادت قوى العدوان لها أن تكون مدينة صراعات بين أبنائها الذين أنهكتهم الصراعات السياسية بين أحزاب السلطة فيها. تصحو على جثث وتنام على أخرى.
14: هذه أشعر بها أنها ليست مدينتي، لأنه أنا ولدت في عدن وتربيت في عدن ودرست في مدارسها. اليوم اللي أشاهده كأننا أشاهد يعني ناس غرباء، يعني حتى في تفكيرهم، في وعيهم، في طريقة تصرفهم، في تعاملهم مع البيئة، مع الطبيعة، مع الناس. يعني الثقافة هذه غريبة على مدينة عدن، يعني الاغتيالات بشكل غريب.

0: المساجد في إطار تصفية الحسابات بين مشروع صراع إقليمي بين الإمارات وقطر لا أقل ولا أكثر. وهذه التنظيمات هي مش من أجل الإسلام، هو من أجل السيطرة على منابع النفط وعلى الثروات وعلى المرات المائية. لأنه اليوم لا يوجد مشروع غير الاغتيالات وتصفية الحساب، هو على من؟ وعلى حساب أبناء الجنوب خاصة في محطة أبناء. اليوم ما في أمان، الناس في رعب في خوف. يا أخي واحد قتلوه وحرقوه داخل سيارته شاب في خور مكسر، كم بشرح لك جرائم؟ كم؟ بالآلاف. إذن الوضع سيء جدا وخطير.
1: أفرزت سنوات الاحتلال في المحافظات الجنوبية واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مأزوما تعمدت فيه دول العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات إلى نشر الفوضى وتقسيم تلك المحافظات وملشنتها وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيع الشعب واحتلاله ونهب ثرواته. وكشفت الكثير من التقارير عن جرائم دولة الإمارات وما قامت به وما تزال تقوم به من جرائم ومؤامرات هدفت إلى تشويه الهوية اليمنية في تلك المحافظات. ولم يكن الحديث عن فساد وجرائم الإمارات مجرد اتهامات، بل تحول إلى سردية موثقة بالأرقام والوثائق والتفاصيل التي تضمنت تحقيقات استقصائية كشفت عن جرائم الإمارات وعمليات النهب الممنهجة لكل ثروات ومقدرات اليمن. اليوم وبعد ادعاء الإمارات خروجها من تحالف العدوان من تلك المحافظات، ما زالت تدير ميليشياتها ومرتزقتها لإثارة الفوضى والصراع. أمام هذه الحقائق وما تعيشه المحافظات الجنوبية المحتلة من واقع متأزم وفوضى ممنهجة، تثار الكثير من التساؤلات التي سنحاول البحث عن إجابتها مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برعاية استعمار، الأستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم أستاذ أنس معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: أهلا، حياكم الله وكل المستمعين الكرام.
1: حياكم الله أستاذ أنس. سجل الإمارات في اليمن مليء بالجرائم والانتهاكات والفضائح التي مارستها ولا تزال تمارسها في المحافظات الجنوبية المحتلة من جهة، وما تقوم به من مؤامرات وهمك

ونوع من تقسيم المهام. المسألة كانت كالتالي: في البداية، بداية العدوان في الشهور الأولى، كانت الإمارات هي من تشرف على إعادة تجنيد مرتزقة يمنيين أخذتهم الإمارات وقامت بتجنيدهم، وتم استخدام هؤلاء المرتزقة في معارك عدن، ثم تم تجنيد مرتزقة آخرين استخدموا في معارك حضرموت في مواجهة القاعدة. كان هناك صفقة طبعا في نهاية المطاف لخروج القاعدة، لكن كانت هذه التجربة في البداية. إن الإمارات تولت مسألة تجنيد، فجندت مرتزقة واستخدموا في محافظة عدن، ومرتزقة واستخدموا في محافظة حضرموت. كانت هذه أولى تقسيمة الأدوار ما بين السعودية والإمارات، أن السعودية تشرف على القوات من الجو وتستهدف بالغارات، تسقط الأسلحة، ترسل الأموال والدعم اللوجستي. فيما الإمارات لديها ضباط على الأرض ولديها مرتزقة وتقوم بالإشراف المباشر والتجنيد والتدريب إلى آخره. هذا كان شكل العلاقة بين السعودية والإمارات في الأشهر الأولى للعدوان، ثم نستطيع 2015، ثم نستطيع القول في السنة الأولى للعدوان 2016. بداية من عام 2017 بدأت الإمارات تبحث لنفسها عن مشروع خاص في جنوب اليمن، هو يتقاطع مع المشروع السعودي في ضرب القوى الوطنية في الاحتلال في الاستعمار إلى آخره، لكنه يجعل الأولوية الإماراتية هي الأولى. طبعا في عام 2017 عندما بدأ هذا الحراك، بدأ ما سميت ب، طبعا كان هناك معركة أولا، وفرض على هادي أن يقوم بتعيين عيدروس الزبيدي محافظا لمحافظة عدن في 2016، بعد عملية تخريب أمنية كبيرة قامها أنصار الإمارات ضد محافظ المحافظات السابقين. فكانت الفرضية أن عيدروس الزبيدي باعتبار أنه الذي دخل منطقة العناد وجاء بقوات ملاح والضالع، يعني كان مشاركا مع الإمارات، يعني شخصية كبيرة، وهو من قبل موجود، يعني شخصية مسلحة ومتمردة من قبل حتى هذه الحرب. فالإمارات فرضت أو أوعدت للسعودية في نهاية المطاف هذه قام بتعيين عيدروس الزبيدي محافظا لمحافظة عدن. عيدروس الزبيدي عندما كان محافظا لمحافظة عدن كان يسكن في القصر الجمهوري، قصر المعاشق باتجاه هادي، وكان مسيطرا على الأمن، أي أنه من العام 2016 بدأ يضع رأسه برأس هادي باعتبار أنه الموجود على الأرض والثابت مع أعلام الانفصال إلى آخره. هذه الحساسيات كانت في العام 2016. استمرت هذه الأمور إلى أن قام عيدروس الزبيدي بحملة مضايعة كبيرة لهادي، كان هادي مجرد من أي من الصلاحيات الأمنية في عدن، فقام هادي بإقالة عيدروس الزبيدي من عدن كمحافظ لعدن، أقال شلال شائع وذهب به مستشار عسكري في الإمارات. المهم قام بعملية إدارية. عند هذه اللحظة بدأت الإمارات بعمل لعبها. في 2017 في شهر مايو، 4 مايو، ويتزامن مع هذا الشهر، قام المجلس الانتقالي بحشد جمهوره وأنصاره ومرتزقته في عدن في ساحة العروب، سميت آنذاك بالمليونية إلى آخره. بناء على هذه المليونية المدعاة، قام عيدروس الزبيدي بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي. عندما شكل المجلس الانتقالي الجنوبي، قام بتعيين محافظي المحافظات الجنوبية باعتبارهم قادة للمجلس الانتقالي الجنوبي. في 2017 هذا العام بلغ الصراع ذروته عندما حاولت قوة قادمة من أبيان أن تدخل عدن وتطيح الزبيدي، فتم استهدافها عن طريق الإمارات بالطيران في نقطة العلم، وهي حادثة مشهورة. إذا كان لدينا نوع من التوافق والتنسيق من بداية العدوان 2015، استمر إلى 2016، وصلنا إلى حالة الاصطدام المباشر ما بين الإمارات السعودية ما بين عيدروس الزبيدي وهادي في عام 2017. إذن بداية من عام 2017 بدأت الإمارات تتجه باتجاه آخر نحو مشروع خاص. طبعا تزامن هذا الأمر مع إقامة الإمارات علاقات مع علي عبد الله صالح في صنعاء وبعض من

0: قيادات المؤتمر البعض نقول.
1: نعم.
0: فكان هناك تزامن في أن الإمارات ليس فقط في المحافظة الجنوبية إنما في اليمن عموما تريد أن يكون لها اتجاه خاص متميز عن اتجاه السعودية. والأمر لم يشمل فقط التواصل مع صنعاء، مع صالح صنعاء والانتقال في المحافظة الجنوبية، إنما بدأ أيضا في التواصل مع القوات التي أصبحت لاحقا في الساحل الغربي، مع المقاومة سميتها المقاومة السهامية آنذاك، وسواء من الساحل الغربي من محافظات الحديدة إلى باب المندب. أي أن الإمارات كان لها نشاط متميز عن السعودية بداية مع 2017 في المحافظة الجنوبية في الساحل الغربي والتواصل مع الخوانة في صنعاء.
1: نعم أستاذ أنس، الملف الأسود للإمارات في اليمن لم ينتهي ولا لم يغلق بعد، ولكن ما تقوم به الإمارات يطرح سؤالا جوهريا، هل ادعاء الإمارات خروجها من التحالف ومن اليمن سيعفيها من كل تلك الجرائم، مع العلم أن يدها ما زالت تعبث في تلك المحافظات وتعمل على تقسيم اليمن؟
0: طبعا هناك حق جنائي وجرائم حرب، هذا ملف، وهناك تعويضات اقتصادية ومسؤولية سياسية وهذا ملف آخر. بالنسبة لجرائم الحرب التي شنت في اليمن، جرائم الحرب هذه شاركت فيها السعودية، شاركت فيها الإمارات بصورة مباشرة باعتبار أن طيرانها كان يقفز، وشاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنها كانت التي تقدم الدعم اللوجستي للعمليات وتسلح، وشاركت فيها أيضا بريطانيا بشكل أساسي، ثم لدينا ألمانيا وفرنسا بشكل أخف. الدول التي انخرطت مباشرة في جرائم الحرب في اليمن وسوف تحاكم وحق الجنائي باعتبارها جرائم حرب لا تنقضي سواء حدثت تسوية سياسية أو لم تحدث تسوية سياسية، هذه الدول السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا بشكل أساسي. فهذه الدول لا تسقط، يعني جرائم الحرب القانون الدولي لا تسقط بالتقادم، أي أن هذه الجريمة ارتكبت اليوم بالإمكان أن يحاكموا بعد سنة سنتين 13-20، تحاكم كدول تقدم تعويضات وتحاكم الشخصيات التي قامت بالجرائم. فهذا النوع من الجرائم، جرائم الحرب، لا يسقط بالتقادم. الآن لدينا الملف الآخر الذي هو الملف السياسي. في الملف السياسي السعودية هي التي تتحمل وزر العدوان الأكبر. السعودية هي مشنة العدوان مباشرة. طبعا هناك دعم أمريكي لا شك فيه، وإعاز أمريكي وتوجيه أمريكي هذا لا شك فيه، لكن قانونيا السعودية من شكلت تحالف العدوان الذي سمته بالتحالف العربي، السعودية من قامت بقيادة هذا التحالف، السعودية من جمعت المرتزقة والخوانة والمتذبذبين إلى آخره في الرياض ومؤتمر الرياض، السعودية من تواصلت مع الجامعة العربية. يعني السعودية أخذت الدور الأكبر والدور المرحلي المحوري في العدوان على اليمن. فهذا الدور السياسي يجعل السعودية هي الطرف الأول في العدوان على اليمن سياسيا. الإمارات تأتي هنا بوصفها تابعة للسعودية، أي أن السعودية هي من استقلبت الإمارات، هذا في البعد السياسي. الآن الإمارات عندما ادعت أنها خرجت من اليمن هي خرجت فعليا عسكريا، عندما سقط الانتقالي فهي لم تعد قادرة على أن تواجه القوات الموالية السعودية، عندما سقط الانتقالي كان خروجا إضطراريا. الآن ما مدى المسؤولية التي تحملها الإمارات؟ الإمارات الآن هي لم تعد فقط في صراع مع صنعاء، الآن هي في صراع مع الرياض. الآن السعودية هي التي تقول أن الإمارات لا تخرج، لهذا السعودية تقوم بمحاولات مسار أمني، مسار تفكيك، مسار احتواء، والإمارات تقوم بمسار آخر، محاولة العودة عبر القضايا الاجتماعية والاقتصادية، عبر التزامن مع المناسبات، تشكيل انتقالي ثم سيأتي إعلان الانفصال إلى آخره. فالإمارات خروجها من اليمن لا يعني بالنسبة لصنعاء أنها لم تعد حاضرة، يعني بالنسبة لنا في صنعاء القوى الوطنية هي لا زالت تنتهك السيادة الوطنية ولا زالت تمارس التخريب. وبالنسبة للسعودية أيضا هي لا تراها السعودية اعتبارها خرجت اليمن، هي تراها أنها لا زالت في حرب مباشرة معها. إذا الإمارات جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم التي اقترفتها، ولا زالت بنظر القوى الوطنية ونظر صنعاء طرفا معرقلا ومخربا في الوطن اليمني حتى الآن، ما يعني أن القوة المسلحة اليمنية والسلطة الوطنية في صنعاء لديها الحق في أي وقت بأن تقتصر الشعب اليمني الإمارات وأن ترد على العدوان.
1: نعم تعيش مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة حالة من الاستباحة والفوضى الأمنية، والتي حولتها الإمارات إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات بينها وبين الرياض، وذلك من خلال إدارة شبكات وميليشيات الانتقال التي ما تزال تعمل وفق الأجندة الإماراتية وتخدم مصالحها. بصراحة وبكل بساطة أستاذ أنس، هل تحولت المحافظات المحتلة إلى ساحة صراع بينها وبين السعودية الشريك الذي تقاسمت معه الإجرام والعدوان والاحتلال ونهب الثروات كساحة خلفية لتصفية الحسابات فيما بينهم، أم أن تضارب المصالح والتوجهات جعل من الإمارات الذراع واليد للمصالح الصهيونية في اليمن والمنطقة بشكل ظاهر وعلني أكثر مما كانت عليه مع السعودية؟ وكان من دلائل ذلك الصراع انسحابها من منظمة أوبك بلس، وأيضا مؤشرات انسحابها من يعني مؤشرات لانسحابها من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
0: نعم، هو طبعا لدينا الإمارات كدولة لديها مصالحها الوطنية بين قوسين الوطنية، يعني لا نستطيع أن نقول مصالح وطنية لدولة الإمارات إنما لمشيخات الإمارات. لدينا الإمارات كدولة لديها مصالحها وحساباتها. لدينا الإمارات كطرف إقليمي لديه تحالفاته وتقاطعاته كطرف إقليمي. لدي الإمارات كدولة في ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. أنا أبدأ من الأول، الإمارات بوصفها دولة لديها مصالحها كمصالح أي دولة، تقيم علاقات خارجية، تقيم اتفاقيات إلى آخره، وهي في هذا المستوى باعتبارها دولة تبحث عن مصالحها الوطنية، مصالح هذه الدولة كما تفعل كل الدول، لهذا تقيم العلاقات السياسية والعسكرية وتقوم بالتدخلات وتتصارع وتختلف، وجزء من وجودها في اليمن انطلاقا من هذه المصالح الوطنية توخى لها في السيطرة على الجزر والموانئ إلى آخره، لأن هي كدولة لديها مصالحها الوطنية وهي مصالح غير مشروعة طبعا.
1: نعم.
0: هي كدولة. الآن الإمارات كطرف إقليمي، الإمارات كطرف إقليمي أي كدولة لها علاقات إقليمية أو ضمن حسابات إقليمية، الإمارات كطرف إقليمي حساباتها الإقليمية ترتبط مع الكيان الصهيوني بشكل أكبر مما ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية، وترتبط مع بريطانيا بشكل أكبر مما ترتبط مع الولايات المتحدة. الإمارات كطرف إقليمي هي جزء من الحسابات الاستراتيجية الصهيونية، أي أن هناك تقاطع مصالح ما بين الإمارات والكيان الصهيوني. الإمارات فيها تقاطع المصالح، هذا هي في موقع التابع لا شك. لكن نستطيع القول إن الإمارات ضمن الحسابات الإقليمية هي في المعسكر الصهيوني. الآن لدينا الإمارات بوصفها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. في هذا المستوى يفترض أن الإمارات توازن ما بين مصلحتها الوطنية وبين مصلحة مجلس التعاون الخليجي، ويفترض أنها توازن ما بين علاقاتها الإقليمية مع الكيان الصهيوني مع علاقاتها في مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن مجلس التعاون الخليجي هو نوع من التحالف، وعلاقة التحالف في مجلس التعاون الخليجي يفترض أنها تتجاوز وتعلو على علاقة تقاطع المصالح مع الكيان الصهيوني، باعتبار أنه لا يوجد تحالف إسرائيلي إماراتي مثل ما يوجد تحالف مجلس التعاون الخليجي، أي أن علاقة التحالف في مجلس التعاون الخليجي يفترض أن تعلو على علاقة التقاطع الإسرائيلية الإماراتية. لكن الإمارات من الواضح جدا الآن، من الواضح أن الإمارات بدأت في ربط ما تحدثنا عنه، في ربط مصالحها الوطنية في السياق الإقليمي، أي أنها تربط مصالحها الوطنية بالحسابات الإقليمية أي بحسابات الكيان الصهيوني أكثر مما تربط مصالحها الوطنية بمجلس التعاون الخليجي. هذا الأمر هو الذي يؤدي إلى صراعها مع السعودية. السعودية لا تريد الإمارات أن تكون مصالحها الأولى مع الكيان الصهيوني، إنما ضمن مجلس التعاون الخليجي، وضمن مجلس التعاون الخليجي السعودية هي ما تسمى بالشق الكبرى وهي المهيمن. فالصدام الإماراتي السعودي الآن هو نتيجة لأن الإمارات تعلي مصالحها مع الكيان الصهيوني على مصالحها في مجلس التعاون، وهذا الإعلاء هو السعودية ترى أنه يضعفها باعتبار أنها حاولت أن تسيطر على المحافظة الشرقية على حدود السعودية. هي تقوم بعلاقات في أرض الصومال، تهدد البحر الأحمر وهي ليس لها وجود في البحر الأحمر. فعندما تعلي الإمارات من علاقتها مع الكيان الصهيوني على علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، فالسعودية ترى أنها تضر مصالحها، والكيان الصهيوني أصلا في مشروعه إسرائيل الكبرى والسعودية هي جزء من خريطة إسرائيل الكبرى أيضا يشعر أن الكيان الصهيوني تهديد له. هو لا يتعامل مع الكيان الصهيوني باعتبار أنه صراع مبدئي تحرر وطني صراع إسلامي يهودي صهيوني، لا، السعودية لا تتعامل بهذه المبدئية مع إسرائيل، لكنها في نفس الوقت ترى أن إسرائيل تهدد أمنها القومي، تهدد مصالحها الوطنية، وهي يعني غير راضية عن المصالح وعن التحالفات وعن التقاطعات الإسرائيلية الإماراتية. إذن في هذا المستوى نجد نستطيع أن نفسر لماذا هناك صراعا إماراتيا سعوديا. هذا الصراع يأتي لأن الإمارات تعلي مصالح الكيان الصهيوني مع مصالحها في ظل دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تدخل في مشاريع تخدم الكيان الصهيوني وتضر السعودية. أما بالنسبة لأوبك، خروج الإمارات من أوبك وحاليا الآن هو له علاقة مباشرة بمصالحها الاقتصادية. عندما تحدثنا عن الإمارات كدولة لها مصالح وطنية، الإمارات تضررت كبيرا الآن في ظل الحرب على إيران والرد الإيراني على المواقع التي استخدمت للعدوان داخل الإمارات. هي متضررة أيضا من وقف منطقة هرمز وعدم استطاعتها أن تصدر النفط وأن تصدر البتروكيماويات والأسمدة إلى آخره، وبالتالي هي ترى أنها مخفقات اقتصادية، في مشكلة اقتصادية في أزمة. أيضا هناك استثمارات تهرب من الإمارات تجاه السعودية، السياح والشركات خارجوا من الإمارات بشكل كبير تجاه أوروبا الأوروبيين، فالإمارات تجد نفسها في أزمة اقتصادية كبيرة جدا. ولهذا هي ترى أنه إذا ما خرجت من أوبك فإنها سوف تستطيع أن تبيع كميات من النفط غير تلك الكميات التي تحددها أوبك لها. إذا فهي ترى أنها قادرة في فترة معينة أن تبيع كمية كبيرة من النفط من أجل أن تتعافى اقتصاديا، وهي ترى أنها إذا ظلت في أوبك فلن تصدر من النفط إلا تلك الكمية التي تسمح بها أوبك، لأن أوبك باعتبارها نقابة، أوبك أقرب ما تكون نقابة وبشكل أدق أقرب إلى جمعية تجارية. فأوبك هي جمعية تجارية مختصة بالنفط، فهي تحدد لكل دولة كم تصدر من النفط بناء على حسابات متعلقة بوزن الدولة جغرافيا، على عدد سكانها، اقتصادها إلى آخره. فهي تعطي السعودية مثلا نسبة كبيرة وتعطي الإمارات نسبة
1: أقل،
0: تعطي الجزائر نسبة كبيرة وتعطي العراق نسبة أقل. فالإمارات عندما خروجها من أوبك هي تريد أن تتجاوز ما يحدد أوبك لها من كمية مسموحة لتصدير، وبالتالي تصدر ما تشاء من النفط من أجل أن تتعافى اقتصاديا باعتبار أنها في أزمة اقتصادية حقيقية.
1: نعم. أستاذ أنس، صورة الإمارات اليوم وما تقوم به من تخادم مع الكيان الصهيوني وأيضا مع أمريكا ضد إيران ودول المنطقة يكشف حقيقة ذلك النظام المتصهين الذي تخلى عن عروبته وإسلامه. اليوم يرتد اليوم يعني كل ذلك التآمر يرتد تآمر دويلة الإمارات على الأنظمة العربية عليها بويلات ستكتوي بالنار نفسها التي أشعلتها ضد غيرها من خلال ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من خلافات بين حكام الإمارات بما فيها إمارتي دبي والشارقة. كيف تقرؤون ذلك الخلاف والتنازع، وهل سيؤدي إلى تفكيك الإمارات وتقسيمها، أم أن أمريكا والكيان الصهيوني سيعملان على احتواء النزاع باعتبار دويلة الإمارات القاعدة المباشرة لهما في الخليج بشكل عام وفي مواجهة إيران بشكل خاص؟
0: والآن الإمارات علاقتها الداخلية، استقرارها الداخلي الإمارات، هو يقوم على أمرين. الأمر الأول علاقة الاتحاد نفسه، فالإمارات هي دولة اتحادية. والأمر الآخر علاقتها بدول مجلس التعاون الخليجي ذاته. هناك مشاكل على الأراضي، مشاكل على الحدود، مشاكل على المياه إلى آخره. هذه المشاكل لم تحلها دول ما تسمى بدول مجلس التعاون الخليجي، والإمارات جزء منها، هي لم تحل هذه القضايا. لهذا جاءت فكرة دول مجلس التعاون الخليجي لكي تحل هذه الحساسيات، يعني حق المرور، الحدود، الإجراءات الأمنية، الإجراءات الاقتصادية، الجمارك، الضرائب، الكثير من القضايا التي يفترض أن يتم التعامل فيها بين دولة ودولة. هي في إطار مجلس التعاون الخليجي هذه القضايا لا يتم التعامل بها بين دولتين، إنما يتم التعامل بها باعتبار ان الامارات ان الدول التي تقع خليج باعتبارها اقرب ما تكون لدوله واحده على غرار الاتحاد الاوروبي. فوجود مجلس التعاون الخليجي يحمي الامارات ويحق لها قدر من الاستقرار ويعطي سلطات عمان قدم الاستقرار وكذلك البحرين وقطر والسعوديه الى اخره. فالمجلس التعاون الخليجي مهم لدول مجلس التعاون من اجل معالجه هذه الحساسيات المرتبطه بالحدود والاراضي والبحر الى اخره. المساله الثانيه ان الامارات هي اصلا دولة قائمة على مسألة الاتحاد، أي أنها مؤلفة من مشيخات معينة، وفي إطار هذه المشيخات يتم إدارة الخلافات، المصالح، الصراعات، احتوائها إلى آخره ضمن الإمارات بوصفها دولة اتحادية.
1: نعم.
0: الآن الإمارات بشكل دقيق يعني مشيخة عيال زايد عندما يقومون بتجاوز المصلحة الوطنية، عندما يقومون بتجاوز مصلحة مجلس التعاون الخليجي في العلاقة مع الكيان الصهيوني، فهذا الأمر يؤدي إلى خلافات في داخل الإمارات ذاتها، باعتبار أن عيال زايد يتعاملوا يقيموا علاقات مع الكيان الصهيوني باسم دولة الإمارات ذاتها. فيما الموقف من الكيان الصهيوني داخل الولايات في الإمارات نفسها هو مختلف. الإمارات عندما تعلي من مصالحها مع الكيان الصهيوني على علاقتها في دول مجلس التعاون الخليجي فإنها تخلق هذه المشاكل، تخلق مشاكل على مستوى الإمارات ذاتها وتخلق مشاكل على مستوى علاقة الإمارات بدول مجلس التعاون الخليجي. إذن العلاقة الإمارات بالكيان الصهيوني تخرب علاقتها الداخلية كدولة اتحادية وتخرب علاقتها مع الجوار الخليجي، كما أنها عامل تخريب للصومال، عامل تهديد لمصر إلى آخره. علاقة الإمارات مع الكيان الصهيوني هي لا تتقاطع مع أي مصلحة عربية، إنما تهدد الإمارات ذاتها كدولة اتحادية وتهدد مجلس التعاون وتهدد اليمن وتهدد مصر وتهدد الصومال كدولة فيدرالية، فهي علاقات في تضاد تام مع المصالح العربية.
1: نعم. أستاذ أنس، بالعودة إلى ما تعيشه محافظاتنا الجنوبية المحتلة من واقع مأساوي وأزمات معيشية وانهيار في الخدمات، يكشف حقيقة دول العدوان وعلى رأسها السعودية التي تدير المشهد اليوم في تلك المحافظات بما يتناسب مع أطماعها وأجندتها الخاصة في تطور خطير. أقرت حكومة المرتزقة رسميا بتخلي السعودية عنها ماليا وبلوغها حافة الإفلاس التام بالتزامن مع تصاعد الصراع وتحركات ميليشيات الانتقالي. هل يمكن القول إن الرياض ستتخلى عن تلك المحافظات ومصالحها، أم أن تلك المحافظات ستصبح ورقة تفاوض بيد الرياض في مفاوضاتها مع صنعاء وسط مخاوف من المرتزقة الذين وجدوا أنفسهم بلا حليف وداعم؟
0: وطبعا السعودية يعني عندما تقدم في ديسمبر 2025 عندما تقدم المجلس الانتقالي باتجاه المهرة وباتجاه حضرموت، الأمر كان بالنسبة للسعودية تجاوز لخط أحمر لا يمكن تجاوزه. يعني السعودية كانت تتغاضى تجمع المعلومات تدير الصراع في المرحلة السابقة في إطار ما هو ممكن يعني. لكن عندما تقدم المجلس الانتقالي بقواته باتجاه المناطق الشرقية والمهرة وحضرموت في درجة أساسية، فالسعودية وجدت أن هذا التطور لا يمكن التعامل معه ولا ببرود ولا يمكن احتوائه ولا بد من التصعيد لموقفه. لهذا قامت بالتصعيد العسكري وضربت الانتقالي. لكن السعودية هي أصلا عندما حاولت أن تحل محل الإمارات هي وقعت في المشكلة الجنوبية ذاتها. الواقع في المحافظات الجنوبية ليس هناك دولة، يعني الدولة اليمنية دولة الوحدة التي كانت قائمة ومأزومة إلى عام 2015 هذه دمرت في المحافظات الجنوبية بفعل الحرب ودمرت بفعل الصراعات بين الفصائل وفعل النزاعات وتجار الحروب إلى آخره، فلا يوجد دولة مركزية. المسألة الأخرى إن هناك قضية اقتصادية يمنية عامة، الاقتصادية الأزمة الاقتصادية اليمنية موجودة في صنعاء، موجودة في عدد، وهي متعلقة بتوقف قطاعات الإنتاج، متعلقة بتوقف تصدير النفط والغاز، متعلقة بضرب المصانع، متعلقة بتعطيل الموانئ والمطارات إلى آخره. هذه القضية الاقتصادية موجودة في محافظة الجنوبية وهي تحدي كبير للسعودية. فالسعودية تواجه أزمة إنه لا يوجد مؤسسات دولة واقعية في محافظة المحتلة، تواجه أزمة اقتصادية لا يمكن حلها إلا بحل الأزمة الاقتصادية اليمنية العامة، تواجه أزمة أن القضية الجنوبية ذاتها لا زالت قائمة. في المحافظة الجنوبية هناك قضية جنوبية قائمة من عام 1994، هذه القضية لم تحل حتى الآن. فالسعودية لا تستطيع أن تخلق تهدئة، أن تحتوي المجتمع في المحافظة الجنوبية، أن تزيح الانتقالي، أن توجد نوع من الاستقرار فيما لم تحل القضية الجنوبية. هذه التناقضات الأساسية التي هي القضية الجنوبية، والتي هي عدم وجود دولة مركزية، والتي هي وجود الأزمة الاقتصادية، وهي أزمة اقتصادية يمنية عامة. هذه الأزمات الثلاث عاجزت السعودية عن التعامل معها ولا تستطيع أصلا أن تحلها. فهذه الأزمات هي في الأساس أزمات وطنية يمنية عامة، أي أن المشكلة الاقتصادية لا يمكن أن تحل في عدن وصنعاء ولا أن تحل في مارب وحضرموت، هذه تحل كمالة في يمنية عامة. إذن القضية الجنوبية هي ليست قضية أبناء المحافظة الجنوبية، هي قضية سياسية وطنية يمنية. المظلومية جنوبية، لكن القضية اليمنية لا يمكن أن تحل بمساعي طرف واحد أو دولة واحدة، إنما بتوافق وطني يمني. وكذلك وسط الدولة، الدولة اليمنية مدمرة ومزقة من قبل عام 2014، يعني من بداية 2011 كان هناك تراجع وانحدار في مؤسسة الدولة اليمنية. الحرب العدوانية 2015 وعلى الحصار دمرت ما تبقى من الدولة. فلا يمكن للسعودية أن تبني دولة مركزية في المحافظة الجنوبية فيما قضية بناء الدولة هي قضية يمنية عامة. وهذه القضية للتذكير بهذه الصياغة الحرفية، قضية بناء الدولة هي موجودة في مؤتمر الحوار الوطني الذي هو قائم من عام 2012. وبالتالي لا تستطيع السعودية أن تعالج هذه القضايا، لا تستطيع أن تبني دولة مركزية، ولا أن تعالج القضية الاقتصادية، ولا أن تحل القضية الجنوبية في المحافظة الجنوبية فقط، باعتبار أن هذه القضايا قضايا وطنية عامة. إذن السعودية الآن أقصى ما تستطيع أن تفعله هي أن تخمد كل تحرك الإمارات. يعني الإمارات تقوم بعمل أمنية فهي تخمدها، يخرج بتظاهرات يدعو السعودية، يدعو إلى حوار جنوبي، أي أن السعودية في حالة مواكبة للتخريب الإماراتي. هي لا تستطيع أن تخرج من المحافظة الجنوبية لأن الإمارات ستعود بقوة وتخرب كل ما قد أنجزته السعودية، ولا تستطيع السعودية أن تشعر أنها قد تجاوزت الأزمات وأنها في وضع استقرار. هذا يستنزف الإمارات، يستنزف السعودية. إذا السعودية تحاول فقط أن تواكب القضايا، أن تدير الصراعات، أن تمتص حدة الخلافات، أن ترقع بمشروع اقتصادي، مشروع خدمي، بسلة غذائية إلى آخره، لكنها لم تستطع أن تحل القضايا كاملة، ولن يتحقق أي استقرار للسعودية إلا لحل القضية الوطنية اليمنية العامة.
1: أستاذ أنس، جرائم العدوان ودول الاحتلال أصبحت على مرأى ومسمع العالم كله، ولم تعد قابلة للإخفاء أو التبرير، وأصبح الوعي الشعبي في تلك المحافظات هو المحرك الرئيسي والأساسي لكنس وطرد الاحتلال ومرتزقته وعملائه. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي يجب أن يفهمها إخوتنا في تلك المحافظات من جهة، ودول الاحتلال من جهة أخرى، والتي يجب عليها أن تعي أن يمن اليوم ليس كيمن الأمس، وأن صنعاء لن يطول صبرها؟
0: طبعا أبناء المحافظة الجنوبية هم على وعي، أثق أنهم على وعي كبير جدا. القضية هي فقط أنه ما مدى القدرة عن التعبير عن هذا الوعي، ومدى القدرة على الحركة. فهم ليسوا بحاجة إلى نوجه لهم رسائل، هم على وعي كبير. هذا الوعي اتضح في مسارات كثيرة. هم لم يصدقوا السعودية باعتبار أنها منقذ، لم يصدقوا مؤتمر الحوار الجنوبي، لا يثقوا بعودة الإمارات. كان هناك منتجات صهيونية ظهرت في عدن، فكان هناك موجة احتواء كبيرة وشاملة لها ورافضة لها. في الحرب هذه الأخيرة على إيران ليس لهم موقف موالي للسعودية، ولم يخرجوا مظاهرات موالية للسعودية ودول العدوان. فهم على وعي كبير. إنما نستطيع القول ماذا؟ نستطيع القول أن المزيد من الصمود والتكاتف وعدم يعني عدم الإنكار مع توجهات السعودية، يعني استمرار الوعي بأن السعودية هي أيضا دولة معادية ومقرية وأنها ليست أفضل من الإمارات، البقاء على هذا الموقف فقط هو إيجابي، باعتبار أن هذه الأزمة الشاملة الآن التي واجهها السعودية في التعامل مع الشمال والجنوب والشرق والغرب سيدفع هذه نهاية المطاف إلى التفاوض مع صنعاء، أو سيدفع صنعاء إلى الردع على العدوان وحل الأزمة. يعني الصمود بين المحافظات الجنوبية في رفض المشاريع الإماراتية والسعودية وعدم الاقتناع أو تصديق أي رواية سعودية أنها ستحل لهم الأزمة، فقام على هذا الموقف في اتجاه أن تذهب السعودية إلى السلام جاد مع صنعاء أو أن تقوم صنعاء بالردع على العدوان. بقاءهم في هذه الفترة بهذا الاتجاهين هو سيكون أمر عظيم لنا ولهم.
1: نعم، في الختام نقول سيادة اليمن وحريته وكرامته ستبقى الغاية الأسمى التي لا يمكن المساومة أو التفاوض عليها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن، كما ستبقى اليمن رأس حربة المحور في الدفاع عن قضايا الأمة. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمل. شكرا لكم، في أمان.
2: برع يستعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم
3: فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: من يشاهد بشاعة الإجرام وفضاعة المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة، وآخرها استخدامه سلاح التجويع بمنع المساعدات لإجبار أهل غزة على الاستسلام والخضوع وترك أرضهم، يدرك جيدا أن دول الاحتلال والهيمنة لا تلتزم بأي مبادئ أو قيم دينية أو أخلاقية، ولا تقيم حدودا لأي أعراف أو قوانين دولية. وسياسة المحتل واحدة، سواء في غزة أو في اليمن أو في سوريا أو العراق، سياسة تهدف إلى تجويع الشعوب وإفقارها ونهب ثرواتها. ولا نبالغ هنا إذا قلنا إن المحتل السعودي الإماراتي في جنوب الوطن يمارس نفس سياسة الكيان الصهيوني في غزة، ولكن بلا مقاومة.
5: سلاح الجوع. أحياناً تستخدم القوى المتجبرة والأنظمة القمعية لتحقيق أهدافها العسكرية أو السياسية سلاحاً صامتاً لكنه قاتل جداً، سلاح لا يصدر أي صوت لكنه يحطم العظام، سلاح لا ينزل من السماء ولا يثور من الأرض بل ينبع من الضمائر الصامتة، سلاح يدعى الجوع. بين طيات صفحات التاريخ يمكننا أن نجد أمثلة على هذه الجريمة. المجاعة الاصطناعية في أوكرانيا تحت حكم ستالين بين عامي 1932 و 1933، والتي تسببت في موت أكثر من 5 ملايين شخص. مجاعة البنغال في الهند التي كانت تحت الاستعمار البريطاني عام 1943، حيث أودت بحياة نحو 3 ملايين إنسان بريء. العقوبات الاقتصادية الأمريكية على العراق في تسعينيات القرن الماضي، والتي وفقا لتقارير اليونيسف تسببت في وفاة أكثر من 500,000 طفل عراقي، وكذلك حصار اليمن في السنين الأخيرة الذي وضع الملايين على حافة المجاعة والموت. واليوم في عصر حقوق الإنسان غزة تقتل جوعا. مرت أكثر من 650 يوما على الحصار والحرب، وقد حول الكيان الصهيوني الجوع مرة أخرى إلى سلاح رسمي. أكثر من مليون إنسان يعانون من جوع شديد، أطفال أبرياء يموتون أمام عيون آبائهم العاجزة وأمام عدسات كاميرات العالم.
6: هذه ليست مجرد كارثة،
5: بل جريمة مسجلة في تاريخ الإنسانية. هل سيستمر العالم في صمته؟ وهل سيتكرر التاريخ مرة أخرى؟ أم أن الضمائر ستستيقظ هذه المرة قبل فوات الأوان؟ الجوع سلاح غير إنساني، والصمت شريك في الجريمة.
1: برع يستعمار، سيظل هتاف كل الأحرار وشرارة الثورة الملتهبة ضد كل الغزاة والمحتلين حتى يشرق فجر الحرية. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا.
7: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
8: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
7: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
9: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
7: برع يا استعمار،
9: برع ولا الليل تويك الطيار،
10: برع
7: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، أبرز هذه الدروس التي طبعا دروس وعبر يمكن أن نستفيد منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أول هذه الدروس أن النصوص الدينية التحذيرية التي ترد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليست مجرد روايات تاريخية يمكن الاستفادة منها بشكل عابر، لا، بل هي أدوات حقيقية لفهم طبيعة الأعداء وطبيعة الصراع الذي نعايشه حينما لا تتعارض هذه النصوص مع كتاب الله عز وجل، والاستشراف أيضا المستقبل. فالأحاديث النبوية الصحيحة التي وصفت نجدا بأنها قرن الشيطان وأنها موطن الزلازل والفتن والقسوة وغلظ القلوب ما كانت تنبؤا عابرا، بل هي تحليل موضوعي لطبيعة فكر سيظهر من هذه المنطقة. وهذا يعلمنا أن العودة إلى النصوص المؤسسة للأمة تعتبر وسيلة لفهم هذه الظواهر، ظواهر التطرف، التكفير، النفاق، حيث الأنظمة النفاقية العميلة التي تكون عملاء للأعداء، فتعطينا أيضا التمييز بين المشروع الإيماني اليمني الحكيم والمشروع الشيطاني النيدي المتوحش. وحينما نتحدث عن نيد باعتبارها قرن الشيطان، لا نعني بها السب والذم لكل رجالها وأهلها ونسائها ولجبالها ولوديانها وشجرها وحجرها، لا، وحينما نتكلم عن اليمن بأنها أهل الإيمان والحكمة، لا نقول بأن كل اليمنيين وكل رجالها ونسائها وحتى لا، هنا القضية قضية منهج في سيطلع، يعني هي دلالة مكانية، منهج هناك سيظهر، هو منهج يعبر عن الشيطان وعن خطواته، والإيمان هنا منهج كمنهج يظهر له رجاله، ورب يمني هو في الواقع شيطاني من أهل قرن الشيطان، ورب نجدي هو من أهل الإيمان، قد يكون هذا. إنما نتحدث عن الرسول يتحدث عن دلالة مكانية لوجود منهج شيطاني هناك سيظهر، ولوجود أيضا منهج إيماني سيظهر في اليمن وسيبقى في اليمن، الإيمان يمان. الدرس الثاني أن الاستعمار يتنكر في عباءة الدين لتمويل وتصدير التكفير إلى العالم الإسلامي. الوهابية ما نشأت بجهود ذاتية، بل تحالفت مع آل سعود بدعم بريطاني أولا ثم أمريكي لاحقا، منذ لقاء روزفلت بعبد العزيز بن سعود عام 1945 ميلادية على ظهر الحامل يعني البارجة أو السفينة كوينسي. لم يظهر الاستعمار ليقول بأنه هو الذي صنع هذه الحركة أو تلك أبدا، بل ظهرت وكأنها مستقلة، ولكن عندما نراها مرتبطة بهذا الاستعمار حلا وترحالا وهي معه في كل الأجندة والبرامج وإلى آخره، نعرف أن هذه الحركة من صناعة استعمارية، وهذا يفضح الرواية القائلة بأن هذه الحركات إسلامية نابعة من الداخل. المهم أن أي حركة جماعة تكفيرية تظهر فجأة بقوة مالية وعسكرية ضخمة وتكون بوصلتها الحرب على المسلمين خدمة للكافرين، فيجب أن نبحث عن ظلال الاستعمار خلفها من يمول داعش والقاعدة وبوكو حرام، هم نفس من رعوا الإخوان الوهابيين قبل قرن. الدرس الثالث، لا تنخدع بقناع الإصلاح والدعوة، فالشيطان لا يأتي إلا بصورة المصلح. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يحذر من قرن الشيطان، وقرن الشيطان ليس دولة فقط، بل يشمل شخصيات، جمعيات، مؤسسات تظهر كمحسنين وكدعاء إلى الخير ومرشدين وإلى آخره، لكنهم في الحقيقة يزرعون الفتن ويزرعون القتل والتكفير، كما رأينا الوهابية في اليمن، ورأيناها في تفرعاتها وفي تعدداتها وتمظهراتها العديدة، سواء كانوا في التكفيريين من السلفيين، أو في التكفيريين من الإخوان، أو في التكفيريين من حزب الإصلاح أو غير ذلك. فلكنهم أو القاعدة أو داعش، وكلهم طبعا إخوان بعض. فهؤلاء يجب ألا نغتر بمن يظهرون بمظهر العلماء الورعين أو بمظهر المحسنين أو الجمعيات الخيرية، إذا كانوا متصلين فكريا ويدانيا بالمدرسة النيدية الوهابية، لأنهم عندما تسنح الفرصة يكشفون عن أنيابهم ويستبيحون دماء المخالفين. الدرس الرابع أن اليمن موطن الإيمان والحكمة، ودلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، وعليه فالقيام بالمهمة التاريخية موكولة إلى اليمن، المهمة التاريخية في مواجهة قرن الشيطان، حيث أن الأحاديث النبوية التي تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان تتحدث عن اليمن باعتبارها بلد الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب مقابل القسوة والغلظة والفتنة والزلازل والاضطرابات التي تكون في قرن الشيطان في نجد. هذا الدرس يقول إن على اليمنيين اليوم أن يكونوا في مقدمة من يواجه هذا المشروع التكفيري، ليس دفاعا عن أنفسهم فقط، بل لأن الله اصطفاهم لهذه المهمة، وما نعيشه اليوم من صمود وجهاد في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي هو امتداد طبيعي لدور اليمن الإيماني منذ عهد النبوة. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف بعض الروايات، وكيف تم لنا أن نحدده يوم 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية. أيضا ذكرنا أو سألنا وقلنا أين وقعت المجزرة تحديدا، هل في تنومة أم في تنومة وسدوان، سدوان الأعلى أم سدوان الأسفل، ولماذا نقول في بعض الأحيان مجزرة تنومة وسدوان، ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وتعليقته بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة مثل سيرة الإمام يحيى ذكرت توقيتا مختلفا، أين الصحيح من ذلك؟ والواقع أن كثيرا من المصادر أو عدد من المصادر الهامة والمعايشة للحدث، أولا أرخت القضية أنها وقعت في ذي القعدة، وهذا بالاتفاق 1341 هجرية 1923 ميلادية، إلا أن بعض المصادر خلطت وقالت 1340، ولكنها ليست مصادر قريبة من مصادر، ليست قريبة من الحدث أو من صانع الحدث أو من المعايشين للحدث. مثلا سيرة الإمام يحيى حميد الدين تقول في هذه السنة سنة 1341 هجرية في يوم السبت 16، وقيل في يوم الأحد 17 من شهر ذي القعدة الحرام، ثم يتحدث عن القضية. كذلك العلامة الجرافي في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن يقول وفي هذه السنة 1341 هاجمت النجود حجاج اليمن. وكذلك المؤرخ زبارة حينما أرخ للشهيد القاضي العلامة أحمد بن أحمد السياغي ذكر أنه أحد من ذهبوا لحج سنة 1341 هجرية، فكان ممن استشهد في يوم السبت 16 من ذي القعدة بمطرح تنومة وسدوان. المؤرخ زبارة أيضا وهو أحد من اطلعوا بالملف اليمني في المفاوضات التي كانت بين اليمن والسعودية في ذلك الحين، والتي أعقبت المجزرة مع ابن سعود. طبعا القول بأنه استشهد في ذي القعدة 1341 هو القول الصحيح، ولكن هل في يوم السادس عشر أم في يوم السابع عشر؟ هناك من يقول في يوم السادس عشر، وهناك من يقول في يوم السابع عشر، فأيهما الصحيح؟ طبعا إذا عدنا إلى المصادر الأقرب، فمن المعروف في المنهج التاريخي أنه عندما يكون هناك عدد من المصادر فننظر المصدر الأقرب إلى الحدث أو شهود العيان، فإذا توفر لنا شهود عيان معنيون فيجب أن نعمل بقولهم ونلغي أقوال الأخرى. شاهد العيان هنا طبعا أمير الحج في ذلك العام الذي نجا في المجزرة وكان أحد الناجين من مجزرة تنومة، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، ذكر بأنه وقعت القضية في السابع يوم الأحد 17 من ذي القعدة. فبينما مثلا هناك من يقول مثلا القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي رئيس سناف صنعاء، وهو ابن القاضي أحمد السياغي الذي ذكرناه سالفا، ذكر هكذا عند ترجمته الوالدة. أيضا المخطوط وقع بيدنا مخطوط بعنوان بحث مفيد في ذكر المصيبة العظمى التي لم تقع فيما تقدم إلا في هذا العام بحجاج بيت الله الحرام في طريق الحجاز، ولعلها من تأليف العلامة السيد يحيى بن علي الذاري، وكتبت عقب المجزرة مباشرة، وكذلك إما أن تكون من تأليفه أو من مقتنياته، وهي موجودة طبعا في مكتبة الجامع الكبير. كذلك ذكر السيد العلامة الإمام مجد الدين المؤيدي رحمة الله تغشاه في ترجمة أحد شهداء تنومة ذكر هذا الأمر، وأكدته أيضا جريدة القبلة المكية في عدد صادر منها بعد المجزرة بأيام، والذي سرعان ما انعكس في برقيات بريطانية تعتبر من وثائق ذلك العهد، كلها تؤكد وقوع المذبحة في ذي القعدة 1341 هجرية. إذن هناك مصادر كما قلت ذكرت وقوعها في يوم 16 من ذي القعدة، ومنها مثلا الأكواع في كتاب هجر العلم، وأيضا البحث المفيد في المصيبة العظمى المرفق بقصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري، هناك أيضا السيد زبارة في نزهة النظر، لكن وثيقة بخط السيد العلامة قاسم بن حسين أبو طالب المشهور بقاسم العزي، وكان أحد رجالات دولة حكومة الإمام وحكومة الإمام يحيى حميد الدين رحمه الله، وكان أيضا من كبار مفاوضيه مع ابن سعود، ذكر في هذه الوثيقة أن الحادثة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة سنة 1341. كذلك تعليقه من شاهد عيان، بل كان أمير الحج في ذلك الحين، وهو أحد الناجين الذين نجوا من هذه المذبحة، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، وامتد به العمر طبعا إلى عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، وكتب هو بخط يده، وأنا اطلعت على ذلك في تعليقه كتبها على كتاب تاريخ الواسعي، وذكر فيه معلومة واضحة جدا، وهي تكتسب الطابع الوثائقي، حيث حدد تحديدا دقيقا لتوقيت الحادثة، وهو يوم الأحد 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية الساعة 5 بالتوقيت الغروبي، يعني قبل الظهر بساعة، يعني قبل الظهر بساعة التوقيت الغروبي أي الموافق، وهذا يعني أن الحادثة وقعت في يوم 1 يوليو 1923 ميلادية. وبالتأكيد أنه لا مناص لنا إلا أن نرجح ما ذكره السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، الذي طبعا كان شاهد عيان، وهو الذي حدثت المجزرة على مرأى عينيه ومسمعه، فيترجح لدينا طبعا أنه بالفعل وقعت المجزرة في يوم الأحد 17 من ذي القعدة، بل حتى يحددها، يعني يحدد بداية وقوع المجزرة متى بدأت بالتحديد، أول طلق ناري حصل بحق الحجاج في الساعة 5 بالتوقيت الغروبي، الساعة 11 بالتوقيت الزوالي. يترجح هذا لأن الأمير أمير الحج هو أدرى وأعلم من غيره بتاريخ وتوقيت الحادثة. كذلك نجد تفصيل في مخطوطة البحث أكثر، يعني لأنه كانت تعليقة الأمير الحج مقتضبة جدا، لكن هناك تفصيل، حيث تعرض الحجاج للمذبحة وبعضهم كان قد انتهى من شدة رحلة بعد الغداء، وبعضهم في حال شدة الرحل، وبعضهم كان لا زال في حال الغداء، ولا سيما يتضح لنا هذا عندما نعرف أنهم كانوا ثلاث مجموعات كما سيأتي، ثلاث مجموعات، مجموعة في تنومة، مجموعة في سدوان الأسفل في أسفل سدوان، ومجموعة في سدوان الأعلى يعني في أعلى سدوان، وبالتالي لا يتعرض هذا مع ما ذكره أمير الحج، لأن الأمير الحج ذكر الساعة 5 باعتبارها البداية، بداية التي بدأت المجزرة في المطرح الأول في تنومة، واستمر ذلك حتى المطرح الثاني والثالث في سدوان الأعلى، في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى. أما بالنسبة لمكان المجزرة فتكاد المصادر تجمع أنه في تنومة من بني شهر، في منطقة تنومة التي تقع بين بل الأسمر وبين الأحمر، يقال لها بل الأسمر وبل الأحمر، بل الأحمر وبل الأسمر، يعني بشكل مدغم، يعني ينطقونها بشكل مدغم، يطغمون النون في اللام. فبالتالي هي في منطقة عسير، في منطقة عسير. فورد طبعا في سيرة الإمام يحيى وثيقة العلامة قاسم العزيز تفصيل أكثر لمكان المذبحة، وهو أن الحجاج كانوا قد نزلوا على ثلاث فرق، الفرقة الأولى تقدمت ونزلت في تنومة، وهذه إعدادها في بني شهر، والفرقة الثانية في سدوان الأسفل، والفرقة الثالثة في سدوان الأعلى طبعا، وسدوان معدود في بين الأسمر، حدود بين الأسمر، وهذا يبين لنا أين وقعت المجزرة. إذن هم ثلاث مجموعات، المجموعة الكبرى في تنومة، المجموعة صغيرة أخرى في سدوان الأسفل، المجموعة الثالثة وهي صغيرة أيضا في سدوان الأعلى.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد صالح علي محمد مفلح الكربي، عمره في آخر الثلاثينيات تقريبا عندما استشهد، وهو من شرق الكرب، مديرية ساقين في صعدة، من خولان بن عامر صعدة، محافظة صعدة كان رجل خير وذا صلاح ودين وقدوة لأهل قريته ويرشدهم في الحج وغيره. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن ناصر بن حسين بن أحمد بن صالح بن زيد بن فارع الأشموري، وهو قريب الشهيد سابق ذكرناه من قرية حلملم الأسفل عزلة الأشمور محافظة عمران اليوم. أيضا هناك الشهيد صالح بن يحيى بن سعيد الأحمر من بلاد القبائل قرية قارة جوار قرية عزان الحيمة الداخلية محافظة صنعاء. أيضا ذكرنا الشهيد صغير بن محمد بزدان من مدينة حوث من محافظة عمران، وكان قد سافر للحج هو وأخوه الحاج علي بزدان لكنه نجا، علي بزدان هذا نجا لأنه تظاهر بالموت بين القتلى، يعني انغمس بين الدماء وتظاهر وكأنه مات حتى ذهب أولئك التكفيريون وما وصلوا إليه لكثرة طبعا، وإلا فكانوا يتأكدون من قتل ناس كثير من الجرحى، فأنجاه الله عز وجل هو مجموعة قليلة من الذين نجوا. أيضا الشهيد صلاح بن قاسم القطابري من هجرة قطابر مديري محافظة صعدة. أيضا الشهيد عايض بن ناصر طميس من محل بني عليان عزلة ردمان مديرية بني العوام محافظة حجة. أيضا الشهيد عبد الرحمن بن علي بن حسين بن ناصر كان عمره 38 عام عندما توفي واستشهد، وهو من منطقة حراز محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عبد الله بن أحمد مقابل أو مقابل رصاص من قرية الشرية بني حشيش محافظة صنعاء. والآن نصل إلى الأسئلة الختامية، نسأل الأسئلة الختامية التي نختم بها هذه الحلقة. السؤال الأول: ما الذي يدفع إلى ارتكاب مجزرة بهذه الوحشية بحق حجاج مسالمين، ولماذا أبيدوا حتى الجرحى منهم؟ حتى الجرحى كان يعني يذفف على الجرحى ويلاحق الجرحى فيقتلون. السؤال الثاني: لماذا كانت بريطانيا تدفع بابن سعود والإمام يحيى إلى حافة المواجهة، وهل كانت مجزرة تنومة رسالة تهديد للإمام يحيى لإجباره على التخلي عن فكرة عسير من قبل النظام السعودي وعن أيضا استعادة عدن من قبل الاحتلال البريطاني؟ السؤال الثالث: ما الدور الذي لعبته القوى الدولية والتحالفات الإقليمية بريطانيا وسلطان نيد بن سعود في صناعة هذه الجريمة وتوجيه مسارها؟ السؤال الرابع: أين موقع الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والتخطيط لاحتلالهما في صنع هذه المسابح حق اليمن؟ هل هناك علاقة بين قتل حجاجنا في اليمن ووعد أي فكرة تحررية تريد أن تحرر المسجد الأقصى عندما يحتل، وكذلك الحرمين الشريفين؟ هل لهذا دخل؟ وكيف أريد لهذه الجريمة أن تكون اختبار قبول لابن سعود في نادي العملاء للاحتلال؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. منذ نشأة نظام بني سعود على يد بريطانيا، ورغم تلطيه بغلالة تضليلية دعائية كاذبة سميكة تصوره قديسا وملاك رحمة للمسلمين، وبأنه خادم الحرمين وراعي المقدسات وغير ذلك من الأقنعة والمساحيق الدينية والإنسانية الخادعة والزائفة، سخر في واقعه العملي المبطن وشبه المبطن كل إمكاناته وجهوده وسياساته وممارساته ومواقفه العملية وأمواله الطائلة لخدمة ألد أعداء الأمة، قوى الغرب الصهيوني المستحوذ المستأثر الطامع، وإنجاح مشاريعهم التوسعية العدوانية وتمرير مخططاتهم ومؤامراتهم التي أزرت بالأمة وألحقت بها أفدح الأضرار والشرور، وأسهمت أعظم إسهام في صنع مآسيها وقضاياها ومظلومياتها الدامية، وأولها مأساة فلسطين. بدءا من أم قضايا الأمة قضية فلسطين، كان للسعودي نصيب الأسد في أدوار التآمر عليها وتسهيل ابتلاعها من قبل اليهود ورعاة المشروع الصهيوني في الغرب، وعبر كل أطوار ومراحل مأساة الشعب الفلسطيني بما فيها تهجيره من مدنه وقراه وإخلاؤها لليهود الغاصبين بالمذابح والترويع وبالخداع، وكل ما تعرض له من جرائم وإبادات وويلات حتى اليوم، كانت لهذا النظام الخائن العميل المجرم يد متحركة تحت جنح الظلام لخدمة الأعداء بالمال والموقف والسياسة وبكل إمكان لديه، وبقي على الدوام لسان حاله وما زال على هذا السبيل الخياني لفلسطين التصريحات والأقوال وللعدو الأفعال والأموال. وكل متابع يعلم ماذا صنع نظام سعود برجال حركة حماس والمتعاطفين مع فلسطين وقضيتها في الداخل السعودي وفي سجونه التي ما زالوا يكابدون الرزوح وراء قضبانها، وماذا يأفكه إعلام مملكة السوء وحملاته التشويهية وكذلك علماء بلاطها الوهابيون من هجوم بالتسفيه وفتاوى السوء لا يتوقف على المقاومة الفلسطينية وجهادها المقدس وكل من يقف معها ومع قضية فلسطين عموما. وبناء على كل ذلك، لا بأس من المقاربة للخلاصة الطبيعية الماثلة أمامنا، وتسمح لنا بالإشارة إلى أن الكثيرين قد يتفاجؤون لو أميط الستار تماما عن المستور المخزي من تفاصيل علاقة الفحش السعودية بأخطر الأجندات والمشاريع المعادية وذات الجنايات المدمية لهذه الأمة جسدا وروحا منذ عشرات السنين. وظهر على نحو لا لبس فيه مثلا أن نظام بني سعود هو ممول كل حروب وعدوانات وإبادات المجرمين الصهاينة ومن يقف وراءهم من قوى الغرب الظلامي الأوروبي الأمريكي التوسعي المستكبر بحق شعب فلسطين وكل شعوب أمتنا التي

0: المشؤومة، وليس فحسب ما يعلمه القاصي والداني من جرائمه في العدوان الذي قادته وتولت أمره أمريكا ومنظومتها الصهيونية الغربية وبقية الأتباع الذيليين في المنطقة على الشعب اليمني منذ العام 2015 الميلادي وحتى يومنا هذا، والذي حسب المصادر الأمريكية والصهيونية تناهز الفاتورة السعودية المدفوعة فيه أكثر من 750 مليار دولار. وحين تمر اليوم ذكرى مذبحة تنومة التي ارتكبتها فلول بني سعود الوهابية الإجرامية بحق الحجاج اليمنيين قبل نحو 106 أعوام، ففي ذلك ما يدل على الكثير. ومن أهم المدلولات الملموحة هنا هو قدم وتجذر الحقد والتربص العدواني السعودي تجاه اليمن وعموم المسلمين ودينهم، وهذا ما لقي استثمارا مستميتا من قبل الأعداء الألداء للأمة المهيمنين في الغرب، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم البريطاني والأمريكي، وكذلك ذراع مشروعهم التوسعي الصهيوني أو غدتهم الخبيثة المزروعة في فلسطين.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأكارم، حالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى خلال 24 الساعة القادمة. معنا على الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر رشيد العريقي. مرحبا بك وطيب الله صباحك بكل خير، وصباح كل المستمعين، وجمعتكم مباركة.
3: يسعد صباحك بالعافية أخي أحمد، أنت وطاقم البرنامج وجميع مستمعينا الأعزاء، وجمعتكم مباركة طيبة إن شاء الله.
2: إذن وفينا بحالة الطقس أخي الكريم ل 24 ساعة قادمة بإذن الله.
3: نعم، بداية ذي بدء من الله علينا بأمطار رعدية خلال 24 ساعة الماضية، وشملت أجزاء من محافظات تعز وأب وريمة مرتفعة شرق الحديدة وغرب كل من ذمار والمحويت وحقة وصعدة. جعل الله سبحانه وتعالى أمطار خير وسقيا بركة. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد القوية أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، ويتحول ما بين الغائم جزئياً والغائم نهاراً، وهطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، ذمار، المحمود، حقة وصعدة، وأمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من عمران وصنعاء والضالع ومرتفعات الحديدة ولحق وأبين وشبوة، وكذلك حضرموت مع احتمال تكون الشبورة المائية والضباب على أجزاء منها. مناطقنا الصحراوية طقس صحو بوجه عام، حار إلى شديد الحرارة وقاف نهارا، وتتراوح درجة الحرارة ما بين 36 و 42 درجة مئوية، وتنشط الرياح تثير الأتربة والرمال. مناطقنا الساحلية ورخب سقطرة طقس صحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار رطب نهارا وغائم جزئيا إلى غائم، احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية وكذلك الجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها. هذا وقد سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس في سيئون 39.9 وفي عدن 35.2 في سقطرة 36.4 وفي الحديدة 34.4 وفي عتق 36.9. لذا لا يزال المركز الوطني للأرصاد القوية ينبه الأخوة المواطنين خاصة في المرتفعات الجبلية المتوقع لهم الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك الإخوة المواطنين في الصحراء والهضاب الداخلية والسيول الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس أثناء الظهيرة. درجة الحرارة العظمى اليوم هذا والصغرى من غد مشية الله تعالى في صنعاء 30-15، عدن 36-28، تعز 34-18،

0: وفي المكلا 33 و 29، الحديدة 35 و 30، وفي سيئون درجة الحرارة العظمى المتوقعة 40 والصغرى 22، سقطرة 37 ستلر 26، دمار 27 11، أب 29 15، الغيضة 34 26، زنجبار 35 29، الضالع 32 18، وفي الحوطة لحد 40، العظمى والصغرى 28، لبعوث لحد 29 16، حفص حق 40، العظمى والصغرى 30، عتق 37 22، مارب 38 21، صعدة 31 17، المحويد 28 17، عمران 29 13، المخاس 36 28، حزم القوب 38 25، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في حقة 29، الصغرى 19، البقع 40 27، البيضاء 30 13، القبين ريمة 26 14، الحبيلين 33 22، وأخيرا في بيحان درجة الحرارة العظمى المتوقعة 36 والصغرى 21 درجة مئوية. نسأل الله السلامة لجميع مواطنين وممتلكاتهم، دمتم بخير.
1: إذن رشيد العريقي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم.

طيب الله صباحكم بكل الخير مستمعين الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. المقاومة اللبنانية تتصدى لمحاولة توغل إسرائيلي نحو بيوت أسياد وتستهدف 3 آليات للاحتلال. القوات الإيرانية تهاجم قطعا بحرية أمريكية شرق هرمز ردا على عدوان أمريكي على ناقلة نفط ومناطق مدنية إيرانية. التفاصيل. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برقية عزاء إلى رئيس حركة حماس بقطاع غزة رئيس الوفد المفاوض الدكتور خليل الحية في استشهاد نجله عزام علي بل في استشهاد نجله عزام على يد الكيان الصهيوني الغاصب. وقال أبو راس: إننا إذ نبارك لكم الشرف العظيم الذي ناله نجلكم الشريف الشهيد، نؤكد أن استشهاد أبناءكم الأربعة في هذه المعركة المقدسة يجسد التلاحم الصادق بين قادة المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن قادة المقاومة يقدمون فلذات أكبادهم كما يقدم أبناء فلسطين أرواحهم دفاعا عن الأرض والمقدسات. وأشار إلى أن سياسة الاغتيالات الجبانة التي ينتهجها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعكس حالة الفشل الذريع الذي مني به أمام صمود المقاومة وثباتها، كما تعكس النهج الإجرامي للكيان الغاصب الذي لا يلتزم بعهد أو اتفاق ولا يراعي مواثيق أو قوانين إنسانية، ويواصل يوميا ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بشراكة أمريكية. وجدد نائب وزير الخارجية التأكيد على وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضية الأمة المركزية فلسطين حتى تحقيق النصر الموعود. وعز المكتب السياسي لأنصار الله قيادة حركة حماس والدكتور خليل الحية وقيادة المقاومة والشعب الفلسطيني في استشهاد البطل عزام الحية إثر عملية إرهابية صهيونية غادرة في غزة. وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له: إن استمرار العطاء والثبات في ميادين المواجهة أكبر دليل على صدق الموقف الجهادي وعلى عمق التلاحم الإيماني بين قيادة المقاومة والشعب الفلسطيني، مستنكرا بشدة الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار واستمرار جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وأدان البيان تخاذل الأنظمة العربية والإسلامية وانصرافها عن القيام بمسؤوليتها الدينية والإنسانية تجاه خطر المشروع الصهيوني الأمريكي، مؤكدا أن المقاومة كانت وما تزال الخيار الأكثر واقعية وفاعلية لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى وإفشال مشروع ما يسمى بإسرائيل الكبرى. وأهاب البيان بكل أحرار العالم للمزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه العادلة والانتصار لقضيته، مشددا على أن دماء الشهداء الزكية ستبقى منارة للأجيال ووقودا لمسيرة التحرير وبشارة بقرب زوال الاحتلال. أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن استشهاد 3 من ضباط وعناصر الأمن وإصابة عدد آخر من المواطنين إثر غارات شنتها طائرات جيش العدو الإسرائيلي استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة أنصار غربي مدينة غزة. كما استشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة
جراء غارات نفذتها طائرات العدو المسيرة على المناطق الغربية في مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة أصيب 6 مواطنين جراء اعتداءات نفذها مستوطنون صهاينة مسلحون في الأغوار الشمالية ومنطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وأصيب عدد من الطلبة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقه جيش العدو صوب مدرسة ذكور المغير شرق مدينة رام الله، كما أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي واعتقل آخر مساء أمس خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين في قصف للعدو الصهيوني لعدة مناطق في جنوب البلاد. ميدانيا تخوض المقاومة الإسلامية في لبنان اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل باتجاه بيوت السياد جنوبي مدينة صور. واستهدفت المقاومة قوة من الجيش الإسرائيلي تسللت باتجاه بلدة بيوت السياد بالأسلحة المناسبة وهاجمت 3 آليات عسكرية إسرائيلية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. ومساء أمس استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة بمسيرة انقضاضية محققة إصابات مؤكدة، كما استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة البياضة بصلية صاروخية ودكت مركزا قياديا مستحدثا تابعا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بقذائف المدفعية. أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اليوم قيام الجيش الأمريكي المعتدي الإرهابي بخرق وقف إطلاق النار واستهداف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز، كما استهدف سفينة أخرى كانت تدخل مضيق هرمز مقابل مياه الفجيرة الإماراتي بحسب المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء. وبالتزامن مع ذلك تعرضت مناطق مدنية في سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم لاعتداءات جوية أمريكية بالتعاون مع بعض دول المنطقة. وردا على ذلك قامت القوات المسلحة الإيرانية فورا بمهاجمة القطع البحرية العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب تشابهار وألحقت بها خسائر فادحة وفق ما أكد المقر. وحذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة المجرمة والمعتدية والدول الداعمة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بقوة ومن دون أدنى تردد برد ساحق على أي اعتداء أو تجاوز كما كانت دائما. بدورها أعلنت القيادة قيادة القوات البحرية لحرس الثورة تنفيذ القوة البحرية لعملية مشتركة واسعة النطاق ودقيقة باتجاه المدمرات الأمريكية في أعقاب الخرق الأمريكي لوقف إطلاق النار. ولفتت قيادة القوات البحرية لحرس الثورة إلى أن العملية نفذت في أعقاب اعتداء الجيش الأمريكي على ناقلة نفط تابعة لإيران بالقرب من ميناء جاسك واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز. وأشار إلى أن إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة انتحارية برؤوس حربية شديدة الانفجار في إطار ردها على الاعتداء. وأكدت أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو الأمريكي، كما فرت 3 قطع بحرية تابعة للعدو المعتدي بسرعة من منطقة مضيق هرمز.
أكد مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رفض بلاده لمشروع القرار الأمريكي البحريني بشأن مضيق هرمز باعتباره قرارا منحازا ومسيسا ومشوبا بالعيوب. وأوضح المندوب الإيراني في جلسة مساء أمس أن مشروع القرار بشأن مضيق هرمز لا يهدف إلى حماية الملاحة بل إلى إضفاء الشرعية على العملية الأمريكية غير القانونية ضد إيران، مشددا على أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يفتقر لأي أساس قانوني ويشكل عاملا لزعزعة الاستقرار. ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن لرفض مشروع القرار بشأن مضيق هرمز وعدم إساءة استخدام مجلس الأمن من أجل تحقيق أهداف سياسية عسكرية، وشدد على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق في مضيق هرمز هو إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري واستعادة المرور الطبيعي. قال الرئيس الكوبي اليوم: العالم يدرك أن ما يحدث عدوان أحادي ضد شعب لا يطمح إلا للسلام والسيادة بعيدا عن التدخلات الإمبريالية. وأضاف: إجراءات الحصار الاقتصادي الجديدة تهدف لمفاقمة الأوضاع الصعبة التي تمر بها كوبا. وأكد الرئيس الكوبي أن الضغوط الأمريكية لن تزيد بلاده إلا إصرارا على حماية الوطن والدفاع عن مكتسبات الثورة. النبأ الأخير: أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا وتضرر مئات المباني في إعصار مدمر ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية. كان ذلك هو النبأ الأخير، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. المقاومة اللبنانية تتصدى لمحاولة توغل إسرائيلي نحو بيوت السياد وتستهدف 3 آليات للاحتلال. القوات الإيرانية تهاجم قطعا بحرية أمريكية شرق هرمز ردا على عدوان أمريكي على ناقلة نفط ومناطق مدنية إيرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعي الكرام، سيظل اليمن مرفوع الرأس، عالي المقام، كريم المكانة، صاحب الزمان والمكان، من كتب التاريخ عنه أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة والسمو. هذا لأن أبناء اليمن رجال عظماء ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيى اليمن الكبير كبيرا دائما وأبدا، بعزة وكرامة وصمود وإباء. قدموا الغالي والنفيس وأشعلوا أيامهم حبا وكرامة لبلدهم، وساروا في سبيل الله يجاهدون ويرفعون راية الحق عالية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينتصرون للدماء البريئة ويزرعون من دمائهم ألق الحاضر ونور المستقبل. هؤلاء هم رجال اليمن، نوره الذي لا ينطفئ، مجده الذي لا يغيب، وكبرياؤه الذي لا ينحني مهما تكالبت عليه المصاعب والأزمات. إنه آية في الصبر والثبات.

الأخلاق بالنسبة للشهيد هي خارطة طريق في حياته، هي نهجه الذي لا يحيد عنه، وأسلوب حياته الذي لا يتغير بل يزداد مسكا وعطرا وعبيرا. إنها الأخلاق الكريمة التي لا تكون إلا من اتصف بحسن الأخلاق مع الآخرين، بالطيب والنقاء، بالنبل والإباء، بالرحمة والشجاعة، باللين والإقدام، صفات لا تكون إلا في من اختارهم الله شهداء ماضين في طريق الجنة عبر الجهاد والسمو المقدس. فكان شهيدنا نعم الرجل ونعم المجاهد البطل الذي خاض غمار الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته، ووقف كالجبل الأشم أمام فلول المرتزقة والخونة والعملاء. كان أسدا وفارسا نبيلا. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل نجم الدين علي قائد عباس البعداني.

التحق الشهيد البطل نجم الدين البعداني بجبهة العزة والشرف والكرامة، يسبقه قلبه وروحه إليها، إلى أطهر البقاع وأقدس الأماكن، إلى المعترك ما بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين المستقبل المشرق والحاضر المشتعل، أنفة وقوة ودفاعا عن وطن يستحق منا كل التضحيات، يستحق أن نرسم العمر بساتين عطاء لا تنتهي، أن نسكب حب الوطن دفءا لقلوبنا ونبراسا لأرواحنا وعبقا لذواتنا. إنه الوطن شعلة الروح ومصباح الحياة وكنزنا الذي لا يقدر بثمن، وأرواحنا التي لا تنطفئ وميعادنا المقدس، فعلى صرحه تنفسنا عبق الحرية، في جناته عرفنا معنى الحياة الكريمة. إنه لوحة الكون ولونه الأوحد الأجمل، إذا كانت التضحية بقدر عظمة هذا اليمن.

الشهداء عالم من قيم نبيلة وطوفان من المعاني الجليلة. الشهادة الصفقة الرابحة من رب العالمين إلى من اصطفاهم شهداء أبلوا بلاء حسنا فكان لهم من الجنة ما أحب. الشهداء فرسان السماء ورجال الأرض ليادة الحب للوطن. الشهادة شهادة من الله أن عباده العظماء الذين كانوا وما زالوا وسيظلوا حتى لقوا الله راجين رضاه طامعين في كرمه. الشهداء هدية الله لليمن خلقوا من أجل أن يكونوا شهداء. نحت على قلوبهم اسم اليمن فتيمموا طريقا لا يميل عنها قيد أنفسهم.

الشهادة سر من أسرار السماء ومرتبة عظيمة لا ينالها إلا من يستحقها ولا يأخذها إلا فارسها باقتدار وقوة وصدق وإيمان. الشهداء رجال اليمن، تاريخها ومجدها ومسكها وعطرها وريحها وشمسها التي

حلق الشهيد البطل نجم الدين شهيدا إلى السماوات العلى في عرس سماوي مقدس أعلنت فيه السماء أن بطلا توج على رأس الأشهاد ملكا مطهرا قادما إلى جنات ربه حيث أعد الله له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هناك حيث تعزف الأرواح أنشودة العشق اليمن التاريخ حيث ضحت وتألقت وذهبت إلى بارئها مقدسة مطهرة نقية تقية ذهبت إلى ربها تلك الأرواح ذهبت إلى المقام السامي والمكانة الرفيعة إلى جوار الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا في ضيافة رب العالمين جزاء بما قدموا وأعطوا فسلام ربي على الشهيد البطل نجم الدين علي قائد عباس البحر.

صرخ في وجه المستكبرين ترافق معها الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. وهذه مسألة مهمة جدا في الحرب الاقتصادية والمواجهة للأعداء، وعامل مهم في السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى واقع أمة منتجة. وترافق معها التثقيف القرآني، توعية من خلال القرآن الكريم والربط العملي بالقرآن الكريم. هذا من أهم ما تحتاج إليه الأمة لتعيد تصحيح مسارها.

0: السيرة العطرة. سامعنا الأكارم، ويبدأ الحديث أبو الشهيد البطل نجم الدين البعداني في مراحل حياته العطرة.
1: الاسم نجم الدين علي قائد عباس البعداني. بالنسبة لنجم الدين اهتماماته كان هو دائما الناس الهواة الذي يعني الإلكترونيات هذه واستخدام الهندسة، هندسة التلفونات، يهندس أي حاجة إلكترونية يعجبه يهندسها، من أن يصلحين من أن يخربين. يعني هو عدو صغير، يعني يعتبر عدو بداية شبابه. موهبته بتاع في الأجهزة هذه، يصلحها. يعني التحق بالمسيرة عند وصولنا صنعاء، في خروجنا من تعز إلى صنعاء كمهجرين قصريا، بحثا عن عمه الذي كان يعتبر نجم الدين. لديه والدين، أبين، أمه وأبوه. كنت أنا من المشجعين له بأشياء كثيرة، يعني زي هذه المواهب. يحب دائما السلاح وما السلاح العمل كذا، لأنه عمه كان أصلا في وزارة الدفاع، كان يأخذه دائما، يأخذه معه دائما مناورات العمليات هنا بين يومه صغير. وبعدين لأنه أصلا نجم الدين هو أخوته عاشوا أيتام، توفت والدهم في المرض الخبيث سرطان. من عدو مولود أخذه عمه اللي هو أخي وتبناه ابن، وكان فعلا الابن المثالي والابن الحنون والعاطفي، وطفولته زي أي طفولة زي أي طفل، يعني في الحنية فيها البراءة فيه كل شيء. الله يرحمه ويوسع عليه. حاولت وأنا أخلي عمه يدخل معي بالمقابلة، ما رضيش لأنه يتأثر مرة لما يسمع يعني كلام عن نجم الدين. الحمد لله اللي اصطفاه، والشهادة شيء عظيم. التحق بالمسيرة في 2016، كان بداية في العمل هنا في حراسة الجوامع. قبلها أخذ دورات، وبعدين في المطار، وبعدين في البريد شوية، وبعدين في مجلس النواب. انطلق الجبهات، جبهة نهم وجبهة مارب، وأصيب عدة إصابات، وكان ما شاء الله عليه يصاب ويعود ويعود ويعود. بعد كذا كان يعتبر هو من الناس الذي أخذوا عدة جبهات، جبهة الساحل وجبهة الجبل، أو جبهة يعني زي نهم زي مارب زي كذا. وبعدين عاد إلى جبهة الساحل، وكان في المخاء، أصيب في المخاء بيده إصابة شديدة. تعالجوا الحمد لله، ومن عاد إلى الجبهة في منطقة الجاح، جاء في الدريهمي وزرح الدريهمي واستمر في الدريهمي زي المجاهدين، وكان صبور وكان جلد، وكان سبحان الله رحمة الله تغشاه. عندما جاءوا يبحثوا عن عمه الذي هو أبوه الثاني، يعتبر الأخ عبد الناصر أخي أبوه الذي يعني كل الأسرة كانت دل النجم الدين. كان الصغير حقنا، وكان يعني وليد سبحان الله العظيم. عمه كان يعني، لأن عمه عنده كلهم بنات، أخذ نجم الدين على أساس أنه قدوا الابن حقه الذي يبه الخواته وكذا، وحنين عليهن من طفولته، والحمد لله. تلقينا استشهاد، يعني شيء متوقع، يعني ايش. وبعدين واحد راح في سبيل الله ما راح شوي، الحمد لله الذي اصطفاه. وهذه مرتبه اين لها الا العظماء، اللهم الحقنا بهم شهداء. تلقينا عادي زي بفرحه، لأنه يتعب واحد بعض الأوقات يشوف ابن جريح. الحمد لله في من الله يحسن قلوبهم المخفين الذي كذا، يعني بس شهادة شيء عظيم جدا، والحمد لله هم الشهداء اللي فازوا. ولد ما يقدرش والله انه كان ينضرب وجه عمه، بس لما يجي عمه تعبان كذا وفي مع المشاكل حق النقاط، لانه كان مسؤول الامن حق النقاط في منطقه الحوبان، يعني لو بعض قد مضايقين تحصل مشاكل اول ما يفتح له الباب يشوف وجهه يبكي، ليش تبكي يا ابني ليش كذا، يقول ايش في باك من زعلك من كذا من، قضوا بعمر يعني العشر سنين ما شعدوا. كان هذيك الايام كنت احاول اكلمه هذا يقول لبي زعلان يا ابا لبي زعبان، يعني كان ارتباط روحي بعمه، كان عمه ياخذه كل مكان، كان عمه اذا في مهمه صنعاء يطلع ينزل ويروح ضروري نجم الدين كالشنطه. الله يرحمه ويوسع عليه.
0: وفي الختام رساله:

وصيته هكذا، انه عدم البكاء وعدم كذا. والله اننا كان يقول انه يشتري اماكن حلوه وكذا، والحمد لله وش بس رضانا عليه. طبعا احنا راضين عليه وابوه راضي عليه اللي هو عمه، رغم انه عمه تاثر شويه. وبعدين وانا تاثرت، والله تاثرت، والعاد اشتيا يعني ايش نعمل. وبعدين بدي حاجه زي هذه فرحه فيها، يفرح واحد، كرامه عند الله، شهيد شهيد، احيانا عند ربهم يرزقون. يعني الذي يخلينا هي بس العاطفه عند الاب والاخوه يعني والاسره.

والله يحفظ المجاهدين ويثبتهم وينصر الإسلام والمسلمين على الأعداء بالزمن هذا الذي كشفت كل الحقائق وكشفت ما يعني كشف كل شيء، ما عاد متحيز ولا متردد ولا إلا مريض يعني، ولا كم أشياء كشفت الآن، كشف في العالم كله عالم ظالم، عالم ما يوقف الظلم هذا والاعتداء والجرام إلا دماء الشهداء في وجيه هذا المجرمين والمستكبرين. فالحمد لله على كل حال.

مدرسة الشهادة، هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: من حضرموت الخير،
1: حضرموت الخير
2: من وسط صنع العاصمة، من عاصمة سام بن نوح.
3: يمانيون من جوف اليمن جينا الحضر،
4: من عرض شبوة، من عدن جيت أسبق الريح الهبوب،
5: من طيبة الغيضة ومن سيئون.
6: أتيناكم من البيضة وراية عزنا البيضة،
7: هدهد سبأ جاب النبأ مكنون في علم الكتاب.
8: من مارب التاريخ لبسيناك يا داعي الوطن، من دمارك بلد كفي في زنادة نشعل النيران في كل اتجاه. فأنا ابن حجة من بني العوام من بأس الحيود،
9: وهذه صعدة الشماء قد حضرت.
10: نحن التهاميون يا حلف الغجر،
11: وأنا جبال عسيرة تنبض في دمي وبكل خفة هاجسي. الشعب تهدي شعرها نجران،
12: لا وهن أبدا يمكننا أن نصمد ولو عبر الأجيال وليس فقط على مستوى هذا الجيل. نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.
13: لباك يا داعي الوطن، حي على حمل السلاح، واثق بنصر الله وبرق النصر من فوق جيلوت. دون الشرف والعز حيا بالمنايا والجراح،
14: حيا بالمنايا والجراح.
15: شديت دربي واطلق الصرخات واعلنها علن، لا للوصايا رافضين الذل، لا للهيمنة باداهم العدوان، واتحدى الشدايد والمحن، واواجه اسرائيل وامريكا وحلف الصهاينة،
3: يمانيون يا حلف الردى نكسرك بمطارف. نشلك دامنا، نشلك دامنا دون الورى، نعبى خنوع وحيف. يمانيون، يمانيون لا نقنع أبد لو كنت حالة،
16: لا نقنع أبد لو كنت.
17: يا وطننا كلنا دون السيادة ما نفرض شبر واحد للغزاة، من يريد العز قام على الجهادة، دون سلة السيف ما تقبل صلاة. إن عشنا عز وإن متنا شهادة، المذلة طالقة في ذا الحياة.
18: زيدوا لهيب الحرب، زيدوا لهيب الحرب، وإحنا قوم ما نخشى الحروب. لو يزحف العالم بكله ما حسبنا لحساب، إحنا رجال الحرب وانتو طبعكم فيها الهروب. ما انتو من أهل الحرب، ما انتو من أهل الحرب يا أوغاد، عودوا للصواب. هذا اليمن شعبي، وشعبي شعب من أرقى الشعوب، ثائر مجاهد في المعارك حرفته ضرب الرقاب. وارض اليمن عرضي وتفداها الجماجم والقلوب، من جاءها غازي مقر ضيافته تحت التراب،
19: من جاءها غازي مقر ضيافته تحت التراب.
17: ابن اليمن هكذا من يوم ما يولد يبقى دمحار، حتى بعد تبريده يسقط، ومن عادته لا قد نوى يسقط، ما يوقف الا وقد اسس سمابيده،
19: ما يوقف الا وقد اسس سمابيده.
6: تحدينا دواعشهم، كنسنا منهم الأرض، وسوف نظل بالأرواح نحمي الأرض والعرض.
9: فيا طواغيت هذا العصر فالتقفوا لهيبة الشعب إجلالا لمن صمد. لنا نفوس أبيات إذا عزمت نيل العلا طاولته أينما

أنزل الإذلال حكما نافذا فانصاع من أمر الإله لنا القدر، فليحفظ الويلات من رمضائنا وليرحلوا عبر اليمان إلى سقر.

0: قالت لا الجيش السعودي في موقعنا عشاو ها هو الآن وسنحرقكم كما تحرق هذه الأسهم. قوة الله قوة الله تعالى.
1: جيش أبي صادق والجان وسجدت صخور الأرض تحت نعالهم وبعزمهم يتقدم الميدان وأنا جبال عسيرة تنبض في دمي وبكل خفقة هاجسي للشعب تهدي شعرها نجران.

ومنعت مرسل من داخل أمريكا ومهندسي في تل أبيب ومنفذ داخل اليمن، ولكن من عجب اتماعنا أنا شرب دمه فينما كان اليوم قدوة، ونحن مستعدين نقاتل على بلادنا وعلى أعراضنا حتى آخر قطرة دم في شعبنا اليمني.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برقية عزاء إلى رئيس حركة حماس بقطاع غزة رئيس الوفد المفاوض الدكتور خليل الحية في استشهاد نجله عزام على يد الكيان الصهيوني الغاصب. وجدد نائب وزير الخارجية التأكيد على وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضية الأمة المركزية فلسطين التي تحقق بل حتى تحقيق النصر الموعود. تخوض المقاومة الإسلامية في لبنان اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل باتجاه بيت السياد مدينة سور واستهداف المقاومة قوة من الجيش الإسرائيلي تسللت باتجاه بلدة بيوت السياد بالأسلحة المناسبة. وهاجمت المقاومة الإسلامية في لبنان 3 آليات عسكرية إسرائيلية ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اليوم قيام الجيش الأمريكي المعتدي الإرهابي بخرق وقف إطلاق النار واستهداف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من ميناء الساحل من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز، كما استهدفت سفينة أخرى كانت تدخل مضيق هرمز مقابل ميناء الفجيرة الإماراتي. وبالتزامن مع ذلك تعرضت مناطق مدنية في سواحل بندرخمير وسيرك وجزيرة قشم لاعتداءات جوية أمريكية بالتعاون مع بعض الدول المنطقة. وردا على ذلك قامت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فورا بمهاجمة القطع البحرية العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابار وألحقت بها خسائر فادحة. أكد مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني رفض بلاده لمشروع القرار الأمريكي البحريني بشأن مضيق هرمز باعتباره قرارا منحازا ومسيسا ومشوبا بالعيوب. النبأ الأخير. أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا وتضرر المئات من المباني في إعصار مدمر ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قمامة الجيران الطيبين.
6: مالها؟
5: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: لا، وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب. والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
5: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله، مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: مواليد اليوم صناع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة،
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
8: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
9: الدكتورة إيمان جار الله
8: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
9: استشارية النساء والولادة.
8: المستشفى العربية الدولية،
9: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
8: تليفون
9: 01-595959.
8: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسوله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وها هو الله يقول لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 65 وفي الآية 66 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا فإن كل الرسل قد بين الله لهم هذه الحقيقة ليبينوها للناس بالقول وبالفعل وبالمعجزات والخوارق، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به. ومع ذلك فالله يتدارك عباده فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا، ويطلق عليها لفظ المفرد ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد، هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك، وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام، هو قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا، ولا يستغلون بالقهر، ولا يظلمون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه، اختلت الحياة واضطربت الأمم، وتعطلت القيم، وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا. فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات، ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ألا ترون أن الله أنزل مع الكتاب الذي ينير لنا الطريق، ومع الميزان الذي يزن ويضبط الأعمال ويقومها، أنزل مع ذلك الحديد، فهو إذن آية من آيات الله المنزلة، إذ يتمثل في الحديد أهم ما مكننا الله من قوى ومعادن وطاقات في الأرض. وكيف لا، وها هو يصفه الله بقوله: فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما لا نستطيع أن نحيط بكل صفات الحديد ومنافعه كما أحاطت بها تلك الكلمات القرآنية المعجزة. ولو حاولنا لقلنا إن البأس الشديد في الحديد يسير مع الإنسان منذ اكتشافه للحديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا، فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض. وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد، فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان. فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما، بل إن لكل فرد ميزانه الخاص، ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لتزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة، وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها. فإذا هي تسير، نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم، نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال، وبهذا فقيامها متوقع سقوطه ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس. فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين، ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسوله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته المضطرون لعزة من عزته إذا نصرناه وأيدنا رسله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعتصم بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

في حضرة الجمعة. تسابيح وابتهالات.

0: في حضرة الجمعة. فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. جمعة جامعة الدعوة السامعة، يوم جديد، أسبوع جديد، طوالع جديدة، شواهد جديدة، صور جديدة، أحداث جديدة مرينا بها طوال الأسبوع الفائت. واليوم الجمعة اختاره الله عز وجل ليكون أعظم الأيام عنده عز وجل، واختصه بأحداث عظام ومزايا كبار كانت سببا لوجود تعظيم هذا اليوم عندنا نحن كمسلمين، واتخاذه عيدا من الأعياد التي شرع الله فيها من المناسك ما لم يشرع في غيرها. وقد خصت السنة النبوية أيضا صلاة الجمعة بالحث على الاغتسال، التطيب، لبس النظيف الأنيق. فجمعة جامعة دعوة سامعة ترغيب شديد في التكبير والتهليل في هذا اليوم المبارك، وترتيب الأجر العظيم في هذا اليوم المبارك. تعظيم صلاة الجمعة هو الاختيار الرباني والتخصيص الإلهي لهذه الصلاة ويومها بالمزايا والفضائل، تلك إحدى مظاهر الربوبية لله عز وجل، حيث يتفرد هذا اليوم بخيره وبخير ما فيه من قراءة القرآن والصلاة والسلام على رسول الله. فيوم الجمعة قراءة سورة الكهف وقراءة القرآن بشكل عام أيضا وخصوصا سورة الكهف، وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
0: في حضرة الجمعة.

الحمد لله الأول قبل الإنشاء والأحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، أن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: في حضرة الجمعة.
1: فالميزة في بلدنا لهذه الدورات الصيفية أنها تأتي على أساس الهوية الإيمانية لبلدنا وشعبنا وفي إطار مشروع تحرري بكل ما تعنيه الكلمة، يجعل شعبنا وبلدنا في طليعة هذه الأمة في توجهه التحرري والاستقلالي والخلاص من التبعية للأعداء والتحرر من الخضوع لهم والارتباط بهم ثقافيا أو فكريا، لأن الارتباط بهم هو عملية تدجين لهم فحسب، تدجين لهم، تدجن الأمة لهم.
2: مستمعينا الأكارم، في هذه الأيام تختتم يعني ونحن في ختام هذا المشوار العظيم في الدورات الصيفية، المدارس الصيفية وما نتج عنها من تثقيف وتعليم وتوجيه أبنائنا وبناتنا نحو ما هو صحيح ونحو ما هو صائب في التعليم في كل ما من شأنه تعزيز القيم الإسلامية. هناك من يقول مثلا مثل أبواق العمالة والارتزاق، أمثال الحزمي ومن على شاكلته، هذاك اسمه محمد ناصر، بيعتبر أنه الدخول في هذه المدارس الصيفية أن احنا بنخلق العدالة، والله إذا كان من أمريكا ولا من بني إسرائيل فهذا مشكلته. أطفالنا وأولادنا وبناتنا كل سنة بنسجلهم في المدارس الصيفية ويخرجوا بثقافة، يخرجوا بعلوم من القرآن الكريم وما بنلمس في كلامهم أي نزعة طائفية أو أي ثقافة تحمل العداء لأي مكون يمني أو مذهب إسلامي. بيدخلوا المدارس الصيفية كل عام ويخرجوا مسلحين بثقافة قرآنية جامعة، مبادئ وقيم وثوابت إسلامية لا يختلف حولها المسلمون. إذا كان بيشوف أبواق العمالة والارتزاق إن الذي بيدخلوا المدارس الصيفية والذي بيتعلموا العداء المطلق لأمريكا وإسرائيل أنه بيستهدفهم أو أنها ثقافة عداء موجهة ضدهم أو بمعنى آخر بيشوفوا أنفسهم أمريكا وإسرائيل، فهذا مشكلتهم الخاصة. سلام الله على كل من دخل المدارس الصيفية وعلى كل من دفع بأبنائه نحو المدارس الصيفية لما تعلم من قيم، من مبادئ، من أخلاق، من ترجمة لأقوال الله على أرض الواقع. الطلاب في هذه الأيام بينفذوا مسيرا طلابيا وكشفيا ضمن الأنشطة والبرامج التربوية والثقافية التي تنفذها المدارس الصيفية في كل المحافظات وفي كل العزل وفي كل الأحياء. يعبر المشاركون من خلال هذا المسير، مسير كشفي، مسير طلابي وكشفي، بمشيه بهمة عالية بنهم يمشوا باعتزاز اليمني بدوره في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومخططاتهم. هؤلاء جيل الغد، من سيحملون السلاح، من عينهم عين على القرآن وعين على الأحداث. المشاركون في هذه في هذا المسير الراجل يعبرون عن اعتزازهم بالدور التربوي والتوعوي الذي تطلع به المدارس الصيفية في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز ارتباطهم بالهوية الإيمانية وبالثقافة القرآنية، بما يسهم في إعداد جيل واع ومتماسك ومتمسك أيضا بقيمه ومبادئه الأصيلة. وأيضا هؤلاء المشاركون يعبرون عن الولاء لله والانتماء للوطن، ويؤكدوا تمسكهم بالقيم والمبادئ المستمدة من القرآن الكريم، والحرص كل الحرص على مواصلة التحصيل العلمي والثقافي وبناء جيل واعي محصن بالعلم والمعرفة، إعداد النشء والشباب، تنمية مهاراتهم، صقل مواهبهم، ترسيخ مفاهيم التعاون والانضباط وروح المسؤولية، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة كل التحديات. مثل هذه المدارس الصيفية تعكس مستوى الوعي المجتمعي، لأنه في الأساس معركتنا معركة وعي، وأهمية هذه لأنه العدو بيشوف المراكز الصيفية فيها إقبال عليها في بيكتهر، ونقول له موت بغيظك أي عدو. إذن هذه المدارس الصيفية عكست مستوى الوعي المجتمعي بأهمية هذه المدارس في تحصين النشء والشباب من الأفكار الهدامة وتعزيز الارتباط بالله وبرسوله وبأعلام الهدى وبالقيم الدينية والوطنية.
3: إذا ما أتعلم هذا الجيل فلا يمكن زيد أتعلم جيل آخر، ولكن الخير فيه إذا شاء الله تعالى. وهذه الزيارة تقديرا للجهود الأمنية، ومباركة لما قامت بها الجهات الأمنية من ضبط الخلية التجسسية التي تم ضبطها مؤخرا. والسلام عليكم ورحمة الله.

تشريفا لمقام العلم والجهاد، وضمن التصفيات النهائية للمسابقات والأنشطة والبرامج الثقافية والقرآنية بالدورات والأنشطة الصيفية للبنات، نظمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية المسابقة المركزية للتصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم وعلومه على مستوى المدارس الصيفية للبنات بمديريات الأمانة لحسم المراكز الأولى للمتسابقات في ختام صيف هذا العام في فئة المصحف والأجزاء.

0: الحمد لله، هذا من فضل الله علينا، وأتمنى للجميع المثابرة والعمل به. فالقرآن الكريم يريد مننا وقت للمراجعة والتثبيت والحفظ والتركيز عليه، ولكن يريد مننا انطلاقة وعمل. هذا الذي هو إيش؟ يهدي للتي هي أقوم.
1: المسابقة القرآنية التي تأتي في إطار التقديس والتعظيم للقرآن الكريم كمنهج ودستور حياة، عكست مستوى الاهتمام بالجيل والنشأ وتسليحه بالثقافة القرآنية في مواجهة مشاريع ومخططات الأعداء الإفسادية والإضلالية.
2: الويل لكم من هذا الجيل النابض، جيل تربى في أحضان الحرية، تربى في أحضان الجهاد، تربى ونمى في الظروف الصعبة،

0: باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.
1: تعلمنا القرآن الكريم، تعلمنا طاعة بر الوالدين، استفدنا من مركز الصيف القاعدة اليمانية، واستفدنا القرآن.

0: استفدنا قراءة القرآن والتجويد ومن القاعدة اليمنية القراءة وتعليم الحروف.
1: الدورات الصيفية دي تعتبر يعني مهمة جدا بالنسبة للمدرسة.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة وخط شعارات عنصرية على جدران في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور باسم نعيم أن العدو الإسرائيلي يتوهم بقدرته على انتزاع مواقف سياسية من قادة الحركة عبر سياسة الاستهداف والاغتيالات، وهي المواقف التي فشل في تحقيقها ميدانيا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مسعف وجرح آخر إثر غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة مجدل سلم قضاء مرجعيون جنوب البلاد. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم عن مصدر عسكري مطلع إفادته باستمرار هجمات البحرية الإيرانية على مدمرات أمريكية في بحر عمان باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة انتحارية. دمرت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرتين مسيرتين للعدو بنجاح بعد الاشتباك معهما في أجواء بندر عباس. حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي مساء أمس من تكرار الأخطاء تجاه إيران، مؤكدا أن ذلك لن يؤدي إلا إلى رد قوي. أعلن عمدة موسكو اليوم أن القوات الروسية أسقطت منذ بداية ليل أمس 26 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وضمن فترة في حضرة الجمعة قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. مزيدا من الأخبار تأتيكم عند رأس الساعة في تمام الساعة 11. شكرا لحسن المتابعة.
1: في حضرة الجمعة.

0: تحل علينا الذكرى السنوية لمجزرة تنومة التي قتل فيها آل سعود وعصابته التكفيرية آلاف الحجاج اليمنيين قبل حوالي 100 سنة من الآن، لا لشيء وإنما تنفيذا لتوجيهات بريطانيا التي أسست النظام السعودي والتي كانت أنذاك تحتل جنوب اليمن، وكانت الدولة اليمنية في الشمال تسعى لتحرير جنوب اليمن من الإنجليز وتدعم الثوار فيه ضد الاحتلال، فأراد الإنجليز نقل المعركة وإشغال الدولة اليمنية بمعارك في شمال الشمال بدلا من مشاغلتها له في جنوب الجنوب. ومن مجزرة تنومة التي قام بها النظام السعودي ضد اليمنيين إلى احتلال السعودية لنجران وجيزان وعسير التي كانت تسمى بالمخلاف السليماني وكانت جزءا ليتجزأ من الدولة اليمنية، فساعدهم الإنجليز على احتلالها آنذاك وصولا إلى احتلال شرورة والوديعة في ستينيات القرن الماضي إلى طرد المغتربين اليمنيين بمئات الآلاف إبان أزمة الخليج إلى التآمر على الوحدة في صيف 94 إلى حروب الظالمة. هذه الذكرى تنومة 3150 حاج رجال نساء أطفال تم قتلهم بدم بارد من قبل السعودية والنظام السعودي العميل والخاضع والخانع لبريطانيا، فهو صنيعة بريطانية. وأراد السعودي وتنفيذا لأجندات بريطانية منذ البداية على تخريب اليمن وعلى قتل المواطنين اليمنيين إلى تخريب النسيج الاجتماعي الوطني من خلال نشر الفكر الوهابي والفتن المذهبية وتفريق الوحدة الوطنية في اليمن، وكل ذلك من خلال التآمر على القبيلة اليمنية التي أغرقوها في الثارات، وكذا التآمر على الدولة من خلال النظام السابق الذي أصبح موظفا في سجلات كشوفات اللجنة الخاصة ويتقاضى منها مرتبات وينفذ لها أوامرها. باعتراف رئيس النظام السابق نفسه وباعتراف مشائخ كانت تدر لهم اللجنة الخاصة التابعة للسعودية، هذا الأمر بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافية. تحل علينا ذكرى مجزرة تنومة التي قام بها جلاوزة آل سعود بحق الحجاج اليمنيين وتلا ذلك الكثير من الجرائم من جارة السوء السعودية وصولا إلى العدوان على بلدنا مع الأمريكيين وحصار الشعب والضغط عليه اقتصاديا واستقطاب العملاء وشراء الولاءات، بالإضافة إلى ما يعمله قرن الشيطان من استهدافه لأمتنا إرضاء للصهاينة إرضاء لأمريكا وإسرائيل. فلا بد من استمرار حالة الحذر والجهوزية القصوى وأن نبقى على أهبة الاستعداد، فهذا النظام السعودي بني سعود مثل بني إسرائيل، لا عهد لهم لا ذمة لا مواثيق لا أخلاق لا شرف لا رجولة لا قبيلة ولا شيء. والشعب اليمني بالمرصاد كما أمره الله أن يكون عزيز كريم، يعد ما استطاع من قوة ليواجه بها أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإنسانية.
1: الإفراط في القتل الذي انتهجه جيش الملك عبد العزيز آل سعود في حق الحجاج بتنومة يعزوه آخرون إلى أسباب عقائدية ودينية تشربت من الفكر الوهابي الذي صنعه النظام السعودي.
2: بدأت رحلة الحج في اليمن عام 1341 للهجرة كما جرت عليه عادة الحجاج اليمنيين كل عام، قافلة موحدة يقودها أمير واحد ومن صنعاء حيث بدأت الرحلة مضت القافلة تعبر الجبال والوديان حتى وصلت إلى تخوم عسير. هناك توزعت إلى ثلاث فرق، الفرقة الكبرى نزلت في منطقة تنومة، وفرقتان أخريان حطتا في منطقة سدوان. في لحظة هدوء وراحة في رحلة شاقة، كان هذا في ظهر الأحد 17 من ذي القعدة عام 1341 للهجرة، الموافق 1 يوليو عام 1923 ميلادية.
3: عندما وصل الحجاج إلى أبها واستضافهم عبد العزيز بن إبراهيم حاكم أبها، تقول الرواية اليمنية بأنه لم يحذرهم ولم يكلمهم بشيء، بل قال بأن الطريق سالكة وآمنة وأنهم عليهم أن يمضوا في طريقهم.
2: فجأة في تنومة حيث تجمعت الفرقة الأكبر تظهر قوات من كل اتجاه تحكم الطوق حولهم، ثم تبدأ بإطلاق النار مباشرة إلى رؤوس وصدور الحجاج الأبرياء. ترتفع أصوات الحجاج بالتكبير والتهليل، ويحاول بعضهم المقاومة بما توفر لديهم، لكن ذلك لم يزد القتلة إلا جرأة على القتل والإبادة. في لحظات يسقط معظم الحجاج شهداء وتنهب أموالهم وأمتعتهم، ثم امتدت الهجمات إلى سدوان حيث لقيت الفرقتان المتبقيتان المصير ذاته.
4: هؤلاء جاءوا مجموعة يعني أصحاب عقيدة وهابية، يعني أصحاب العقيدة الوهابية التي يعني نشأت مثلا في السعودية، يعني جيش أيديولوجي، جيش عقائدي يرى في كل شخص غير كاذب.
3: قدرت هذه الأموال في مجموعها كما ذكر المخطوط، مخطوط من ورقتين حصلت عليه من مكتبة الجامع الكبير، قدرت بحوالي 400,000 ريال ماري تريزا.
2: كانت الحصيلة أكثر من 3,000 شهيد، بينما كتب البقاء ل500 حاج فقط، بينهم 150 أكملوا الطريق إلى مكة عبر تهامة، أما الآخرون فعادوا إلى اليمن.
5: عندما أقدموا على قتل الحجاج في هذا العام 1341 للهجرة، وتسلسل جرائمهم بحقنا كشعب يمني، بحق العالم العربي والإسلام.
2: بحسب دراسة حديثة اعتمدنا عليها في تتبع تفاصيل الجريمة، فإن قوات تابعة للملك عبد العزيز بن سعود هي من ارتكبت هذه المجزرة ضمن سياق سياسي مقصود لإثبات الولاء لبريطانيا وتوسيع النفوذ النجدي في اليمن وعسير.
6: 3,000 حاج يمني آمنين جاءوا ليأمنوا في بيت الله وفي طريقهم الذي لم تذكر حادثة في التاريخ أن فعل بهم هذه الفعلة، حجاج اليمن، ها؟ هذا اليمن العظيم، اليمن الجليلة، جاءوا ليقتلهم عبد العزيز ويقتلهم حفيده بعد 100 عام، كما نرى في هذه الدموية الرهيبة التي يصبها نارا النظام السعودي وبن سلمان على اليمنيين.
3: في نجد كان هناك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود، الذي كان يعني قد وصل إلى استطاع أن يستعيد حكم يعني أجداده في نجد، في نجد في الرياض بالتحديد، وبدعم بريطاني بالتأكيد.
2: أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية موسم الحج القادم، وهي مناسبة أخرى إلى جانب ذكرى هذه الجريمة المنسية، من أجل توجيه دعوة واجبة لتبقى فريضة الحج آمنة ومقدسة وبعيدة عن كل صور الاستغلال والتسلط.

على الحجاج ذي ثرى وشهاده وفي ساق الغرب حن الحنين.

0: مستمعينا الأكارم، ميكروفون في حضرة الجمعة هذا الأسبوع كان حاضرا في الاقتصاد الوطني، والشعار كان محرك للاقتصاد الوطني نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. الزميل محسن الشعبي وفانا بهذا اللقاء.
1: أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها ندوة بعنوان الشعار محرك الاقتصاد الوطني نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
2: سبحانه وتعالى اختار آخر الأنبياء من هذه الأمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، جعل القرآن الكريم بلغتها وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، لب الرسالات السماوية، منهج للحياة في كل مجالاتها. كان المراد لهذه الأمة حتى على مستوى موقعها، الله أعطى هذه الأمة كل ما تحتاجه لتكون هي الأمة المهيمنة برسولها المهيمن، بكتابها المهيمن، بلغتها المهيمنة. لكن للأسف الشديد نتيجة قصة طويلة من التقصير والتفريط داخل هذه الأمة وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، وحصل حتى النهوض الحضاري والثورة الصناعية على أيدي الآخرين. لأن الثورة الصناعية هي عبارة عن استفادة مما سخره الله سبحانه وتعالى. الله سخر كل ما في السماوات وما في الأرض لهذا الإنسان، سخره ليستفيد منه، لينهض في واقع حياته. كان المطلوب أن تكون هذه الأمة هي من تقوم بهذا الدور، أن تبني هي الحضارة لتكون حضارة يترافق معها دين الله، يترافق معها هدى الله سبحانه وتعالى، فتسعد البشرية. لكن الأمة فرطت، أمتنا العربية الإسلامية فرطت في دورها في مسؤوليتها. قام بالدور الآخرون، استفادوا حتى من القرآن الكريم، وكان النهوض الصناعي على أيديهم، وبالتالي بنوا حضارة مادية همجية، واتجهوا بالعالم اليوم إلى ما يتجهون به إليه. اليهود دمروا حضارة في عهد سليمان عليه السلام، حضارة راقية جدا لم يصل إليها أحد حتى في هذه المرحلة، لم يصلوا إلى ما وصلت إليها الحضارة في عهد نبي الله سليمان عليه السلام. من الذي دمر تلك الحضارة العظيمة التي كانت على يد سليمان عليه السلام، على يد هاروت وماروت الملكان، على يد من منحهم الله من العلم والمعرفة حول سليمان عليه السلام؟ كما قال الله، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. من الذي دمر هذه الحضارة؟ هم اليهود. اليوم اليهود يتجهون بالحضارة الموجودة إلى التدمير من خلال الحروب، من خلال الفساد في الأرض، من خلال الاتجاه بالعالم إلى الانهيار. وبالتالي مسؤولية هذه الأمة مسؤولية كبيرة جدا، ولذلك رأينا أن من ظلم في هذا العالم هي هذه الأمة، أكثر الأمم ظلما. لماذا أمتنا أكثر الأمم ظلما؟ لأنها فرطت وقصرت. اليوم عقوبة، يعني ما يحصل من أمريكا تجاه هذه الأمة من إسرائيل هي عقوبة نتيجة تفريط هذه الأمة. لكن نقول مهما كان فالله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده، الله الحكيم، الله ولي المؤمنين، الملك الإله، لا يترك عباده بدون حل ومخرج. وبالتالي هذه المسيرة القرآنية كانت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهي مسيرة عالمية. المشروع القرآني مشروع عالمي، لكن يقع على عاتقنا كشعب يمني المسؤولية بالدرجة الأولى لنكون شهداء على الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الآية هذا وإن كانت تتخاطم مع العرب، لكن هي اليوم تتخاطم مع الشعب اليمني على وجه الخصوص. وقد من الله علينا بهذه المسيرة القرآنية بقيادتها، بمنهجها، بمشروعها الحضاري. اليوم علينا مسؤولية كبيرة. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. والقسط هنا معناه إنزال هذا الدين في واقع الحياة وبناء الأمة على أساس هذا الدين. مطلوب اليوم منا كشعب يمن أن نقدم الشهادة على عظمة ديننا، على عظمة قرآننا، على عظمة مشروعنا. وفي المقدمة من الأولويات هي ما يتعلق بالحصول على الاكتفاء الذاتي، ولذلك شهيد القرآن رضي الله عليه اتجه منذ البداية وحث الناس، وأنتم تلاحظوا في دروسه وفي محاضراته الحديث الكثير عن هذا الموضوع، موضوع الاكتفاء الذاتي، التصنيع، الاستفادة مما أودع الله سبحانه وتعالى، المقاطع، حتى المقاطعة هي لها هذا البعد الحضاري، عندما نقاطع المنتجات معناه نتجه إلى الاكتفاء الذاتي. والخبرة بفضل الله سبحانه وتعالى موجودة، الإرادة موجودة، القيادة موجودة، الرؤية موجودة، المودة الأولية موجودة، وفوق هذا بكله الله موجود ومعنا، ولا تستطيع أمريكا أن تمنعنا أبدا. محاولوا في إيران الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها، الحرب اليوم ليست جديدة على الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية حوربت منذ انتصارها عام 79 لهذا السبب، هم لا يريدون أن يكون هناك أمة تقدم الصورة المشرقة لهذا الدين وأن تبنى حضارة إسلامية، يريدون أن يعملوا من خلال التكفيريين على تشويه هذا الدين، وأنه أفيون الشعوب، وأنه دين الغباء، وأنه دين لا يرتبط بشؤون الحياة، ويتفردوهم ببناء الحياة. ولذلك عندما قامت الثورة الإسلامية في إيران ولاحظوا مشروع الإمام الخميني أنه مشروع حضاري، مشروع بناء، حاربوا هذه الثورة منذ انتصارها إلى اليوم، واستطاعت هذه الثورة أن تصل إلى ما وصلت إليه، أن يحصل تحصل الجمهورية الإسلامية على الاكتفاء الذاتي، أن تصل إلى ما وصلت إليه في كل المجالات. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نمتلك المشروع القرآني، المنهجية القرآنية، وقيادة قرآنية، ويمن الإيمان والحكمة. حتى عندما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذه العبارة لها بعد حضاري، معناه أن الشعب اليمني سيتميز بحضارته بحكمته. ولذلك رأينا فيما يتعلق بالقوى الصاروخية، وهذا مثل وحجة على بقية المؤسسات، عندما يصل الأخوة في وزارة الدفاع إلى صنع صواريخ طرد صوتية، هذا حجة على بقية المؤسسات أن بالإمكان إذا كان هؤلاء حصلوا على الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالسلاح من الطلقة إلى الصاروخ، وإن كان بكمية محدودة، نحن نستطيع أيضا في المجالات الأخرى، وما شاهدناه هو يبشر بألف خير إذا اتجه الناس يا إخوة بإخلاص، مطلوب الإخلاص، مطلوب التوكل على الله، الثقة بالله سبحانه وتعالى، أن نحمل روحية العطاء، أن نحذر من روحية الطمع والجشع. نحن في مرحلة التضحية، ولا يكون اليابانيون أفضل منا. كيف ابتنت اليابان؟ ضحوا التجار، حتى التجار ضحوا، بعض التجار في اليابان ضحوا بنصف ممتلكاتهم تضحوا بها من أجل بناء اليابان. نحن بحاجة إلى هذه الروحية، التجار يكون عندهم هذه الروحية، لا يكون عندهم الحس الربحي عندما يعملوا مصانع، عندما يعملوا شركات، لو لم يكن إلا أن يبنوا الجانب الاقتصادي حتى لو ما حصلوا على أرباح كثيرة. كذلك العامل في هذا الحقل يكون عند الكل أنهم مجاهدون، روحية التضحية، روحية العطاء، روحية الخدمة لهذا البلد والبناء لهذا البلد، وفوق هذا كله أن نقدم الشهادة على عظمة ديننا، على عظمة قرآننا. الأمل كبير إن شاء الله. هناك كما أشار السيد حفظه الله، هناك توجه أيضا للتصنيع المدني، تصنيع عسكري، تصنيع مدني، المصانع، هي معركة. نحن اليوم نخوض معركة شاملة مع أعدائنا، معركة حضارية، ولذلك الحرب مع أعدائنا لم تعد حربا عسكرية فقط، وإنما تحولت إلى حرب حضارية، حرب في كل المجالات. وأنتم جنود في هذا الحقل، في وزارة الصناعة جنود هذه الجبهة ورجال هذه المعركة، وكما انتصر أخواننا في الميدان العسكري سننتصر إن شاء الله في كل الميادين وفي كل المجالات. نحن لدينا القرآن الذي قال الله عنه إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، لدينا أيضا قائد قرآني، لا مقارنة بين قائدنا وما بين الإمبراطور الياباني، لا مقارنة. نحن لدينا قائد عظيم يمتلك الرؤية، يمتلك الشجاعة، يمتلك الإرادة، يمتلك الرعاية الإلهية، ولدينا القرآن الكريم حبل الله، الله مع كتابه، الله معنا، وسننتصر وسنلمس الانتصار الإلهي في ميادين، في هذه الميادين كما يلمسها المجاهدون في الميدان العسكري، ستلمسونها أنتم في هذا العمل التوفيق الإلهي، الرعاية الإلهية، النصر الإلهي، والله بيعوضنا عن كل ما بصف. الله سبحانه وتعالى سيعوضنا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. عندما نضحي في سبيل الله، عندما يقصف مصنع أو تقصف شركة أو يدمر عمل معين، الله سيعوضنا بأضعاف مضاعفة. الله وعد بهذا. علينا أن نتكل على الله وأن نثق بالله وأن نتحرك، يكون عندنا روحية الاهتمام. روحية الاهتمام هذا مهمة جدا، لأن اليهود تفوقوا علينا بهذا. مثل ما قال الشهيد القائد رضوان الله عليه، قال اليهود استفادوا من اهتمام نبي الله موسى، ونحن أولى بموسى منهم وأولى بمحمد صلوات الله عليهم. أيضا العمل المنظم، هم أيضا تفوقوا على الأمة أن عملهم ليس عشوائيا، هم بيتحركوا. لذلك قال شهيد القول رضوان الله عليه، عندما نتحرك في مواجهة اليهود يجب أن نتحرك بانتظام دقيق دقيق. العمل العشوائي فاشل فاشل فاشل. كن عندنا هذا روحية المسارعة أيضا، للأسف فابونا في هذا الموضوع، ونحن أمة المسارعة. الله الذي بيقول لنا سارعوا، للأسف رأيناهم بيسارعوا. أمة أعدوا، رأيناهم هم يطبقوا هذا الكلام، وأعدوا لما استطعتم من قوة. أيضا التكامل، يكون هناك تكامل يا إخوة. لاحظوا اليهود بيتحركوا بتكامل رغم الخلافات ذي بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن هناك تكامل. لا بد أن يكون عندنا تكامل في المؤسسات يا إخوة، عمل جماعي، لا ننطلق لأعمال فردية، عمل جماعي وعمل تكاملي. أيضا لا نبعد الخلفية الدينية. اليهود فاقونا لأنهم انطلقوا من خلفية عقائدية، من خلفية دينية. إحنا يجب أن ننطلق من منطلق إيماني، المنطلق الإيماني لا يساويه شيء. وهكذا بفضل الله لدينا مشروع عظيم، مشروع حضاري، مشروع بناء، وما شاهدناه فعلا يسعد القلب. وإن شاء الله إلى الأمام بعون الله في كل المجالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين ومن أنصار دينه وممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت لله، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود.
4: شكرا جزيلا للشيخ يحيى قاسم أبو عوضة. ونبدأ معكم الحضور الكرام أوراق العمل.

0: حتى الحرب النفسية التي تصدرها المجرم ترامب تحولت إلى ثرثرة ممقوتة، تحولت إلى ثرثرة يعني الجميع والعالم بكله، حتى حلفاء أمريكا وإسرائيل ينظرون إليها كثرثرة واصلهم يسمعون بها، يعني حتى للداخل الأمريكي قبل غيره، ولا يعيره اهتماما إلا الإعلام المنبطح، الإعلام العربي للأسف المنبطح لأمريكا. أما الآخرون فيسخرون منها لكثرة التناقضات تارة وسطحية التصريحات تارة أخرى وعدم واقعيتها في أغلب الأحيان. وبذلك العجز يعجز المجرم ترامب عن تعويض إخفاقاته أمام إيران بالأوهام وبالثرثرة وبالهرطقات الفارغة، لكنه يقدم بعض الشائعات في التلفزة العربية بصورة الأسطورة الخارقة، تتصدر أبواق الخيانة تلك الثرثرة كحقائق يستحيل تبديلها أملا في انتشال صورة القوة الأمريكية الغارقة في مضيق هرمز، وهي مهمة مستحيلة، وإن ساهمت في تضليل جزء من الرأي العام لكنها حتما لن تغير حقائق الميدان ولن تضرب معنويات شعوب أمتنا، وقد انقشع عنها غبار التزييف وتمايزت أمامها الصفوف وانكشفت، فانكشف للجميع أن الجميع عربا ومسلمين مستهدفون بما في ذلك أنظمة الانبطاح آخرها الجماعات المتطرفة، الجماعات المدعشنة مثل سوريا فيها المدعو أحمد الشرع. سقطت رهانات استرضاء واشنطن والكيان المؤقت المسمى إسرائيل، وقد عمد اليهود مؤخرا إلى شراء أراض واسعة عند الدعشوش أحمد الشرع ضمن مشروع متكامل، وعلى رأس هذا المشروع ما يسمى إسرائيل الكبرى. في هذه الأحداث عبرة جديدة لكل الأمة أن سقوط المشروع الصهيوني يكون حصرا بخيار المواجهة لا بأوهام الدبلوماسية. إلى الشعب العربي، إلى شعب الأمة المسلم، جميعنا نترقب الأحداث ونتابع المجريات، وما معنا إلا الجهاد في سبيل الله لدحر أوهام أمريكا وإسرائيل والمنبطحين لهم.
1: صدقوا الله يا عرب، صدقوا الله.

0: مستمعينا الأكارم، وجمعة مباركة، وفي هذا البرنامج في حضرة الجمعة يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الدكتور العزيز قيس الطل مدير مكتب الإرشاد. مرحبا بكم وجمعتكم مباركة سيدي الفاضل.
1: وعليكم السلام ومبارك عليكم جميعا.
0: سيدي الكريم، الشعب اليمني العزيز المسلم يتابع المجريات ويرصد الأحداث في ما يجري في الساحة العربية والإسلامية. اعتداءات مستمرة من قبل أمريكا، اختراقات لوقف إطلاق النار هنا وهناك في غزة، في لبنان شهداء يوميا. كيف توصفون هذه الأحداث ونحن كشعب يمني قيادة وحكومة وشعبا متمسكين بهذه القضية التي لا ملل في مناصرة إخواننا في غزة، في فلسطين ككل، في لبنان، في حزب الله كالمقاومة الإسلامية في لبنان، وفي إيران. كيف توصفون المشهد العظيم هذا الذي تمر به الأمة في منعطف خطير من تاريخها؟
1: المعركة هي معركة مفتوحة كما قال السيد القاضي حفظه الله، هي معركة مفتوحة مع الأمريكي والإسرائيلي، ليست عبارة عن جولة أو جولتين أو حتى ثلاثة وأربع، وإنما هي معركة مفتوحة وهي معركة وجودية، إما أن نكون أو لا نكون، وهكذا حتى العدو يفهمها أنها معركة وجودية بالنسبة له. ولذلك يجب علينا أن نفهم أنه إذا انتهت جولة فالجولة القادمة هي جولة مؤكدة لا شك فيها ولا ريب فيها، ولذلك يجب علينا أن نرصد الأحداث، نرصد المستجدات، أن تكون أيدينا على الزناد، أن تكون الجهوزية عالية، الاستعداد عالي، الروحية الجهادية حاضرة، الاستعداد العالي لدخول المعركة في أي لحظة، في ليل أو في نهار، موجودة وعلى أتم الجهوزية. لابد علينا أن نبقى جاهزين في ليل أو في نهار، كما كان أجدادنا الأنصار يبايعون رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله على المنشط والمكره وعلى يعني الشدة وعلى الرخاء وفي أي وقت، ويبايعونه على مواجهة الطواغيت في كل الظروف وفي كل الأوقات. ولذلك يجب علينا أن نبقى يعني روحية جهادية حاضرة وأيدينا على الزناد. اليوم العدو الصهيوني يستمر في إجرامه بحق أهلنا في غزة، ويستمر الدم الفلسطيني في سفكه هذا اليهودي، ويقتل الأطفال ويقتل النساء ويقصف حتى الناس وهم في خيامهم نازحين بعد أن دمر بيوتهم، ويستمر في حصاره وفي منعه دخول المساعدات ودخول المواد الغذائية. فلا تزال معاناة الأسرى الفلسطينيين قائمة وينتظرون أحكام الإعدام، ولا تزال المعاناة قائمة على أشدها في غزة العزة وكذلك في الضفة الغربية. المسجد الأقصى كذلك يتعرض للتدنيس بشكل مستمر، وآخر ما فعله الصهاينة أن أقاموا حفلهم، حفل عدد كبير من الصهاينة المجرمين، وما يعني أرادوا أن يحتفلوا إلا في باحات المسجد الأقصى وبجوار المسجد الأقصى، حتى يعني يروا ماذا تفعل هذه الأمة، ماذا سيفعل المسلمون في أصقاع الدنيا، هل لا زال الأقصى مهم لديهم، معظم لديهم، مقدس عندهم، أم أنهم بدأوا ينسون هذا المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. يعني لا بد لنا أن نقيم أنفسنا من خلال هذه الأحداث. كذلك لا يزال الإجرام الصهيوني في لبنان مستمرا، ولا يزال تدمير البيوت وملاحقة الناس وقتل الأطفال والنساء في لبنان لا يزال مستمر في الطيران الإسرائيلي بالاعتداءات المستمرة، ولا يزال حزب الله والحمد لله في كامل قوته ويقوم بعملياته العسكرية المنكلة بالقوات الصهيونية من جنود وضباط صهاينة، ولا يزال حزب الله هو الصمام، صمام الأمان للشعب اللبناني بل ولمحور الجهاد والمقاومة، لأنه الجبهة الملاصقة للعدو، القريبة جدا من العدو المنكلة كثيرا بهذا العدو الصهيوني. كذلك لا يزال الأمريكي يصدر تهديدات المستمرة في حق الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا يزال ترامب يلعب حربه النفسية والإعلامية، وهو ما يجيد إلا التصريحات الإعلامية. أما الجمهورية الإسلامية فهي تجيد الضغط على الزناد وأن تبقى صواريخها وطائراتها على جهوزية عالية، وهي التي تتحكم اليوم في مضيق هرمز، ويفشل الأمريكي ويعجز عن فتح هذا المضيق إلا بإذن إيراني. واليوم والحمد لله قبل يومين تقريبا قد احتفل الشعب اليمني بذكرى انسحاب الأمريكي من مواجهتنا كشعب يمني في البحر الأحمر وفي باب المندب، عندما أعلن ترامب وقال أن أنصار الله رجال أشداء وشجعان وقاموا بمواقف عظيمة، وما أضطره إلى الهروب من المواجهة والانسحاب من المواجهة، وسجل التاريخ هزيمة جديدة بالنسبة لهذا الأمريكي، بالنسبة للدولة الأقوى كما يقولون في العالم، التي أصبحت تتلقى الهزائم وتواجه الضغوطات الكبيرة سواء من اليمن أو من إيران أو من حزب الله أو من الأحرار والشرفاء من أبناء هذه الأمة. فالأحداث تقول أن المواجهة محتدمة، أن العدو لم يرضخ بعد، أن العدو لم ينسى أهدافه الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى، أن العدو يعد العدة ويقوم بالتوسع شيئا فشيئا، ولذلك لا بد علينا أن نبقى على جهوزية حاضرة. ما يعني يضر هذه الأمة هو التخاذل، هو الفشل، هو التراجع، هو التطبيع مع الكيان الصهيوني كما حصل في سوريا تحت حكم الجماعات التكفيرية التي تدعي أن حزب الله قد أدخل بعض المجاميع إلى سوريا، وتنتقد وتعمل بيانات إدانة وتصريحات وتهديدات وزمجرة وخرب صح. لكن الإسرائيلي عندما يدخل إلى داخل سوريا ويضرب بالطيران ويختطف الأطفال ويختطف حتى أبقار وأغنام الناس في سوريا ويقتحم الأراضي ويحتل مساحات شاسعة في سوريا، هذا عندهم شيء طبيعي، هذا هو من البلاد، هذا هو صاحبنا. يعني هذه الروحية، روحية الخيانة، العمالة، الارتهان، التطبيع، الولاء لليهود والنصارى، هذه هي التي ستضيع الأمة، ستضيع الشعوب، ستضيع الحرية والكرامة لهذه الأمة. ولذلك لابد علينا أن نتمسك بروحية الجهاد، روحية الاستنفار في كل المجالات، أن نعيش ونحن مستنفرون في كل المجالات. ولذلك نحن نريد أن نطرح بعض المواضيع في هذه الجمعة. أولا يعني الناس سيتجهون إلى دعم الجبهات وإلى رفض الجبهات بالقوافل العيدية، القوافل العيدية. لدينا رجال الله المرابطين في جبهات العزة والكرامة، المرابطين في الجبال والوديان والصحارى، ولا زالوا مرابطين يعني مؤمنين لجبهاتنا، مؤمنين لساحاتنا. نعيش اليوم في صنعاء وفي هذه المحافظات الحرة آمنين، رافعين رؤوسنا، آمنين في بيوتنا، آمنين في أموالنا، في تجارتنا، في أعمالنا، في وظائفنا، يعني آمنين، وأولادنا ونساءنا وأهلنا آمنين بفضل الله وبفضل أولئك المرابطين في الجبهات، المرابطين في الثغور. ولذلك ستتحرك القوافل العيدية دعما لهؤلاء الرجال، قوافل عيد الأضحى، عيد عرفة، وستكون هذه القوافل عبارة عن كباش لهؤلاء الأبطال، لهؤلاء المجاهدين، لهؤلاء العظماء، حتى نضحي ونطعمهم من لحوم الأضاحي، وهم من يستحق منا كل غالي وكل نفيس. فأنا أدعو نفسي وأدعو الجميع إلى المشاركة في دعم هذه القوافل العيدية التي ستكون لرجال الله في جبهات العزة وجبهات الشرف. من لديه يعني مال، من لديه كباش، من لديه أي شيء من الإنفاق في سبيل الله عليه أن يبادر في دعم هذه القوافل العيدية، القوافل التي ستكون لأزكى وأطهر وأشرف وأشجع وأكرم الرجال من أبنائنا من أبائنا من إخواننا الذين بذلوا أرواحهم وتركوا بيوتهم وتركوا أعمالهم وتحركوا إلى الجبهات مرابطين، واليوم لهم يعني أكثر من 11 سنة وهم مرابطين في جبهات العزة والشرف. يصير العيد وراء العيد وهم مرابطين في الجبهات مرابطين على الثغور، وهذه نعمة كبيرة لهم، ولكن علينا واجب أن ندعمهم أن نرفدهم بالقوافل الغذائية وبالأضاحي. كذلك لدينا ملاحظة بسيطة، ألا وهي هذه الأيام هي أيام يعني أعراس ومن بعد يعني رمضان يعني إلى تقريبا عيد عرفة، والناس دائما في أعراس بشكل مستمر بشكل يومي، ولكن نلاحظ بعض السلبيات الدخيلة على عاداتنا وعلى تقاليدنا ونأسف ونتألم عندما نشاهد البعض وخاصة من الميسورين والمترفين وأصحاب رؤوس الأموال عندما يخترعوا لنا بدع في هذه الأعراس، سواء من غلاء المهور أو غلاء تكاليف الأعراس، سواء الصالة أو ما يلحق الصالة أو ما إلى ذلك. يعني لكم أن تتخيلوا يعني في مكان قريب من في يعني في صنعاء أحدهم عرس ولده هذا الأسبوع ونسق مع بعض الفنانين، من يقولوا لهم الفنانين، نسق مع 2 أو 3 فنانين $15,000. بالله عليك $15,000 يعني كم عاد عايش من أسر؟ $15,000 كم عاد زوج من فقراء من محتاجين من شباب عجزوا عن دفع تكاليف العرس، وهذا بس فقط يعني الفنانين $15,000. ثم يأتي كم من مرتزق وكم من عميل ويقول أين الراتب يا حوتي؟ يعني ليش يعني الضرب بتصير في غير طريقها بالملايين، وعبث وترف وغلا وفشخرة على الفاضي. ولكن يعني لو هو مولد نبوي أو هو مناسبة دينية لا يقولوا كان الفقراء أولى، ليش ما تدوها للفقراء؟ ليش ما تدوها للمساكين؟
0: صحيح هذا الاسطوانة،
1: الفنان فلان والفنان ضعفان سهل تدي له هذا $5,000 وهذا $6,000 وهذا مدري كم دولار، هذا ما يتحاكوش فيها، خاصة العفافيش ما يتحاكوش في هذه الأشياء، وهم من يفعلوا هذه النذرات. ولذلك يعني أنا أقول العقلاء المشايخ الوجهاء كذلك الدولة، نحن نطالب بسن قوانين وقواعد تضبط وتنظم هذه المسألة، يعني تحدد المهور وتنظم تكاليف الزواج. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لنا في رسول الله أسوة حسنة الذي زوج ابنته الزهراء سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الدنيا والأخرى، سيدة نساء أهل الجنة. والإمام علي عليه السلام سيد الوصيين أشجع طاعن وضارب، وصي رسول الله ولي المؤمنين بعد رسول الله، ومع هذا قدموا نموذج في زواج بسيط التكاليف إلى درجة كبيرة جدا، ولكنه كان أبرك زواج وأعظم بيت خرجوا منه سيدة شباب أهل الجنة الإمام الحسن والإمام الحسين، وخرجت منها الذرية الطيبة المباركة والتي منها سيدي ومولاي السيد عبد الملك سلام الله عليه، ولا يزال يعني أثر ذلك البيت الطاهر إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة في أبسط التكاليف. فأنا أدعو الميسورين والتجار والمترفين إلى أن يتقوا الله، لا يكون يفعلوا لنا بدع. بعد ذلك المسكين وذلك الفقير يحنب ويقول وأنا ليش ما ينقصني، ويشتي يتعك يعني يتكعف ويشتي يتغرم ويشتي يتبين من شان يقع صعمة ابن فلان أو صعمة ابن فلتان. لا، نخفف التكاليف، خففوا خفف الله عنكم، يسروا يسر الله لكم أموركم. كذلك هناك بعض الأفكار العظيمة وبعض الناس الخيرين، يعني جالي أحد الميسورين على سبيل المثال فقال أنا عاد أزوج ولدي وقد استأجرت الصالة وأنا مستعد لكل شيء، فلو تبصروا ناس من الفقراء والمحتاجين الذي ما عاد معاهم إلا الصالة، يعني يلا أقدر يدفع المهر، وعجز في الصالة، عجز في الماء، عجز في الطيفة، عجز في كذا، قال يجي معاه ولدي يجي مع ولدي يدخل الصالون مع ولدي وانا عليا كل شيء ولا يقلبوا من شيء.
0: الله
1: الحمد لله. يعني زوج مع ولده اكثر من 23 حريم، اكثر من 23 عريس.
0: سلام الله عليه، سلام الله عليه.
1: يعني أكثر عظيمه،
0: أكثر
1: عظيمه، وكتب الله اجره وبيض الله وجهه، وما نشي نضيع يعني اجره ولا عن ذكر حتى هذا الاسم، انه فعلا يعني عمل عظيم جدا، ونسال الله انه يوفقه ويبارك له في ولده وفي ذريته. كذلك هناك بعض الناس الذي بيعملوا يعني اعراس جماعيه، اعراس جماعيه يعني بيجتمع 10 20 واحد ويفعلوا عرس جماعي. وانا اشتي اوضح هذا الفكره حتى نعممها بين الناس وحتى نخفف على ارواحنا. يعني بيجتمعوا هؤلاء كلهم وبعدها يفعلوا صالون واحد، ويفعلوا مثلا مزومل واحد، وبعدها يفعلوا نشاد واحد، يعني حاجه واحده. تبيجي على الواحد في الصالون مثلا 50,000 100,000، في غرمه في الماء مثلا 50,000 ولا 10,000 ولا كم ما كان، يعني صحيح. الحمل الثقيل بيتوزع ويخف على الكل،
0: وما حملتها الرجال خف.
1: اي ما حملتها الرجال خف. فهذه الامور مهمه جدا. كذلك يعني بعض الناس انا اقول لهم اتقوا الله، يعني خاصه في اعراس النساء. هذه الجمعه هي مخصصه لهذا، ولذلك سامحونا اذا تطرقنا لهذا المواضيع.
0: لا مواضيع جميله، يعني نتمنى انه يتبعنا.
1: النساء مثلا بيتعرفين في الصال ويرفعين الاغاني، اغاني يعني المغنيه داخل الصاله، تخيلوا يعني مرب بتغني داخل الصاله ويخرجوا الميكروفون الى خارج الشارع وهي بتغني. يعني ما يجوز، عد في حياه، عد في قبيله، عد في غيره، عد في يعني حميه عند الناس سولاء، لو ما يخرجوا يعني المرب وهي بتغني في الشارع، في الشارع. هذا غير التاخير الى قرب منتصف الليل، الى قرب منتصف الليل. وبعض الاحيان خرج يعني في عمل ولا كذا وتخطى من عند صالة الساعة 12 الساعة 11، وعاد النسوان غر خارجات من الصالة. يعني ما هي عاداتنا هذه؟ والله ما هي عاداتنا ولا هي تقاليدنا ولا هي، يعني هذه عادات تخيلة علينا، تخيلة على هويتنا. هذا قد غز وغز، ولا احنا نعرف يعني النسوان يتعرسين إلى قبل المغرب ويلا كل واحد تروح بيته، وما بشو واحد يأذن المغرب وعادي في الصالة. حتى لو قلنا يلا قدو عرس، يعني الناس

0: معنا وقفات بعد صلاة الجمعة.
1: نعم.
0: وهذه الوقفات استمرارا في موقفنا الثابت والمبدئي والقرآني والإسلامي والديني والأخلاقي مع أهلنا في غزة. ولتبقى غزة هي الأولوية لدينا جميعا وكذلك تضامنا مع أهلنا في حزب الله، الحزب الثابت الصامد المنكل بأعداء الله، ووقوفا ودعما مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وحتى يعرف العدو أن أيدينا على الزناد وأن عيننا لا تغفل أبدا ولا تنام، أننا نرصد كل تحركاته، نرصد كل جريمة. وشعبنا لا يمكن أن ينسى ثأره، سواء ثأره أو ثأر الأمة. نحن سنتكفل بإذن الله بأخذ ثأرنا، سواء لأهلنا في فلسطين أو في لبنان أو في إيران أو في أي مكان أو في أي سنة أو في أي عقد من الزمان، ما دام أن الصهيوني والأمريكي يسفكون دم المسلمين، فنحن كشعب يمني بإذن الله سنأخذ بثأر المسلمين وسننكل بهؤلاء الأعداء ونعمل على تحرير فلسطين. فاليوم إن شاء الله ندعو الجميع إلى وقفة بعد صلاة الجمعة. بعض الناس يستثقلها، بعض الناس يستكثر على أهلنا في غزة، يستكثر على الأقصى 5 دقائق من وقته بعد صلاة الجمعة، ويقول هيا ناهي عاد عن أفعال وقفة بعد الصلاة. يعني ما هو الذي بيستعجلك؟ إبليس، إبليس بيطاردك على إيش؟ يعني عاد موت جوع، الغداء عيبرد، القف عيطير، الناس عيثلتوك، ما معك يعني، الشمس عطرك 5 دقائق بعد صلاة الجمعة. إذا الإنسان بيستكثر هذا الموقف 5 دقائق وهو لله، لله وفي سبيل الله، تذكر ذلك الموقف الذي سبق فيه بين يدي الله 50,000 سنة، 50,000 سنة، تذكر هذا الموقف. ربما ذي الموقف الخمسة دقائق هو الذي عاي خارجك من ذلك اليوم الشديد الأهوال، من تلك الوقفة الطويلة جدا جدا 50,000 سنة حتى تتحاسب. فهذه المواقف لا نكون ندخل على أنفسنا بهذه المواقف العظيمة، إن شاء الله نقف جميعا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وبارك الله فيكم على إداحة هذه الفرصة.
1: سلام الله عليكم الدكتور قيس الطل، كانت لم تكن مجرد كلمات بل موجهات نتمنى على الجميع الأخذ بها والعمل بها في جميع شؤون حياتنا. الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
2: هذا ليس مرقصا ولا مدرجا للحفلات الماجنة، هذه ساحات وأسوار لأحد أقدس الأماكن في العالم، حيث تقام الصلوات منذ أكثر من 1000 عام. لكنه اليوم يشهد مشاهد صادمة، بالداخل مستوطنون يرقصون في ساحاته تحت حماية مئات الجنود الإسرائيليين، وفي الخارج حواجز وبوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة ترصد كل شيء، وكأنك في ثكنة عسكرية. لكن ما قصة هذا المسجد؟ ولماذا يحاول الاحتلال السيطرة عليه؟ وكيف يحاول استخدام قدسية هذا المكان لتحقيق أهداف استعمارية؟

الكثير من الرسائل تصلنا من أبنائنا وبناتنا الطلاب في المدارس الصيفية. مقدار الاستفادة وتقاس عظمة الآباء والأمهات بالدفع بأبنائهم في التحصيل العلمي والمعرفي بهوية يمنية إيمانية.

الويل لكم من هذا الجيل النادر، جيل تربى بأحضان الحرية، تربى بأحضان الجهاد، تربى ونمى في الظروف الصعبة.

يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورا.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. أسطول الصمود يتهم قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب اعتداءات جنسية ضد طاقمه. تصيد صهيوني على جنوب لبنان والمقاومة تكسر محاولة توغل وتدمير 3 آليات للعدو. القوات الإيرانية تهاجم قطعا بحرية أمريكية شرق هرمز ردا على عدوان أمريكي على ناقلة نفط ومناطق مدنية إيرانية. التفاصيل. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برقية عزاء إلى رئيس حركة حماس بقطاع غزة رئيس الوفد المفاوض الدكتور خليل الحيا في استشهاد نجله عزام إثر عملية إرهابية صهيونية غادرة في غزة. وقال أبو راس: إننا إذ نبارك لكم الشرف العظيم الذي ناله نجلكم الشهيد، نؤكد أن استشهاد أبنائكم الأربعة في هذه المعركة المقدسة يجسد التلاحم الصادق بين قادة المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن قادة المقاومة يقدمون فلذات أكبادهم كما يقدم أبناء فلسطين أرواحهم دفاعا عن الأرض والمقدسات. وأشار إلى أن سياسة الاغتيالات الجبانة التي ينتهجها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعكس الفشل الذريع الذي مني به أمام صمود المقاومة وثباتها، كما تعكس النهج الإجرامي للكيان الصهيوني الغاصب. وجدد نائب وزير الخارجية التأكيد على وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضية الأمة المركزية فلسطين حتى تحقيق النصر الموعود. وعز المكتب السياسي لأنصار الله قيادة حركة حماس والدكتور خليل الحيا وقيادة المقاومة والشعب الفلسطيني في استشهاد البطل عزام الحيا. وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له: إن استمرار العطاء والثبات في ميادين المواجهة أكبر دليل على صدق الموقف الجهادي وعلى عمق التلاحم الإيماني بين قيادة المقاومة والشعب الفلسطيني، مستنكرا بشدة الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار واستمرار جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وأهاب البيان بكل الأحرار في العالم للمزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه العادلة والانتصار لقضيته، مشددا على أن دماء الشهداء الزكية ستبقى منارة للأجيال ووقودا لمسيرة التحرير وبشارة بقرب زوال الاحتلال. أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور باسم نعيم أن العدو الإسرائيلي يتوهم بقدرته على انتزاع مواقف سياسية من قادة الحركة عبر سياسة الاستهداف والاغتيالات، وهي المواقف التي فشل في تحقيقها ميدانيا. وشدد نعيم في تصريحات له على أن اغتيال عزام نجل القائد خليل الحية يمثل رسالة بالنار موجهة للوفد المفاوض، مؤكدا أن ما عجز العدو عن أخذه في الميدان لن ينتزعه أبدا على طاولة المفاوضات. وكشف عن وجود ضغوط كبيرة تمارس حاليا بهدف تغيير مسار التفاوض، وذلك في ظل ما واجهه العدو من صلابة في موقف وفد الحركة المفاوض فيما يتعلق بمسار العملية التفاوضية. وأكد نعيم استمرار التزام الحركة بالمواقف التي أعلنت وقت توقيع اتفاق شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الحركة طبقت كل ما طلب منها في هذا الشأن. وأعلن استعداد الحركة للتفاوض بشأن المرحلة الثانية، لكنه ربط ذلك بضرورة معرفة مسير المرحلة الأولى أولا، لا سيما وأن العدو لم يلتزم بأي شيء منها حتى الآن. اتهمت مجموعة من ناشطي أسطول الصمود العالمي قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب اعتداءات جنسية ضد أفراد طاقم الأسطول. وقالت الحركة في بيان صدر يوم أمس: ينشر أسطول الصمود صمود العالمي شهادات أولية مباشرة تفصل نمطا من العنف الجسدي والجنسي الشديد والإذلال المنهجي الذي ارتكب ضد المشاركين المدنيين في أعقاب اعتراض الأسطول في المياه الدولية. وكان الأسطول الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة قد انطلق من برشلونة في 15 من إبريل الماضي. وتعد هذه المبادرة الثانية للأسطول بعد تجربة أيلول سبتمبر 2025 التي انتهت بهجوم مماثل واعتقال مئات الناشطين الدوليين. صعد جيش الاحتلال الصهيوني من اعتداءاته على بلدات الجنوب اللبناني بالتزامن مع الإعلان عن موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو على مستوى السفراء في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأدت الغارات الصهيونية على عدد من البلدات الجنوبية إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل بينهم طفلان ومسعف وفق وزارة الصحة اللبنانية. وما يرفع حصيلة ضحايا العدوان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2727 شهيد إضافة إلى 8438 جريح. ميدانيا تخوض المقاومة الإسلامية في لبنان اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل باتجاه بيوت السياد جنوبي مدينة سور. واستهدفت المقاومة قوة من الجيش الإسرائيلي تسللت باتجاه بلدة بيوت السياد بالأسلحة المناسبة ودكت مركزا قياديا مستحدثا تابعا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بقذائف المدفعية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك الواقعة في ريف درعا الغربي لقصف مدفعي صهيوني مصدره منطقة الجولان المحتل. وتوغلت دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي تضم 8 آليات عسكرية تقل جنودا على أطراف قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة، فيما بقيت آليتان على أطراف القرية في خطوة أثارت مخاوف الأهالي. أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اليوم قيام الجيش الأمريكي المعتدي الإرهابي بخرق وقف إطلاق النار واستهداف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز، كما استهدفت سفينة أخرى كانت تدخل مضيق هرمز مقابل ميناء الفجيرة الإماراتي بحسب المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء. وبالتزامن مع ذلك تعرضت مناطق مدنية في سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم لاعتداءات جوية أمريكية بالتعاون مع بعض دول المنطقة. وردا على ذلك قامت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فورا بمهاجمة القطع البحرية العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابار وألحقت بها خسائر فادحة وفق ما أكد المقر. وحذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة المجرمة والمعتدية والدول الداعمة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بقوة ومن دون أدنى تردد برد ساحق على أي اعتداء أو تجاوز كما كانت دائما. بدورها أعلنت قيادة القوات البحرية لحرس الثورة تنفيذ القوة البحرية عملية مشتركة واسعة النطاق ودقيقة باتجاه المدمرات الأمريكية في أعقاب الخروق الأمريكية لوقف النار. وأشارت إلى أن الصواريخ إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة انتحارية برؤوس حربية شديدة الانفجار في إطار ردها على الاعتداء. وأكدت أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو الأمريكي، كما فرت 3 قطع بحرية تابعة للعدو المعتدي بسرعة من منطقة مضيق هرمز. أكد مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رفض بلاده لمشروع القرار الأمريكي البحريني بشأن مضيق هرمز باعتباره قرارا منحازا ومسيسا ومشوبا بالعيوب. وأوضح المندوب الإيراني في جلسة مساء أمس أن مشروع القرار بشأن مضيق هرمز لا يهدف إلى حماية الملاحة بل إلى إضفاء الشرعية على العمليات الأمريكية غير القانونية ضد إيران. وفي السياق، أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار الذي أعدته روسيا والصين بشأن إيران لا يزال مطروحا على طاولة مجلس الأمن. وقالت البعثة الروسية أن حركة الملاحة في الخليج ستعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الصراع، داعية مجلس الأمن إلى تجنب الترويج لمشاريع قرارات أحادية الجانب تحمل مخاطر اندلاع موجة جديدة من التصعيد في المنطقة، بحسب موقع روسيا اليوم الجمعة. وشددت البعثة على عدم دعمها لمحاولات حشو مشروع القرار الخاص بمضيق هرمز بصيغات غير متوازنة. وجددت روسيا تأكيدها على ضرورة تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط عبر السياسة والدبلوماسية بما يؤدي إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل اليوم، قال: العالم يدرك أن ما يحدث هو عدوان أحادي ضد شعب لا يطمح إلا للسلام والسيادة بعيدا عن التدخلات الإمبريالية. وأضاف: إجراءات الحصار الاقتصادي الجديدة تهدف لمفاقمة الأوضاع الصعبة التي تمر بها كوبا. وأكد الرئيس الكوبي: الضغوط الأمريكية لن تزيد بلاده إلا إصرارا على حماية الوطن والدفاع عن مكتسبات الثورة. النبؤ الأخير: فقد 20 شخصا اليوم بعد ثوران بركان دوكانو في جزيرة هالميرا الشرقية الأندونيسية، حيث تصاعدت سحابة من الدخان إلى ارتفاع 10 كيلومتر، وأصيب ما لا يقل عن 17 شخصا وتضرر مئات المباني في إعصار مدمر ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية. كان ذلك هو النبؤ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. أسطول الصمود يتهم قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب اعتداءات جنسية ضد طاقمه. تصعيد صهيوني على جنوب لبنان والمقاومة تكسر محاولة توغل وتدمير 3 آليات للعدو. القوات الإيرانية تهاجم قطعا بحرية أمريكية شرق هرمز ردا على عدوان أمريكي على نقلة نفط ومناطق مدنية إيرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محل.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: بسم الله لا إله توكلنا على الله،
8: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من عتيبه، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سرير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وولي المؤمنين. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده المؤمنين وجعله ركنا للدين، فقال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وبين سبحانه برحمته أن أن الذي لا يقدر ليس ذلك عليه بواجب، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا سنعرف الاستطاعة والكذا من شيخنا العلامة الموجود بين أيدينا العلامة فؤاد ناجي الدكتور، لكن أيضا هذا الحج مؤتمر إسلامي عالمي، ليس مؤتمر عربي، إسلامي عالمي، كل العالم يشترك فيه. أيضا هذا المؤتمر يوحد الأمة كلها، لأن المكان واحد والزمان واحد والشعار واحد واللباس واحد. إذن هذا وحدة الأمة، وإذا كان هذه وحدة الأمة فكيف نكون طول العام طول العمر في وحدة متكاملة؟ نحس بالجائع والمحتاج، ونحس أيضا بالذي يقاتل ويحارب ويعتدى عليه في وطنه وفي دينه أيضا. كل ذلك موجود حول هذه المعاني وأكثر مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله.
2: حياكم الله
1: ويا مرحبا بكم. قلنا أن هذا العبادة عبادة في حد ذاتها وركن من أركان الدين، لكنها مؤتمر واجتماع للمسلمين، وأيضا ينبغي أن نناقش فيها أمر المسلمين. يعني هو طبعا حتى الصلاة، من لم تنه صلاته عن فحشاء المنكر فلا صلاة له. والصلاة أيضا نجتمع من أجل نتفقد المرضى والمتعبين والمعوزين وإلى آخره. نفس الحج بس بطريقة أكبر. الحج طريقة عالمية. فتفضلوا وفقكم الله. أيضا للحج ذكريات، ذكريات إيمانية، ذكريات أيضا لمن يقطعون الطريق، ذكريات أيضا لما تحصل من تعويق. أيضا وجود حتى المبالغ الكبيرة أحيانا تعويق أيضا على الناس. تفضلوا وفقكم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. الحج ركن من أركان الإسلام، وهو خامس أركان الإسلام، وهو فريضة بنص القرآن، ورد فيه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورد في هذه الفريضة سورة بأكملها اسمها سورة الحج، ولم ترد في القرآن سورة باسم الصلاة أو الصيام أو الزكاة، لأن هذه الشعيرة هي شعيرة والعبادة استثنائية في زمانها وفي مكانها وفي كيفيتها وفي أركانها.
1: الله.
2: وهي عبادة ذات مغزى وذات هدف، تجمع بين التوحيد والوحدة.
1: الله.
2: ففي الوقت الذي يتوحد فيه المسلمون في مكان واحد على هدف واحد إلى قبلة واحدة، يعبدون ربا واحدا، هم أيضا يعلنون فيه التوحيد
1: واحد
2: في زمان واحد.
1: الله الله.
2: وشعار واحد.
1: الله.
2: هم أيضا يوحدون فيه الله الأحد الواحد سبحانه وتعالى. وهذه العبادة عبادة عجيبة وتحمل دلالات كبيرة جدا، وليست طقوسا ظاهرية، بل هي عبادة ذات مغزى وذات دلائل وذات أهداف وذات أبعاد وذات رسائل، وهي روح وجسد.
1: الله.
2: وليست مجرد أعمال جوفاء لا معنى لها ولا فائدة منها.
1: نعم.
2: والإنسان مطالب بأن يأتي بهذه الفريضة ما أمكن.
1: نعم.
2: ولا يتأخر فيها طالما توفرت الاستطاعة، وهي أمن الطريق والراحلة.
1: نعم.
2: إذا استطاع الإنسان أن يدفع تكلفة الحج وهو آمن على نفسه من حيث العلل والأمراض ومن حيث أمن الطريق فلا يتأخر، لأن النبي صلوات الله عليه وعلى آله يقول: حجوا قبل أن لا تحجوا، حجوا قبل أن يمنع البحر جانبه والبر جالبه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله: من مات ولم يحج وهو مستطيع للحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو على أي ملة شاء. وهذا ما أكدته الآية القرآنية بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر لم يقل الله ومن لم يحج. وها نحن شاهدنا في الأحداث كيف أنها تدور وتحصل المستجدات والمتغيرات التي تحول دون أن يأتي الإنسان بهذه الفريضة حتى وإن توفر المال لديه، فينقطع تنقطع الطريق وتشدد الإجراءات والضوابط والاشتراطات وتزداد العوائق، ويصبح الحج عقبة كبيرة لا يستطيع الوصول إليها إلا بشق الأنفس. وهو في كل زمان هكذا، لكنه في زماننا هذا رغم وجود الطائرات والباخرات والسيارات إلا أن النظام السعودي يعني وضع العراقيل والعوائق أمام أداء هذه الفريضة أمام حجاج العالم الإسلامي، واشترط الاشتراطات التي تحول دون القيام بهذه الفريضة كما ينبغي. ولذلك هذه العبادة عبادة عظيمة وكبيرة، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي تهدف إلى ما تهدف إليه إلى بناء الإنسان إيمانيا، وتتعلق بالهدى علاقة كبيرة جدا، حيث يتزود فيها الإنسان الهدى كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الحج، عن عن عن عن فرائض الحج الذي جعلناه مثابة للناس وأمنا يتوبون إليه يهتدون به، يزداد فيها الإنسان إيمانا. وهذا ما يشعر به الحجاج حينما يذهبون للحج، يشعرون بالقرب من الله سبحانه وتعالى، يشعرون بتغير في نفسياتهم في روحياتهم، وهم أمام الكعبة المشرفة أمام قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وفي جبل عرفات. ولذلك ترتب الأجر الكبير،
1: مشاعر طيبة عظيمة.
2: نعم. ترتب الأجر الكبير على أداء هذه الفريضة بما لا مزيد عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله من حج فلم يرفث ولم يفسك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالله سبحانه وتعالى وكما ورد في الحديث يطلع على أهل عرفة فيقول اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذه العبادة عبادة عظيمة جدا، وعبادة مقدسة، وعبادة كبيرة يحرص المؤمنون عليها، ويزداد حتى من أتى بهذه الفريضة لعام أو عامين يزداد كل عام شوقا ولهفة ورغبة، لأن دعوة نبي الله إبراهيم كما قال ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هذه العبادة عبادة الحج عبادة تحمل الدلائل والرسائل. أولا أنها يجسد فيها الإنسان التسليم لله سبحانه وتعالى، وإلا فما معنى أن يذهب الإنسان إلى أحجار وأن يطلع إلى جبل وأن ينزل إلى وادي وأن يتجرد من ثيابه؟ كل هذه العبادات والطقوس ليس لها معنى إلا أن الإنسان يتعلم ويتربى ويتعود على التسليم لأمر الله،
1: الله،
2: وعلى الاستجابة لأمر الله دون سؤال أو نقاش أو أخذ أو رد.
1: نعم.
2: قال لنا أن نقف هنا نقف هنا،
1: نقف.
2: قال لنا نبيت هنا نبيت هنا.
1: نعم.
2: قال لنا ندور حول هذا المكان ندور حول هذا المكان.
1: نعم.
2: ليست مثل الصلاة في أي مكان جعلت للأرض مسجدا وطهورا،
1: صلى الله.
2: قال نأتي إلى مكان سحيق.
1: نعم.
2: كما قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، في ذلك المكان الذي ليس فيه زرع وجوه يعني حار وفي الشتاء بارد، ومع ذلك يذهب الناس إليه استجابة لله يعني إعلانا للتسليم لله. وإذا كان الناس مسلمين لله في هذا الأمر فينبغي عليهم أن يسلموا في بقية العبادات،
1: الله،
2: وأن يعلموا أن هذه الأوامر الإلهية منوطة بالحكمة،
1: الله،
2: وأن فيها الخير وفيها الحق وفيها الفائدة وفيها الهدى،
1: نعم،
2: وفيها الرحمة وفيها العزة والكرامة. هذه تظهر هذا الهدف من هذه العبادة، عبادة التسليم تظهر في كل تفاصيل الحج،
1: الله.
2: وإلا فما معنى أن نرمي الجمرات بحصى؟
1: نعم.
2: لا تؤثر ولا تخدش ولا تصنع شيئا،
1: نعم،
2: بحصيات صغيرة. ما هي الرسالة؟ التسليم لله سبحانه وتعالى، والدلالة على مثلا البراءة من الشيطان الإعلان بالكفر له وبالبراءة من وبالعداوة له والتذكر لخضورته علينا وهكذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من رسائل ودلالات وأبعاد الحج التوحيد لله سبحانه وتعالى. فحينما نسمع شعار الحجاج في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يهتف بها وتهتف بها حناجر الملايين بصوت واحد في مكان واحد في صعيد واحد في زمان واحد بلباس واحد، ينادون ربا واحدا بهذه العبادة التي كلها توحيد، في كلها تأكيد على وحدانية الله وألوهية الله وربوبية الله وعظمة الله والحمد لله والثناء على الله ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة يأتي إليها الأمير والوزير والرئيس والزعيم والملك والسلطان، ويخلع ثوبه ويخلع إزارة ويخلع
1: شعارات
2: كلها، ويأتي ليقف عبدا بين يدي الله يقول لبيك، أي أجبتك وأجبت دعوتك ولبيت نداءك وأتيت إلى هنا تلبية لأمرك وتستجابة لطلبك وتنفيذا لتوجيهاتك، فأنا أعتقد أنه لا شريك لك، لبيك الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فهذه يعني مظهر التوحيد خالص. وحينما يعني يعلنه تلك الملايين في مظهر يؤكد وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمة هذا الموقف الذي تكشعر منه الأبدان حينما يسمع هتافات مئات الآلاف وهم يرددونها ويهتفون بها بمختلف لغاتهم، رغم أن الكثير ليسوا عربا، وما نسبة العرب من بينهم ليست حتى 50%، ومع ذلك بكل اللغات يحفظون هذه العبارة باللغة العربية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الحج يدل فيما يدل عليه على التجرد من الدنيا والتفرغ للعبادة.
1: الله.
2: حينما يذهب الناس ويتركون وراءهم أنفسهم، يتركون وراءهم أهاليهم وأموالهم وأقاربهم وبلادهم ومسقط رأسهم، ويذهبون إلى بلد غير بلادهم متجردين من كل مظاهر الدنيا، ويخلعون حتى ثيابهم ويلبسون إزارا يشبه إرداء الكفن الذي يلبسه الموتى، مشهد يعني يذكر الناس بمشهد يوم القيامة. ولذلك ورد في مطلع سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ذكر الله هذا المطلع في سورة الحج لأن الحج هو صورة مصغرة عن الحشر،
1: الله،
2: صورة مصغرة عن القيامة، وهو أيضا يذكر الإنسان كيف أنه يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. عادة الإنسان تشغله أمواله وأولاده، كما قال الله عن بعضهم في القرآن، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. في الحج يترك الإنسان كل شيء وراء ظهره ويذهب إلى هناك، إلى الله، إلى بيته، إلى جواره، إلى داره، إلى
1: ضيافته،
2: إلى مناسك الحج، إلى تلك الأماكن، إلى مشاعره، إلى تلك الأماكن المقدسة، يذهب فيها وقد ترك كل شيء، لا يلوي على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، يريد منه المغفرة، يريد منه التوبة، يريد منه القبول، يريد منه الرضا، يريد منه الاستجابة، يريد منه الرحمة، يريد منه الجنة، يريد منه الرضا، يريد منه الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر الله في آيات الحج أن الحجاج في آيات الحج في سورة البقرة أن الناس في الحج البعض يدعو للدنيا وينسى الآخرة.
1: الله الله.
2: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وفي الحج يذكر الناس الله، ولذلك ورد في آيات الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين.
1: الله.
2: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، يعني كما قال في الآية التي بعدها كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ف فمن الناس يعني فالناس يذكرون الله في تلك الأماكن أكثر من ما يعني هنا أو أشد ذكرى. نعم. بمعنى بل أشد ذكرى مما يذكر الإنسان آباءه.
1: نعم.
2: ومما يذكر الإنسان أهله وأقاربه. وأيضا من الرسائل والأبعاد والدلالات في الحج أنه مؤتمر إسلامي لمناقشة أوضاع الأمة والتباحث حول قضاياها.
1: نعم.
2: وحول أمورها. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا الحج بعيدا عن واقع هذه الأمة.
1: نعم.
2: ولذلك يأتي إلى الحج من كل دولة ومن كل بلاد يأتي أهل الحل والعقد الصفوة الخيرة. عادة من يذهب إلى الحج، من يفكر للذهاب للحج، من يستعد للذهاب للحج، ليسوا أناسا عاديين، هم ناس يحملون في قلوبهم هم الدين، هم إكمال هذا الدين، هم طاعة الله سبحانه وتعالى، هم هذه الأمة. ليسوا ناسا عاديين. الناس الغافلين لا يفكر حتى برمضان.
1: نعم.
2: ناهيك عن أن يفكر بالحج، ولذلك يبذل ماله ويتحمل وعثاء السفر ويعني تعب الطريق من أجل أن يأتي بهذه الفريضة. فهذه الفريضة يعني لا يأتي إليها إلا الصفة والخيرة من كل العالم. فأراد الله أن يكون مؤتمرا إسلاميا. ومن الصعب جدا كما أشار إلى ذلك شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، من الصعب جدا أن تستطيع دولة في العالم أن تستضيف بالملايين. لا تستطيع. حتى السعودية على عظم ملكها هل تستطيع استضافة مؤتمر لثلاثة مليون لخمسة مليون لستة مليون؟ لا تستطيع. لكن جعل الله فريضة الحج مؤتمرا بالملايين.
1: نعم.
2: كل واحد يدفع من جيبه بدون دعوة وبدون استضافة من أحد، ولا تحميل للمشقة على أحد، ولا من فضل أحد، وإنما من فضل سبحانه وتعالى. يأتي الناس لماذا؟ هل يأتي الناس لكي يرى كل واحد الآخر بصمت دون أن يحدثه؟ لا، لكي يتباحث المسلمون من أهل الحل والعقد في قضايا الأمة ومشاكلها، ويتباحثون عن الحلول والمخارج والبدائل والإجراءات التي يمكن أن تخرج الأمة من واقعها المزري، يمكن أن تنهض بالأمة. ولذلك جاءت في آيات الحج قول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لم يكن إعلان البراءة في الحج يوم الحج الأكبر أمرا نشاز خارج عن إطار أجواء الحج العبادية والإيمان، بالعكس، بل كان من صميم الحج، وذكرها الله في القرآن الكريم على أنه يوم الحج الأكبر يوم عرفة يجب أن يعلن الناس موقفهم من أعداء الله وهم المشركون والكفار. اليوم هذه العبادة وهذه الركن وهذا الركن وهذه الشعيرة وهذه الجزئية الكبيرة جدا والمهمة مغيبة. جدا مغيبة جد مغيبة تماما، بل بالعكس يسعى آل سعود إلى تبديلها 180 درجة. في اليوم الذي يريد الله منا أن نعلن البراءة من أعداء الله في يوم الحج الأكبر يقوم آل سعود بتكليف المتصهين محمد العيسى بأداء خطبة العرفة في يوم عرفة في جبل عرفة في مسجد نمرة أمام مئات الآلاف من الحجاج والناس يعرفونه، وكأنه يريد أن يقول أذان من محمد بن سلمان إلى الناس يوم الحج الأكبر أنه متولي للمشركين، عكس ما أراد الله أن الله بريء من المشركين ورسوله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالحج عبادة مقدسة وعبادة عظيمة، يجب على الإنسان أن يهتم بأدائها. إذا كان هنالك أناس ماتوا ولم يحجوا ولهم أموال، على ورثتهم أن يخرجوا تكاليف الحجة من رأس التركة، لأنها دين تلزمهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى الدين الله أحق أن يقضى. إذا كان هنالك من أوصى بأداء حجة ولم ينفذ الورثة والأوصياء هذه الوصية، عليهم أن يبادروا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن بدله بعدما سمعه إنما إثمه على الذين يبدلونه.
1: ينبغي أن نقوم بالحج عنه لأنه كان قادرا
2: ولم يحج
1: عليه واجبا.
2: نعم. ودين. نعم. الله أحق أن يقضى.
1: أن يقضى. نعم.
2: وقد قالت تلك المرأة: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى.
1: نعم.
2: فهذا دين عليه. يعني من كان أوصى بقطعة أرض أو بجزء من المال لتنفيذ
1: الحج فليفو
2: فليفو الورثة والأوصياء بهذه الوصية
1: ولينفذوها.
2: فإن كانت لا تكفي لأداء الحج من صنعاء من اليمن إلى الأماكن المقدسة فبالإمكان أن ترسل مع أحد العارفين
1: يسموها عندنا حجة بلاغ
2: نعم. تنفذ من مكة المكرمة.
1: لكن له مال فيجب أن يفو منها.
2: إذا كان له مال فلينفذ الحج من هنا نعم. وإن كان لا مال له فليحجج عنه من مكة ولكن يحتاج
1: أخف عليهم في التكاليف
2: نعم ليتحروا لأن هنالك من ينصب على الحجاج بأنه سوف يحج من مكة ويأخذ حق 5-6
1: مجموعة هو واحد شخص
2: وهو واحد وهذا الناس. كذب وافتراء
1: نعم.
2: والله المستعان
1: نعم. أي لأن الله لا شك أن عليه إثم عظيم
2: لا شك نعم. في ذلك لأنه لكن على الإنسان أن يتحرى
1: نعم لكن ذمتهم لم تبرأ حتى الآن.
2: إذا كانوا لا إذا كانوا قد نفذوا وتحروا في ذلك فهذا جهدهم
1: نعم.
2: والإثم على من بدله فمن بدله بعدما سمع فإنما إثم على الذين يبدلونه. لكن على الإنسان أن يتحرى
1: نعم.
2: هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية اليوم الحج في ظل آل سعود خرج عن أغراضه وأهدافه التي أرادها الله سبحانه نعم. وتعالى وأصبح الحج طقوسا شكلية
1: نعم بارك الله فيكم. أنا معي سؤال صغير يعني
2: نعم.
1: الحج فيه ذكريات كما قلنا في المقدمة فمن ذكريات الحج أن هذا هذا المكان وطئه إبراهيم وإسماعيل هذه ذكريات نعم. جميلة
2: نعم.
1: في هذا المكان بعث المصطفى ونزل الوحي
2: نعم.
1: في هذا المكان ومن الحج طرد المصطفى وأوقف لم يسمحوا له بالحج لم يأذن له نعم. المشركين
2: نعم.
1: هذا وكذلك المسلمين حصل عليهم نفس الكلام هناك من نعم. منعوا كذا تفضلوا
2: نعم طبعا
1: في ذكريات
2: مكرمة والأماكن المقدسة هي أماكن ذكريات لأنبياء عليهم السلام نعم. ولبصدر أحداث صدر الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعده ويعني كل الأحداث بداية الإسلام دارت في تلك الأماكن ما بين مكة والمدينة وهي أماكن مقدسة ولكن للأسف الشديد قام آل سعود بمحو تلك الآثار
1: الله
2: ولم يبقى إلا حجر إسماعيل ومقام إبراهيم وإلا بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تم إزالته يعني الآثار التي كانت في البقيع وفي الحجون
1: نعم.
2: وحتى في يعني المساجد السبعة في الخندق في أحد أزيل كثير
1: والبيت
2: منها
1: والبيت اللي ولد فيه المصطفى كل هذا انتهى
2: كلها أزيلت ولم نعم. يحافظ عليها آل سعود كما يحافظون على سروال المؤسس وكما يحافظون على حصن خيبر وحصون اليهود التي يرممونها
1: نعم.
2: اليوم النظام السعودي يتجه بدلا من أداء فريضة الحج يتجه إلى السياحة الجنسية التي تهدف إلى نشر المجون والشذوذ والانحراف والمياعة وقد سمعنا في الأيام الماضية أنه يوجد أزمة خمور داخل المملكة بسبب الحرب مع إيران على الإمارات والتي كان يتم استيرادها من الإمارات وهنالك اليوم طوابير كبيرة على أبواب الحانات التي تبيع الخمور أين؟ في بلاد الحرمين الشريفين
1: بلاد الوحي
2: في بلاد الوحي اليوم يستقبلون يعني العاهرات والشاذات والملحدات لتؤدي رقصات يعني إلحادية وتتكلم بألفاظ كفرية في بلاد الحرمين الشريفين وبالتالي آل سعود لم يعودوا مؤتمنين على فريضة الحج أولا لأنهم جعلوا هذه الفريضة أولا لأنهم ليسوا أولياء والله سبحانه وتعالى يقول وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون فهم ليسوا أولياء طالما تولوا اليهود والنصارى فهم أولياء اليهود والنصارى وليسوا أولياء الحج ولا أولياء الحرمين الشريفين ولا أولياء الله سبحانه وتعالى وهذا ما يعلنون عنه وما ظهر من مواقفهم في الحرب على غزة وعلى لبنان وفي العدوان على اليمن وأيضا آل سعود يستخدمون فريضة الحج لمعاقبة من يختلف معهم كما استخدموا في العقاب على الشعب اليمني الذي من بداية العام 2015 وإلى اليوم ما يقارب 12 عاما وهم يسومون اليمنيين سوء العذاب أغلقت المطارات أغلقت المنافذ البرية أوكلوا مهمة الحج إلى مرتفع
3: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام مستمعين الأكارم ننتقل بحضراتكم الآن إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لينقل لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة ومع الزملاء يحيى الفرح وناصر المطري.
4: ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا النقل الحي والمباشر من مسجد صنعاء المقدس، ننقل لكم من خلاله شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك 21 من شهر ذي القعدة لعام 47400 للهجرة، الموافق 8 من شهر مايو 2026. الإخوة المؤمنون، عبر قناة اليمن الفضائية من صنعاء وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء، الحاضرون هنا في الجامع الكبير بصنعاء وفي كل المساجد، والإخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان، حري بنا ومن الضروري والمهم أن نعي أهمية أوقات الفراغ وأن نعتني باستثمار الأوقات لجميع أفراد الأسرة، من الأب إلى الأم إلى الأبناء، الكل معنيون باستشعار أهمية الوقت وهذه النعمة العظيمة واستثمارها بما يعود على الإنسان بالفائدة. وأول هذه الفوائد هو اكتساب رضوان الله سبحانه وتعالى، ونحن في مواجهة دول الكفر والطغيان وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل. كذلك نعتني بأهمية تزكية النفوس بقراءة القرآن ومتابعة الدروس اليومية من دروس هدي القرآن للشهيد القائد، كذلك الاهتمام بمحاضرات وكلمات وتوجيهات السيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، فكل ذلك مما يكسب النفس زكاء ويحصنها من تلك الوسائل الخبيثة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها التي تهدف إلى تدمير الأخلاق. كذلك نهتم بالجانب الأمني، فالمواطن هو رجل الأمن الأول، وأن تكون أعيننا مفتوحة لكل ما يدور، وأن نبلغ الجهات الأمنية بالأشياء التي يعني تخرج عن طبيعتها. كذلك نذكر بأهمية المشاركة في دورات طوفان الأقصى، هذه الدورات المباركة التي تأتي إعدادا ومن باب وأعدوا لهم من قوة ومن رباط وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالله الله بالاستشعار لأهمية المشاركة في دورات طوفان الأقصى. كذلك نذكر بأهمية الإنفاق في سبيل الله ولو بمئة ريال، ونحن نعلم الظروف الصعبة الاقتصادية التي يفرضها العدو من حصار وعدوان ومحاربة حتى في لقمة العيش، ولكن بمئة ريال لا يضرنا ذلك بإذن الله، وذلك بالاتصال على الأرقام 180 و150 و170 بمئة ريال لدعم الإنفاق في سبيل الله للتصنيع العسكري والقوة الصاروخية والطيران المسير والدفاع الجوي والدفاع الساحلي. كذلك لا ننسى في هذا المقام أن نتوجه بالشكر والتقدير للجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية التي تبذل جهودا عظيمة وطيبة لمواصلة أبنائنا وبناتنا الطلاب في دورات الأنشطة الصيفية. كذلك الإخوة المؤمنون، لا ننسى قضيتنا الأولى فلسطين المحتلة وما يحصل في غزة وفي لبنان. الإخوة المؤمنون، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما يتيسر من سورتي الفتح والحجرات، سيتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى

النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن

لهم مغفرة وأجر عظيم.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

والله عليم حكيم.

بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله

0: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. الإخوة المؤمنون، أمام هذا السيل من المتغيرات والمستجدات والأحداث المتتالية، أذكر هنا كيفية التعامل معها بحسب ما ذكره الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول: نحن ننسى أمام كل حدث، أمام كل حرب نواجهها، وهذه من المشاكل، وهذه هي من المشاكل الكبيرة علينا. نحن ننسى أن نعود إلى القرآن الكريم، نحن ننسى أننا عبيد الله. ويقول في فقرة أخرى: كل واحد منا أيها الإخوة أمام أي حدث يسمعه عليه أن يعود إلى القرآن قبل أن يفكر ويضع لنفسه تفسيرات قد تجعله يتخذ قرارات يظن أن من ورائها السلامة، وهي في الواقع إنما تكون عاقبتها الندامة. هذا ما أحببت أن أذكر به أمام هذه المستجدات، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. كذلك أذكر بأهمية الوقفات الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة هنا في الجامع الكبير وفي كل الجوامع بحسب ما هو مرتب له. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة من الجامع الكبير بصنعاء، والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد السيد شمس الدين ابن محمد شرف الدين، مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن. قبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال ابن حمود السفرجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

حي على الفلاح.

0: لا استمعوا وأنصتوا واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين يرحمني ويرحمكم الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وثبتنا على ما تحب وترضى، وتوفنا يا مولانا على ما تحب وترضى، وفقنا يا مولانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، واجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم، لوجهك الكريم، لا نشرك بها أحدا دونك ولا نبتغي بها مرادا سواك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واسعوا في طاعة الله سبحانه وتعالى الملك الأعلى جل جلاله وعظم شأنه، وأطيعوا واسمعوا وأطيعوا، وإذا سمعتم فانتفعوا، وإذا سمعتم فانتفعوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولنعلم أن في هذه الدنيا إنما نمر بمرحلة الابتلاء والامتحان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الامتحان واجتيازه على أكمل وجه، وأن لا يكلنا أبدا إلى أنفسنا طرفة عين، فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدورنا، وتنور بها أفئدتنا يا أرحم الراحمين، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها أمرنا، وتستجيب بها دعاءنا يا أرحم الراحمين، وتبلغنا بها أملنا ورجاءنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يقول جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أقسم الله تعالى بالليل والنهار كآيتين من آيات العظيم التي ينبغي أن يلتفت الناس إلى عظمتها وإلى هذه المعجزة العظيمة التي لا يمكن لأحد أن يحدثها إلا الملك الأعلى جل جلاله عظم شأنه. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، وعني وخلقه للذكر والأنثى، فتلك أيضا آية عظيمة من آيات الله جل جلاله وعظم شأنه، المتصرف في هذا الكون بما يشاء وكيف ما يشاء، وكيف يجعل لمن يشاء ذكورا، ويجعل لمن يشاء إناثا، ويجعل من يشاء عقيما، ويفعل ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء ذكورا، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد. المتحكم هو الله جل جلاله وعظم شأنه، ها نحن بين يدي الله ذكرا وأنثى، تجري إرادة الله ومشيئة الله تعالى علينا. قال في الأخير: إن سعيكم لشتى. هذا جواب القسم، أقسم الله بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى، وجواب القسم إن سعيكم لشتى، يعني مختلف، هذا سعيه إلى الجنة وهذا سعيه إلى النار، هذا همه الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا همه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم الذي يملي له ويزين له ويتربص له. إن سعيكم لشتى. هذا من أهل الصلاة وهذا من قاطعي الصلاة، هذا من المزكين وهذا من المانعين للزكاة، هذا من المؤدين للأمانة وهذا من الخائنين للأمانة، في أوقاف كان في ذلك أو في غير ذلك من الأمور. هذا همه رضوان الله وخوفه من عقاب الله ويسعى لرضوان الله، وهذا ليس له هم إلا نفسه الأمارة بالسوء والدنيا التنية سريعة الزوال وشيكة الانتقاء. هذا يخشى الله تعالى في البيع والشراء فلا يخدع ولا يغش ولا يرابي ولا يحلف اليمين الفاجر، وهذا لا يهمه إذا جاء المال من حلال كان أم من حرام. إن سعيكم لشتى، هذا يتكبر وهذا يتواضع، هذا يصل رحمه وهذا يقطعها، هذا يبر أبويه وهذا يعقهما ويقطعهما ويسيء إليهما، هذا يتحرى الصدق في كلامه خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يبالي إن كان يكذب في اليوم 1000 مرة لا يبالي إن كان يكذب، هذا يكف يده عما حرم الله سبحانه وتعالى وهذا يمد يده إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا يغش ويخادع ويأخذ الرشوة ويحكم بغير ما أنزل الله ويبتز الناس في وظيفته دون أن يراعي الله سبحانه وتعالى، وهذا يخاف الله فلا يمد يده إلى الحرام ولا تطمح نفسه إلى الحرام. هكذا الناس في أحوالهم. إن سعيكم لشتى، حال الناس على هذا الحال. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للأسرى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الناس. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى، أما من أعطى واتقى، كلمة أعطى أطلقها الله تعالى في هذا المقام، لم يقل أعطى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، إنما قال أعطى، أطلق العطاء ليشمل العطاء وعطاء المال وعطاء العمل وعطاء الكلمة وعطاء الجهد وعطاء الدعاء وأي عطاء كان يمكن أن يقوم به الإنسان. فأما من أعطى واتقى، جاهد في سبيل الله، أعطى روحه لله، أعطى ماله لله، كلمته أعطاها لله، فلا يتكلم إلا بأمر بمعروف ونهي عن منكر وذكر الله سبحانه وتعالى وإصلاح بين الناس. فأما من أعطى واتقى، كلمة أعطى كما قلت أطلقها الحق سبحانه وتعالى في هذا المقام ليشمل العطاء كل عطاء، ليس المال فقط وإنما كل عطاء يمكن أن يقدمه الإنسان، فهو عطاء محمود يتقبله الله تعالى ويكون سببا لتيسير اليسرى لهذا الإنسان الذي أعطى. أصلح ذات البين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا عطاء، هذا عطاء، صلة الرحم عطاء، الإحسان إلى الجار عطاء، الكلمة الطيبة عطاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطاء، عطاء يتقبله سبحانه وتعالى، يتقبله الحق سبحانه وتعالى من هذا المعطي. فأما من أعطى واتقى، اتقى ما حرم الله، أيضا أطلق، لم يقل اتقى شيئا واحدا فقط، وإنما اتقى ما حرم الله سبحانه وتعالى على جهة الشمول وعلى جهة العموم، فلم يكذب، لأن الكذب مما حرمه الله، واسمعوني جيدا، الكذب مما حرمه الله. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل يكذب المؤمن ونحن نصلي ونريد أن يتقبل الله منا صلاتنا وصيامنا ونحن في وظائفنا وفي مجال أعمالنا وفي الدوائر الحكومية والعسكرية وفي كل مكان، والخطباء والعلماء والكل معنيون بهذا الأمر؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل يكذب المؤمن؟ قال: ما آمن بالله من إذا حدث كذب، من إذا حدث كذب. فالله تعالى يقول: فأما من أعطى، أعطى كما قلت على جهة الشمول، فأما من أعطى واتقى، اتقى ما حرم الله، اتقى الربا مثلا، اتقى الزنا مثلا، اتقى السرقة وأكل أموال الناس بالباطل، اتقى التزوير والخداع والغش والنفاق، اتقى الظلم والجور، اتقى أن يكون مع أعداء الله، ولا سيما هذه الأيام أمريكا وإسرائيل، فلم يكن معهم ولم يبع دينه بعرض من الدنيا ولم يكن الأمانة ولم يكن مع أعداء الله لرسم الإحداثيات والتجسس لصالحهم والإفساد في الأرض من أجل أن تكون كلمة الشيطان وكلمة ترامب ونتنياهو هي العليا على سبيل دينه وعلى سبيل شعبه وعلى سبيل على حساب وطنه، لا. فأما من أعطى واتقى اتقى كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لأنه لا بد في مقابل هذا العطاء أن يكون هناك إيمان بالله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا بد من الإيمان والثقة واليقين بأن هناك جنة ونارا أمام الإنسان، وبعثا ونشورا وحسابا وعقابا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والمراد بالحسنى ها هنا كل ما هو حسن من المجازاة والثواب ورضوان الله والبعث والنشور. ولعل الأنسب في تفسير هذه الآية أن المراد بالحسنى هي الجنة، لأنها هي الغاية التي يسعى إليها الإنسان، ولأنها غاية جزاء الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى، سنجعل اليسرى له سهلة. يعني بالنسبة للمؤمن فإنه يستهين ويستوعر، يعني ولا يستوعر كل أعمال الخير، بخلاف الكافر والمنافق. مثلا الصلاة للمنافق وغيره كبيرة على قلبه، والصدقة كبيرة على المنافق شاكة على قلبه، والزكاة عندما يخرجها كأنما يخرج نفسه وروحه معها، وهذا حال الكثيرين من الناس. بينما المؤمن سهل ضلك، يبذل ماله ويبذل روحه وكل ما بإمكانه أن يفعله لله، لأنه يحب الله، لأنه يؤمن بالله، لأنه يؤمن بوعد الله، لأنه يشتاق إلى لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا حال المؤمن، أنه مسارع، مسارع لأنه يحب أن يصل إلى محبوبه، إلى الله جل جلاله وعظم شأنه. وأيما شيء يعيقه عن الوصول إلى الله يتخلى منه ويتركه، وأيما شيء يمكن أن يقربه إلى الله يبذله ويعطيه ويسعى لرضوان الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان إذا كان على هذا النحو يسر الله تعالى له سبيل الحسنى، سبيل الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى ورضوان الله سهل الله تعالى جميع أموره، حتى نفسه، حتى روحه، حتى دمه، حتى جسده، يسترخص كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يتلكى حين يطلب منه الجهاد في سبيل الله أو العطاء في والنفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، بخلاف المنافق، لأنه ليس مؤمنا على جهة الحقيقة، فهو لا ينفق، وهو لا يعطي، وهو لا يجاهد، وهو لا يريد أن يفعل شيء، يريد أن يعيش في هذه الحياة الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا حال كل من جنح إلى الدنيا ورضي بالحياة الدنيا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، بخل بماله فلم يعطي المال حين يطلب منه في سبيل الله، لا في الإنفاق في سبيل الله، ولا في الصدقة، ولا في أعمال الخير، ولا حتى فيما كلفه الله تعالى به من الزكاة وإخراجها وأدائها وأداء الأمانة التي هي بين يديه. ما أكثر الناس، ما أكثر الناس، ما أكثر البخلاء، ما أكثر البخلاء الذين يشحون بالمال ساعة وجوب إنفاق المال، وما أسرعهم للإسراف والتبذير ساعة لا يجوز إخراج المال في المزامير والملاهي والمغاني والملاعب والمفرقعات والألعاب النارية. سخاء وكرم، لكنهم عندما يطلب منهم أن ينفقوا في سبيل الله تجدهم بخلاء أشحاء والعياذ بالله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، وها هنا كلمة بخل في مقابلة أعطى أيضا أطلقها الحق سبحانه وتعالى. فهناك من يبخل بالمال ساعة وجوب إنفاق المال وإخراجه، وهناك من يبخل بالكلمة الطيبة ساعة وجوب إخراجها، وهناك من يبخل بكلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساعة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من هذا أو رهبة من هذا أو طمعا في رضاء هذا، وهذا يبخل بالكلمة الطيبة، وهذا يبخل بالإصلاح بين الناس، وهذا يبخل بالجهاد في سبيل الله، وهذا يبخل بنفسه في العطاء في سبيل الله على هذا النحو. واسمعوها جيدا، وهذا حالنا كلنا، وهي معادلة حكاها الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات، والناس على هذا النحو كلهم، إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، بخل واستغنى يعني كأنه في غنى عن رحمة الله، وكأنه في غنى عن لطف الله وليس بحاجة إلى الله، ركونا بما لديه من المال أو الجاه أو السلطان أو الأولاد أو العشيرة أو السلاح، لا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ما حكمه؟ فسنيسره للعسرى. يعني أن الطاعة في الحقيقة تجر إلى طاعة، وأن المعصية تجر إلى معصية أثقل منها وأشد منها. فإذا اقترف الإنسان معصية ولم يستغفر الله ولم يتب إلى الله تعالى منها قادته تلك المعصية إلى معصية أعظم منها وأضم منها وأشد منها، حتى يشرك بالله والعياذ بالله، والشرك ظلم عظيم، والشرك ظلم عظيم، حتى يكون من المشركين ليكون من أهل النار والعياذ بالله رب العالمين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قيل في رواية عن الإمام علي بن أبي طالب وعن غيره أنه كان مع النبي في بقيع الغربد في جنازة، كانوا يشيعون جنازة، فقال النبي فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النار، مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وتلا هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى الآيات. ولكي نخرج من إشكال ما يقال إن الإنسان مسير لا مخير، لا، الإنسان مخير وليس مسيرا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والحديث الذي سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي عليكم أن تفهموه جيدا. قالوا: أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال: قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. معنى الحديث أن للإنسان مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإن أطاع الله ذلك مقعده في الجنة، وإن عصى الله تعالى ذلك مقعده في النار، وهو بالخيار، إما أن يذهب إلى مقعده في الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وإما أن يذهب إلى مقعده الذي أعد له في النار، ونعوذ بالله من هذا المقعد. والكلام واضح. وقوله: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا هذه الآية: فأما من أعطى واتقى، دليل على أن الإنسان إذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى سيسر لهذا المقعد الذي في الجنة، وأما إذا بخل واستغنى وكذب بالحسنى فطريقه ومؤدى بخذلان الله له وعدم توفيق الله له سيؤديه هذا الخذلان وهذا الطريق إلى النار والعياذ بالله. والأمر أوضح من عين الشمس في تفسير هذه الآية، ولا إشكال فيها ولا غبار فيها، على أن معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هم يفهمونها أنه مثلا بعض الناس لا يفهمون الكلام جيدا، يفهمون أن من شرب الخمر أن الله قد خلقه لشرب الخمر، وأن من زنى خلقه الله من أجل أن يزني، وأن من سرق خلقه الله من أجل أن يسرق، وأن من قتل النفس المحرمة خلقه الله من أجل ذلك، وأن من أشرك بالله قد خلقه الله من أجل هذا. لا لا لا لا، يقول الحق سبحانه وتعالى في آية واضحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الغرض من خلق الإنسان، عبادة الله سبحانه وتعالى. فقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق، أي خلق له، أي ميسر له أمر العبادة. الصلاة هل يمنعنا منها أحد؟ الزكاة هل يمنعنا منها أحد؟ نعم. النفس الأمارة بالسوء هي التي تجر الإنسان وتخدع الإنسان، والشيطان الرجيم هو الذي يمنعه من ذلك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالله تعالى يدعونا إلى الخير، والنفس الأمارة بالسوء تدعونا إلى الشر، تجعلنا نكذب ونخدع ونغش ونأكل أموال الناس بالباطل، ونمنع المواريث أهلها وحقوق الناس أن نعطيهم حقوقهم، تمنعنا أنفسنا، تجعلنا نغش، تجعلنا ندخل في معاملة ربوية. ما أكثر المرابين هذه الأيام، نقول لهم الربا حرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومع ذلك هذه الآية بوضوحها وجلائها وفهمها وصدقها وصراحتها لا تقطع عند كثير من الناس. لا لا لا لا لا، أي قرآن هذا؟ ما هذا القرآن الذي يمنعني من الاستفادة من مالي؟ يقرض الناس، ما أكثر الذين يقرضون لديهم أموال، والناس هذه الأيام بحاجة إلى طاقات شمسية وألواح شمسية ومنظومة شمسية. يستقرضون من هذا التاجر أو من هذا البنك أو من هذا الصراف 100,000 سعودي 150,000 سعودي ويشترط عليهم فوائد عليها، إما أن يعطوه جزءا من أسهم هذا الارتواز لا على سبيل الشراكة، لأنه يطلب ماله أن يعود كاملا، ثم يريد إضافة على هذا المال الزيادة الربوية في الماء أو في الأسهم أو في الاستفادة من الماء أو في فلوس غيرها. هذا حرام، هذا الذي لا يجوز. أين من يسمع فيفهم؟ أين من يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ والذين يبيعون ويشترون بما يسمى بالمرابحة، مرابحة، يشتري له سيارة أو منظومة شمسية بمبلغ معين ويفترض عليه أن يقضي هذا المال بأكثر مما أعطاه هذا التاجر وهذا المنك، وهذا عين الحرام. وأيما حيلة لا تنطلي على الله سبحانه وتعالى، هذه حيال، وإنما الحيلة في ترك الحيال. المهم نحن نقرأ هذه الآيات بوضوحها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الناس، أن ييسر طريق الخير لنا، أن تكون أنفسنا سمحة سهلة في طاعة الله، لا نتثاقل صلاة ولا نتثاقل زكاة ولا نتثاقل جهادا في سبيل الله، ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. عندما يهيئنا الله لهذا الأمر، هذا من توفيق الله، لأن من هيئ لهذا الأمر معناه أن الله تعالى قد هيئه لأن يكون من سكان الجنة، من أهل الجنة التي لا موت فيها ولا ضعن فيها ولا سفر منها ولا تعب فيها، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما أدري كيف يتلقى الناس هذا الكلام، هل يتلقونه بإيمان وتصديق ويقين ورغبة وشوق إلى لقاء الله وطموح عالم للوصول إلى هذا المكان الآمن، الجنة، هذه الجنة التي هي محل الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن لا يصله الإنسان إلا إذا تجاوز مراحل الخوف في الدنيا وصبر على خوف الدنيا وتعب الدنيا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأن ما حمله على البخل وما حمله على الشح إلا عدم التصديق بوعد الله بوعد الله الذي وعد من أنفق وتصدق بعشرة أضعاف ما تصدق به، ليس مؤمنا، ليس مصدقا، يعني ليس على يقين من أمره. ولذلك تجده شحيحا، بخيلا، لئيما، كريها، أحمق. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن معصية إلى معصية، أولا يشح بماله، ثم يمنع الناس حقوقهم، وترى الأسرة عشرات السنوات تطالب القسمة وإجراء القسمة، يمنع يمنع يمنع، وإذا امتثل لأمر القسمة الجبرية طالب الكثير من المال بحجة أنه كبير الأسرة وأن لديه أولادا، وهكذا يطمح ويطمع فيما لا يحق له أن يطمع فيه. وهكذا الشيطان يعني يزين له هذا المبلغ اليسير والمال اليسير ليحرمه جنة عرضها السماوات والأرض، يحرمه من رضوان الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه الذي من أجله ناضل ومن أجله كذب ومن أجله خدع ومن أجله حلف اليمين الفاجرة ومن أجله زور ومن أجله خان وطنه ومن أجله باع دينه ومن أجله فعل الأفاعيل كلها، ما يغني عنه ماله إذا تردى، لن ينفعه ماله. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، تقوا بوعد الله وتوكلوا على الله واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله إذا دعاكم، استجيبوا لله إذا دعاكم للصلاة، استجيبوا لله إذا دعاكم للزكاة، استجيبوا لله إذا دعاكم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استجيبوا لله إذا دعاكم لأن ترشدوا الناس وأن تعلموا الناس وأن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، استجيبوا لله حين أمركم بصلة الرحم، واستجيبوا لله حين أمركم بطاعة الوالدين، واستجيبوا لله حين أمركم بالصدق وأداء الأمانة، واستجيبوا لله حين أمركم بالجهاد في سبيله، واستجيبوا لله إذا واجهتم أعداء الله حين المواجهة، فلا تهنوا ولا تحزنوا أنتم العلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله عليم بالظالمين. استجيبوا لله ونحن في حالة الصراع والجهاد والمواجهة بيننا وبين أمريكا والطاغوت المتمثل بأمريكا وإسرائيل وأعوانهم المنافقين العرب وغيرهم. استجيبوا لله حين يقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلون، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تهنوا، قال في هذا المقام لا تهنوا، وقال في مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله عليم بالظالمين. وقال في مقام آخر: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن لوم المجاهدين في سبيل الله والمقاومين والمحاربين لأعداء الله أشد عليهم، أشد على المجاهدين من ضعن السيوف والرماح والسهام والقنابل، أشد عليهم إن ضعن المجاهدين في ظهورهم ولومهم في مثل هذه الظروف لا يجوز. بالأمس عقد اجتماع لعلماء لبنان المقاومين المؤمنين الحق الصادقين، وأفتوا بوجوب دعم المقاومة، وهذا هو الواجب الشرعي الذي يجب أن يقوم به العلماء، لأنه كلام الله وكلام رسول الله وهدي الله، ولأن الواقع يقتضي ذلك، لأن أناسا أثبتوا جدارتهم في مواجهة أعداء الله لا يجوز لنا أن نطعن في ظهورهم، لأن الطعن في ظهورهم والتشكيك في أمرهم معناه إعانة لخصومهم وأعدائهم عليهم، وإعانة الخصوم ليس إعانة على هؤلاء المجاهدين فقط، بل على أنفس هؤلاء الناس الذين يطعنون، لأنهم لن يسلموا أبدا من شر الأعداء، لأنهم ينظرون إلينا بعين واحدة، فلا فرق عندهم بين سني ولا شيعي ولا مذهب ولا مذهب، أبدا الكل عندهم سواء، العرب والمسلمون عندهم سواء، ينظرون إلينا بعين واحدة، بعين البغض وعين الحقد وعين الكراهية وعين العداوة، وهذا ما يصرحون به ليلة صباح مساء. فلا يجوز أن نضعن في ظهور المقاومة ولا في ظهور المجاهدين في سبيل الله، ولا أن نشككهم أن نشكك فيهم ولا أن نلومهم، هذا مقام يجب أن نكون الناس فيه كلهم على سواية واحدة وظهر واحد وسند واحد وقلب واحد في مواجهة أعداء الله. وأنا أحذر كل من يتكلم في أعراض المجاهدين والمؤمنين والصابرين في المقايل في المجالس فوق السيارات في الأماكن العامة في الأماكن الخاصة، عليهم أن يتقوا الله. في قنوات الإعلام عليهم أن يتقوا الله، قنوات الإعلام التي دائما ما تبرز ما يخيف المسلمين ويضعف قلوب المسلمين ويثير الرعب في قلوب المسلمين، عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله، إنهم بفعلهم هذا يخدمون أعداء الله ويتولون أعداء الله، والله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. سؤال خضر ببالي وأنا أقرأ هذه الآية، هذا الكلام يوجه لمن؟ ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، لو فرض أن هذه الطائفة التي وجهوا إليها هذا الكلام هي الغالبة والقاهرة والقوية وذات الشوكة وهي المهيمنة والمنتصرة على أعداء الله، هل الكلام يوجه إليها بهذا الكلام؟ ليس بحاجة إلى توجيه هذا الكلام إليهم، لأنهم في حالة نصر، في حالة قوة، في حالة تمكين، الشهية مفتوحة لهم بأن يستمروا في هذا الحرب وفي هذا الجهاد، لأنهم يتغلبون على العدو ولأنهم ينتصرون على هذا العدو، وهذا ما تقتضيه الفطرة السليمة، والناس يفهمون هذا الكلام. هذا الكلام في الآية الكريمة إنما يوجه لمن خالط الشك قلبه وتسرب الخوف إلى قلبه، يقول الله تعالى لا لا لا لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نعم فيكم قتلى، فيكم جرحى، فيكم إصابات، دمرت بيوتكم، بنيتكم التحتية دمرت، لكن عليكم أن تصبروا. لماذا؟ لأنكم أنتم الأعلون. أعلون بماذا؟ العدو بسلاحه، بطائراته، بما لديه من تكنولوجيا حديثة قوي وعالي، لكن في الحقيقة أعلى من حيث ماذا؟ أعلى من حيث الحجة، من حيث الحق، من حيث الصدق، من حيث أن الله تعالى معنا، لأنه ختم الآية والله معكم، فمن كان مع الله فهو الأعلى. وفي الآية إشارة إلى أن العاقبة ستكون لكم، وإن كنتم في ظاهر الأمر ضعفاء لكنكم في الحقيقة مع الله أنتم الغالبون وأنتم الأقوياء وأنتم الأعلون. إذن فلا يجوز أن نطلب السلم من أعداء الله ونحن في حالة المواجهة، نجعلهم هم يطلبون السلم. افهموا هذا جيدا، افهموا هذا جيدا. فطلب السلم من أعداء الله حالة المواجهة معناه الضعف، معناه الخور، معناه الاستسلام لأعداء الله، وهذا ما نهى الله تعالى عنه في أكثر من مقام. قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذا في أحد عندما جرح من جرح من أصحاب النبي وقتل من قتل من أصحاب النبي وأثر ذلك في نفوسهم، أمرهم الله تعالى بأن يلحقوا أعداء الله حينما خرج أبو سفيان مرة ثانية عندما توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح، القرح الجرح، وقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكنكم كما قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله رحمته والجنة وهم لا يرجونها أبدا، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وحق على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون أكثر صبرا وأكثر تحملا وأكثر اجتهادا وأكثر عزيمة وأكثر شكيمة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا قال ولا تهنوا ولا تهنوا وتدعو إلى السلم يعني الاستسلام وأنتم الأعلون والله معكم. اليوم في حالة مفاوضات، سمعتم والكل سمع كلمة رئيس أو مستشار ألمانيا يعني رئيس وزراء ألمانيا، وهو يقول إن أمة تهان على أيدي إيران الإيرانيين، يعني أمريكا تهان في حالة المفاوضات. لماذا؟ لأن المؤمنين يفاوضون بقوة وعزيمة بعد أن طلبت أمريكا المفاوضات ولم تطلبها إيران ابتداء. وهذه الآية عندما نقرأها ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون لا تتنافى مع قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأنها تنهانا عن ابتداء طلب السلم نحن. لكن أما إذا طلب السلم منا سنفاوض وسنحقق أعلى قدر من الإنجازات في حق المسلمين، في حق المسلمين. وعندما جاء النبي في صلح الحديبية ومعه 1500 نفر، الذي طالب الصلح هم أهل مكة ولم يطالب الصلح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان الصلح في مصلحة الإسلام والمسلمين كما هو معلوم. فالآية واضحة ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، هذه الآية ترد على كل من يدعو إلى الاستسلام وإلى الخضوع لإملاءات وشروط أمريكا وإسرائيل، يقولون نريد أن نعيش. هذا العيش عيش الجبناء، عيش الضعفاء، عيش الخائفين، هذا ليس بعيش، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هذا الميت على جهة الحقيقة، أما ذو العزة والكرامة والشهامة فهو الحي، وهو الحي على جهة الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتنا في عزتنا، في كرامتنا، في شهامتنا. وبالتالي هذه الآية الكريمة تنهانا أن نطلب السلام مع أعداء الله حتى يطلبوا هم السلام معنا، وأن نقف في وجوههم، وأن النصر بوعد الله سبحانه وتعالى حين قال والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ومعنى قوله لن يتركم أي لن يحرمكم جزاء أعمالكم، لن يحرمكم جزاء الصبر بالنصر إن شاء الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتثين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائن وضارب من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، اللهم ادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أضماء من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وآله، واحفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفِّ كل ما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيِّد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحُفَّ مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقًا يطرق بخيرنا رحمن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث الهنيء المدرار النافع غير الضار، وبارك لنا في الزروع والثمار، واصرف عنها الجوائح في جميع النواحي والأقدار يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وبنا عذاب النار. ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. اللعنة لأمريكا، اللعنة لإسرائيل، اللعنة على اليهود، اللعنة لإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار، واخذ خير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: شريحة. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.

مستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. الله

الله أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا في نقل حي ومباشر للجامع الكبير بالعاصمة صنعاء، نقلنا لكم من خلاله شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها بمعية الزملاء ناصر المطري ويحيى الفرح. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. وهنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور باسم نعيم أن العدو الإسرائيلي يتوهم بقدرته على انتزاع مواقف سياسية من قادة الحركة عبر سياسة الاستهداف والاغتيالات، وهي المواقف التي فشل في تحقيقها ميدانيا. وشدد نعيم في تصريحات له على أن اغتيال عزام نجل القائد خليل الحية يمثل رسالة بالنار موجهة للوفد المفاوض، مؤكدا أن ما عجز العدو عن أخذه في الميدان لن ينتزع أبدا على طاولة المفاوضات. صعد جيش الاحتلال الصهيوني من اعتدائه على بلدات الجنوب اللبناني بالتزامن مع الإعلان عن موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو على مستوى السفراء في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأدت الغارات الصهيونية على عدد من البلدات الجنوبية إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، بينهم طفلان ومسعف. أعلنت قيادة القوة البحرية لحرس الثورة تنفيذ القوة البحرية عملية مشتركة واسعة النطاق ودقيقة باتجاه المدمرات الأمريكية في أعقاب الخرق الأمريكي لوقف إطلاق النار. ولفتت قيادة القوة البحرية لحرس الثورة إلى أن العملية نفذت في أعقاب اعتداء الجيش الأمريكي على ناقلة نفط تابعة لإيران بالقرب من ميناء جاسك واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز، وأشارت إلى إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة انتحارية برؤوس حربية شديدة الانفجار في إطار ردها على الاعتداء. وأكدت أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو الأمريكي، كما فرت 3 قطع بحرية تابعة للعدو المعتدي بسرعة من منطقة مضيق هرمز. أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار الذي أعدته روسيا والصين بشأن إيران لا يزال مطروحا على طاولة مجلس الأمن. وقالت البعثة الروسية أن حركة الملاحة في الخليج ستعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الصراع، داعية مجلس الأمن إلى تجنب الترويج لمشاريع قرارات أحادية الجانب تحمل مخاطر اندلاع موجة جديدة من التصعيد في المنطقة. النبأ الأخير. ارتفع عدد قتل انفجار مصنع للألعاب النارية في إقليم هونان جنوب الصين إلى 37 شخصا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
3: وقفة إعلانية.
4: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
9: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
8: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
9: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخى البعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
8: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: مواليد اليوم صداع المستقبل.
11: في المستشفى العربي الدولي
10: نولي الطفل والأم رعاية خاصة،
11: مركز الأمومة والطفولة،
10: أطباء أطفال على مدار الساعة،
11: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة
10: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
11: قسم خاص بالنساء فقط،
10: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
11: الدكتورة إيمان جار الله
10: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
11: استشاريات النساء والولادة.
10: المستشفى العربية الدولية،
11: صنعاء شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
10: تليفون
11: 01-595959.
10: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
12: سامعينا الكرام، رحب بكم مجددا، وسنبدأ فقرتنا الأولى مع مديرية جهران محافظة ضمار، والذي سيكون ضيفي المهندس هاشم الوريث مدير عام المديرية. مرحبا بك مهندس.
13: حياكم الله، لا وسهلا، ورحبوا، ونشكر إذاعة صنعاء البرنامج العام على تسليط الضوء على المدارس الصيفية والاهتمام بهذا البرنامج، برنامج هام لحماية الأطفال من موضوع الحرب الناعمة ومن الغزو الفكري الذي يحصل من قبل العدو الصهيوني والأمريكي.
12: مهندس هاشم، المراكز الصيفية كم عددها في مدينة جهران وكم عدد الطلاب فيها؟
13: حياكم الله. طبعا معنا عدد 8500 طالب وطالبة وعدد 71 مركز مدرسة صيفية. طبعا أخي الكريم، في هذا المدارس يتم تدريسهم قراءة القرآن الكريم القاعدة اليمانية، والذي تهتم يعني تعليم وكيفية قراءة القرآن، وكذلك الصلاة والوضوء، الإملاء، التعبير، كل ما يفيدهم، أيضا جزء من السيرة النبوية ومن الفقه. كل هذا يهدف إلى حماية الطفل والشباب من الغزو الأمريكي الذي يستهدف الشباب، خاصة في ظل هذه الأوضاع وفي ظل أنه العدو لم يستطع تركيع الشعب اليمني عسكريا، بل اتجه حاليا إلى الغزو الفكري والحرب الناعمة، وهذا يعد حسن حصين للشباب من هذا الغزو.
12: عملتم زيارة إلى جميع المراكز، وكيف تحمس الطلاب أيضا؟
13: نعم أخي الكريم، قمنا بزيارة العديد من المدارس، أغلب المدارس نزلنا عليها، ووجدنا أن هناك إقبال كبير على المدارس الصيفية، ووجدنا فعلا هناك استجابة واستفادة للطلاب من هذه الدروس التي بتقام لهم. كذلك أن هناك كل أسبوع بيتم تكين الأسبوع الزراعي، يتم تعليم الطلاب في زراعة، كيف نزرع، مواسم الزراعة. أيضا هناك أسبوع الاتصالات تم تعليم فيهم الحاسوب، دشن هذا الأسبوع الأمن السبراني بشكل عام، وأيضا مبادئ الحاسوب وكيفية استخدام الحاسوب.
12: أول مرة يدرس فيها في المركز؟
13: نعم، هذا أول مرة، وخذا جاء بتوجيه سيدي مولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن يكون هناك أنشطة مختلفة في المدارس الصيفية. أيضا معك دروس في مجال الصحة، مجال الإسعافة الأولية والطوارئ، كذلك في المجال الأمني لتحصين الشباب من حملات الاستدراج والغير المحسوسة الذي بيتم استدراج الشباب فيها وابتزازهم واستخدامهم في أعمال استخباراتية ويكونون مجبرين عليها.
12: حدث أخيرا الخلية التي تم الإمساك بها واعترفوا اعترافات خطيرة.
13: نعم كذلك، يعني كيف بتكون أشكال الاستدراج، يعني بتكون بطرقين مباشرة مثل ما جاء في الاعترافات، عبر تواصلات في موقع التواصل الاجتماعي، كذلك عبر مساعدات مالية جرهم عبر الإعلانات، يعني كما جاء بشكل كامل في موضوع التصريح الأمني الذي نشرته وزارة الداخلية. ونتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا من تسبي وزارة الداخلية والأمن المخابرات، وممثلة بقيادة وزارة الداخلية بالسيد عبد الكريم أمير الدين الحوثي، على جهودهم المبذولة والذي يبذلونها ليل ونهار من أجل حماية الوطن من المؤامرات التي تحاك لبلدنا ليلا ونهارا.
12: التعليم الصحي في المراكز الصيفية يدخل هذا العام عندكم في جهران؟
13: نعم، يدخل بشكل كبير، وهناك أسبوع كامل للصحة، وتم تشكيل فرق لجميع المراكز والنزول لطاقم الدروس التي سيتم الاستفادة منها.
12: هل ضمت هذه المراكز الصيفية جميع الطلاب الموجودين في مديرية جهران، أم تبقى منهم مسربين في الشارع؟
13: تبقى منهم لم يلتحقوا بالمدارس الصيفية، وهناك بعض الآباء يستخدمون أولادهم في موضوع الزراعة، وكذلك بعضهم يخاف من موضوع المدارس الصيفية، ونحن ناشد جميع أولياء الأمور وكل شخصيات اجتماعية وعقال ومشايخ بأن يذهبوا إلى المدارس الصيفية ويطلعوا ما بيتم التدريس ويطلعوا على المناهج، وإذا في أي حاجة يتكلم يقول لك يا أخي هذا المنهج، هذا المعلومات بيجيبها يعني بشكل خاطئ. فندعوهم يعني من خلال إذاعة صنعاء البرنامج العام إلى زيارة المدارس الصيفية والإطلاع على ما بيتم تدريسه في هذا المدارس.
12: مهندس هاشم، نأتي إلى المكاتب التنفيذية، كيف يتم متابعة عملها خصوصا المياه، الكهرباء، يعني المكاتب الخدمية أيضا الأشغال، كيف يتم متابعتها، وهل ترفع لكم تقارير يومية بتقديم الخدمة وتخليص معاملات الناس وملفات الناس الموجودة في هذه المكاتب؟
13: نعم أخي الكريم، هناك متابعة حثيثة مباشرة للمكاتب الخدمية، لأن عملنا هنا هو تقديم الخدمة للمواطن، وإذا لم نقم بتقديم الخدمة للمواطن فليس خير فينا، وكذلك متابعة إنجاز المعاملات بحيث لا يتم عرقلة أي مواطن، ومكتبنا مفتوح لأي مواطن، لأي شكوى، لأي تكسير، أي موظف. هناك تقارير ترفع يوميا من قبل المؤسسة العامة للمياه من خلال البرنامج الذي بيتم ضخ المياه مباشرة للحارات بشكل شهري، هناك جدول. أيضا موضوع التوسعة، أيضا هناك موضوع تغيير خطوط إسالة يعني جديدة، خطوط إسالة رئيسية تم تغييرها، أيضا تم توسيع شبكة المياه إلى الحارات، يعني حارة جديدة. نعم، تم توسعة شبكة المياه الحارة جديدة لم يكن موجود الخدمة فيها سابقا، وأيضا تم معالجة حل جميع الإشكالات في جميع الحارات التي كانت أخر وصول المياه إليها بسبب موضوع الربط العشوائي من خطوط الإسالة المباشرة. ومن هنا ندعو جميع المواطنين إلى موضوع الالتزام بعدم الربط من خطوط الإسالة الرئيسية، لأنه بيسبب ضعف الشبكة. عندما يجي معك مواطن ولا اثنين ولا خمسة مواطنين بيشبكوا من خطوط الإسالة بشكل مخالف، هذا بيسبب لك ضعف بعدم وصول المياه إلى بعض الحارات.
12: بعض الآبار الأهلية ضرت بالحوض المائي في مدينة معبر وضرت أيضا في مؤسسة المياه، إلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟
13: حقيقة أخي هذا الأخ الكريم، هذا الملف شائك جدا ومعيق، ومشكلة الآبار العشوائية والآبار الجوفية في مدينة جهران يعني يسبب لنا عائق بشكل كبير جدا. فهناك أكثر من 6000 بير، يعني إجمالي الآبار 9000 بير، يعني في منطقة صغيرة تعد مدينة جهران أصغر البيريات في محافظة ذمار. ومنها من 9000 3000 بير هذا الذي تمت يعني تم جفافها بشكل كامل، والمتبقي 6000. طبعا وصل في بعض المناطق الحفر إلى 1000 وتجاوز 1000 متر. هناك مشاكل كبيرة نعاني منها في موضوع الآبار، وخاصة الآبار المجاورة لآبار مؤسسة المياه والحوض المائي. طبعا جهران هي كلها حوض مائي يعني كامل، فالآبار القريبة بآبار مؤسسة المياه هذا يسبب لنا أشكال كبير، وبالأخص أنها حفرة مخالفة وبالقوة تم حفرها. وللأسف أنه قمنا بالنزول، يعني يشكر المهندس هيثم الأشرم، قمنا بالنزول وأغلاق هذا البئر الآبر هذا المخالفة، ولكن نتفاجأ يعني بإصدار توجيهات من الجهات المركزية بفتح هذا الآبر
12: من الهيئة من فوق أم من منافذ أخرى؟
13: من الهيئة العامة للموارد المائية.
12: تجي إليهم يعني خصص حلقة مع الأستاذ عبد الكريم السفياني أو مع رئيس الهيئة قريعة، أعتقد هادي قريعة، سنخصص حلقة وسأطرح عليهم هذا الموضوع.
13: نعم، ونحن مستعدين يعني نزودكم بهذه المستندات التي تثبت أن هذا الآبر حفرة بالقوة وليست مرخصة ولا تمتثل القانون نهائيا.
12: طيب بالنسبة لمكاتب الأشغال في الأيام أمطار وسيول، كيف عملتم لتفادي الغرق بالسيول، وهل هذا العام أخف من العوام السابقة؟
13: نعم أخي الكريم، حقيقة أننا منذ سنتين نقوم بإعداد خطة الطوارئ من قبل موسم الأمطار بخمسة أشهر، ويتم التنفيذ من قبل موسم الأمطار بشهرين. يتم فتح عبارة السيول، المصارف السيول، المجاري، أيضا فتح الشوارع الذي تمر منها هذا السيول. وحقيقة أن جهران تعاني مشكلة السيول بشكل كبير والجميع يعلم هذا، نتيجة أنه تم إنزال مخطط من قبل التخطيط في منطقة المجرة. منطقة المجرة هذا هي منطقة خاصة كانت ممر للسيل إلى رصابة، مرصبة الحدا لا ما توصل مارب، تم البناء فيها مما أصبحت عائق لمجرى السيول. الآن بنعمل يعني خطط أو شوارع بديلة من أجل تمرير هذا السيل، وبنشتغل أيضا خلال سقوع يعني نزول الأمطار، المعدات شغالة في الميدان والفريق في الميدان متواجد من أجل تفادي أي ضرر.
12: فعلا العام الماضي أنه قبل سنتين أعتقد كانت الكوارث كبيرة، هذا العام أعتقد أخف؟
13: نعم أخي الكريم، هذا العام أخف بشكل كبير، وأيضا كان هناك خطة مسبقة تم عمل كرفانات في المناطق التي بيجي منها السيل من الجبال، يعني في القرى كان يأتي سيل إلى وسط المدينة، في هذا المناطق قمنا بعمل كرفانات وحواجز مائية، هذا مما ساعدت بشكل كبير وحدد لنا من دخول السيل إلى مدينة معبر.
12: هذا اللي عمروا عشوائيا كيف عصح وضعهم؟
13: حقيقة أخي الكريم، هناك مخطط نزل من يعني الجهات المسؤولة والمعنية، وتم تخطيط هذا المنطقة وتم بنائهم بشكل رسمي.
12: يعني اعتبرهم رسمين بس لا صححوا الوضع وكيف؟
13: لا، هم تم شوف منها منازل بنيت قبل المخطط ومنها منازل بنيت بعد المخطط، يعني تم نزول المخطط خلاص تم الترخيص والتصريح للمواطنين بالبناء. هذا كان خلال الفترات السابقة يعني قبل مجيء أنا، وأعتقد قبل فترة طويلة تم السماح للبناء المواطنين. نحن أتينا على مشكلة قائمة والآن نعمل على حلها.
12: بالنسبة للوضع الصحي، ماذا عن الوضع الصحي بشكل عام في هذه المديرية؟
13: حقيقة أخي الكريم، الوضع الصحي نسعى بكل جهدنا من أجل تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل الرعاية الصحية لهم، رغم ما بيمر به البلد من حصار ومن انقطاع التمويلات خاصة للعاملين الصحيين في المراكز الصحية التي كانت تأتي من بعض الجهات. ومع ذلك لا زال الجيش الصحي وهم جبهة يمثلون جبهة مثل الجبهة، يعني لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية في مواصلتهم في تقديم الخدمات الصحية. وبالنسبة لمستشفى الوحدة التعليمي الجامعي، تم إنزال مناقصة لتوفير جهاز أشعة مقطعية 128 قوته. ايضا هذا الجهاز يعد من احدث الاجهزه في اليمن، وللاسف ان هناك يعني مديريه مثل مديريه جهران ومستشفى كمستشفى معبر التعليمي الجامعي الذي يضم حوالي اكثر من 340 سرير وثلاث عنايات مركزيه، غير الأمومة والطفل، غير الخدمات التي يتم تقديمها، غير أنه في كل وباء يتم تواجده أو دخوله يتم يعتبر مستشفى معبر التعليمي مركز عزل ومعالجة لهذا الأوبئة. ولله الحمد والمنة والفضل أنه تم توفير هذا الجهاز، ونشكر الأخ وزير المالية وكذلك وزير الصحة، ونشكر يعني في البداية الأخ محافظ المحافظة الذي كان له الجهود الكبيرة في توفير هذا الجهاز للمستشفى لأهميته والموقعه الجغرافي المستشفى، أنه يخدم لم يخدم مديرية جهران فقط، بل يخدم العديد المنطقة ما تحيطه من مديرية طوران، مديرة جبل الشرق، أيضا أجزاء مديرية الحداء، كذلك أجزاء مديرة بلاد الروس. وفي الأخص يعني حقيقة أخي الكريم أن هناك يأتي من محافظة طريمة يأتي العلاج في مستشفى معبر التعليمي.
12: قبل الختام، الأشغال وما أشغال، هل بتعملوا مثلا إزالة مخالفات وما إلى ذلك؟
13: نعم أخي الكريم، هناك الأشغال يشكرون عليه، وأشكر المهندس محمد ناجي الذي تم تعيينه حديثا في المديرية على جهوده المبذولة وعلى نشاطه الكبير الذي يقوم به ولا يألو جهدا بالعمل ليل ونهار، وهو متواجد في الميدان ويقوم بالنزول بنفسه لإزالة أي مخالفات أو متابعة المخالفات، وكذلك لاستجابته لشكاوي المواطنين مباشرة يتم التجاوب معها بشكل سريع. وأيضا هناك معنا في الأيام القادمة سيتم شق وحدات جوار بشكل كامل، وإن شاء الله أنكم تتابعوا هذا العمل بإذن الله.
12: في الختام، شبنك رسائل إرشادية للمواطنين في مديرية جهران وأيضا المحافظة بشكل عام؟
13: رسائلنا حقيقة أخي الكريم كما تحدثنا بداية أنه ندعو أولياء الأمور وندعو الشخصيات الاجتماعية والعقال ومشايخ مديرية جهران ممن لا يزالون يشكون بموضوع المدارس الصيفية أن يتقدموا إلى المدارس الصيفية وينظرون ماذا يتم تدريس الأبناء فيها. ونحن هنا في مواجهة مباشرة مع العدو الصهيوني والعدو الأمريكي ومع الصهيوني العالمية بشكل كامل، والجميع يعرف مدى خطر هذا العدو، فلا بد منا جميعا اليقظة والانتباه والإعداد والمواجهة، لأن العدو يشتغل بشكل مستمر في هذا الجانب، وإحنا لا بد أن نكون في إطار مواجهة مستمرة وعمل بشكل كامل في هذا الجانب. أما ما يخص موضوع الكوارث أو ندعو المواطنين إلى عدم البناء في المجرة السيول والانتباه عند شراء أرض أو عند البدء في البناء، لأن الوضع المعيشي يجعل المواطنين يذهبون للبناء في المناطق النائية والبعيدة ولا يعلم بأنها مجرى للسيل، فلا بد أنه قبل أي بناء يتم مراجعة مكتب الأشغال العامة والنقل ليتم تحديد لهم هل هذا المناطق مناسبة للبناء أو لا. أما بالنسبة في مؤسسة المياه، ندعو جميع المواطنين إلى أهمية الحذر من التوصيل من شبكات أو خطوط الإسهال المباشرة، لأنه لا يعي بأنه يتم توصيل الخدمة للمنزل فقط، بل يتم قطع يتحمل ذنب وأثر أنه قطع المياه عن حارات لا يصلها الماء بسبب مواطن أو اثنين أو ثلاثة تم توصيلها من قبل الخطوط الإسهال المباشرة.
12: إذن المهندس هاشم الوريث، مدير عام مديرية جهران محافظة ذمار، شكرا جزيلا لكم.
13: شكرا جزيلا لكم.
12: سامعينا الكرام، نرحب بكم في فقرتنا الثانية لحلقتنا لهذا الأسبوع، والذي سنتطرق فيها إلى المرحلة الثالثة لمنح صغار المكلفين والأصغر ضريبة ريع العقارات في أمانة العاصمة والمحافظات. طبعا شهادة الإعفاء تمنح في كل مرحلة 3 سنوات لأصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر، وهذا حسب القانون رقم 18 لسنة 2020. وهذا القانون أصدرته القيادة الثورية والسياسية مراعاة ودعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر. لا أطيل عليكم متابعينا الكرام، سنناقش الوحدة التنفيذية لضرائب ريع العقارات في أمانة العاصمة والمحافظات، وما هي الآلية لديهم بمنح هذه الشهادات. وسيكون ضيفي الأستاذ عبد الملك حسن الشهابي، مدير عام الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات. مرحبا بك أستاذ عبد الملك.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية التحية كبيرة للإذاعة صنعاء، الإذاعة العريقة التي تهتم بقضايا المواطنين وقضايا الجانب الضريبي، لتوصيل الرسالة الإدارة الضريبية لجميع المكلفين. في البداية بعد الترحيب بكم ننوه إلى أنه كل الإعفاءات هي في إطار إعفاءات ضرائب الدخل. فيما يتعلق بالإعفاءات في المكاتب الضريبية الأخرى هي تتعلق بضريبة الأرباح وضريبة المهن، وعندنا تتعلق بضريبة ريع العقارات، لكن في المجمل كلها ضرائب دخل. بس ننوه أنه الإعفاءات في المرحلة الأولى والثانية يعني بضريبة العقارات، شهادة الإعفاء التي تم منها حتى نهاية ديسمبر 2025 بلغ 23,000 مكلف و296 في نعم في المحافظات الحرة، وكنا نتمنى أن تمنح على مستوى اليمن، وإن شاء الله ستمنح بإذن الله تعالى. المرحلة الثالثة الآن للأسف كأنه التوعية أو الوعي عند المواطنين ليس كثير، لأنه بلغت شهادة الإعفاء الذي منحت خلال الفترة القانونية من أول يناير حتى 30 أبريل 2026 بلغت الشهادة الإعفاء 1246 شهادة من 23,000، وكأنه عند الناس أو المكلفين أنه من معه شهادة قد خلاص قد أصبحت شهادة لديه ما يجبش عليه أنه يجددها. بالعكس نحن نحث الجميع الأخوة المكلفين الذي لديهم شهادة إعفاء أو المكلفين الجدد الذي هم في إطار سقف الإعفاء أنه يتقدم إلى البريد لتقديم الإقرار، والمسألة بسيطة جدا، نموذج إقرار تستلمه من البريد، تعبي بياناته، تكون مسؤول أنت عنها، توقع عليها، تختمها، تسلمها للبريد، البريد بدوره سيجمع هذه الإقرارات ويسلمها للإدارة الضريبية في نطاق الجغرافي للمكلف، يعني مثلا على مستوى كل مديرية يتم المراجعة من قبل الإدارة الضريبية، ومن ثم يا أما منح شهادة الإعفاء وتسلم للمكلف عبر البريد دون أن يأتي أو يذهب ولا يحتك بالموظفين، وإما أنه لدى الإدارة الضريبية معلومات مختلفة سيتم إشعاره باعتذار، ومن حقه هنا أن يأتي إلى الإدارة الضريبية ليراجع الاعتذار، إما يثبت عكس ما لدى الإدارة الضريبية من معلومات أو يلتزم بتقديم إقرار ضريبي ويسدد الضريبة في حال كان خاضع للضريبة. طبعا بالنسبة للإعفاء يمنح لكل مكلف إيجاراته الشهرية 50,000 فما دون، أما من كان أكثر من 50,000 فيقدم إقرار ضريبي للإدارة الضريبية.
15: بتلاقيكم مشاكل حصر الورثة، البعض ما قد حصرش الورثة وتكون معهم مثلا عمارة 4 دور، بس إني بين ورثة كثير يعني مستحقون الإعفاء بس ما قد حصروش، ما قد وعاد لديهم إشكاليات في المحكمة عندهم بتشارع، وكيف تعملون بهذا الشيء؟
14: أخي العزيز شوف، هذه أكبر من أكبر مشاكل اللي بتواجهنا على مستوى حتى المصلحة بشكل عام. الجانب عندنا جانب هو جانب فني قانوني، أنا لا أستطيع أن أمنح شهادة إعفاء لأي شخص إلا يكون لديه عقار باسمه شخصيا، نعم، لأننا حتى لما أفتح الملف الضريبي لابد أن أحدد المكان الذي يمتلكه هذا الشخص، وبالتالي الآن أصبح عندي الورثة لم يمتلكوا بعد العقار، لا زال العقار باسم المورث، وبالتالي هو يظل بحكم شراكة واقع الورثة، يستمر الملف عندي باسم المورث أو باسم ورثة فلان، هذا يظل خاضع للضريبة حتى يتم القسمة وتعميد الفصول، فيأتوا لنا يقدم الفصل ويحدد لنا العقار في أو حصته في العقار نفسه، نفتح ملف ضريبي جديد لكل وارث، هذا إذا هو يستحق الإعفاء نمنحه شهادة الإعفاء على طول بمجرد النزهة، إذا هو يستحق الضريبة نطالبه بسداد الضريبة. طبعا عفوا هنا بس إشارة للأخوة الذي لم يقدموا إقرارتهم بعد، هناك إجراءات ضريبية في وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2020 أنه يتحمل غرامة 20,000، وهذا ما كنا نود أن نحمل المواطن، لأنه إحنا أصلا الهدف هو الإعفاء، فبالتالي بالضبط وبالمجانية ولا يتحمل أي شيء. نطلب الآن ونحث الإخوان المكلفين الذين لهم شهادة إعفاء سابقة أو الذي دخلوا في إطار التأجير وضريبتهم وإيارتهم الشهرية أقل من 50,000، نحثهم أنه يتقدموا إلى البريد بسرعة، يعني لأنه كلما زاد الوقت كلما هناك غرامات، أيوة، فبالتالي يقدموا الإقرارات إلى البريد وينتظروا مننا نتائج إما منح الشهادة أو الاعتذار في حالة ثبوت عكس ما يقدمه، ولكن احنا نفترض في الناس المصداقية، من لديه شهادة إعفاء فليقدم إلى البريد إقراره وسيتم إبلاغه بالنتيجة فورا، يعني خلال أسبوعين وفقا للائحة الذي صدرت القرار رقم 161 قرار وزير المالية بهذا الشطط.
15: طيب هل تقديمهم إلى مكتب البريد يعرقل أم هي فرصة مثلا لإبعاد يعني الصعوبات أكثر عليكم وتفرقكم مثلا الحصيلة؟
14: شوف، لقيادة المصلحة ومن قبلها وزارة المالية كان لها رؤية أننا نحاول أنه يكون ما يكونش في احتكاك بين الموظف الضريبي والمكلف، ليس تهمة لأحد ما لا هذا أو ذاك، وإنما أولا زي ما قلت نخفف على الكادر الضريبي الأعباء اللي تفرغ للعمل الفني والعمل الإداري وما يتعلق بتحصيل الضريبة. وبالنسبة للمكلفين المسألة بسيطة جدا، يعني أفضل بكثير أنه يذهب إلى الإدارة الضريبية ويبحث عن هذا أو ذاك، يذهب إلى البريد يقدم الإقرار يسلمه للنافذة ويعود إلى البيت. وهذه إجراءات ومراكز البريد في كل مديرية، بل على عكس ببعض المديريات أكثر من مركز بريد. فبالتالي كانت الهدف هو خدمة المواطن وتقليل الاحتكاك مع الموظف الضريبي، وأيضا منح التعامل الآن عبر الوسائل الحديثة بدل التعامل مباشرة، الذهاب بنفسك وضيع وقتك، قرار تسلمه في مركز البريد وانتهى المشكلة.
15: هل ستسعون مثلا لعمل حملة توعوية لصغار المكلفين أو النزول إليهم أم كيف؟ ما الذي يستعملون؟ لأنه نلاحظ يمكن 2% الذي قدموا أو منحوا شهادة العفاء.
14: عموما نحن نعول على الجانب التوعوي فعلا كثير، ونعول على إذاعة صنعاء أن يكون لها دور، وإن شاء الله تكون من خلال التنسيق مع قيادة المصلحة يكون في حملة توعوية كبيرة، تكون إذاعة صنعاء دور رئيسي. بالإضافة الآن أصبح كأنه دور تلفزيون تقليدي، نحن نسعى إلى أنه تصل رسالتنا إلى كل الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الإعلانات الممولة، من خلال توعية على مستوى اللافتات في الشوارع العامة. لا بد للسلطة المحلية أن يكون لها دور بالضبط، رغم أنها هي بتخسرهم شوية لأن مواردهم هي من ضريبة العقارات، ولكن مصلحة المواطن هي في الأساس هدفنا جميعاً. أنه
15: هل مثلاً ستعقدوا اجتماعات مع المجالس المحلية مع الكل خلال المرحلة القادمة لتوعية المواطن أكثر؟
14: حقيقة للمصلحة خطة وهي تعمل عليها الآن بالضبط بعد الفترة المقبلة سيتم إعداد برنامج شامل يتضمن مثل هذه المقترحات، أنه عقد لقاءات مع السلطة المحلية، عقد لقاءات مع وسائل الإعلام. لابد أن تصل الرسالة إلى جميع المكلفين. هذا المكلف هو الذي يحتاج رعاية فعلا، لأنهم من صغار المكلفين ودخلهم محدود ويحتاجوا إلى رعايتنا فعلا، ونحن بصدد هذا الكلام وبصدد هذه الإجراءات، وأتوقع من قيادة المصلحة أنها مهتمة كثير جدا في هذا الاتجاه، لأنه الرعاية لابد أن تصل، والهدف من الإعفاءات هو رعاية الناس وتحقيق تكافل اجتماعي بيننا جميعا، لأنه الدافع الضريبة هو أيضا يسهم في البناء، يسهم في الدفاع، يسهم في الأمن، يسهم في كل شيء، ومتلقي الدعم أيضا هو جزء يعني عزيز جدا على البلاد هذه، وبالتالي يجب علينا أن نوصل رسالتنا إليهم أنه تقدم بتقديم إقرارك، احصل على الإعفاء، احصل على الرعاية التي منحتك الدولة في هذا الاتجاه.
15: البعض يتخيل له أنه خلاص منك شهادة إعفاء في المرحلة الأولى والثانية خلاص ما تعيش جدا المرفع، لكن ممكن أنك تعرض للابتزاز، ممكن أنك تعرض للناس خارجين عن الضرائب ينزل دور منك الضرائب، لأن الشهادة حقك منتهية، تعتبر منتهية غير سارية المفعول. أنا الآن دخلت في مرحلة ثالثة، ضروري أن تكون الشهادة هي لثلاث سنوات أخرى في المرحلة الثالثة لكي لا ينزل عليك لا مندوب الضرائب ولا حد يبتزك ولا شيء، معك شهادة أي واحد ينزل روي الشهادة ما عاد يقدرش إنه يقول لك هالضريبة هات ما عليك. يعني 6 سنوات على الأصل قد منحتكم الثقة بينكم وبين مصلحة الضرائب، 3 سنوات و3 سنوات حتى إن شاء الله يوم القيامة. أهم شيء إنك إيش 50,000 دخل يعني إيجار شقتك ذيك عقار في منطقة أخرى أو في مديرية أخرى أو في محافظة أخرى تمنحك شهادة العفاء فورا، وهذه 50,000 يلا كودها مصاريفك الشهرية، والقيادة هي عملت هذا الشيء بعد 2020 لكي تمنح المواطن ولا يدفع ولا ضريبة إذا كان ريع العقارة حقه 50,000 ريال فقط. طيب بالنسبة للبريد أستاذ عبد الملك، هل تواجهون إشكاليات مثلا وإرجاع ملفات من عندكم إلى عندهم ناقصة، أو لاحظتم شكاوي ابتزاز وما إلى ذلك؟
14: لا، العملية عبر البريد هي أسهل، البريد هو عبارة عن وسيط يستلم ويسلم. ما في
16: ابتزاز؟
14: ما لا لا لا يمكن، لا يمكن أنه أنت عندك رسالة شيء تسلمها البريد تسلمها وانتهى الموضوع. هو لو في نواقص، إذا حصل أنه في نواقص معين أو بيانات مختلفة ولدينا معلومات، إحنا نتواصل مع المكلف، نحن نتصل بالمكلف ونبلغ. أكيد لا بد من تعبئة البيانات، فقط هنا أود أن أطمن كما طمنت أنت الأخوة المواطنين والمكلفين عموما، نحن دولة مؤسسات، وعندما أصدرنا العفاء أصدرنا وفقا لقانون، وقانون صدر عن مؤسسات تشريعية في البلد ومصادق عليه، لم يكن جزافا. قد يكون المبلغ المعتمد لحد العفاء قليل، ولكن هذا ما استطعنا تقديمه لليوم، وبالتالي ست سنوات كفيلة أنه فعلا أنه كان هناك طابور خامس يشتغل بهذا القاب أنه الناس يشو يجمعوا معلومات عنكم وأنه يمنح كذا وبعدها يرجع يخضع ضريبة. ست سنوات أعتقد أنها يعني بددت المخاوف. ونحن كما قلت أنت إذا ظل الدخل كما هو حتى إلى يوم القيامة لا، فهذا حق قانوني صدر به تشريع قانوني، وبالتالي نحث جميع المواطنين على ألا يقلقوا. وفي حال وجود أي ابتزاز مراكز الاتصال موجودة في عندنا للشكاوى، نحن نستقبل أي شكوى ونتعامل معها بجدية كاملة. هذه هي توجيهات قيادة المصلحة، أنه لا يمكن أن نسمح بمثل هذا الكلام أبدا في كل الاتجاهات.
15: في الختام كلمة أخيرة تريد قولها؟
14: كلمة أود أقولها لزملائي في الإدارة الضريبية وفي مكاتب البريد، نحن نقوم بواجب مقدس وهي أمانة ملقى على عاتقنا، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنعمل مع هذا المكلف البسيط لنسهل مهامه ونسهل عليه الحصول على الإعفاء القانوني كما يجب. ورسالتي للأخوة المكلفين، نتمنى المصداق، فمن يستحق الإعفاء يجب أن يصل إليه الإعفاء ونحن حريصين على ذلك، ومن لا يستحق الإعفاء فعليه أن يبادر إلى تقديم الإقرار الضريبي الصحيح بعد الموعد القانوني. أكيد أنه في غرامات، ولكن كلما كانت حسن النية موجودة لدى المكلف فإن الإدارة الضريبية تبادل أنهم تبادل حسن النية بحسن النية، وهناك فرصة أن نتجاوز عن الغرامات بحسب الحد القانوني الممنوح لنا.
15: في ختام حديثنا السامعين الكرام، وتبقى لنا نشكر الأستاذ عبد الملك حسن الشهابي مدير عام الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات. شكرا لكم أستاذ عبد الملك.
14: شكرا جزيلا لكم جميعا.
15: سامعين الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا من حلقتنا لهذا اليوم، والذي سنتناول فيها المواصفات والمقاييس بجمرك ذمار، مع الأستاذ يوسف الزراعي مدير مركز المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بجمرك ذمار. مرحبا بك أستاذ يوسف.
16: أهلا وسهلا بكم، أهلا بالطاقم الموجود معك، وأهلا بكم في ذمار وعلى العين والرأس.
15: أستاذ، نبدأ بالرقابة على البضائع التي تدخل، نبدأها بالمواد الغذائية وهي الأهم. أنتم تعتبروا خط الدفاع الأول والحماية للمواطن في بلدنا الحبيب، كيف يتم الرقابة، كيف يتم الفحص لهذه المواد لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس؟
16: الهيئة تقوم بدور الرقابة على السلع كافة ومنها المنتجات الغذائية للتحقق من مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم وجود أي أضرار بها. تقوم المراكز الجمركية بشكل عام بالفحص الظاهري للمنتجات كافة والتحقق من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية، وكما هو يقوم مركز ضمار أيضا بسحب عينات أثناء التفتيش من المنتجات الغذائية والمنتجات الصناعية والتحقق من مطابقتها وسلامتها وخلوها من أي مخالفات أو عرقل إجراءاتها، وبالتالي المنتجات المطابقة يتم التحقق منها واستكمال إجراءاتها بالإفراج، وتسحب عينات للفحص وصف حصاف المختبرات والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية اليمنية.
15: كيف يتم الرقابة والتفتيش على كل البضائع؟ يعني نظرا بالذات في جمرك ذمار نلاحظ ازدحام شديد طبعا من دمت إلى ذمار، كيف يتم الرقابة والفحص الدقيق؟
16: بالنسبة لإجراءات المعينة والتفتيش تتم من خلال شق الحاويات وسحب عينات موسعة من الشحنة والتحقق أيضا من سلامتها ظاهريا وخلوها من أي مظاهر للفساد، بالإضافة إلى التحقق من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية من حيث عدم وجود أي أضرار في المنتج أو وجود مواد غريبة أو وجود ملوثات أو وجود مواد مضافة غير مسموح بها، وبالتالي في حال وجود أي مخالفة يتم رفض المنتج وإتلافه أو إعادة تصديره إلى بلد المنشأ.
15: هل لديكم آلية معينة مثلا للرقابة على هذه المواد أو المواد الغذائية وتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس؟
16: لدينا بشكل عام قوانين ولوائح منها لائحة الرقابة على الواردات، ولدينا أيضا بشكل خاص مواصفات قياسية لكافة المنتجات سواء كان منتجات الغذائية أو الصناعية. هذه المواصفات هي تعتبر قانون، هي ركيزة أساسية يتم الاعتماد عليها للتحقق من مطابقة هذه المنتجات لها. ففي حال وجود أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات القياسية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله برفضه في حال المخالفة لها علاقة بالصحة والسلامة، وفي حال المخالفات طفيفة في بطاقة البيان يتم إجراء المعالجات التصحيحية اللازمة واستكمال الإجراءات وفق النظام.
15: هل يتم اختبار بعض المواد لكي تكون مطابقة؟ يعني لأنه البعض يعتمد على التزوير في البيانات لهذا الصنف.
16: ضروري يتم التحقق، فعند أخذ عينات للفحص والمعاينة الظاهرية يتم أيضا أخذ الوثائق اللازمة من المستورد ومطابقتها مع هذه المنتجات والتحقق من مطابقة الوثائق للشحنة الموجودة حاليا في المركز، وبالتالي عند مطابقتها يتم أيضا سحب عينات وفحصها في المختبرات سواء كانت هذه المنتجات غذائية أو كيميائية أو كهربائية أو غيرها للتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية.
15: نأتي إلى البضائع التي يتم منع دخولها. صدر قرار لمنع دخول بعض المنتجات مثلا المواد الغذائية الذي مكتفية ذاتيا في داخل البلد ويروح يستورد شحنات أخرى، كيف تعملون في هذا الشيء؟
16: الوعي ضعيف لدى التجار وأيضا ضعيف لدى المستهلكين وضعيف بشكل كبير لدى احنا لا نسميهم المستوردين الاعتباريين، لديهم ثقافة وعندهم معرفة واطلاع مستمر بالتعاميم الصادرة، ولكن بالنسبة للمستوردين المبتدئين يجد هذا الإشكال بشكل كبير، عدم الاطلاع على التعاميم، عدم المعرفة بالمنتجات المخالفة أو المنتجات المقاطعة أو المنتجات التي لديها تاريخ سابق بوجود مخالفات فيها، فعند الاستيراد يحصل لديه مشكلة. وأيضا هناك مشكلة أيضا عدم الرجوع إلى المواصفات والمقاييس لأخذ المواصفات اللازمة قبل الاستيراد للتحقق، وأخذ متطلبات الأساسية لهذه المنتجات، وأخذ عقود من الشركات الموردة بحيث تعطي منتجات مطابقة للمواصفات القياسية اليمنية قبل دخولها. فعند غياب هذه الإجراءات وعدم تتبعها بالشكل الصحيح يؤدي إلى تعثر المستورد وبقاء شحناته في المراكز الجمركية، ونحن لا نتهاون في أي منتجات مخالفة أو لها أثر على الصحة والسلامة، لأن المواطن عندنا هو الركيزة الأساسية والمواطن هو الأساس الذي يتم كل الإجراءات لحمايته. فالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تركز بشكل عام على حماية المستهلك في المقام الأول، وبالتالي أيضا الاقتصاد الوطني في المقام الآخر.
15: هل تم ضبط مثلا مواد مختلفة وصلت إليكم إلى مركز أو جمرك ذمار وتم ضبطها لأنها غير مطابقة للمواصفات؟
16: نعم، توجد عديد من المنتجات التي وصلت إلينا وهي مخالفة لمتطلبات المواصفات القياسية، مثل الكابلات الكهربائية بعضها تكون مخالفة لمتطلبات المواصفات القياسية، أيضا التوصيلات الكهربائية، وأيضا هناك ألعاب الأطفال وبعض المنتجات الغذائية مثل الأناناس والخوخ، وأيضا منتجات أخرى متعددة، معجون الطماطم ومنتجات مثل حلاوة طحينية. هذه المنتجات تكون لها مخالفة ظاهرية تتعلق بمخالفة هذا المنتج لمتطلبات المواصفات القياسية، وبالتالي يتم عملية رفضها وعدم السماح بدخولها، إما ويتم الإجراء النهائي لها إما بإتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ. كذلك توجد منتجات أخرى تكون مخالفة مثل مستحضرات التجميل، وهذه أيضا يتم أيضا عملية رفضها وإعادة تصديرها أو إتلافها بحسب الأنظمة المتبعة.
15: تم إتلاف بعض البضائع؟
16: نعم، تم إتلاف قبل يومين لبعض المنتجات الموجودة كانت في المخازن، تم إتلافها مثل بعض التمور المخالفة، بعض المنتجات المستحضرات التجميل، بعض الشيش الإلكترونية ونكهات الشيش الإلكترونية، والمنتجات بعضها يتم قلنا كما يعاد تصديرها بحسب النظام المتبع.
15: بالنسبة لآلية المواصفات والمقاييس هي المهمة وذكرناها مسبقا، بضائع مكشوفة أمام الشموس يعني هل تؤثر على هذه المواد الغذائية؟
16: بالنسبة للمنتجات المبردة والمجمدة لا يتم فتحها وإنزالها إلى الخارج لما لها من أثر تتأثر بالظروف بالشمس بأشعة الشمس المباشرة، فهذا لها إجراءات خاصة عملية تحقق ومعاينات خاصة. بقية المنتجات الكهربائية والمنتجات الصناعية يتم إنزالها في بشكل نادر، يتم إنزال بعض المنتجات ولكن يتم إنزالها على دكات ويتم التحقق منها ومطابقتها وإعادتها بشكل سريع.
15: تم مثلا وجود بضائع داخل بضائع غير مواصفة وخارجها مواصفات المقاييس يعني كغش في هذا الشيء؟
16: توجد مثل ما هذه الأنواع منتجات مغشوشة ومنتجات مقلدة، كما أسلفنا سابقا توجد منتجات كهربائية أحيانا تجدها في الظاهر نعم في الظاهر على أنها مطابقة، ولكن توجد من أيضا مخالفات غير ظاهرة للمستهلك العادي غير ظاهرة للمستهلك العادي، وهي تعتبر غش وجود أسلاك وهمية، وجود عدم وجود أسلاك بداخل الخيط، يعني فمخالفات متعددة. وكذلك مع في منتجات أخرى تجد أحيانا منتج الخارجي مسمى ببلد منشأ ومنشأ داخل مختلف عن الآخر عن الغلاف الخارجي، وهذه تعتبر بحد ذاتها مخالفات غش وتقليد، ونحن نقوم بدور الهيئة في هذا برفض هذه المنتجات وعدم السماح بدخولها.
15: هل يعني بعض التجار يستخدم التهريب لتهريب بضاعته مثلا لدخولها من وراء المنافذ؟
16: التجار الاعتباريين ينأى عن هذه التصرفات، توجد عمليات تهريب ولكنها محدودة وبأساليب خاصة، والأخوة في الجهات الأمنية يقوم بدورهم في هذا، ونتمنى منهم الجهود مزيد من الجهود في ضبط هذه المنتجات وعدم السماح بدخولها إلا عبر الجهات الرقابية ذات الاختصاص.
15: نأتي أستاذ إلى تخليص وسرعة إنجاز معاملات التجار، إلى حدود كم مثلا تنجز هذه المعاملات لكي يتوكل التاجر ويبيع؟
16: نحن في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وأيضا الأخوة في إدارة الجمارك نعمل بشكل متواصل لإنجاز المعاملات بشكل يومي أولا بأول، ولا تتعثر المعاملات التي لديها إشكال سواء كانت في المنتجات أو مخالفات مقيدة على الوثائق أو غير ذلك. أما المنتجات السليمة والمطابقة تتم استكمال إجراءاتها بشكل يومي ولا تتأخر أي منتجات لدينا.
15: كيف يتم التعاون بينكم وبين جمرك ذمار؟
16: التعاون مستمر والإجراءات منسقة ومتتالية متتابعة، ولدينا الآن نظام النافذة الواحدة، يعني نعم نظام نافذة واحدة يتم إدخال البيانات عبره، تكون البيانات موحدة وإجراءات واحدة، وأيضا تسلسل في الإجراءات وسرعة الإنجاز، وهذا ما يتم، ونأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن تكتمل شبكة النافذة الواحدة بالشكل المطلوب واستكمال كافة الإجراءات عبر النافذة الواحدة، والغرض من هذا هو تسهيل وتسريع الإجراءات في المراكز الجمركية. شبكة مرتبطة مع كافة المراكز الجمركية ومع مع ديوان عام الهيئة ومع المصلحة، وأيضا للأخوة في مكتب الزراعة والجهات الأخرى، الشبكة متكاملة، وإن شاء الله سيتم أيضا توسيع هذه الشبكة وإصلاحها، لأنها الشبكة بدأت من نقطة الصفر، وهذا هو إنجاز كبير جدا أن يتم في ظل هذه الظروف الصعبة وجود أنظمة آلية متكاملة كنظام النافذة الواحدة، نظام جدا جميل ويؤدي إلى غرض متكامل، نعم غرض متكامل وإجراءات موحدة في كل المراكز الجمركية.
15: الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم ماذا عنها؟
16: توجد كثير من الصعوبات والمعوقات، ومنها وصول بضائع مخالفة والتي كان من الواجب أن يتم ضبطها في المنافذ مناطق المحتلة، كما هو في الميناء عدن أو كان في شحنة والوديعة، يجب أن تكون كان هناك، لو كان في هناك إجراءات رقابية صارمة لن تصل إلينا، ولكن فيه نوع من التساهل، ونحن نعمل بجهد وبتوفيق الله سبحانه وتعالى.
15: تشكل عليكم عبء؟
16: تشكل عبء خصوصا عند وصول كميات إلينا في منفذ مركز ذمار وإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ، فهذا هي تشكل عبء على المستورد وشكل عبء علينا، وهذا واجبنا أمام الله سبحانه وتعالى، الحرص والتحقق من مطابقة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ونأمل من كافة المستوردين التحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل الاستيراد وأخذ المواصفات اللازمة لمنتجاتهم وإعطائها للشركات المنتجة لإعطائهم منتجات مطابقة، وهذا يسهل عليهم وصول منتجاتهم في المراكز الجمركية واستكمال إجراءاتها بالشكل السريع والإفراج السريع.
15: في الختام أشتي منك رسائل تقولها للتجار عبر إذاعتنا وأيضا للمواطنين، لأن المواطن أيضا هو رقيب معكم في هذا الخصوص.
16: أولا يا أخي نأمل من الأخوة المستوردين التحقق من متطلبات المواصفات القياسية بأخذ المواصفات القياسية من الهيئة والرجوع إلى الهيئة لأخذ هذه المواصفات، وعدم الاستيراد إلا بعد التحقق من المواصفات ومن أن المنتجات تلبي متطلبات المواصفات اليمنية، وهذا يجعل سهولة ودخول منتجاتهم عبر المنافذ الجمركية بشكل أسرع، لأن المنتجات معروف ومطابقة. أما في حال عدم تسيبهم وعدم اهتمامهم بأخذ المواصفات والاستيراد العشوائي يؤدي إلى عدد كبير من المشاكل ومنها تأخير منتجاتهم في المراكز الجمركية. ونصيحتي أيضا للمستهلكين إقراء بطاقة البيان للمنتجات الغذائية والصناعية والتحقق من ما هو مدون على بطاقة البيان من تحذيرات وإرشادات لما لها من أهمية لصحتهم وسلامتهم. المستوردين يجب عليهم يعني الاطلاع بشكل مستمر على المنتجات المخالفة والمنتجات المقيدة والمنتجات الممنوع استيرادها والمقاطعة. وهذا قلنا كما أسلفت سابقا أنه يسهل عملية الفسح الجمركي لمنتجاتهم في حال رجوعهم لهذه التعاميم وهذه المتطلبات.
15: بالنسبة للفواكه أيضا،
16: بالنسبة للفواكه يتم الرجوع إلى إلى مكتب الزراعة ووزارة الزراعة للتحقق من المنتجات المسموح لهم باستيرادها سواء كانت في موسمها أو في غيره وفق التعاميم التي تصدر من وزارة الزراعة.
15: إذن سامعين الكرام، تبقى إلا أن نشكر الأستاذ يوسف الزراعي مدير مركز المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بجمرك ذمار. شكرا لكم أستاذ يوسف.
16: نشكركم ونشكر جهودكم في توعية المستهلك وتوعية الجهات ذات العلاقة من المستوردين، وهذا جهود تشكر عليها. شكرا لكم ووفقكم الله.
15: سامعينا الكرام، سنناقش في فقرتنا من حلقتنا لهذا الأسبوع موضوع بذور البطاطس المهربة والذي أدخلت مؤخرا وكانت محجوزة في منفذ عفار الجمركي. هذه البذور متعفنة، فيها حشرات، فيها دودة، فيها ما يفسد الأرض. قام بعض النافذين إخراج هذه البذور، تم رجمها في أحد الأراضي الزراعية ميفعة أنس في محافظة ذمار. هذه البطاطس أو بذور البطاطس هي تفسد الأرض لسنوات كثيرة، أحيانا لعشر سنوات. احنا نزلنا عملنا العديد من اللقاءات لنوضح لكم اكثر عن هذه البذور البطاطس المهربة والفاسدة التي تم استيرادها مؤخرا مع اصحاب الاختصاص الذين هم مختصين بهذه البذور البطاطس ويزرعونها واكتفوا ذاتيا. والشركة خاصة ببذور البطاطس اعلنت في 2023 استكفاء ذاتي. لماذا تم هذا الاستيراد؟ لماذا هذا العبث بهذه الارض لكي نفسد ارضنا؟ العدو مقدر اليمن الحبيب بالصواريخ والقنابل المحرمة دوليا، اتجه الى البذور ليفسد الارض الزراعية. سنوضح لكم اكثر سامعنا الكرام مع الشيخ عبد الله محمد ضيف الله رئيس المركز الاول بذور البطاطس محافظة ذمار. مرحبا بك شيخ.
17: حياك الله ونرحب بكم ونقول ارحبتوا ونزلتوا سهلا. والله بالنسبة لهذا البذور الذي دخلت المنطقة، احنا يعني قد عملنا جهودنا وركزنا على الاكتفاء الذاتي وعلينا طاقة الانتاجية حقنا كي نغطي السوق. عند معنا طاقة الانتاجية حقنا الاسوق هو بورة، البذور مبورة، المحلي بورة، يعني السوق قارد في البذور. فجأة شفت لنا هذا البذور تدخل. كيف دخلت؟ هل عندنا حجز زراعي يمنحها؟ وين الحجز الزراعي ما منحها؟ معانا اختصاص وزارة الزراعة، هذا البذور من اختصاص وزارة الزراعة، ليس من اختصاص أي مسؤول ولا محافظ ولا أي واحد مسؤول حد عنها. إل هذا اختصاص وزارة الزراعة، ما أنتم وزارة الزراعة، هم ذي يقرروا إذا كانت البلد تحتاج إلى بذور. أما البلد غنية ومكفية على البذور، مش يروح يلملم لي من هب ودب من الخارج من جميع الشركات، كلها تجارب، كلها مدرياش، كلها يعني التربة غالية، الوطن غالي علينا، وطننا نظيف، ليش ما نحافظ على وطننا هذا؟ إن نظرنا للثومة يكفي كارثة الثومة، هذا تاجر أدى لهم زاد في الوزارة أو كفعل ورد لك كمية ثومة، الآن مزارع نزرعوا للشارع، هذا حرام. يقولون لنا أنه معايا يردوا كل شيء من الخارج وإحنا نوقف في المزارع، لا نزرعش وإحنا نظل نسنب الخارج وإحنا نبطل الزراعة نهيا، ولا إحنا نزرع ونحشر ونكفي يعني بلدنا، أو لا يعني نرجع نزرع كل ناقات ونبطل المزروعات البقية كلها يعني عشان نرضي المتجر الكبار. ايش نعمل احنا الحين؟ هذا البذور دخلت بذور معفنه، بذور مريضه، تذرب التربه، التربه اليمنيه نظيفه، ما بش مهندس يجي من الخارج يروي في اليمن الا واستغرب على التربه انها نظيفه، ليش نعديها امراض؟ ما هو السبب لهذا العمل العبث هذا كله؟ فاحنا نحذر ونقول للاخوه المسؤولين اصحاب الاختصاص، جهات الاختصاص، اصحاب الراي، هذا البذور احنا مكفيين، ما نريد من الخارج بذور. واذا شافوا فجوه فيما بعد وطارت الفجوه يمكن يستوردوا بطريقه قانونيه طريقة صحيحة، مش ورد لك يعني وين الحجر الصحيح حقنا؟ يعني ليش ما منحها وعادي في المنفذ ما تدخل أو في الخارج ما تدخل أو ينذروا التاجر هذا من قبل ولكن يعني فجأة تدخل لك بدر من هناك والآن برمياك عدم يرموها يعلقوا يسمدوا بها. أش يسمد؟ يسمد مرضى التربة، ممنوع يسمد بها، هذا تتلف تحرق وتتلف، لا يسمد بها الأرض. مزارع المساكين مزارع مسكين يقول له هذا سمد كذا عضوي مدري إيش، وقام يسمد الأرض حقه والخسارة طلع عليه يعني بعده، وإنه في وإنه حانب ماذا يعوض؟
15: عبد الله، هذه البذور التي أدخلت وكانت محجوزة في منفذ عفار الجمركي تم إخراجها ورجمها في الأراضي بعض الأراضي الزراعية في ذمار ميفعة عنس، هل هذه الأرض هذه صالحة للزراعة مثلا؟
17: الأرض هذا المنطقة الذي هي منطقة عنس عاد كانت معانا الوحيدة النظيفة، ما قد زرعش حتى عندنا بطاط، عادي أرض خام يقوموا يشتتوها في هذا الأرض يعني الذي سلم الأمراض يمرضوها، هذا حرام ما يجوز. هذه يجمعوها ويحفر لها حفرة ودي ديزل ولا هذه يعلقها، يعلقها ويدفنها في مكان صغير، ما شتتها لي على مساحة 4-5 كيلو يعلق، ما يجوز هذا حرام. وهذا التاجر يتحمل مسؤولية.

0: أول مرة هذا الصنف نستغني عن الاستيراد. ليش ما ندعمه؟ أول مرة في حياة البطاط، في عمر البطاط عمرها 70 سنة، المشروع هذا مشروع أكثر البذور البطاط الذي في دمار عمره 50 سنة، أول مرة في هذا الفترة الوجيزة يحقق اكتفاء الذاتي. ليش ما نقف مع الحق؟ نقف ما بلا مع الباطن جسم مكاننا، نكون من الخارج نكون من الخارج. ما نسوي لهؤلاء الذي هم يعملوا هذا الحركة الآن. إحنا هذا البطاط يتلافوها، ممنوع يعني يخلوها اسمدة أو يقسموها بلش مزارعين، حتى لو قسموها بلش هذا خطأ قديم بعفنة. وهذا من اختصاص وزارة الزراعة والمهندسين، هم المأمنين وهم المقلدين متحملين المسؤولية أمام الله. أما الرقابة اللي رقابة ضعيفة عليهم، المنطقة التي فيها لازم يجمعوها ويلموها وقد وزعوها وشتتوها فالأرض يعني كذا وزع، هذا خطأ يعني خطأ. من هذه وزع؟ هذا حرام. وين الحجز زي حقنا؟ وزارة الزراعة تضيف على التاجر يتحمل مسؤوليته ويتلفها هو بنفسه ومحاضرين، يتلف حقه بنفسه ويعلقها زي ما وردها. وقد احنا تكلمنا عدة مرات فالوزارة وعف عنا عدة محاضر ان احنا ملتزمين بالاكتفاء الذاتي، والحمد لله الاسعار مستقرة حق البطاط، بتطلع بتنزل لها 3000 السلة وتنزل لها 2005 وتطلع لها 5-6-7، كانت اول تطلع لها 10-15 اول وعد الريع. واحنا بنديم الخارج ان اللي يقوف الخارج يغرقوا السوق وان ما بش قالوا ما بش، هذا خطأ. الان بنخلي العملية موازنة، المراكز بتخلي عملية موازنة والشركة بيدرسوا الانتاج ويزيدوا، المرة هذا زيدوا الانتاج حين الشركة حانبة والمراكز حانبت. بسيط يعني الفائدة تعود لمن؟ للمواطن. المواطن المزارع الصغير يزرع من هنا من هنا، يبز مدونية يبز برخيص. أما هذا الديم الخارج يمر الله التربة ويخرب السوق ما يصلحش، هذا خطأ. فإحنا نخاطب جهات الاختصاص أن هذا ما يجوز، يكفي حق الثومة. الآن شوفوا ينزلوا كم الثومة في الأسواق، كم زرعها بلاش. الآن زرعوا الثومة وقاموا وردوا ثومة ويجعوا يزرعوا ثومة، ولا منو هذا الصنف يمنع استراده؟ يمنع ولو حتى يعني لغلي فترة على المستهلك، مش مهمة فترة بسيطة وسرعته. شوف الحين الأسعار نزلت من قبل أسبوع، نزل في السلة 3-4 ألف، لأنها أزرع حالتها هكذا في كل الدول.
1: أنا أعتقد أنها مدعومة من الخارج، وهي غزو لإفساد التربة في يمن الحبيب في ظل الحرب الناعمة وأيضا الحرب الاقتصادية على بلدنا الحبيب. بذور خايسة قدها معفنة 6 أشهر ولم يبيعها، لو تاجر آخر بيجنن يعني على الزراد حقه.
0: بالنسبة على ما اعتقادي أن هذا أن الذي ورد البطاط هو يجمع لي يدولها صناف من الشركات، يدولها حاوية حاوية حاوية مجانا علشان أنه ينشر حقهم الدعاية وينشر حقهم كذا وكذا. يعني والصنف هذا انجح نجح ما نجح شيء ما يعني شافوا اليمن السوق هذا يعني ما بش مع بوابة، لو شي مع بوابة ما عاد خوش هكذا. لكن احنا اليمن حقنا نظيف، يمن غزلنا القات، القات قدوه الحاصل قدوه في بلدنا، البقية لا عاد يكفينا، يكفي سمعة التيمور حقنا الآن كيف ما شاء الله بيسطر بي. وهذا البطاط عندنا مكفيا ذاتيا، الثومة مكفيا ذاتيا، يعني في أصناف بدأت تدخل تكفي ذاتيا. الدولة توقف معهم، توقف مع المزارع هذا، مش لاشي تاجر. التاجر هذا يعني رزق 4000 مزارع او لا تاجر واحد، من يعني كم تقيس وهذا التاجر يعني عندما قد يعني انذروهم لا تورش البطاط، ممنوع ممنوع، هو يورد يعني يدير كل من الناس من هناك وناس من هناك، وهو يعني ربما في يعني هم شو نستورد منهم البطاط دائما الهولندي ولا غير الهولندي، يعني هم يفعلنا سوق فعلنا سوق، احنا لا ننتشي على ما اعتقادي كذا يعني سوق ما لا شيء حاجة طيبة حتى ما ردوها ننزل حلها بعد ايش لا شيء حاجة طيبة ما دون الحاجة الذي عتفعل يعني موسم واحد اثنين قالوا غير غير غير دم الخارج. احنا قد احنا احنا قد يعني خطينا خطوة كبيرة نحفظ هذا الخطوة ما يجي يحطموها.
1: طيب رسائلك اولا للمسؤولين في وزارة الزراعة،
0: الله يعني ذي عسمعنا احنا نخاطب المسؤولين ان المزارع اليمني مظلوم، ما زي حاربوا شيء اليد العاملة في اليمن ويوردوا هذا المستورد. أي حاجة تنتج في الشعب اليمني هذا أفضل من حين يدوها من الخارج.
1: في الختام ما تبقى إلا أن نشكركم ونلتقي بكم في الحلقة القادمة الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
2: لقاء الأسبوع، لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: وقفة إعلانية.

0: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: المستمعون والمستمعات الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. مرحبا بكم إلى أحداث الحلقة 20 من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
1: المستمعون والمستمعات، كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند أول تحرك فعلي للقضاء على الدولة السعودية الوهابية الأولى، والذي كان إمام مسقط هو أول من تحرك فعليا لإسقاطها، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة، فلنتابع سويا هذه الأحداث.
0: حيث يذكر الباحث عبد الله بن عامر بأن إمام مسقط تحرك فعليا للقضاء على الدولة الوهابية، فقام بدفع والي بغداد للهجوم من الشمال، فيما هو يتولى الهجوم من جهة الجنوب. ومن أجل نجاح تلك الخطة أعلن إمام مسقط تبعيته للدولة العثمانية، وتوجه إلى البصرة للاتفاق على ذلك.
1: بعد أن اتفق إمام مسقط مع العثمانيين في البصرة، عاد إلى بلاده، ومع عودته تعرض لاعتداء من قبل القراصنة الوهابيين، فقتل، ودفعت بريطانيا خليفته بدر إلى التصالح مع سعود.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه بالقول: كان العثمانيين قد أجبروا والي بغداد على تسيير حملة عسكرية إلى نجد في العام 1798 للميلاد، لكنها فشلت، ثم صدرت توجيهات حازمة بإعداد حملة أخرى.
1: لكن جيش محمد علي باشا لم يستطيع الصمود في الصحراء خلال هجومه الثاني على نجد، فاضطر إلى عقد الصلح. وفي العام 1804 للميلاد عين الباب العالي محمد علي باشا واليا على مصر، ومهمته الرئيسية التصدي للوهابيين ومحاولات سيطرتهم على مكة والمدينة.
0: كانت الشعوب الإسلامية قد احتجت على استيلاء الوهابيين على مكة والمدينة، وخرجت تظاهرات في تركيا وعدة بلدان، وفورا أكد شريف مكة مساندة الحملة العثمانية، وإنه كان مجبرا على التظاهر باتباع الوهابيين.
1: ويشير الباحث بن عامر أنه أثناء مرحلة الإعداد للحملة العسكرية أرسل محمد علي باشا فيلا هدية إلى الإمام المتوكل، وقد شجعت المراسلات مع إمام صنعاء محمد علي باشا على طلب المشاركة بالحملة العسكرية ضد الدولة السعودية.
0: طلب محمد علي من صنعاء عددا من السفن لنقل الجنود إلى سواحل جدة، وذلك في رسالة وجهها إلى الإمام المتوكل أحمد في العام 1812 للميلاد. وعلى الفور استجاب المتوكل للطلب، فمصر لم تكن تمتلك سفنا بحرية لنقل معدات المشاة، وجرى وتجهيز وبناء عدد من السفن.
1: بدأ محمد علي باشا التنسيق مع قبائل الحجاز التي أبدت استعدادها هي أيضا في التعاون مع حملته ضد الوهابيين. وفي العام 1811 للميلاد، وبسفن بنيت حديثا، أبحرت الحملة المكونة من 8000 جندي من السويس إلى ينبع، واستولت عليها، وبالتزامن مع تدفق القوات العثمانية إلى الحجاز حشدت صنعاء قواتها لبسط سيطرتها على تهامة واستعادة عسير.
0: وفي العام 1812 للميلاد جرت محاولتان للوصول لاحتلال المدينة، ودخل مكة بدون قتال بعد تسليم المدينة من قبل شريفها، واستمر في التقدم حتى نجح في نوفمبر لتحرير الحجاز كاملا.
1: ويواصل الباحث بن عامر حديثه بأن العام 1815 للميلاد شهد وفاة الإمام المتوكل بالتزامن مع تعرض الوهابيين لهزيمة قاسية في بسل شرق الطائف، وعلى إثرها تمكن طوسون من دخول الرست الحصينة.
0: بعد ذلك توجه محمد علي باشا لتأديب الوهابيين في عسير بعد تزايد هجماتهم على قواته، ورأى أن الطائف أفضل نقطة يمكن أن تنطلق منها العمليات ضد الوهابيين، ونقطة ارتكاز يمكن منها السيطرة على باشا اليمن مستقبلا.
1: ظلت عسير مصدر قلق بالنسبة لمحمد علي، وأخذت جهدا كبيرا حتى جرى إخضاعها بالقبض على طامي بن شعيب وعدد من قادة الوهابيين، وذلك في العام 1804 للميلاد.
0: وفي العام 1816 للميلاد أرسل محمد علي باشا
2: عليك أن تختار لنفسك.
3: تعاون مع عدو هذه الأمة، عدو للإسلام والمسلمين، هو تفريط في مبادئ إسلامية وقيم إسلامية وأخلاق إسلامية، وتنكر صريح وواضح لتعاليم الله سبحانه وتعالى.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية
0: من السفن لنقل
1: التصدي للوهابيين ومحاولات سيطرتهم على مكة والمدينة.
0: كانت الشعوب الإسلامية قد احتجت على استيلاء الوهابيين على مكة والمدينة، وخرجت تظاهرات في تركيا وعدة بلدان، وفورا أكد شريف مكة مساندة الحملة العثمانية، وإنه كان مجبرا على التظاهر باتباع الوهابيين.
1: ويشير الباحث بن عامر أنه أثناء مرحلة الإعداد للحملة العسكرية أرسل محمد علي باشا فيلا هدية إلى الإمام المتوكل، وقد شجعت المراسلات مع إمام صنعاء محمد علي باشا على طلب المشاركة بالحملة العسكرية ضد الدولة السعودية.
0: طلب محمد علي من صنعاء عددا من السفن لنقل الجنود إلى سواحل جدة، وذلك في رسالة وجهها إلى الإمام المتوكل أحمد في العام 1812.
4: أنت تريد
2: إذاعة الجمهورية.
0: في العام 1812 للميلاد جرت محاولتان لطوسون لاحتلال المدينة، ودخل مكة بدون قتال بعد تسليم المدينة من قبل شريفها، واستمر في التقدم حتى نجح في نوفمبر من تحرير الحجاز كاملا.
1: ويواصل الباحث بن عامر حديثه بأن العام 1815 للميلاد شهد وفاة الإمام المتوكل بالتزامن مع تعرض الوهابيين لهزيمة قاسية في بثل شرق الطائف، وعلى إثرها تمكن طوسون من دخول الرست الحصينة.
0: بعد ذلك توجه محمد علي باشا لتأديب الوهابيين في عسير بعد تزايد هجماتهم على قواته، ورأى أن الطائف أفضل نقطة يمكن أن تنطلق منها العمليات ضد الوهابيين، ونقطة ارتكاز يمكن منها السيطرة على باشا اليمن مستقبلا.
1: ظلت عسير مصدر قلق بالنسبة لمحمد علي، وأخذت جهدا كبيرا حتى جرى إخضاعها بالقبض على طامي بن شعيب وعدد من قادة الوهابيين، وذلك في العام 1804 للميلاد.
0: وفي العام 1816 للميلاد أرسل محمد علي باشا نجله الثاني إبراهيم لمحاصرة الدرعية، وتمكن إبراهيم من السيطرة على بريدة وكسر صمود الضرمي التي خسر الوهابيين فيها المئات من مقاتليهم. ووصلت قوات إبراهيم باشا إلى الدرعية في مارس في العام 1818 للميلاد المحاطة بالأودية والحصون، ونجح إبراهيم باشا في هزيمة عبد الله بن سعود وإلقاء القبض عليه ونقله إلى مصر، وأمر محمد علي وقتها بتدمير الدرعية، واحتفل في مصر بذلك، وقتل عبد الله في الإسلام.
1: وتحت عنوان عودة تهامة لليمن، يؤكد الباحث بن عامر بأن الدولة العثمانية ومحمد علي باشا اعترفوا بتبعية عسير لليمن، وذلك في رسالة بعثها محمد علي باشا إلى الإمام عبد الله المهدي في يناير عام 1819 للميلاد، مؤكدا حق صنعاء في تهامة. وجرى استلام المنطقة كلها بعد 3 سنوات من وفاة المتوكل، وتحديدا في عهد نجده المهدي عبد الله. وعلى الفور عين الإمام المهدي عبد الله على أبي عريش الشريف علي بن حيدر.
0: وتحت عنوان الموقف البريطاني من إسقاط الدولة السعودية الأولى، يشير الباحث بن عامر من أن التحركات العثمانية لقمع الوهابيين كانت تقابل باحتجاجات بريطانية على أنها تمس بمناطق نفوذ بريطانيا في الخليج، وقد قام البريطانيون بإنزال قوة عسكرية كبيرة في القطيف بعد تمكن قوات محمد علي باشا من السيطرة على الدرعية، وحذرت إبراهيم نجل محمد علي من التقدم إلى الخليج.
1: ومن تلك اللحظة بدأت بريطانيا في التآمر على محمد علي باشا، وصولا إلى مؤتمر لندن الذي أجبره على سحب قواته من الجزيرة العربية، وبذلك تعود الدولة السعودية بنسختها الثانية تحت حكم فيصل بن تركي، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الحروب السعودية اليمنية.
0: الحروب السعودية اليمنية، برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
5: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. عبر هذا الأثير نتحدث اليوم باختصار شديد عن أبرز ما ورد في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وفي هذه الملزمة في بدايتها أو في 9 صفحات الأولى منها حديث عن أهمية التدبر لآيات القرآن الكريم، وأهمية التدبر في صفحات الكون في الأحداث من أجل أن يستفيد الإنسان ويزداد إيمانا ووعيا، ومن أجل أن يتمتع بوعي كبير جدا حتى لا يتأثر بمضلين أو بغير ذلك. بدأ رضوان الله تعالى عليه الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه هذه الملزمة بقوله: الله سبحانه وتعالى يصف كتابه الكريم بأنه آيات. الآيات معناها أعلام، معالم، حقائق. كل ما في القرآن الكريم هو حقائق لا شك فيها، لا ريب فيه. آيات، والآيات هي حقائق. إذا ما تحدثت عن شيء، مثلا تحدثت عن واقعة ستحدث، فستحدث فعلا، لأن القرآن حقائق، وحقائق لا ريب فيها، لا ريب في وقوعها. إن تحدث عن شيء سيحدث، سيحدث فعلا. آيات الله حقائق، وفي نفس الوقت سيأتي الواقع يكشفها، فيقول في آية أخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله سبحانه وتعالى وهبنا مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله. والإنسان المؤمن، الإنسان المسلم بمعنى الكلمة، هو من يستفيد من كل شيء من حوله، من متغيرات الحياة، من الأحداث المتجددة في الحياة. أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا، هو فيه آية. والله وهبك كمؤمن مدارك واسعة، قدرة على أن يستوعب إدراكك وذهنك الأشياء الكثيرة، والمطلوب أن تتأمل في كل حدث لتستفيد من كل حدث. في قصص الأنبياء عبرة، والعبرة تعني دروسا كثيرة، تعرف من خلالها نفسية أهل الباطل، تعرف من خلالها ما الذي يحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، تعرف من خلالها أيضا لماذا كانوا ينطلقون بجد واجتهاد لمعارضة نبي من أنبياء الله، تعرف من خلالها كيف كان الأنبياء صلوات الله عليهم رحماء جدا بالأمم ومخلصون وناصحون. كل شيء فيه دروس وفيها عبرة. قصص الأنبياء في القرآن الكريم فيها دروس وفيها عبر، من خلالها يمكن أن تتعرف على كيفية نفسيات أهل الباطل، نظرتهم، تعرف من خلالها الأشياء التي تحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، فتستفيد أنت. وكل شيء فيه دروس وفيه عبرة. إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة، فخذ العبرة من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده، ليزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. من كل حدث حاول أن تتأمل لتزداد إيمانا، تزداد بصيرة، تزداد وعيا. وكل حدث فيه دروس. إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل، فإنه نفسه من سيكون معرضا للكثير من المزالق، يكون عرضة لأن يضل، خاصة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق. فأنت حاول أن تستفيد من كل شيء. إذا لم يكن لديك هذه المحاولة ستكون عرضة لأن تضل. إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكن أيضا أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، متلقي تسمع وتتلقى أي كلام يأتي من عند هذا ومن عند ذاك، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط تسجل فيها كلام فلان، ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا. أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه، يعني بالإمكان أن تميز بين كلام هذا وكلام ذاك، وأن تتعرف على أين هو الكلام الحق وأين الكلام الباطل. والكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى الوجود. وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها. قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرض على القرآن. من خلال القرآن، القرآن يكشف حقائق، والواقع أيضا يكشف حقائق. والإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله، أو قدم ونسب إلى رسوله، أو قدم بشكل براك. فالإنسان بحاجة إلى أن يتدبر كتاب الله ويتدبر الأحداث لكي يكتشف الحقائق ويميزها. تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفرا على الدين بكله. الباطل إذا انساق الناس معه، منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون لا يبصرون. الباطل لا يمكن أن يرقيك ولا يخلق وعيا ولا يعلم أبدا، إنما يجعل منك تنحط وتخلد إلى الأرض وتسقط حتى تصبح لدرجة لا تبصر. والله أراد للمؤمنين أن يكون لديهم وعي ونور وبصيرة فيفهمون الأشياء قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة. يفهمون الأشياء، تكون لديهم بصيرة تسبق ووعي سابق يجعل منهم يكتشفون الأشياء ويفهمونها قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة، قبل أن يسقطوا في الحفر والمزالق. لأن البعض طبعا سيدي حسين قال، والحديث كان أيضا موجه لطلاب علم كما هو حال ملزمة محياي ومماتي وهكذا من الدروس، البعض منا كطلاب علم يعرف الأشياء عبارة عن عقائد مكتوبة في كتاب قرأها، فإذا تعرض لشبهة من جانب آخرين يهتز، بل قد يتحول لأنه لم يعمل على أن يبصر ما حوله من الشواهد، قد يتحول، قد ينقلب، قد يتخلى عما هو عليه بسبب شبهة واحدة. إن هذه الشواهد، هذه الأحداث في هذه الدنيا هي تعطيك بصيرة تعرف من خلالها صحة عقائد، لكن لمن يتأمل ولمن يستطيع أن يعرف كيف يربط هذا الحدث بهذا الشيء، كيف يعرف العبر في الأحداث، فلا تنطلي عليه الأمور. والباطل لا يمتلك أدلة، إنما شبه، والشبهة جانب من الباطل، هي نفسها لا تستطيع أن تقف في مواجهة الحق، هي بطبيعتها تزهق إذا ما جاء الحق، لكنها ستصبح لدى الشخص الذي لا يمتلك بصيرة ولا يتأمل في كل ما حوله، لا يقرأ كتاب هذا الكون، لا يقرأ صفحاته ولا سطوره التي هي الأحداث والمتغيرات فيه، تصبح تلك الشبهة لديه دليلا أقوى من دليل الحق، لأنه لا يتدبر في كتاب الله، ولأنه لا يتأمل في صفحات هذا الكون، وبالتالي يتأثر، تنطلي عليه الأمور. الله سبحانه وتعالى قدم الحق وقدم الشواهد الكثيرة عليه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا ما أبصرت الشواهد من خلال القرآن والأحداث فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك. أو هذا الحديث كله يركز على أهمية أن تتأمل في القرآن الكريم وتتدبر آيات الله في القرآن الكريم، وأيضا أن تتأمل في الأحداث وأن تتدبر في صفحات هذا الكون، بمعنى عين على القرآن وعين على الأحداث لتكون أكثر إيمانا وأكثر بصيرة وأكثر وعيا، فتصبح لديك القدرة على أن تميز، تصبح لديك بصيرة نافذة تعرف من خلالها الباطل وتعرف من خلالها الأمور قبل أن تحيط بك آثارها السيئة. هكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن، عين على القرآن وعين على الأحداث، والله في الأحداث يجلي الحقائق، تسقط الأقنعة أيضا من خلال الأحداث. بعد هذا بدأ يتحدث عن حقيقة قرآنية كآية قرآنية في القرآن الكريم، ثم تحدث بعدها عن الأحداث في الواقع وكشف الحقيقة القرآنية على ضوء ما يتجلى في الواقع. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه آية، آيات الله حقائق، أعلام على حقائق. إذن هذه الآية حقيقة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية تجلت في هذه الأيام، تجلت أحداث هي مصاديق لهذه الحقيقة الإلهية، بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. هم ما زالوا أعداء، والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة، فكلما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد، حتى تتبع ملتهم. لو رجع الرئيس، هذا خطاب لزعيم النظام السابق آنذاك، لو رجع الرئيس الذي ظن أنه عندما يبرز تعاونه معهم أنهم سيسكتون عنه ولن يكون لهم أي تدبير ضده، هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، لو رجعوا إلى قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس. أمريكا لا تكافح الإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، لا، إنما لأن هناك وسيلة تعتبره وسيلة للدخول إلى هذه البلدان، هي لا تكتفي بالاستعمار، بالهيمنة العالمية، لا تكتفي بالهيمنة العالمية هذا التي تحصل، وأمريكا مهيمنة على عدد كبير من الدول والبلدان العربية، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخله، هذا ما تريده أمريكا. فالله تعالى عندما قال هذه الحقيقة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لو يتأمل فيها زعماء العرب لما وثقوا أبدا باليهود والنصارى. وفي سياق الحديث عن قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال رضوان الله عليه أن أمريكا لم تشكر أولئك الذين تحركوا بأمر منها إلى أفغانستان لخدمتها، بل اعتبرتهم إرهابيين، وأصبحت تلك الخدمة إدانة عليهم، لأنهم لن يرضوا عن أحد ولو خدمهم. الله قال هكذا، هذه حقيقة، والواقع أثبت هذه الحقيقة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى لو خدمتهم، حتى لو ضحيت بمالك ونفسك في سبيلهم، لن يرضوا عنك. هل رضوا عن العراق وصدام وهو من وقف خدمة لهم ضد الثورة الإسلامية في إيران؟ هل رضوا عن أولئك الذين تحركوا إلى أفغانستان يقاتلون بأمر من أمريكا؟ بل اعتبروهم إرهابيين. هذا هو الحال. وهنا جانب إيجابي ضرب به مثال إيران. إيران ومن أول يوم عندما اتهمت بأن فيها إرهابيين انطلقت لتصرخ في وجه أمريكا وتهددها، وقالت على أمريكا أن تفهم أنه لن يكون أي ضربة من جانبها تمر دون رد فعل مباشر، لأنهم يعرفون أنها لن ترضى عنهم إن وقفوا إلى جانبها. إذا أبدى الرئيس استعداده لأن يعمل مع الأمريكيين فسيصنف هو وبلده داعما للإرهاب، لأنه لم يقف في وجوههم من أول يوم، وإن حاول أن يظهر تعاونه معهم من أجل أن يسلم شرهم لن يرضوا عنه. إن الله عندما يقول لنا أنهم أعداء إنه يريد منا أن نتعامل معهم كأعداء، وعدوك عدو من هذا النوع يجب أن تقف في وجهه حتى لا يفكر بأن يعمل ضدك أي عمل أي عمل. إنه لا يهمهم مكافحة إرهاب، هم من يسطرون الإرهاب وهم جذور الإرهاب وهم منابع الإرهاب الأمريكيون أنفسهم. أمريكا هي الشيطان الأكبر كما قال الإمام الخميني رضوان الله عليه، هي من تثير الفتن وتثير القلاقل ومن تسطر الإرهاب في العالم كله، هي من وراء إسرائيل. ثم وفي خلاصة الكلام قال: لنعود إلى أنفسنا نحن كمواطنين، كمواطنين مسلمين مؤمنين، نؤمن بقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لنقول لأنفسنا إذا ما كنا نميل إلى السكوت، ونقول لأولئك الذين يطلبون منا أن نسكت أن هؤلاء لا يرضيهم سكوتنا بل يشجعهم سكوتنا، لن يتوقفوا عند حد إذا كنا ساكتين. إذا سكتنا لن يتوقفوا عند حد، سيطمحون في أن يحققوا إنجازا لصالحهم أكثر، والإنجاز لصالحهم يعني انحطاط لنا، ضربات شديدة علينا. فإذا آمنا وعرفنا فعلا بأن أولئك كما قال الله عنهم ومن خلال الآيات التي تجلت في الآفاق والمتغيرات أنهم لن يرضوا عنا حتى ولو أظهرنا أنفسنا كعملاء لهم، حتى ولو انطلقنا كجنود لهم لن يرضوا عنا أبدا حتى نتبع ملتهم، ونحن لا يمكن أن نتبع ملتهم، ونحن من أمرنا الله بأن نحاربهم، أمرنا الله بأن نذلهم، أمرنا الله بأن نقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا سكت المواطنون أنفسهم لسكوت الدولة لسكوت الرئيس، فالذي يكون ضحية قبل الكبار الصغار أنفسهم. فأيضا في خلاصة الخلاصة وختام الكلام قال: لنضع نصب أعيننا في هذه المرحلة الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب، عن اليهود في نظرتهم إلينا، في نظرتهم إلى ديننا، فلنعتبرها حقائق، ما قاله الله عنهم حقائق واقعية. ثم لننظر إلى الواقع نفسه، وعندها سترى الشواهد الكثيرة على ما قاله الله في القرآن: سيزداد الناس بصيرة، حينئذ لا يستطيع أحد أن يوقفهم، ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليهم لا بدعاية ولا بفتواه ولا بأن يقرأ عليهم آيات من القرآن وأن يقرأ عليهم أو أن يقرأ عليهم أحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حينئذ ستصبح بصيرتك نافذة وقوية. إذن نسأل الله أن يوفقنا لأن نهتدي بكتابه، ونسأله تعالى أن يوفقنا لنتدبر آيات كتابه الكريم، وأن يجعلنا ممن يتدبر صفحات هذا الكون، فنكون عينا على القرآن وعينا على الأحداث، فنزداد إيمانا ووعيا وبصيرة. نسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى، أن يرحم شهداء شعب فلسطين وأن يشفي جرحاهم وأن يفرج عن أسراهم، ونسأل الله العلي القدير أن يعجل بالفرج القريب الموعود، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

التعاون مع عدو هذه الأمة، عدو للإسلام والمسلمين، هو تفريط في مبادئ إسلامية وقيم إسلامية وأخلاق إسلامية، وتنكر صريح وواضح لتعاليم الله سبحانه وتعالى، هو وقوف في جبهة الظلم ونصرة للطاغوت وخدمة للباطل، وفي نفس الوقت تقديم خدمة لعدو صريح لكل هذه الأمة. لهذا يعتبر هذا من الخيانة، يعتبر من النفاق، يعتبر من التفريط الرهيب جدا الذي يمثل حالة ارتداد صريحة عن مبادئ من أهم مبادئ الإسلام العظيمة. فبدلا من ذلك عليها أن تراجع حساباتها. كان ينبغي أن تكون مثل هذه التضحيات، مثل هذه الأعباء التي كلفت نفسها بها، في إطار الموقف الحق، في إطار القضية العادلة للأمة، في إطار نصرة الشعب الفلسطيني. من الأولى بأن تقف معه هذه الأمة؟ هل الشعب الفلسطيني؟ هل البلدان الإسلامية؟ ثم أن تقف في صف الأعداء حتى بهدف حماية أمنها القومي.

والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. ليست تنومة تلك المذبحة الكبرى التي ارتكبها النظام الوهابي الكهنوتي السعودي المجرم بحق ضيوف بيت الله الحرام اليمنيين قبل نحو 100 عام، ليست يتيمة الدهر في سجل الإجرام الأسود لبني سعود، وإنما هي فقط بصمة واحدة من بصمات إجرامهم على مدى تاريخهم منذ تأسيس ملكهم العضوض العميل الخائن قبل نحو 100 عام. نعم، في فترة من فترات الذروة لشهوة الغرب الصهيوني العدواني الاحتلالي وأطماعه التوسعية خصوصا في منطقتنا العربية الإسلامية وقلبها النابض المسيل للعاب أولئك النهابة السلابة الوحوش في شبه الجزيرة العربية وغرب آسيا، حيث الثروات الكامنة في بواطن اليابسة والبحار والمنجم الأكثر اكتنازا بنفائس الروح ومهاد النبوات ومحاريب التاريخ الممتلئة بالحضارات المؤسسة على المستوى البشري الشامل والعريض ومساره الوجودي التليد، وحيث موئل خاتمة رسالات الله للعالمين وتمام نعمته على الخلق واكتمال دينه الإسلام الحنيف الذي رضيه لعموم الخلق دينا. في فترة الذروة العدوانية الغربية الأوروبية الطامعة تلك قبل زهاء قرن من الزمان، جاء تأسيس نظام بني سعود لاحقا بحين من الزمن، أو بالأحرى متزامنا مع التأسيس لقاعدته الدينية الوهابية كأخطر كيان وظيفي خادم لأولئك الأعداء وعلى رأسهم حينها بريطانيا. وكان في ذلك تهيئة لزرع الكيان الغريب اللقيط الذي لا يقل عنه خطرا ويؤمنه لاحقا، وهو كيان الغدة السرطانية بوسمه اليهودي وجوهره الصهيوني الوظيفي العدواني الخبيث الذي أسمي زورا وبهتانا إسرائيل. في هذا المناخ الزمني والموضوعي تم الاستيلاد البريطاني الغربي الماكر المشؤوم للكيانين الشيطانيين التوأم السعودي والصهيوني، ومن حينها قام كيان بني سعود بمهامه الخادمة لمنشئيه وولاة أمره صهاينة الغرب ورأس حربتهم المزروع في فلسطين خير قيام، متسترا بغلالته الخادعة الزائفة مزعوم الادعاء الانتمائي الكاذب للإسلام وخدمة عتباته الأقدس في الحجاز أو الحرمين الشريفين. وفي ظل هذه المناورة التضليلية الأشد خطورة ونكاية وكارثية في تاريخ الإسلام وحاضنته العربية وكتلته البشرية الاعتناقية الكبيرة، تمكنت بريطانيا والغرب الصهيوني المعادي من تورية وتمرير أخطر السموم القاتلة التي استهدفت بها هذه الأمة. طي عقال بني سعود العربي أو الأعرابي ومن لحقهم تاليا، وحتى اليوم على الخط الوظيفي الخدمي الخياني المخزي ذاته. لعل من أهم المحطات الباكورية الفاضحة لحقيقة آل سعود وعرشهم الظلامي مجزرة تنومة، بل مذبحة تنومة بحق الحجاج اليمنيين التي ارتكبها جلاوزة بني سعود وعصابات وهابيته التكفيرية القاتلة العام الهجري 1341 الموافق للعام الميلادي 1923، التي قضى فيها شهداء لذلك الإجرام الصهيوني البريطاني المبرقع بواجهة تنفيذية سعودية وهابية خبيثة أكثر من 3000 حاج يمني. وقد مرت الذكرى السنوية لهذا العام قبل أيام، وهي تأتي كذكرى لحدث مأساوي إجرامي بالغ الفظاعة ولا يمكن نسيانه، لأنه حفر عميق بالدم الطاهر البريء والمظلومية الصارخة التي لا لبس فيها على جدار الذاكرة والوجدان العربي الإسلامي بل الضمير الإنساني ككل، كما أنه شاهد حي لا يموت أبدا من بين مئات بل آلاف الشواهد إن لم نقل أكثر على خطورة الدور المناط بنظام مملكة بني سعود الصهيوني المموه ووهابيته السامة القاتلة من قبل المنشئ البريطاني والراعي الأمريكي الغربي الصهيوني إجمالا في استهداف الإسلام وضربه من داخله، وما يرتبط بذلك من كيد تآمري ماكر شرير ينصب على الركن الخامس

في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. تواصل مسلسل الجرائم في غزة وحملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة. إصابات في صفوف جنود العدو الصهيوني نتيجة انفجار محرقات انقضاضية جنوب لبنان. القوات الإيرانية تهاجم قطعا بحرية أمريكية شرق هرمز ردا على عدوان أمريكي على ناقلة نفط ومناطق مدنية إيرانية. وزلزال انتخابي في بريطانيا، خسارة فادحة لحزب العمال وصعود لليمين. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف العدوان في قطاع غزة عبر إطلاق النار والقصف بمناطق متفرقة من القطاع، وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال على ارتفاع منخفض جنوبي غزة. في موازاة ذلك، كشفت دراسة نشرتها مجلة The Lancet Global Health أن عدد الشهداء

الفلسطينيين خلال الأشهر الخمسة عشر الأولى من حرب الإبادة على غزة تجاوز 75,000 شهيد، وهو أعلى بكثير من الأرقام المعلنة سابقا. في السياق، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واقتحامات واسعة بمدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة ومداهمات للمنازل وإطلاق نار. وفي بلدة حزمة شمال القدس أصيب طفل بالرصاص الحي، واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال مواجهات اندلعت عقب الاقتحام، كما اقتحمت بلدتي علار وعتيل شمال طول كرم وداهمت منازل في بلدة دير سامت غرب الجليل بل غرب الخليل، بينما أصيب عاملان برصاص العدو قرب حاجز الظاهرية جنوب المحافظة. أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكتور باسم نعيم أن العدو الإسرائيلي يتوهم بقدرته على انتزاع مواقف سياسية من قادة الحركة عبر سياسة الاستهداف والاغتيالات، وهي المواقف التي فشل في تحقيقها ميدانيا. وشدد في تصريحات له على أن اغتيال عزام نجل القائد خليل الحية يمثل رسالة بالنار موجهة للوفد المفاوض، مؤكدا أن ما عجز العدو عن أخذه في الميدان لن ينتزعه أبدا على طاولة المفاوضات، كاشفا عن وجود ضغوط كبيرة تمارس حاليا بهدف تغيير مسار التفاوض، وذلك في ظل ما واجهه العدو من صلابة في موقف وفد الحركة المفاوض. وفيما يتعلق بمسار العملية التفاوضية، أكد نعيم استمرار التزام الحركة بالمواقف التي أعلنت وقت توقيع اتفاق شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الحركة عملت وطبقت كل ما طلب منها في هذا الشأن. وأعلن نعيم استعداد الحركة للتفاوض بشأن المرحلة الثانية، لكنه ربط ذلك بضرورة معرفة مصير المرحلة الأولى، لا سيما وأن العدو لم يلتزم بأي شيء منها حتى الآن. اتهمت مجموعة من ناشطي أسطول الصمود العالمي قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب اعتداءات جنسية ضد أفراد طاقم الأسطول. وقالت الحركة في بيان صدر يوم الأمس إن أسطول صمود ينشر شهادات أولية مباشرة تفصل نمطا من العنف الجسدي والجنسي الشديد والإذلال المنهجي الذي ارتكب ضد المشاركين المدنيين عقب اعتراض الأسطول في المياه الدولية. وكان الأسطول الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة قد انطلق من برشلونة في 15 من أبريل الماضي، وتعد هذه المبادرة الثانية للأسطول بعد تجربة أيلول سبتمبر 2025 التي انتهت بهجوم مماثل واعتقال لمئات الناشطين الدوليين. استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم جرافة من نوع دي ناين للعدو الإسرائيلي ببلدة البياضة، وذلك بمسيرة انقضاضية محققة إصابة مباشرة. واستهدفت دبابة مركبة عند مجرى النهر بأطراف بلدة دير سريان بصاروخ موجه، ما حقق إصابة مؤكدة. كما استهدفت المقاومة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي بمدينة الخيام بقذائف المدفعية. في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين، أحدهما إصابته خطيرة إثر إصابة مباشرة من طائرة مسيرة مفخخة برأس الناقورة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة. وأفادت منصة إعلامية إسرائيلية أن قوات إسرائيلية كبيرة تتجه إلى رأس الناقورة جنوب لبنان بعد انفجار المحلقة. في حادث منفصل جنوب لبنان أصيب جندي ثالث بجروح بعد استهداف المنطقة التي كانت تعمل فيها القوات الإسرائيلية
وذلك بمسيرات مفخخة. وأشار الناطق العسكري إلى أن حزب الله أطلق خلال الساعات الأخيرة صواريخ عدة وقذائف هاون باتجاه قواته جنوب لبنان. أعلنت قيادة القوة البحرية لحرس الثورة تنفيذ القوة البحرية عملية مشتركة واسعة النطاق ودقيقة باتجاه المدمرات الأمريكية عقب الخرق الأمريكي لوقف النار. ولفتت قيادة القوة البحرية لحرس الثورة إلى أن العملية نفذت عقب اعتداء الجيش الأمريكي على ناقلة نفط تابعة لإيران بالقرب من ميناء جاسك واقتراب مدمرات للجيش الأمريكي من مضيق هرمز. وأشارت البحرية لحرس الثورة إلى إطلاق صواريخ باليستية وكروز مضادة للسفن وطائرات مسيرة انتحارية برؤوس حربية شديدة الانفجار، وذلك في إطار ردها على الاعتداء. كما أكدت أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو الأمريكي وفرار 3 قطع بحرية تابعة للمعتدي بسرعة من منطقة مضيق هرمز. دعا وزير الخارجية الباكستاني سينياتور محمد إسحاق دار نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان لتسهيل عملية العودة الآمنة لأحد عشر بحارا باكستانيا واثني عشر بحارا إيرانيا يتواجدون حاليا بالقرب من سواحل سنغافورة عقب احتجاز سفنهم من قبل الولايات المتحدة. وأكد أن باكستان مستعدة أيضا لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم وذلك عبر الأراضي الباكستانية. وقال الوزير الباكستاني إن بلاده تنسق عن كثب عبر القنوات المعنية مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى لضمان سلامة ورفاهية مواطنيها وعودتهم بأسرع وقت ممكن. أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار الذي أعدته روسيا والصين بشأن إيران ما زال مطروحا على طاولة مجلس الأمن. وقالت البعثة الروسية إن حركة الملاحة في الخليج سوف تعود إلى طبيعتها بعيد انتهاء الصراع، داعية مجلس الأمن إلى تجنب الترويج لمشاريع قرارات أحادية الجانب تحمل مخاطر اندلاع موجة جديدة من التصعيد في المنطقة. وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، فقد شددت البعثة على عدم دعمها لمحاولات حشو مشروع القرار الخاص بمضيق هرمز بصياغات غير متوازنة. وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية أنها أوصلت مخاوفها بشأن هذا المشروع إلى جميع أعضاء المجلس، مجددة تأكيدها على ضرورة تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية بما يؤدي إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم أنه يتحمل المسؤولية عن النتائج القاسية التي مني بها حزب العمال الذي يقوده في الانتخابات المحلية بعد فقدان الحزب لمئات المقاعد في المجالس البلدية. وأظهرت النتائج الجزئية للانتخابات المحلية بالمملكة المتحدة تكبد حزب العمال خسائر بمئات المقاعد مقابل تحقيق حزب إصلاح المملكة المتحدة من أقصى اليمين بقيادة نايجل فاراج مكاسب واسعة، لا سيما في المناطق العمالية بشمال إنجلترا. ووفقا لوكالة أسوشيتد بريس، فقد فاز حزب إصلاح المملكة المتحدة بمئات المقاعد المحلية بمناطق مثل هارتلبول، الأمر الذي اعتبره محللون استفتاء غير رسمي على أداء ستارمر بعد أقل من عامين من وصوله إلى السلطة في يوليو 2024. النبأ الأخير. أكد النائب في البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فرنارد كارتيزر أن الاتحاد الأوروبي يعمد إلى تصعيد نبرته العدائية ضد روسيا في محاولة لحفظ ماء وجهه بعد فشل سياساته تجاه موسكو. وأشار لوكالة سبوتنيك اليوم إلى أن محاولات عزل روسيا لم تسفر إلا عن إقصاء الاتحاد الأوروبي لذاته من العمليات الدبلوماسية المهمة، مؤكدا أن الكثيرين داخل البرلمان الأوروبي يدركون ذلك ويرغبون في استئناف الحوار مع موسكو، لكنهم يخشون حتى الآن اقتراح أي تغييرات خوفا من العواقب السلبية عليهم. ومع ذلك يرى كارتيزر أن هذا السلوك قد يتغير بسرعة في حال غير القادة الأوروبيون الرئيسيون مواقفهم تجاه روسيا. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. العدو الصهيوني يواصل جرائمه في غزة ويشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة. إصابات في صفوف جنود العدو الصهيوني نتيجة انفجار محلقات انقضاضية جنوب لبنان. القوات الإيرانية تهاجم قطعا بحرية أمريكية شرق هرمز ردا على عدوان أمريكي على ناقلة نفط ومناطق مدنية إيرانية. وزلزال انتخابي في بريطانيا، خسارة فادحة لحزب العمال وصعود لليمين. بهذا سمعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: مرحبا بكم سامعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وفيها أهمية المدارس الصيفية في حماية المجتمع. نتناول أيضا أطفال اليمن في اليوم العالمي للثلاسيميا. أهلا بكم. تتواصل فعاليات وأنشطة الدورات الصيفية بمختلف محافظة الجمهورية، ولما لهذه الدورات من أهمية في توجيه المجتمع إلى الواجهة الصحيحة، أكد العديد من المثقفين والمسؤولين عن هذه الدورات ضرورة إلحاق الشباب إلى تلك المراكز العلمية كي يتزودوا بالعلوم والمعارف التي تحتضن الشباب والنشئة من الانزلاق نحو المجهول. في هذا الجانب أكد الأخ هاشم إبراهيم الوريث مدير مديرية جهران أن الدورات الصيفية تعد أنموذجا متميزا في بناء الأجيال لتوعية الناشئة بمخاطر الحرب التي تشن على الأمة بصورة عامة.
1: طبعا نحن الكريم في هذا المدارس يتم تدريسهم قراءة القرآن الكريم القاعدة اليمانية، والذي تهتم يعني تعليم وكيفية قراءة القرآن، وكذلك الصلاة والوضوء والإملاء التعبير، يعني كل ما يفيدهم، أيضا جزء من السيرة النبوية ومن الفقه، وكل هذا يهدف إلى حماية الطفل والشباب من الغزو الأمريكي الذي يستهدف الشباب، خاصة في ظل هذا الأوضاع وفي ظل أنه العدو لم يستطع تفكيع الشعب اليمني عسكريا، بل اتجه حاليا إلى الغزو الفكري والحرب الناعمة، وهذا يعد حصن حصين للشباب من هذا الغزو. يعني قمنا بزيارة العديد من المدارس، أغلب المدارس نزلنا عليها، ووجدنا أن هناك إقبال كبير على المدارس الصيفية، ووجدنا فعلا هناك استجابة واستفادة للطلاب من هذه الدروس التي بتقام لهم. أن هناك كل أسبوع بيشين الأسبوع الزراعي يتم تعليم الطلاب كيف نزرع مواسم الزراعة.
0: من جانبه أشار الأخ العقيد عبد الملك الحلالي مدير فرع الحوار المدنية مديرية جهران إلى أن الدورات الصيفية تنمي الوعي لدى شباب هذه الأمة وترسخ الهوية الإيمانية لدى أبناء هذا الشعب العظيم.
2: وأن طبيعة الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها في الدورات الصيفية تعزيز هدى الله في نفوس النشوة الشباب، فما يستمع الطلاب إلى نماذج مما تلقوه من علوم في التجويد وقراءة القرآن الكريم عبر استخدام القاعدة اليمانية وكذا عدد من المواهب الثقافية، وإن اهتمام القيادة الثورية الحكيمة والمجلس السياسي الأعلى بالدورات الصيفية والحرص على حماية النشوة الشباب من الثقافات المغلوطة والأفكار الهدامة، ونشير إلى اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية بالدورة الصيفية باعتبارها الملاذ الآمن لتأهيله للمستقبل ليصبح قادرا على خدمة مجتمعه ووطنه والدفاع عن قضايا الأمة والإبعاد عن الثقافة السلبية، وأن أهمية الدورة الصيفية في تزويد الطلاب بالهداء والعلم والمعرفة والمهارات وتحصينهم من مخاطر الحرب الناعمة، وننوه بمستوى الانضباط والتفاعل الذي تشهده الدورة الصيفية في المحافظة والمديرية، ونؤكد حرص قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والقائم بأعمال رئيس الوزراء على إنجاح الدورة الصيفية لتحقيق الأهداف المنشودة في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهوية الإيمانية والثقافة القرآنية، وإن الأدوار بين وزارة التربية والتعليم والداخلية لتنفيذ الأنشطة النوعية التي تعود بالنفع على النشء والشباب وتسهم في استقل مهاراتهم وتعزز الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية.
0: الأخ علي أحمد المتوكل مدير فرع الكهرباء بمديرية المعبر بدوره أدلى بدلوه حول الدورة الصيفية بأن لها أهمية كبيرة في حماية النشئ والشباب من الضياع والانجراف نحو الحرب الناعمة.
3: أهمية الدورات الصيفية في تحصيل النشئ والشباب وتزويدهم بالثقافة القرآنية والعلوم النافعة بما يكفل بناء جيل متسلح بالوعي والبصيرة لمواجهة ثقافة التدجيل والمخططات التضليلية التي تستهدف الأمة، وإشارة إلى الأبعاد الإيمانية والجهادية لشعار الصرخة في وجه المستكبرين ودوره كسلاح وموقف في مواجهة أعداء الإسلام، ونلفت إلى ما تتعرض له الشعوب الإسلامية من استهداف ممنهج من قبل قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأدواتهم من دول العدوان الساعية لتدمير البلاد الإسلامية ونهب مقدراتها. ونحث على الاهتمام بالمراكز الصيفية والتحشيد للالتحاق بالمدارس الثانوية الشرعية بما يسهم في إعداد جيل واعي ومحصن فكريا وثقافيا بما يضمن تربية الأجيال تربية إيمانية سليمة.
0: من جهتي أشار الأخ عبد اللطيف قاسم المتوكل إلى أن الدورة الصيفية لها أهمية كبيرة في حماية المجتمع وتوعيته بمفاهيم الثقافة القرآنية والمسيرة المحمدية العظيمة والصحيحة.
4: الدورة الصيفية هي لأهميتها، لأهمية الدورة الصيفية لتوعية المجتمع بالكامل وخاصة الأبناء الذين يلعبون في الشوارع، لعدتهم إلى دينهم الحق، لعدتهم إلى القرآن الكريم، لدراستهم القاعدة الإيمانية بشكل صح. ودراسة وحث سيدي القايدة عبد الملك بدر الدين الحوتي على هذه المدرسة الصيفية أهميتها لأهمية القصر. الشعب اليمني والدول العربية بشكل عام كان الحرف على المسار دين الله بالكامل. أي جاء هذا المدرسة الصيفية وتعلم الأجيال وأخراجهم مما كانوا عليه من سابق، واهتمام أول حاجة بصلاتهم وتعريفهم بالإيمان الحقيقي وتعريفهم بالقرآن الكريم وإتقان قراءته.
0: إلى ذلك أشار الأخ أحمد محمد الكبسي مدير ضرائب جهران إلى أن المدرسة الصيفية تعلم الأجيال أسس دينهم العلمية والعملية.
5: المدارس الصيفية هي تعلم أبنائنا، يتعلم أبنائنا للصلاة، تعلم أبناء على الصلاة تمام، والحفظ القرآن ودراسة القرآن بالصح ونطقه ولهجته، وهو والدراسة يعني في المدارس الصيفية تمام، هي تضم الأولاد من اللعب من الملاهي من الكل. والمدارس الصيفية فيها يعني رياضة مثل الرياضة مثل كرة القدم مثل الشطرنج مثل أي الأول هواية تحقهم، أي طالب مع هواية أولادي يتم تمكينه وعمله وأخراجه من المدارس الصيفية. ليش؟ يعني لإثبات قدرات الطالب نفسها. والمدارس الصيفية وكذلك أولى الأمور تمام، ضروري أنهم يحثوا على أولادهم أو يعني توجيههم إلى المدارس يعني الصيفية تمام، ضروري لأنهم يعلمهم القرآن الكريم أولا قبل كل شيء، والقرآن الكريم هو دستورنا جميعا.

في هذا اليوم من التاريخ 8 مايو يحيي العالم يوم الثلاسيميا العالمي، لكن أطفال اليمن المصابين بهذا المرض الوراثي يستقبلون المناسبة بألم مضاعف، فبين مطرقة المرض وسندان الحصار تتحول حياتهم إلى رحلة بحث يومية عن قطرة دم وحبة دواء. ويأتي احتفال العالم بهذا اليوم في ظل معاناة شديدة للمرضى، خاصة في أوساط الأطفال الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى من أساسيات الصحة. يحيي الأطفال المرضى هذا اليوم مثخنين بالجراح وبالآلام جراء ما خلفه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من آثار وتداعيات في صعوبة الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى ارتفاع سعرها وانخفاض القدرة الشرائية للمرضى نتيجة الحرب الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى الأصناف الدوائية التي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة. حيث أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة دكتور أنيس الأصبحي أن هناك أكثر من 40,000 من مرضى الثلاسيمية وانحلال الدم الوراثي يواجهون خطر الموت بسبب قلة الأدوية ومنع دخولها عبر مطار صنعاء الدولي، ومنها أدوية سحب الحديد والمحاليل الخاصة به. وأكد وفاة 684 مريضا من أصل 8,430 يواصلون علاجهم في المركز العلاجي للجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا، ودعا إلى تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، وذلك حماية للأجيال من خطر واحتمال الإصابة بهذا المرض، لافتا إلى أن العدوان والحصار قد ضعف من معاناة المرضى نتيجة منع دخول الأدوية وصعوبة الحصول عليها. وحمل الأصبحي دول العدوان مسؤولية تردي الوضع الصحي وارتفاع أعداد الوفيات وانعدام الدواء الخاص بمرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي. يذكر أن أمراض الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي من الأمراض التي تنتشر بصمت في المجتمعات بالرغم من مخاطرها، حيث تعد من الأمراض الوراثية المزمنة التي تنتقل من الآباء الحاملين للصفة الوراثية إلى الأبناء عن طريق المورثات، وتتميز بوجود فقر دم مستمر من بعد الولادة بعد أشهر وحتى نهاية العمر. ويؤثر فقر الدم في حدوث مضاعفات للمريض واحتياج لنقل الدم وتضخم للطحال والكبد وهشاشة وتشوهات في العظام والوجه مع بروز الأسنان الأمامية، وكذا تغيرات في الهرمونات وإلى ضعف في النمو غالبا وارتفاع نسبة الحديد باستمرار نتيجة نقل الدم المتكرر والانحلال المستمر للخلايا قصيرة العمر. وحسب إحصائيات الجمعية فإن عدد المنتسبين لها في صنعاء وفي الحديدة بلغ أكثر من 13,000 مريض حتى فبراير 2026، فيما يستقبل المركز العلاجي في صنعاء 120 مريض يوميا في الحد المتوسط.

إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، و جاء فيها أهمية المدارس الصيفية في حماية المجتمع. تناولنا أيضا أطفال اليمن في اليوم العالمي للثلاسيميا. لكم التحية من الأعداد محمد عوض الدبري، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء جمال سريع، وهذا أسعد عبد الله يحييكم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: بسم الله، لا الله، توكلنا على الله.
8: يا بسم الله، توكلنا على الله.
9: يا

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد، اقتلوهم. والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد، اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف. والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

لا يرتجع كشف ضر قد ألم بنا.

برافع صوت أعلى يا بارة الله. فكي

ركن أمسي والله رب تفرد في ملك وعالم.

أرجوه في الله ظنا وحسبي يا ما أرجوه في الله.

اليوم قلبي ونفسي ربما

أسلف من خطيئة إلى الله قد أسلف.

لا تيأس من نفحة تأتي.

0: من أساسيات ما تسعى له أمريكا، ومن الأولويات لدى الأمريكيين خدمة إسرائيل والعمل لمصلحة إسرائيل. وأمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، وأينما يكون لأمريكا موطئ قدم سياسياً أو عسكرياً أو استخباراتياً سيكون لإسرائيل موطئ قدم آخر. ومن يوالي أمريكا ويقبل بأمريكا ويتعاون مع أمريكا سيقبل بإسرائيل وسيخدم إسرائيل وسيتعاون مع إسرائيل. هذه حقائق وسيثبتها الواقع.
1: حماة الساحل الغربي رجال، إذا ذأروا تصدعت الجبال. لأجل الحق قد سكبوا دماهم، وكم صالوا لنصرته وجالوا. فهم لله أنصار وجند، لآل البيت موردهم زلال. وللإسلام أركان ودرع، وللأمجاد غيث واخضلال. وحين السلم أزهار وفل، وعند الحرب نار واشتعال.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: بعد انخراط أطراف المرتزقة سياسيا وإعلاميا، بدت مؤشرات كثيرة على تورطها في تحضيرات عسكرية برعاية الولايات المتحدة، مع تحريض في وسائل الإعلام الصهيونية
4: والتدريب والعمل على رفع الكفاءة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.
5: لقد نظرنا في طرق يمكننا من خلالها تقديم الدعم لخفر السواحل اليمني، وهذا صحيح. أعتقد بأن ذلك خطوة مهمة جدا، إذ نود أن نرى خفر السواحل اليمني يطور ويعزز قدراته لمواجهة جميع التحديات البحرية.
6: ما غنب الحوثيين هو عملية طبعا غير مقبولة، و

0: قامت به، أو الردع، بداية الردع الاستراتيجي الذي قامت بالولايات المتحدة وبريطانيا، هي عملية صحيحة، ونحن نطالب طبعا باستمرار هذا الردع حتى يتم يعني إنهاء يعني القوة العسكرية التي يمتلكها الحوثي والتي يؤذي بها المجتمع الإقليمي في باب المندب.
1: بادرت أطراف المرتزقة لوضع نفسها في خدمة الولايات المتحدة. زادت الرهانات الإسرائيلية على المرتزقة بعد تصاعد العمليات اليمنية مع نهاية العام 2024.
2: نحتاج إلى خطة منظمة في اليمن، وليس الاكتفاء بالهجمات من سلاح الجو من حين لآخر. لكن ما نطرحه هو أن الحوثيون يسيطرون على حوالي 30% من اليمن، وتوجد حكومة تتعامل كأنها شرعية في عدن، وهناك 3 أو 4 فصائل أخرى تكره الحوثيين مثلنا تماما. والموساد يجب أن يتغلغل هناك بعمق، ويجب أن يتم فتح اتصالات مع جميع الأطراف، كما يمكننا تزويدهم بالسلاح وتمويلهم ووضع خطة منظمة هناك.
3: أنا أعتقد أن القدرات التي يمتلكها الحوثيون لن تؤدي هذه الضربات إلى القضاء على هذه القدرات، ربما قد تضعف هذه القدرات، تمام، ولكن لن تقضي عليها. القضاء عليها يأتي من خلال شيئين: أولا شراكة ودعم للحكومة الشرعية لكي تستعيد السيطرة على كافة المناطق التي تحت سيطرة هذه الميليشيا، هذا الشيء الثاني، تجفيف منابع الأسلحة.
1: عام من العدوان والضغوط الشاملة، مجمل الخطوات الأمريكية فشلت، ولا أفق أمام الرهانات المقبلة.
4: وهذه حالة غريبة جدا، إسرائيلي الذي ينظر إليه المرتزقة بإكبار بأعظام، والذي يرجفون لأجله ويهولون لأجله، هو بنفسه يأمل منهم أن يفكوا عن ما هو فيه من المشكلة وأن يقفوا هم لحمايته. والحالة بالنسبة له وله كما يقال في المثل اليمني: سقط مورم على منتفخ.
5: حتى أن السعودية قالت أنها قدمت وديعة ب 500 مليون دولار، وتلك الوديعة هي أساسا بمثابة نفقات تشغيل تحريك الجبهة ضد صنعاء، وهذا لا يمكن أن يحدث أي تأثير لصنعاء عدة العدة فيما يتعلق بالمواجهة وتحقيق بقية أهداف الثورة، أو فيما يتعلق بالمواجهة مع الأمريكي والبريطاني والصهيوني، كونها تعتبر هذا هو العدو الأساسي.
6: أظن أن هذا المشروع الأمريكي الحالي لن يصل إلى أي مكان،
7: وصنعاء مستعدة أن تواجه أي عدوان أمريكي وأي عدوان بريطاني، وهي تقدم بهذا نموذج لمعنى العروبة ومعنى الإسلام، بل أنها تقدم نوع من الأمل للمواطن العربي وللمسلم في كل مكان إنه ما كل شيء انتهى.
8: مشايخ وأعيان قبل خولان السابع بغرام الطاء،
9: نعلن جهوزيتنا العامة وجهوزيتنا القتالية، وبهذه المناسبة نجدد البيعة والولاء والعهد لقائد الثورة المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
10: رسالة لأمريكا ولإسرائيل ولسعودية وأتباع السعودية: ادعوا رجال، ولا هذا جاني خولان بيطحن أبوهم طحن، ومؤيدين لعبد الملك بدر الدين الحوثي في كل شيء،
11: لأن احنا يد واحدة وطب واحد ومع المسيرة القرآنية.
12: نحن اليمانيون نورا لمن اهتدى ونارا على من اعتدى، فإن فرضت علينا الحرب جعلناها كصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود.
13: من يستفز اليمن عليه أن يدفع ثمن. الشرق الأوسط لن يكون إلا كما نريد، لا كما يريد العبيد.
14: فليستعد العالم، نحن لا نخاف أمريكا، هيبتكم ضاعت،
15: هيبتك ضاعت، وجيش كل يوم يهتال. ذهبت المدرسة والهيمنة والهنجمة والكب، ذهب وانتهى، ذهب وانتهى، ذهب.
16: تستجد الأحداث من شرق العالم إلى غربه ضمن مجالات عدة وعلى أكثر من صعيد، فلا تفعل سوى زيادة تفصيل صورة المأزق الأمريكي وما انتهى إليه الرهان على التقديرات الإسرائيلية والعقائد الصهيونية من نتائج ظاهرة وباطنة لم تعد تسمح بمواصلة اللعب بمنطقة تعويض الفشل أو توفير ثغرات لتحقيق اختراق في جدار يبدأ في هرمز.
17: أعلن الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء تعليق عملية مشروع الحرية في منطقة الخليج، وكتب ترامب على تروث سوشيال: بافتراض موافقة إيران على تقديم ما تم الاتفاق عليه ستنتهي الحرب العنيفة وسيرفع الحصار لفتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران. وجاء إعلان ترامب بعد تدهور كبير لوقف إطلاق النار بسبب مشروع الحرية. فبينما حاولت الولايات المتحدة إخراج سفن عالقة في الخليج، ردت إيران بمهاجمة مدمرات أمريكية وسفن تجارية، ووسعت منطقة سيطرتها على مضيق هرمز لتشمل معظم سواحل الإمارات. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن هذا التغيير المفاجئ في الموقف الأمريكي جاء في وقت بدا ترامب وكأنه يتخبط في جهوده لفك الجمود المتصاعد مع إيران بشأن المضيق واحتواء التداعيات. ونقلت الصحيفة عن آرون ديفيد ميلر الباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي قوله: إنه طريق مسدود ولا أرى كيف سيخرج ترامب منه. وأكدت الصحيفة أن إعلان تعليق العملية الأمريكية يزيد الأمور سوءا بالنسبة لترامب. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء إن الأحداث في مضيق هرمز تؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية. وقالت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: مع زوال التهديدات من الجهات المعتدية وفي ضوء الإجراءات الجديدة سيصبح العبور الآمن والمستدام عبر المضيق ممكناً. ويشير ذلك إلى تحكم إيران بحركة عبور السفن في المضيق وفشل الولايات المتحدة في تغيير هذا الواقع.
18: صاحب الصفقات والمشاريع الكبرى يعلن عن مشروعه أخيراً، مشروع الحرية بخمسة عشر ألف جندي أمريكي ومائة طائرة ومدمرات. لا تقلقوا، هو لم يقل أن هذه الحشودات العسكرية هي لعمل عسكري، هو أكد أنه مشروع إنساني. الموقف الإيراني أتى هادئاً حازماً، خط أحمر لم تتغير مقاساته منذ بداية الحرب. لن يمر أحد إلا بشروطنا ووفق مساراتنا وقواعدنا. كرة النار تتدحرج بسرعة قريبة من خطوط النار بين مساري الميدان والمفاوضات. ترامب الإنساني يريد أن يقول: نحن بأسطولنا الكبير نضغط. فهو لم يخفي رغبته باتفاق، لأن اللعبة بالنار في مضيق ضيق لا شك عالي الكلفة. في هرمز لم تعلق السفن فقط، حتى ترامب أصبح سجينا في عنق الزجاجة هذه التي لم تعد حتى تفارق أحلامه.
19: إذا جاء نصر الله بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
16: من تهديدات الجحيم إلى الاعتراف بالفشل والإشادة بشجاعة اليمنيين، إنها خلاصة أول إخفاقات المجرم ترامب بعد تولي رئاسته الثانية. السادس من مايو عام 2025، تاريخ الفشل الأمريكي الكبير في اليمن، وقد تلاشت اللغة الحادة من عدوان بسقف مرتفع للغاية إلى هروب من تحقيق أي هدف، ومن الوعيد بردع اليمن عن نصرة غزة إلى الخضوع أمام ثبات الموقف اليمني الذي بقي مناصرا للشعب الفلسطيني حتى اللحظة الأخيرة، ومن محاولة أمريكية حثيثة لفصل اليمن عن الإسناد إلى ترك العدو الصهيوني وحيدا في مواجهة الصواريخ والمسيرات اليمنية، ومن الوعيد بتدمير القدرات العسكرية إلى اعتراف أمريكي بخبرة وكفاءة القوات المسلحة اليمنية، بل بقدرتها على استمرار تطوير الأسلحة رغم الغارات. في تلك المرحلة كانت حاملات الطائرات رقما صعبا في الإقليم والعالم، وكان تحريكها عامل إخضاع لدول متعددة على امتداد المحيطات والبحار قبل أن تلوذ بالفرار أمام عمليات اليمن، حتى اعترفت البحرية الأمريكية بسقوط 2 من أحدث طائراتها خلال انعطافات حادة. في تلك المواجهة انتهى عصر حاملات الطائرات ولم تعد وسيلة لحسم المعارك، وهذا ما أثبته العدوان على إيران مجددا.
20: شكرا لله الجبار،
21: شكرا لله الجبار،
20: دا أمريكا بالعار،
21: شكرا لله الجبار،
20: أحرقها برا وبحار،
21: شكرا لله الجبار،
20: أسقط دول الاستكبار.
22: 6 مايو، تاريخ ارتبط بالخروج المذل للقوات الأمريكية من اليمن بنسخته الثانية عام 2025. في 15 مارس عام 2025 أعلن ترامب في الأشهر الأولى من فترة رئاسته الثانية بداية عدوان أمريكي جديد على اليمن. أكثر من 1700 غارة جوية وقصف بحري نفذها العدوان الأمريكي على اليمن على مدى 52 يوما تخللها جرائم عدة بحق المدنيين والأعيان المدنية. حماية الملاحة كان العنوان الزائف الذي رفعته إدارة ترامب، لكن الهدف كان إخضاع اليمنيين وإجبارهم على فتح البحر الأحمر وباب المندب أمام ملاحة العدو الإسرائيلي وثنيهم عن مواصلة إسناد غزة. أهداف اقترن معها تلويح أمريكي بجهنم وتهديد لليمنيين بالاجتثاث ووعيد بالقضاء على القدرات اليمنية، لكن ذلك كله اصطدم بعزم يمني صلب وإرادة لا تقهر. توالت المفاجآت اليمنية بإسقاط 7 طائرات تجسسية من نوع MQ-9 وإغراق عدد من السفن وسقوط أو إسقاط عدد من طائرات F-18 المتطورة والاشتباك مع حاملات الطائرات وإجبارها تحت نير الصواريخ والمسيرات اليمنية على تنفيذ عطافات تاريخية للهروب من نيران اليمن وإدخال الطواقم البحرية الأمريكية في حالة من الإرهاق الشديد لم يعهده منتسب البحرية الأمريكية من قبل.
23: الحوثيون هم الكيان الأول في تاريخ العالم الذين استخدموا الصواريخ البالستية المضادة للسفن.
22: هذه المفاجآت بفضل الله عدلت سقوف العدوان وأهدافه، أسقطت رهاناته، كتبت نهاية زمن الحاملات، وصنعت للجولة نهايات لا تشبه بداياتها بعد أن خاض اليمنيون ملحمة تاريخية مع أكبر قوة بحرية في العالم، وأثبتوا أن موازين القوى لا يقاس بحجم القوات ولا بعدد الحاملات، بل بإرادة شعب لا يقهر ولا يقبل بالإملاءات.
4: طالما استمر العدو الأمريكي في عدوانه على بلدنا، فبارجاته وحاملة طائراته وقطعه البحرية ستكون مستهدفة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ، وأيضا مع ذلك سيشمله قرار الحظر في الملاحة البحرية.
22: الانعطافات التاريخية لحاملات الطائرات الأمريكية في البحر شكلت عنصر إلهام لترامب وإدارته بتنفيذ انعطافة سريعة ومشابهة من أوهام الحسم العسكري إلى أفضلية الخيار الدبلوماسي، وهذا ما حصل بالفعل. في 6 مايو أعلن اتفاق وقف إطلاق النار بين صنعاء وواشنطن برعاية الشقيقة عمان. لم يكن الاتفاق خيارا لأمريكا بل ضرورة فرضها نزيف الخسائر والسمعة وحفظ ما تبقى من ماء وجه ووهم ردع، على عكس ما سوق له ترامب كانتصار وزعمه أن صنعاء استجدت واستسلمت.
4: الموقف الأمريكي لم يكن كما قال الكافر المجرم ترامب أنه بناء على ترجم واستسلام من اليمن، هذا أبعد من عين الشمس، هذا هو المستحيل بذاته.
22: نجحت صنعاء في منازلة واشنطن وإسقاط أهدافها وفصلها عن تل أبيب، وواصلت القوات المسلحة اليمنية عملياتها الإسنادية لغزة، وبات البحر الأحمر يتنفس هواء السيادة الكاملة بفضل الله ورجاله، ولم يعد فيه مكان لمن يأتي من خلف المحيطات ليفرض الإملاءات والمعادلات على اليمن.
0: هكذا كان كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر آذار الماضي، وهكذا تبدل كلامه هو نفسه مطلع أيار الحالي. الثابت الوحيد كان صاحب التصريح، أما المتغير لهجة انحدرت، نبرة ما عادت تشبه حدتها الأولى، وبين التصريحين شهر وبضعة أيام، لكن بين الموقفين مسافة من التناقض لا يردمها الزمن بل يكشفها منطق الانكسار.
1: يعتبر انتصار، خاصة وأنه أساسا أنصار الله ما قالت أنه معركتها مع الأمريكيين. أنصار الله من البداية قالت، أوضحت أنه معركتها مع الإسرائيلية، واستهداف السفن الأمريكية جاء نتيجة لتدخل الأمريكيين لصالح إسرائيل. فبالتالي حتى إذا امتنعت أنصار الله عن استهداف السفن، ما هو أصلا هذا ما كان أجندة أنصار الله، فنعم يمكن اعتبار هذا انتصار لليمنيين أو لأنصار الله من هذه الزاوية. طبعا في زوايا أخرى تتعلق بنجاح أنصار الله بمواجهة الأساطير البحرية وإسقاط طائرة F-18، كل هذه التطورات التي برأيي أيضا ساهمت بقرار ترامب.
0: قالها رئيس المجلس السياسي في اليمن مهدي المشاط بوضوح، لا تراجع عن نصرة غزة، ورد صنعاء سيكون مزلزلا ومؤلما، أكبر من أن تحتمله تل أبيب، وأثقل من أن تسند واشنطن كاهلها إليه.
1: نجح اليمن بفصل أمريكا عن إسرائيل، هذا كان النجاح الأهم بالنسبة لأنصار الله، وهذا يعني يعتبر نجاح كبير جدا، ويضع إسرائيل أنا برأيي في مأزق حقيقي، خاصة أنه إسرائيل اعتادت على أنه أمريكا، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى، اعتادت أنه أمريكا تأتي وتقدم الدعم إلى آخره، فنكسة كبيرة للإسرائيليين عندما تتوقف أمريكا، يمكن حتى وصفها بالتطور الاستراتيجي.
0: هكذا استطاع اليمن بضربة واحدة أن يوجع المعتدي ويربك حلفائه، هكذا استطاع اليمن أن يزرع الألم في كليهما ويباعد بينهما في لحظة ظنا فيها أن الخندق واحد، فإذا به ينقسم على وقع صاروخ.
2: رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط كشف أنه تم إبلاغ الأمريكيين بشكل غير مباشر أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة. وأضاف المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه إذا أراد ترامب وقف عدوانه وتعويض ما خلفه فهذا راجع إليه.
3: ناو بالإنجليزي ناو، لن نترك غزة، مستعدين في كل الميادين، بادلين الدماء والنفوس والمال والأبناء، فداء لأهل غزة وفداء للقدس وفداء لأهل لبنان
24: والمسجد الأقصى.
25: نحن معكم،
26: نحن في اليمن الإيمان والحكمة،
27: نحن ثابتون على هذا المبدأ،
28: نحن بعث الله على الكافرين،
29: ثابتون على موقفنا
30: تحت راية القائد العلم السيد عبد المجيد الدين الحوثي.
31: أقول له يا سيدي اشتد بنا،
32: اضرب بنا صواريخ على وسط إسرائيل،
33: فنحن جاهزون برا بحرا جوا
34: جاهزون،
35: أننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
16: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة أن نستضيف الشيخ صالح بينون عضو مجلس الشورى. مرحبا بك يا شيخ صالح.
36: أسعدتم بالخير أنتم في هذا البرنامج، برنامج فتبينوا، وهذا صوت الحر، وأيضا على جميع الأخوة المستمعين في جميع أنحاء الوطن.
16: حياكم الله سيدي. يعني بداية، هناك ترقب عالمي للرد الإيراني على أحداث مقترح لإنهاء الحرب، وطهران تقول لم نتوصل لموقف نهائي حتى الآن ولم نقدم رد، هناك مسيرات تنطلق صوب إيران وإيران تسقطها. هذا العدوان على إيران المستمر اقتصاديا سياسيا عسكريا جويا بحريا، مضيق هرمز وما يحاك ضد هذا المضيق من إغلاق ومن سيطرة ومن محاولة هيمنة عليه من قبل أمريكا وإسرائيل، كيف توصفون هذا المشهد في مشهد في هذا الحرب الدائرة وفي هذا العدوان الأمريكي على إيران؟
36: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني من خلال قراءة الأحداث وما يجري في المنطقة معروف أن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني وأذنابه وكلاءه في المنطقة المتمثلين في الأنظمة الخليجية المطبعة مع العدو الإسرائيلي أتى لتنفيذ أجندة إسرائيل ومشروعها التوسعي ومخططاتها الاستعمارية في المنطقة بشكل عام. وما يحدث في إيران مؤخرا سواء الحرب السابقة التي كانت 12 يوم أو الحرب الأخيرة لمدة 40 يوم والتي انتصرت في الأولى هو الأخرى إيران وبشكل كبير على أمريكا وعلى حلفائها، ما هو إلا جزء من هذا المخطط بدأته أمريكا في تنفيذه وإسرائيل حاولت تنفيذه لدينا هنا في اليمن واعتدت على اليمن لتسهيل هذا المخطط وأيضا لتسهيل يعني الوضع أمام إسرائيل وأمام خططها التوسعية وما حدث في سوريا وما يحدث في لبنان وما يحدث في المنطقة بشكل عام. ما حدث يا سيدي في إيران أبهر العالم وأربك حسابات العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي وأظهرت الجمهورية الإسلامية في إيران وحرس الثوري ومقاومتها الباتلة والأخوة في جنوب لبنان أظهروا مقاومة شجاعة وأظهروا تصدي غير مسبوق لم يحسب له العدو الأمريكي ولا العدو الإسرائيلي أي حساب، وكذلك وكلاءهم في المنطقة المتمثلة في يعني الأنظمة العربية الخليجية التي تطبع مع إسرائيل والتي أصبحت تقاتل أكثر مما يقاتل العدو الصهيوني، ولكن انبطاحهم وعمالتهم وتصدي ومدافعتهم عن العدو الإسرائيلي لم ينقذهم ولم يحميهم من الهجمات مما تعرضوا له من الرد الإيراني الذي استهدف القواعد الأمريكية وكان حريصا كل الحرص لأن تكون ضرباتهم موجهة نحو القواعد الأمريكية والإسرائيلية ومناطق تجمع الجنود والمخابرات والسي اي اي والشباك الإسرائيلي. الذي يحدث في المنطقة مثل ما ذكرنا انتصرت إيران بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صمود أبنائها وشعبها وحرسها الثوري وجيشها البطل. المعلن في عندما بدأت الحرب والعدوان الأمريكي الأخير على إيران هو كانت أهدافه وسقفه عالي لتغيير النظام ومن ثم القضاء على اليورانيوم وقضاء على منع إيران من تصيب اليورانيوم وقضاء على النووي ومنع إيران من امتلاكها القنبلة النووية مثل ما كان يذكر ترامب ومنهم على شاكلته، وكانت أهداف يعني كبيرة. وفي آخر المطاف وبعد 40 يوم من العدوان على إيران تحولت الأهداف من هذه التي كانت تعلن إلى فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل العدوان على إيران وكانت السفن تمر به بكل سلاسة وبكل أريحية ولا أحد يعترضها وبحماية وبتنسيق كامل من القوات البحرية الإيرانية. والآن أصبح هدف أمريكا وإسرائيل والعالم كله إعادة فتح مضيق هرمز الذي لم يفتتح إلا بموافقة إيرانية وبحسب الشروط الإيرانية. أصبحت إيران الآن هي صاحبة اليد العليا في المنطقة وأصبحت إيران الآن هي من تملك زمام المبادرة وزمام الأمور وزمام تسيير الأمور وليس الأمريكي. كل ما بين الآونة وما بين اليوم والآخر يحاول أن يقدم الوسطاء تلو الوسطاء بل أنه قدم الوسطاء الأمريكي إلى الأخوة في إيران منذ الأسبوع الأول من العدوان، ولكن الأخوة الإيرانيين قالوا أنت من بدأت أو أنتم من بدأتم العدوان ونحن يعني الحرب ونحن من سيقرر متى ستنتهي. الآن زمام المبادرة وزمام الأمور هو بيد الأخوة في الجمهورية الإسلامية وبيد القيادة الإيرانية الشجاعة التي استطاعت أن تركع الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية والغطرسة الأمريكية وأن تمرر عنوفها في مياه الخليج وفي مضيق هرمز. هناك وساطات وهناك الحديث الكثير عن يعني الكثير من الأمور، وتقدم الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، وتقدمت كثير من الدول بالوساطة سواء الصين أو روسيا أو غيرها إلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية بتقديم الكثير من المبادرات والحلول، ولكن الأخوة في القيادة الجمهورية الإسلامية هذه القيادة التي تتمتع بالحنكة والحكمة والدهاء والشجاعة قادرة على أن تحول كل الخيارات إلى صالحها، وهي بالفعل تحولت كما تحولت في الميدان كل الأمور وكل مجريات الحرب إلى صالح الجمهورية الإسلامية، سوف تتحول في المسار المفاوضات الدبلوماسية والسياسية إلى صالحها. وأول ما بادر يعني لقبول يعني وقف إطلاق النار قدمت ما يقارب 10 أو 12 شرطا لقبول وقف إطلاق النار، منها فتح فك الحصار الكامل الاقتصادي، إعادة الإعمار لما تضررت نتيجة الحرب، يعني أشياء كثيرة، بنود هامة جدا، أيضا عدم ذكر النووي أو تخصيب النووي. وكما ذكرنا الآن اليد الطولة واليد العليا وصاحب المبادرة والذي بيده زمام الأمور في مجريات الأحداث في المنطقة هم الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا بفضل الله ثم بفضل الصمود الأسطوري الذي سطره الأخوة في الجمهورية الإسلامية وقيادة الشجاعة والقادمة.
5: نعم.
36: ما يحدث في جنوب لبنان أيضا.
5: نعم نعم. وهما يحدث في جنوب لبنان سيدي الكريم.
36: نعم.
5: الغارات الصهيونية مكثفة على لبنان، وهناك شهداء وهناك جرحى، وحزب الله أيضا بدوره يكبد العدو الإسرائيلي. نعم. خسائر جديدة بضربات دقيقة ومدروسة.
36: في حزب الله والمقاتلين مقاتلين حزب الله أظهروا في هذه الحرب الأخيرة شجاعة وحنكة لم تظهر من حزب الله على مدى سنوات المواجهة والصراع مع العدو الإسرائيلي، سواء من سابق ولا من الأيام الأخيرة. يعني شجاعة باسلة وترتيبات أذهلت العدو وأثخنت فيه وأوجعته. يعني كل يوم طبعا هناك تكتيم إعلامي شديد عن أعداد القتلى والجرحى والدبابات التي يتم تدميرها في صفوف العدو الإسرائيلي، إلا أنهم وبفضل الله سبحانه وتعالى في خلال هذه الفترة الأخيرة يعني استطاعوا أن يخترقوا صفوف العدو وأن يوقعوا فيهم مئات القتلى والجرحى وتدمير كامل للآليات، وأصبح أصبحت قوات الإسرائيلية العدو الإسرائيلي المحتل محاصرة في مناطق معينة لا تستطيع لا التقدم ولا حتى الرجوع إلى سكناتها أو إلى المناطق في الأراضي المحتلة، وهذا باعتراف كثير من قادة الكيان المغتصب ومن وفي التسريبات التي تسربها بعض الصحف سواء الأمريكية أو في داخل الكيان المحتل. ما يحدث في جنوب لبنان من قصف وتدمير ويعني وقصف للمدنيين والمنشآت المدنية، هذه هي يعني طبيعة الكيان الصهيوني، دائما يقوم بقصف الأعيان المدنية أو الاعتداء على المواطنين الأبرياء العزل. ولكن الأخوة في جنوب لبنان وفي حزب الله يعني أصبح لديهم الإجراءات التي يستطيعوا أن يردوا أولا على العدو الإسرائيلي، والشيء الثاني أنهم يتحاشوا ما أمكن. هذه هي طبيعة العدو الإسرائيلي في ارتكاب المجازر اليومية سواء في فلسطين أو في يعني في غزة أو في الضفة أو في جنوب لبنان وفي كل المناطق التي يحاول أن يحقق نصر وهمي يوهم به البطعان الصهاينة في الداخل في الأراضي المحتلة. وهذا هو طبيعته وهذا هو أسلوبه منذ أن عرفنا الكيان الصهيوني.
5: نعم سيد الكريم، ما يحصل في غزة وما يعمله العدو الصهيوني في غزة بدعم وإشراف أمريكي، كيف توصفون المشهد في غزة اليوم من اختراقات لوقف إطلاق النار من قبل هذا العدو القاتل المجرم، وما يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم، وقد استشهد اليوم وفي تشييع نجل الحية وعزام الحية، وسط التأكيد على فشل الضغوط على المقاومة والضفة تشهد أوسع موجة تهجير منذ عقدين، كيف توصفون هذا المشهد؟
36: والله يا سيدي الكريم، هو طبعا محاولة ما يقوم به في غزة وفي كل المناطق، هو محاولة لخلق نصر وهمي والتعويض عن الخسائر التي يتكبدها في الجبهات، في سواء في حربه مع الجمهورية الإسلامية أو ما يتكبده من خسائر يومية وعلى مدار الساعة في جنوب لبنان. هذا بالنسبة للعدو الإسرائيلي وثانه وزيادته الفاشية التي يعني تعطش إلى الدم وإلى قتل الأبرياء وإلى إزهاد الأنفس. والمحاولة أيضا الأخرى عبر ما يسمى بمجلس إدارة المجلس الأعلى لإدارة غزة، أو الذي حاول ترامب أن يوهم الناس بأنه سوف يعني يعيد بناء غزة وما إلى ذلك، وما كان هذا ذلك المجلس إلا كمخرج لهم من الحرب التي تورطوا فيها لمدة عامين على قطاع غزة ومحاولة الالتقاط الأنفس. الآن العدو الإسرائيلي يحاول أن يعيد أو أن يعيد فتح جبهة جديدة لكي يسلم السخط من الداخل، من الداخل الكيان نفسه. الله سبحانه وتعالى قال وتحسبهم جمعاء وقلوبهم شتى، وهم هذا هو واضع حال، هم متفرقين، هم ما بينهم ما بين الكيان وبين طوائفه سواء الدينية أو العسكرية أو غيرها الكثير من الاختلافات. ولو توقف الحرب سواء في جنوب لبنان أو في غزة لسمعنا بالكثير من الثورات من الداخل من داخل الكيان نفسه. ولكن هو ما يحدث يعني فعلا في غزة الآن محاولة لفتح جبهة جديدة والتنصل من الاتفاقات التي تمت، ولكن بفضل الله المقاومة في انطوارهم، وسواء في غزة أو في جنوب لبنان أو لدينا هنا في اليمن أو في الأخوة الجمهورية الإسلامية في اليمن.
5: نعم سيد الكريم، أخيرا المرتزقة اليمنيين الذين يجرون تفاهمات ومباحثات وتحادثات حول المزيد من النهب للثروة اليمنية، المزيد من العمالة والارتزاق، المزيد من شراء الولاءات، المزيد من يعني نهب الأراضي اليمنية ونهب الثروات اليمنية للخارج، كيف تقرؤون هذا المشهد؟
36: أولا أثبت المرتزقة للأسف اليمنيين أنهم أرخص مرتزقة في العالم. أرخص مرتزقة في العالم يعني بفراد بالقليل ينقادوا وراء العدو السعودي والعدو الإماراتي. نحن موقفنا واضح منذ أول يوم اجتمع مجلس النواب ومجلس الشورى في العاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء، وأصدرنا بيان مشترك من المجلسين بأن جميع الإجراءات التي يقوم بها حكومة المرتزقة أو المرتزقة أو مجلس ما يسمى مجلس نوابهم أو غيرها كلها خارج للدستور ولا تمثل الجمهورية اليمنية وأي اتفاقيات مشبوهة مع أي طرف سواء مع العدو الإماراتي أو السعودي أو غيرها أو قريب أو بعيد لا تمثل الجمهورية اليمنية وتعتبر لاغيها، ولنا الحق وللجمهورية اليمنية كل الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لاسترداد الحقوق والثروات التي يتم نهبها أو التي تم نهبها سواء اليوم أو بعد يوم أو بعد 100 سنة. الشعب اليمني لا ينسى حقه ولن يغفر لمن نهب ثرواته أو عبث بأراضيه أو حاول أن يعبث بثروات أو أمن أو مقدرات هذا البلد، وكنا واضحين وضوح الشمس، وهذا هو موقف مبدئي وثابت. ما يقومون به من محاولات العدو السعودي والعدو الإماراتي عبر المرتزقة كلها محاولات فاشلة وفاضحة لا يمكن أن تمثل الشعب اليمني ولا يمكن أن نرضى بها، وتعتبر من أحد الأساليب التي اتخذها من الأساليب التي يتخذها العدو السعودي أو العدو الإماراتي لمحاولتهم لتقسيم اليمن ولنهب ثرواته والعبث بمقدراته عبر المرتزقة الرشاط الذين أصبحوا مطية وأحذية للعدو السعودي والعدو الإماراتي لنفذ مخططاتهم. الذين يعملون هؤلاء العدو الإماراتي والأمريكي والسعودي الذين يعملون كأحذية وكلاء لتنفيذ الأجندات والمخططات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا للأسف نحن موقفنا ثابت ولا تعنينا هذه الإجراءات، ونحذر العدو الإماراتي والعدو السعودي من الانخراط في مثل هذه الأعمال المشبوهة التي سوف ترجع عليه بالويل والنكال. نحن شعب يمني لا ينسى ثاره ولن ننسى حقنا، وسوف نفأر لحدنا ونعيد ثرواتنا التي نهبت، ولن يتم حلول إلا بعد تعويض الشعب اليمني عن ما تلعده من خسائر ومن نهب الثروات.
5: إذن الشيخ صالح بينون عضو مجلس الشورى، كنت معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
6: أقوى جيش في العالم في مواجهة شعب مؤمن بإرادة حديدية، معركة غير متكافئة كانت نهايتها مفاجأة للعالم. بالتكتيك الذكي والصمود والإيمان بالله قلب اليمن موازين القوة، فالمقاتل اليمني لم يخش طائرات أمريكا لأنه يعلم النصر من عند الله. لم يكن السلاح سرهم، بل الإيمان بالله والقيادة الحكيمة والثقة بأن النصر آت. فأمريكا أنفقت المليارات، واليمن أنفق الإيمان في معركة الموت فيها شرف والهزيمة مستحيلة. رغم كل القصف والحصار فشلت أمريكا في كسر إرادة الشعب اليمني، لأن الأمة التي تؤمن بعدالة قضيتها لا تهزم أبداً مهما بلغت قوة عدوها.
4: موقفنا ثابت بشكل متكامل في الإسناد للشعب الفلسطيني، سواء بالقصف الصاروخي وبالطائرات المسيرة إلى عمق فلسطين المقتلة، أو بالحظر على السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب. موقفنا لم ينقص، لم يتراجع، لم يضعف، وبكل ما هو عليه من قوة وتكامل. الأمريكي إن تورط في أي جولة نحن له بالمرصاد، نستعين عليه بالله سبحانه وتعالى ونواجهه.
6: اضطرت أمريكا إلى الهروب من البحر الأحمر بعد أن أثبتت فشلها في حماية إسرائيل أو حماية سفنها أو تحقيق أهدافها، وانتصرت القضية العادلة بسلاح الإيمان والموقف الحق.

0: وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
1: فتبينوا.
2: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.

وقادمة على أمتنا، موجودة وتتعاظم وقادمة على هذه الأمة، ولن يكون هو المشكلة أبدا. أنت أمام ساحة مليئة بالتحديات، مليئة بالمشاكل والفتن، والساحة للأسف قابلة لأن يلعب فيها العدو كل ألاعيبه لصناعة الكثير والكثير من المشاكل والفتن التي تخدمه. ولذلك حرص السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في إطار المشروع القرآني أن يتحرك من خلال القرآن الكريم، وأتى فعلا من خلال النص القرآني ليتحرك بهذا النص القرآني في الساحة الإسلامية، في الساحة، وينطلق وفق أفق هذا النص القرآني، هذا الأفق الواسع والرحب، لا مكبلا بقيود مذهبية ولا طائفية ولا جغرافية ولا سياسية، لأن المطلوب حركة تتجه بأوساط الأمة الإسلامية غير مكبلة

0: الحدر حرجة الحمصون يمسي على الخيبة يا الدغبان يمسي على الخيبة يا الدغبان أعطانا يا الرحمن من مخزون والسد.
1: الخامسة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مديريات أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وقفات حاشدة اليوم عقب صلاة الجمعة تأكيدا على الجهوزية العالية ونصرة لغزة وفلسطين تحت شعار رصدنا مستمر وأيادينا على الزناد والتعبئة مستمرة. وأكد أبناء أمانة العاصمة والمحافظات استمرار التعبئة العامة والتحشيد والجهوزية لإفشال مخططات ومؤامرات قوى الطغيان والاستكبار العالمي ونصرة لقضايا ومقدسات الأمة، وأدانوا استمرار العدوان والحصار الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وتصاعده على غزة، وكذا استمرار العدوان على لبنان والتهديدات الأمريكية على إيران في ظل استمرار التخاذل العربي والإسلامي، وجددوا التأكيد على موقف الشعب اليمني الثابت والمبدئي في إسناد الأشقاء في غزة وحزب الله في لبنان والوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران أمام التهديدات الأمريكية والإسرائيلية. استشهد 4 مواطنين لبنانيين وأصيب 8 آخرين بجروح في غارة شنها العدو الإسرائيلي على بلدة طورة جنوب البلاد، وغارة مستهدفا بلدة حداثة، وقصف العدو بالمدفعية بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين أحدهما إصابته خطيرة إثر إصابة مباشرة من طائرة مسيرة مفخخة في رأس الناقورة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي حادث منفصل جنوب لبنان أصيب جندي ثالث بجروح متوسطة بعد استهداف المنطقة التي كانت تعمل فيها القوات الإسرائيلية بمسيرات مخففة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن أمريكا في كل مرة تطرح فيها حلا دبلوماسيا تختار مغامرة عسكرية متهورة، والإيرانيون لا يرضخون للضغوط. فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، العدوان الأمريكي الليلة الماضية كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي ووقف إطلاق النار. وأضاف القوات المسلحة الإيرانية وجهت صفعة قوية للعدو وسترد بكل قوة على أي اعتداء أو مغامرة إذا دعت الحاجة. وأشار إلى أن الرد الإيراني على الخطة الأمريكية قيد الدراسة، وعندما نصل إلى النتيجة النهائية سنعلن ذلك. أظهرت

0: نتائج الجزئية للانتخابات المحلية في بريطانيا، تكبد حزب العمال خسائر بمئات المقاعد مقابل تحقيق حزب إصلاح المملكة المتحدة من أقصى اليمين بقيادة نايجيل فاراج مكاسب واسعة، ولا سيما في المناطق العمالية بشمال إنجلترا. حضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عشية الاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها من الدعوات الأوروبية العلنية لتكرار تجربة هتلر وأتباعه والاستعداد لزحف جديد على روسيا. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم مجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: مواليد اليوم صناع المستقبل.
2: في المستشفى العربي الدولي
1: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
2: مركز الأمومة والطفولة،
1: أطباء أطفال على مدار الساعة،
2: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
1: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
2: قسم خاص بالنساء فقط،
1: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
2: الدكتورة إيمان جار الله،
1: استشاري النساء والتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
2: استشاريات النساء والولادة.
1: المستشفى العربية الدولية،
2: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
1: تليفون
2: 01-595959.
1: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: أين أنت يا جهينة؟
1: ها أنا ذا خارج الخيمة، سآتي.
0: ما الذي تفعلينه في الخارج؟
1: ها أنا ذا قادمة.
2: ما بك يا أبا ذر؟
0: أما زلت هنا؟
2: ما رأيك؟ هل بإمكان المضي في الصحراء ضمن هذه العاصفة العاتية؟
0: لا لا، هلم أركني داخل الخيمة ريثما تنتهي العاصفة.
2: أخشى أن نبقى أياما على هذه الحال فنموت جوعا.
0: نموت فنرتاح، لسنا بأفضل من ولدنا إبراهيم الذي مات ودفناه في هذه الصحراء.
2: تكاد عيناك تبيض حزنا علي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لولا أنك آثرت السكوت ما نفيت ولا جعت.
0: أتريدينني أن أسكت عن الحق لأكسب قصعة السلطان؟
2: كثيرون فعلوا هذا وآثروا.
0: هؤلاء سقطوا في الامتحان وارتدوا إلى جاهليتهم كسبا لمباهج هذه الدنيا الفانية، ولن يكون أبو ذر واحدا منهم في يوم من الأيام.
2: إذن نطوي بطوننا لغدنا،
0: أو تنتظرين هدوء العاصفة فتخرجين. إنما على العسر يسرا.

0: افتقدتك يا مالك، أين كنت؟
1: وسط هذا البحر من الحجيج.
0: أخبرني، كيف تركت العراق؟
1: جمر يخفيه رماد.
0: السلطة في واد والناس في واد آخر. أما سمعت بالذي حدث لأبي ذر؟
1: سمعت أن معاوية نفاه عنوة من الشام إلى المدينة،
0: والخليفة في المدينة نفاه عنوة إلى الرب.
1: الربذة، تلك الصحراء التي لا يقطنها بشر ولا ينبت فيها شجر. ما لهذه الدنيا تتبدل أحوالها وتتقلب وجوهها؟
0: اكبت واصبر يا ابن الحارث.
1: إلى ما الصبر يا عمار؟ إلى أن والجاهلية تعود من جديد، تذر بقرنيها في كل محلة وفي كل ناحية.
0: دعنا من هذا وأخبرني عن حالك في الكوفة.
1: بأسوأ حال، إنني القابض على الجمر يا ابن ياسر. هذا سعيد بن العاص قد بث عيونه وركب ضلاله وشهر سيفه، ومع ذلك تراني أودع سيفي في غمده حقنا لدماء المسلمين ومنعا للفتنة.
0: لنا في أبي الحسن أسوة يا مالك.
1: وخير أسوة تبلسم الجرح وتطفئ الغضب. أتراه بين الحجيج؟
0: انظر يا ابن الحارث، إنه هناك يطوف بين الحجاج. هيا بنا إليه.
1: هيا.

0: أراك عدت بخفي حنين يا جهينة.
1: الصحراء قفر، لقد دفنت العاصفة كل نبات وهوام.
0: لولا كبر سني وعدم استطاعة الحركة لهان الأمر.
1: كيف يهون يا أبا ذر؟ دلني على الطريق الذي يؤدي إلى ذلك.
0: أخرج من خبائي وأفتش عن رزقي.
1: ها أنا ذا خرجت ففتشت ولم أعثر على ضالتي.
0: كتب علينا أن نموت في هذه الصحراء المقفرة، بذا أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: ما الذي أخبرك به الرسول وأخفيته عني؟
0: لم أخفه يا جهينة، إنما انتظرت أوانه وقد حل. ما زلت أذكر أنني تقدمت إليه وكنت برفقة عمار والمقداد. قلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ألا تخبرني كيف تكون نهايتي؟ نظر إلي وتبسم عزاء لي وقال: تموت في أرض قفر لا ماء فيها ولا نبات، فوالله ها قد صدق قول رسول الله، هذه هي الأرض القفر التي أموت فيها.
1: لو أطعتني بما قلته لك البارحة.
0: تقفين على طريق الركبان وتتسولين؟
1: أو أذهب إلى المدينة.
0: وما تفعلين هناك؟
1: أطالب الخليفة بعطائك الذي حجبه عنك.
0: لو كان يريد ذلك لفعل.
1: إنه حقك، وما عودتني أن أسكت عن حق.
0: لو كان لي همة الانتقال إلى المدينة لفعلت.
1: أنا التي تقوم بهذا.
0: ننظر في الأمر يا جهينة.

0: ألست مالك ابن الحارث؟
1: بلى.
0: لا تعرفني؟
1: كأنني رأيتك ذات مرة.
0: ألا تتذكر أنك زرت دار أبي ذر في الشام؟
1: أقسم إنك زوجته.
0: أنا زوجته يا ابن الحارث.
1: كيف حاله؟
0: بأسوأ حال.
1: سأعرج عليه في أثناء عودتي إلى العراق. لكن ما تفعلين هنا؟ ما الأمر يا أم إبراهيم؟
0: عضنا الجوع يا ابن الحارث، في صحراء تبخل على ساكنيها بالماء والنبات.
1: وما تفعلين في المدينة؟
0: أقصد الخليفة، أطالب بعطاء حجبه منذ حول.
1: إذن نذهب معا.

0: أين كنت يا مالك؟
1: في دار الخليفة.
0: وما الذي تفعله هناك؟
1: رافقت زوجة أبي ذر.
0: زوجة أبي ذر؟ متى قدمت المدينة؟
1: البارحة، التقيتها صدفة في السوق.
0: مسكينة جهينة، فقدت ابنتها فاطمة وابنها إبراهيم في عام واحد.
1: أخبرتني أنهما شارفا على الموت جوعا ومرضا.
0: وقد صدقت فيما أخبرتك. قل لي، ما الذي تريده جهينة من الخليفة؟
1: عطاؤه الذي منع عنه.
0: لن يوافق الخليفة على ذلك.
1: اشترط أن يكف أبو ذر عن نقده وتهجمه.
0: هيهات أن يكف عن هذا وهو النصير للحق والعدل.
1: حينئذ وقفت وقلت غاضبا في الجمع: ويحكم، أيموت صاحب رسول الله جائعا؟ فرد الحكم: وما أدراك بأنه لا يكذب. فقلت له: الكاذب هو أنت وأبوك. والله لقد سمعت عن رسول الله قوله فيه: ما أقلت الخضراء ولا الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر.
0: والله لقد سمعت هذا من رسول الله حقا.
1: عندها صرف لها 10 دراهم.
0: 10 دراهم؟ أين هي الآن؟
1: أظنها انطلقت إلى السوق تبتاع طعامه.
0: أعانها الله وزوجها فيما يلاقيانه من شظف العيش وبؤس الصحراء.

0: ها قد عدت من المدينة يا أبا ذر.
1: كنت قلقا عليك يا جهيدة.
0: بل أنا التي قلقت عليك. هالني أمرك وحيدا في صحراءك هذه تنوء بقيامك وقعودك.
1: اقتربت المنية يا جهينة.
0: لا تردد هذا على مسامعي. أتيتك بما لذ وطاب. هذا دقيق، وهذا وعاء سكر، وتلك أنية سمن، وهذا زبيب،
1: وهل أفرج الخليفة عن عطائي؟
0: أفرج عن 10 دراهم ولا شيء سواها.
1: 10 دراهم؟ ويل للمرء من إله عادل. أيعطى الحكم وابنه وقد ناصبا الرسول العداء؟ 2000 دينار لكل منهما. ويعطى صاحب رسول الله 10 دراهم؟
0: وقد نلتها بفضل صاحبك ابن الحارث.
1: التقيت بمالك ابن الحارث؟
0: وقد اصطحبني إلى الخليفة، ولولاه ما نلت تلك الدراهم 10.
1: إنه المؤمن حقا، هكذا قال فيه رسول الله وصدق رسول الله. ما الذي أفعله في المدينة؟
0: أتاها حاجا، وقد وعدني أنه سيمر عليك في طريق عودته.
1: عسى أن يراني قبيل موتي.
0: ما رأيتك متشائما بمثل ما أراك به اليوم.
1: وكيف أتشائم وأنا أهيئ نفسي للقاء رب رحيم، غفور كريم، وعادل معطاء؟
0: بل أراك تنعي نفسك يا أبا ذر، كأنك ميت غدا أو بعد غد.
1: قلبي يحدثني بذلك، وقلب المرء دليله.
0: نم واسترح قليلا، سأحضر لك الكعك المحلى الذي تتوق إليه منذ زمن.

0: أين كنت يا مالك؟ القافلة تنتظرك.
1: كنت في دار أبي الحسن أودعه.
0: هيا بنا. وما هذه الصورة التي تحملها؟
1: طعام وكساء.
0: وما تحمل بيدك الأخرى؟
1: صرة مال.
0: ما تفعل بهاتين الصرتين؟
1: إنهما هدية علي لأبي ذر، وقد أخبرته أنني سأعرج على الربدة.
0: ها قد اقتربنا من القافلة. أتدري من يرافقنا في رحلتنا إلى الربذة؟
1: من؟
0: المقداد وحجر بن عدي.
1: ونعم الرفيقان الأنيسان.

0: هذا ما وعدني الله ورسوله، وقد صدق الله ورسوله. أو تبكين يا جهيدة لأمر الله فينا؟
1: إنما أبكي لفراقك يا صاحب رسول الله ووحدتي.
0: أما فراقي فلا تحزني، لأننا سوف نلتقي فيما بعد، سنلتقي في يوم عظيم يحشر فيه الناس لحسابهم. هذا يوم عصيب يا جهينة، يجب أن تبكي لهوله الأنفس وتزرف الدموع للقائه. أما وحدتك فلا تيأسي.
1: كيف لا أصاب باليأس ونحن وحيدان لا ناصر لنا ولا معين؟
0: سوف تأتيك عصبة مؤمنة تقوم بتكفيني ودفني وتساعدك على الانتقال إلى مكان ترزقين فيه.
1: من أين لنا هذه العصبة وطريق القوافل خالية الأثر؟
0: لقد أخبرني حبيبي رسول الله مذ سألته فقال: تموت يا أبا ذر في أرض قفر وحيدا فريدا. قلت: فداك نفسي يا رسول الله، من يكفل دفني؟ قال:
2: عددا
0: تأتيك عصبة مؤمنة تتولى هذا الأمر، وها أنا ذا أنتظر هذه العصبة يا جهيدة.
1: ما حاجتك الآن يا أبا ذر؟
0: تذهبين إلى طريق القوافل، فإن صادفت قوما قولي لهم: صاحبكم أبو ذر على فراش الموت، فهلا ساعدتموني عليه؟

0: أهلا بالعصبة المؤمنة عمار ومالك والمقداد وحجر بن عدي. أهلا أهلا، أبشروا أبشروا، فإني سمعت رسول الله يقول لنفر أنا منهم: ليموتن رجل منكم في فلاة تشهده عصبة من المؤمنين. والله ما كذبت ولا كذبت، ولو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي ولامرأتي لم أكن أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها.
1: هون عليك يا أبا ذر، نؤمن لك الكفن الذي يليق بك.
0: أناشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان في هذه السلطة أميرا أو عريفا أو بريدا أو رقيبا.
2: لك ردائي كفنا، هو رداء اشتريته بمال كسبته من عملي وغزلته زوجتي كي أحرم فيه في موسم الحج.
0: ثوبك الذي يكون كفني يا ابن الحارث. عليكم مني السلام. الحمد لله رب العالمين.
3: يرحمك الله يا أبا ذر.
2: اللهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله، عبدك في العابدين وجاهد فيك المشركين فلم يغير، لكنه رأى منكرا فغيره بلسانه وقلبه حتى جفي ونفي، ثم مات وحيدا غريبا.
4: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن التوثيق التاريخي الدقيق يبدأ بالاعتماد على شهود العيان وعلى الوثائق الأولية، وليس على الروايات التي تبتعد شيئا فشيئا عن الحدث وعن مشافهته وعن معاصرته. فلاحظنا كيف أهمية الاعتماد على توقيت أمير الحج نفسه. لماذا عدنا ورجحنا ما ذكره الأمير الحج نفسه السيد محمد بن عبد الله شرف الدين؟ لأنه وتعليقته بخط يده، رغم وجود مصادر أخرى ذكرت تواريخ تختلف عن ما ذكره هو، توقيت يعني توقيتا مختلفا في اليوم، طبعا تزمين في اليوم، وكذلك توقيت في اليوم نفسه، الخلاف في يوم 16 أو في يوم 17، وكذلك في أي متى بدأ الهجوم. فتم الاعتماد على ما ذكره أمير الحج لأنه كان مشافها للحدث، كان معاصرا له، كان هو المعني بالحدث نفسه. هذا يعلمنا أن في توثيق جرائم العدو اليوم يجب الاعتماد على شهادات الضحايا والناجين والوثائق الأصلية فور وقوع الحدث، وليس على الرواية الرسمية للعدو أو على المصادر المتأخرة التي تكون ملوثة بالهيمنة الثقافية أو التخويف. الدرس الثاني: التفصيل في مكان الجريمة وتفرق الضحايا. هذا يساعد في فضح الرواية الرسمية السعودية للعدو. طبعا الرواية الصحيحة أن الحجة كانوا نازلين على ثلاث فرق: فرقة في تنومة، وفرقة في سدوان الأسفل، وفرقة في سدوان الأعلى. الرواية السعودية تحاول أن تحصر الجريمة، توهم بأن هذه الجريمة كانت خطأ تكتيكي حصل، لأنه هؤلاء كانوا ظنوهم جنودا في زي حجاج، وبالتالي قتلوهم وكأنهم مجموعة واحدة. لكن عندما نقول ثلاث مجموعات معناه أنه ما عبش خطأ تكتيكي الآن، لا يوجد خطأ تكتيكي ولا شيء، لأنه أنت ارتكبت مجزرة هنا مشهودة، ولما أكملت هذا الجريمة وقضيت على هذه المجموعة كام انتقلت إلى المجموعة الثانية ثم انتقلت إلى المجموعة الثالثة. يعني أن هناك إرادة مسبقة للقتل والإبادة الجماعية التي تعرض لها الحجاج. فهذا الدرس يقول في أي جريمة حرب على المحققين توثيق أماكن انتشار الضحايا بدقة، لأن ذلك يكشف أن الهجوم كان منظما وممنهجا وليس مجرد اشتباك عرضي. ربما نقول إذا كان في المجموعة الأولى اشتباك عرضي، لكن طيب المجموعة الثانية على مسافة 5 كيلومتر 6 كيلومتر لماذا ذهبتم إليهم وقتلتموهم؟ المجموعة الثالثة كذلك. الدرس الثالث أن التفاصيل الدقيقة تكشف عمق الحدث وأبعاده الإنسانية. فمثلا عندما نذكر توقيت الهجوم، حالة الحجاج أثناءه، هذا يقرب الصورة ويظهر حجم المأساة. والتفاصيل الصغيرة تمنح الحدث بعدا إنسانيا يتجاوز الأرقام المجردة. ولهذا في واقعنا عندما نعرض الوقائع يجب أن نعرضها بعمق إنساني يعزز الوعي والتفاعل المجتمعي، ويساعد في تحويل القضايا إلى مسؤولية حية وليست مجرد معلومات. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا ما الذي يدفع إلى ارتكاب مجزرة بحق حجاج بهذه الوحشية، بحق حجاج مسالمين؟ لماذا أبيدوا بذلك الشكل؟ حتى الجرحى الذين جرحوا وتم الظفر بهم تم الإجاز عليهم، لماذا هذا كله؟ ما الأسباب؟ اثنين: لماذا كانت بريطانيا تدفع بابن سعود والإمام يحيى إلى حافة المواجهة؟ وهل كانت مجزرة تنومة رسالة تهديد للإمام يحيى رحمه الله لإجباره على التخلي عن استعادة عسير من ابن سعود وعدن من بريطانيا؟ أيضا السؤال الثالث: ما الدور الذي لعبته القوى الدولية والتحالفات الإقليمية، بريطانيا وسلطان نجد بن سعود، في صناعة هذه الجريمة وتوجيه مسارها؟ أربعة: أين موقع الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والتخطيط لاحتلالهما من الغرب الكافر في صنع هذه المأساة بحق اليمن. وكيف أريد لهذه الجريمة أن تكون اختبار قبول لابن سعود في نادي العملاء للاحتلال البريطاني؟ والواقع أن هناك أسبابا عديدة هي التي صنعت هذه الفاجعة، الفاجعة التي وصفتها جريدة القبلة المكية التي عاصرت الحدث وكتبت عنه في يومه، قالت بأنها فاجعة فظيعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وبالفعل هذا العنوان عنوان معبر بشكل حقيقي. والسؤال الأهم، ما الأسباب التي دفعت أولئك النجديين إلى ارتكاب جريمة بشعة وفظيعة بحق مسافرين وحجاج مسالمين وبأعداد مهولة، إبادة جماعية تامة؟ ولماذا حاولوا بكل ما لديهم من قوة أن يقتلوهم جميعا حتى الجرحى منهم، حيث كانوا يتممون ويدففون على الجريح، ومن أصابوه بالرصاص نزلوا وذبحوه بالسيوف ويتممون قتلهم؟ لماذا أبادوهم تماما حتى النساء منهم؟ ويمكن الإجابة على ذلك في ذكر عدد من الأسباب. أول سبب وأهم سبب وأخطر سبب أن الأسباب السياسية. هذه الجريمة جريمة سياسية مركبة، جريمة سياسية بشكل كبير جدا اشتبكت فيها أسباب، لكن الأسباب الأساسية التي أدت إلى اتخاذ قرار بقتل هؤلاء الحجاج وبهذا العدد كانت أسبابا سياسية. يعني الأسباب السياسية الموجودة عند البريطانيين، الموجودة عند السعوديين، عند الملك عبد العزيز أو السلطان عبد العزيز، هي أسباب سياسية. على كل حال، هذه طبعا عرفنا فيما مضى أن الملك أو السلطان كان يسمى في ذلك الحين سلطان نجد عبد العزيز بن سعود كان قد أخضع معظم عسير لحكمه وعلى رأسه أبها، وقد قدم ولده فيصل بجيش من الإخوان التكفيريين وخاض عددا من المعارك مع ابن عائض العسيري انتهت بهزيمته وتثبيت حكم النجديين على هذا الجزء من اليمن الكبرى. على إثر ذلك عاد فيصل إلى الرياض في أوائل سنة 1341 هجرية، لكن قبائل من بني شهر في عسير لم تشأ الاستسلام، حيث شار الشبيلي وجماعة من بني شهر ضد ابن سعود خلال عام 1341 هجرية، واشتبك مع جيش ابن سعود بقيادة عبد العزيز ابن إبراهيم. في المقابل كان الإمام واليمنيون يعتبرون منطقة عسير جزءا لا يتجزأ من اليمن، وكانوا يجاهرون بذلك. وهذه مسألة معروفة أن عسير معروفة أنها يمنية، بل حتى كانت تعتبر اللواء الرابع أو المتصرفية الرابعة من متصرفيات اليمن الأربع، أو اللواء الرابع من ألويات اليمن الأربعة. عسير هو اللواء الرابع من ألويات اليمن، هكذا كان يعتد به في الخلافة العثمانية وفي الدولة العثمانية. ولهذا كان الخلاف والاستطام متوقعا، وكان من تأجيله ناتجا عن انشغال الإمام يحيى في ترتيب أوضاعه الداخلية التي منعته من التعامل بما ينبغي تجاه ملف عسير، بينما كان ملك نجد أو سلطان نجد ينتظر الفرصة لإيصال رسالة تهديد وإجبار للإمام يحيى بإقرار الوضع الحالي كما هو عليه وبدون ادعاءات. الإمام يحيى كان يتمسك بحق اليمن التاريخي في عسير جبالها وسالها وأنها جزء لا يتجزأ من اليمن منذ قرون طويلة، وكان الوريث الوحيد طبعا للأتراك العثمانيين المنسحبين في الحرب العالمية الأولى، في عقاب الحرب العالمية الأولى. وهم كانوا يعتبرونها كما قلت، يعتبرون عسير اللواء الرابع من ألويات اليمن. وكان الإمام يحيى ينظر إلى الأدارس الذين دخلوا في مخلاف السليماني وفي منطقة جيزان وأبها وهذه المناطق جيزان وغيرها على أنهم دخلاء. طبعا الدكتور الوجيه عبد الرحمن الوجيه صاحب كتاب عسير في النزاع السعودي اليمني يقول إن رفض الإمام يحيى للاحتلال السعودي لمدينة أبها وما حولها ومطالبته لآل سعود بالرحيل منها ليوحي بأن تلك الحادثة أي مجزرة تنومة كانت رسالة تهديد وتخويف. في جانب آخر، ظل الإمام يحيى عصيا على بريطانيا على خلاف جميع الحكام الجزيرة العربية. الإمام يحيى ما قبل التطويع وأنف من التحالف مع البريطانيين الكفار أو المهادنة لهم باعتبار أنهم أعداء الأمة وأنهم يسعون لاحتلال بلدانها واستغلالها وباعتبارهم محتلين لجنوب اليمن. وكانت بريطانيا تتحيل الفرص إلى الدفع بالحاكمين الأقويين في الجزيرة العربية إلى حافة المواجهة. لماذا؟ حتى تحرف نظر الإمام يحيى من الحدود الجنوبية لليمن إلى الحدود الشمالية، باعتبار أنه ليس نحن الأعداء في الجنوب، في جنوب اليمن عدوك هناك ابن سعود، وصرفه عن النظر نهائيا إلى عدن والمناطق المحتلة في الجنوب. والإمام يحيى كان في حينها يكرر ضرورة تحرير الجنوب من دنس الاحتلال البريطاني، وهذا ما تجلى بوضوح في دفعها للإدريسي للاحتماء بالسعودي ليدفعهم نحو التصادم مع الإمام يحيى مباشرة. هناك أيضا كما ذكرنا خصومة تاريخية كانت بين أشراف الحجاز والنجدين قائمة، وكانت مسألة حدود نجد والحجاز هي القاسمة لظهر العلاقات الودية بين أهل نجد وأهل الحجاز، بالإضافة إلى الاختلاف المذهبي والخصومة التاريخية بين أسلافهما، حيث كان مذهب أهل الحجاز الشافعية، أيضا الأشاعرة والأحناف وغير ذلك، بخلاف وكانوا على عداء مع الوهابية، عداء كبير جدا مع الوهابية التي انطلقت من نجد وأجداد الشريف الشريف غالب وغيره من خاضوا معارك كثيرة جدا، خاضوا معارك كثيرة جدا. لماذا؟ لهذا تميزت علاقات الطرفين بالسوء، ورأينا كيف أمد الشريف حسين ثوار عسير بالرجال والمال في مواجهة ابن سعود. لكن مشكلة الشريف حسين أنه أخطأ في تقدير قوة خصمه النيدي عبد العزيز بن سعود، ولهذا ما عد العدة الكاملة، تعامل معه بتجاهل بعدم تقدير جيد، ولهذا هزم جيش الملك حسين الشريف حسين، وتعرض للتمزيق والتبديد في وقعة التربة، وبعد ذلك بدأ العد العكسي لحكمه على الحجاز، وأخيرا طرد من الحجاز تماما هو وأهله وأسرته. طبعا عبد العزيز كان يحدوه الشوق الدائم لاحتلال الجزيرة العربية، ويدعي أنها أملاك آبائي وأجداده، وصرح بذلك لأمير ريحاني، وذلك جند كثيرا من بدل الوهابيين النيديين ممن سمي بالإخوان في تلك الهجرة المنعزلة عن العالم والموبوءة بأفكار التطرف والوحشية. عبد العزيز من خلال أذرعه العسكرية الوحشية هجر الإخوان، تشكيلاتهم القتالية، أجاد صناعة الرعب وإدارة التوحش والحرب النفسية، واستطاع إيصال رسائل نفسية جامحة إلى قلوب خصومة قبل أن يصلهم بجيشه، وكان في الوقت نفسه بارعا جدا في التمثيل والتظاهر بالسخط تجاه ما يرتكبه جيشه المدجج بعقد وعقائد الكراهية والتكفير والوحشية. لم يمانع من ذرف دموع التماسيح عندما استلزم الأمر، وكان يطير بها عشاقه طبعا ومريدوه لإظهار حمامة السلام، وأنه إمام هداية لا يبارى، وحمامة السلام لا تجارة، حمامة السلام لا تجارة. لكن إصراره على استخدام هذه القوات وهذه الأدوات الوهابية المتوحشة في كل مرة لاحقة يبين أن الرجل أبعد ما يكون عن السلام وعن الطيبة وعن الهدوء وإلى آخره، وإخضاعهم لأهم المناطق الاستراتيجية في الجزيرة العربية دليل على إجادته التمثيل وعلى تصنعه البارع، وما أشبه الليلة بالبارحة. ها هم أولاده شاركوا مع الأمريكان وغيرهم في صناعة جماعات التكفير المعاصرة في العالم الإسلامي، وشقلوها لضرب الأمة الإسلامية. ما من بلد إلا وهو يعاني من تأثيرات آل سعود وحلفائهم التكفيريين من القاعدة ومن داعش ومن الإخوان والسلفيين وغيرهم، بما شقلوها لضرب الأمة الإسلامية من الداخل بما لا يضر مصالح دول الاستكبار بل بما يفيدها. وجدنا عيانا بيانا دعم النظام السعودي والأمريكي لهذه الحركات، وفي الوقت الذي تظاهروا كثيرا بأنهم يحاربونها ويكرهون تصرفاتها ويحبسون قادتها في سوريا وفي العراق وفي اليمن في مصر في المغرب العربي وغيرها من البلدان، ولذلك هذا أمر يجب أن نتنبه له. هذا جزء من الأسباب السياسية التي شاركت في إنتاج هذه المجزرة. النظام السعودي يريد أن يعاقب النظام اليمني، الحكومة اليمنية، الاحتلال البريطاني أيضا يريد أن يعاقب الحكومة اليمنية العصية على التطويع، كل منهم يريد أن يعاقب هذا النظام. أيضا ابن سعود الذي كان يتحفز ليكون حاكما على الجزيرة العربية بدعم بريطاني كان يريد أن يقدم دليلا وإثباتا جديا يعبر عن ولائه لأولئك الكفار البريطانيين. هذا الإثبات يعني هم وضعوا له اختبار قبول، أنه إذا أردت أن تكون رجلنا في هذه المنطقة فاقتل الحجاج، اقتل حجاج اليمن، أوجع اليمن. هنا يريدون أولا أن يفصلوا بينه وبين محيطه في اليمن، يكون هناك عداوة. اثنين أيضا يريدون أن يجربوا هل يتجرأ إلى أن يصل إلى مستوى أن يقتل الحجاج في سبيل رضائنا، في سبيل أن يوالينا. إذا كان الأمر إذن يمكن أن نثق به، يمكن أن نوكل إليه بعض المهمات وأن يكون هو رجل بريطانيا في المنطقة. فبالفعل ابن سعود بقتل الحجيج، وأرادت بريطانيا منه ذلك حتى لا يكون منه خط رجعة لابن سعود، لا يكون هناك خط رجع لابن سعود يرجع إلى محيطه العربي والإسلامي، وهذا تعليل لا يبعد عن الصواب. وهناك أيضا تعليلات داخل الأسباب السياسية يمكن أن نتحدث عنها في الحلقة المقبلة.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: الآن سنذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد من شهداء تنوم الشهيد عبد الله ابن حسن ابن أحمد ابن محسن ابن إسحاق ابن هادي الشامي من أهالي قرية المسقة التابعة لمديرية السدة محافظة إب، وهو والد العلامة محمد بن عبد الله بن حسن بن أحمد الشامي المتوفى في عام 1366 هجرية تقريبا، وأخوه الأكبر محمد بن حسن الشامي. هذا كان من القيادات الاجتماعية في منطقة السدة، وكان من المجاهدين مع الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين لتجيش القبائل والثورة على الأتراك عندما كانوا محتلين لليمن. الأمر الذي جعل الأتراك يعتقلون السيد محمد بن حسن ويرسلونه إلى إسطنبول، ولهذا ما كان من الشهيد عبد الله بن حسن أخي إلا أن سافر إلى إسطنبول وسعى سعيا حثيثا لمراجعة الباب العالي هناك حتى أطلق أخوه وأطلق سراحه. طبعا الشهيد ولي بعض الأوقاف، ولما فقد في تنومة يعني استشهد طبعا، ولكن اعتبر مفقود حتى يتأكد، ما كان هناك شهود رأوه وقد وعادوا ورأوه وقد قتل يعني، ولهذا لم يكن قد تأكد لأهله قضية استشهاده. فهناك نشأت إشكالية حول الحكم بموته وحول إرثه ومن يحق له تولي الأوقاف التي كان يليها، هل ابناه أم أخوه؟ فكتبوا إلى الإمام يحيى حميد الدين في ذلك، وجاء رده المؤرخ ب 1360 هجرية باعتبار أن كل المفقودين في تنومة حكموا حكم موتى، كما حكمت بذلك أيضا محكمة الاستئناف في صنعاء في حينه، وقد وصلنا صورة من حكم محكمة الاستئناف في ذلك. وبالنسبة للأوقاف فيستوفى فيها الأمر الشرعي بمعرفة حاكم المنطقة، هكذا جاء التوجيه من الإمام يحيى، عليها إمضاء الإمام يحيى وثيقة، وهي موجودة لدينا أيضا صورة منها، وحصلنا عليها من الأستاذ شرف الشامي. والآن نصل إلى الأسئلة الختامية في ختام هذه الحلقة، وهي: من الذي سرب خبر الاتفاق السري بين الإمام يحيى والشريف حسين، ولماذا أرسل أيضا أمين الريحاني لكي يصنع هذا الاتفاق؟ ليست المسألة وراءها ما وراءها، ولماذا كان لهذا التسريب أثر كارثي أدى إلى المجزرة؟ السؤال الثاني: كيف استغل الإنجليز عداءهم للإمام يحيى العصي على التطويع ليدفعوا بابن سعود لقتل 3000 حاج يمني في تنومة كرسالة التهديد وإجبار؟ ثلاثة: ما الدعاية الباطلة التي صدقها ابن سعود أو روج لها؟ قد لا يكون صدق لكن روج لها، وهي أن الحجاج اليمنيين هم جنود متنكرون لإنجاد الشريف حسين ملك الحجاز، وكيف تحول هذا الوهم أو الزعم أو الذي أريد إلى مبرر لإبادة كل الحجاج عن بكرة أبيهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم السراج المنير وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد: السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 34 إلى 38 من سورة النور، والآيات تأتي بعد 33 آية من السورة يستهلها الله سبحانه بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فلقد فرض فيها أحكاما وسن فيها آدابا وأظهر فيها آيات وحكمة تنير نفوس الناس وبيوتهم وعلاقاتهم الأسرية بالإحسان، وتغمرها بالطهر والزكاء، وتحصنها من السوء والفحشاء، وتحميها من الطمع والشح، وتقيها من الإفك وسوء الظن، وتعيذها من الانزلاق في خطوات الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. نعم، الآيات التي نقبس منها تأتي بعد ذلك العطاء الكريم والهدى العظيم، ولهذا يعود الله ليؤكد ما سبق من الآيات فيقول: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. بمعنى أن هذه الآيات التي في السورة قد سبقتها آيات مبينات لكل خير وصلاح، وضربت فيها الأمثال عن مصير من سبق من الأمم المكذبة التي هي موعظة وعبرة للمتقين. وهذا فضل من الله عليكم ورحمة منه تغشاكم ولا غروة، فلهذا خلقكم، وهذا شأنه مع كل خلقه، فهو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وله الحمد في الأرض والسماء وفي الآخرة والأولى، حمده الحق وهو الصراط المستقيم. وكيف لا وهو الله نور السماوات والأرض، فكل شيء في الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى وما لا نعلمه وما نبصره وما لا نبصره، كل شيء بالله اهتدى وبه قام واستوى وبه كان ويبقى، فلا شيء إلا به ولا شيء إلا منه ولا شيء إلا عليه ولا شيء إلا إليه فقير، به يسير إلى الكمال وإليه المصير. كل جزيء صغير في أصغر جسم في البر والبحر أو في أي مكان يصيره هدى الله ورحمته، وكل ذرة في أجواء السماء وأعماق الثرى ترضع من نوره وحكمته وتحاط بعلمه وقدرته، لا يضل شيء عن نور الله ولا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا يحرم منه شيء ولا يمنع عنه شيء شيئا، ولا يحول حائل دونه أبدا. فنور الله وهداه واضح واصل قوي شامل لكل شيء ولكل كائن وبشكل كامل. ولكي يقرب الله لنا نحن البشر تصور نوره الذي لا يحد ولا يحاط به، ضرب له مثلا نستطيع أن نحيط به وتستطيع أن تعرفه العيون والأذهان المحدودة، فقال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور، نور على نور. وعليه في المعنى، فالمعنى أن نور الله لا يخفى ولا يحول دونه شيء، وأنه واضح لكل شيء، واضح كامل واصل لكل شيء. فهل بعد هذا الإيضاح من خفاء؟ كلا. وأنتم أيها المؤمنون وأنتم أيها المتقون كغيركم من خلقه ينهمر عليكم نور الله وهداه وبيانه وعطاه بهذا الوضوح والجلاء، ويغمركم بهذا الشمول والوفاء، فكيف لا تنهلون من صفاه، وكيف لا تهتدون بسناه، وكيف لا تسيرون على هداه؟ الله نور السماوات والأرض يدعوكم إلى نوره وينزل آياته المبينات من هذا النبع العظيم لعلكم تذكرون. ولكن الناس رغم هذا العطاء الكريم والفضل العظيم يختلفون، فهناك من إلى النور يهتدي، وهناك من استحب العمى على الهدى.

والفحشاء وعن السوء والمنكر، ترفع عن وحل الشهوات والهواء، ترفع عن رجس الشرك والغواء وأزبال الشك وسوء الظن. إنها بيوت تزينت بنور الله وتطهرت بما نهى عنه في السورة، فهي طاهرة عفيفة وعن الشيطان منيعة وعن الشهوات حصينة. لقد أذن الله أن ترفع، فعلا أن ترفع عن كل ذلك الدنس، وأن ترفع عما نهى الله عنه في السورة، وأذن أيضا أن يذكر فيها اسمه، فكل من فيها يعظمونه حق التعظيم ويقدرونه حق قدره، ويعلمون ما يتميز به ويتفرد به من صفات وأسماء حسنى، فهم لذلك ينزهونه ويسبحونه. يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهنا يسأل سائل: لماذا خص الله الرجال بالذكر من سكان البيوت كلهم؟ والجواب: لأنهم أرباب البيوت، وهم القوامون على النساء، وهم الذين يقودون الأسرة ويعولون، وبالتالي فإن كل السكان يقتدون بهم ولهم يتبعون، فتصبح البيوت معمورة بكل شيء جميل، معمورة بذكر الله، مملوءة بالصفات والأحوال الواردة في الآيات. ولنلاحظ أن هؤلاء الرجال القائمين على تلك البيوت كما سبق أن قلنا أناس من الناس، لهم من الأعمال ما للناس، ولهم من النشاط مثل ما للناس، ولهم من حاجات الدنيا كما لغيرهم، وهم مع الناس يمارسون التجارة والبيع ويبتغون في الأرض الرزق، ولكن بنور وهدى وبأسلوب رفيع عفيف، يتعاطون البيع والتجارة بنفوس زكية تقية، يمارسون النشاط ويقيمون علاقات مع الناس بقلوب مستنيرة مطمئنة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم أرباح المال عن ما عند الله من حسن المآل، ولا تصرفهم صفقة عن ذكر الله وعن تعظيمه وتسبيحه وتقديسه، ولا تصمهم الأطماع عن طاعة الله والاتباع. في حومة هذا النشاط والحركة صلاتهم قائمة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقلوبهم خاشعة خاضعة لله الذي أعطى فهو الذي يجب أن يشكر، وهم مع رغبتهم في أن تربو أموالهم لا يسلكون طريق الربا، ولا يأتون الاستثمار إلا من الطريق الزكي النظيف، لا يأتون الاستثمار من طريق الكواليس المريبة، ولكن يأتون النمو من أبواب الطهر والزكاة. ومع أنهم يخافون الخسارة في التجارة، لكن خوفهم من الله أشد وأعظم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هكذا هم هؤلاء الرجال، وكيف لا، وقلوبهم مشكاة لنور الله، وعقولهم مصابيحه، وإيمانهم شجرة زيتونته المباركة. وهكذا هداهم الله إلى نوره ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين قلوبهم مشكاة لنورك يا رب العالمين، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في الحلقات الماضية تحدثنا عن مفهوم الجهاد وكيف أن الجهاد مفهوم شامل

0: لازم الإنسان أن يتحرك في أي مجال من المجالات نصرة لدين الله وللمستضعفين من عباد الله، وأن يكون في نفس الوقت في حالة جهوزية للقتال. أما الجهاد فهو شامل لكل جوانب الحياة. ونظرة الكثير من أبناء الأمة هو الاحتقار إلى بعض الأعمال المؤثرة على اليهود والنصارى. البعض من الناس عندما لم يفهم معنى الجهاد كما بينه الله في كتابه لم يتحرك حتى في المقاطعة، لم يتحرك ليؤثر على العدو بإعلام، بكلمة، بصرخة، بموقف، بأشياء بسيطة جدا بإمكانه أن يعملها، لأنه لم يفهم كما قدم الله سبحانه وتعالى، لم يفهم الجهاد كما قدمه الله. من أهم المجالات التي يحاربنا فيها العدو هي الحرب الناعمة، وبإمكان الإنسان المسلم أن يكون له دور في مواجهة الأعداء في هذا الجانب، لأن العدو يحاربنا بشكل كبير حتى على مستوى الكلمة الواحدة، على مستوى عبارة، على مستوى جملة، على مستوى أشياء بسيطة، ويركز العدو فيها على أن يضرب النفسيات ويضرب المعنويات. والقرآن الكريم علمنا أنه نستطيع أن نؤثر على العدو حتى بكلمة، حتى بأشياء بسيطة، لأن العدو يركز على هذه القضايا، فإذا انتصر فيها سيقاتل، وإذا لم ينتصر فيها لن يقاتل. مثلا في الحرب الناعمة، إذا استطاع العدو أن يخلخل المجتمع من الداخل وأن يضرب ثقافة المجتمع، إيمان المجتمع، ثقة المجتمع، علاقته بالله سبحانه وتعالى، الوحدة والتكاتف والاعتصام بالله، ممكن أن يقاتل. لكن إذا لم ينتصر في هذه الجوانب الفكرية، الثقافية، الأخلاقية، فلن يقاتل، لن يضرب. وبهذا فالإنسان المؤمن يجب أن يبذل جهده في سبيل الله، وأن يعد ويحمل الروحية الجهادية على الدوام. يكون أمام الإنسان المؤمن أينما كان وكيفما كان قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإعداد يشمل أي قوة معنوية أو مادية متوفرة تؤثر على العدو، بالذات في هذا العصر. يعني في هذا العصر لدينا إمكانيات لمواجهة العدو أكثر من أي زمن ماضي، حتى لو لم يكن لدينا أسلحة مثل ما لدي وإمكانيات تكنولوجية مثل ما لدي، لكن لأن هناك تطور في جوانب الاتصال والتواصل نستطيع أن نؤثر عليه، على العدو، من خلال الحرب النفسية، من خلال الحرب الإعلامية التي يستخدمها العدو ويعتبرها أفتك من الأسلحة العسكرية، أسلحة الحديد. فمن خلال وسائل التواصل نستطيع أن نواجه العدو، نستطيع أن نؤثر عليه حتى بتلك الأشياء التي يراها البعض بسيطة. مثلا حرب المصطلحات هي من أهم الجوانب التي يركز العدو في مواجهتنا من خلالها. حرب المصطلحات، كلمات، مفاهيم، عبارات، أحيانا يؤثر العدو ويضربك بكلمة ولا تعرف أن لهذه الكلمة أثر في داخل عمق نفسك، يؤثر على تفكيرك، يؤثر على مشاعرك، على وجدانك، على نفسيتك. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن أهم حرب وأول ما يستخدم العدو لضرب الحق هو حرب الكلمات، حرب الأفواه، الحرب الإعلامية. الله تعالى قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يعني حرب أفواه، حرب كلمات، حرب كبيرة جدا. ما لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحرب في القرآن إلا لخطورتها ولأهمية فهمها من قبل المؤمنين واستخدامها في مواجهة الأعداء. فحرب المصطلحات والمفاهيم من أهم الحروب التي يستخدمها الأعداء. ولو جاء الإنسان إلى القرآن الكريم لوجد أنها أول حرب استخدمها الشيطان، أول عدو للإنسان، عندما بيّن الله سبحانه وتعالى لآدم أن الشيطان عدو، وأنه يريد إخراجه هو وزوجه من الجنة، وأن خروجه من الجنة سيجلب عليه الوبال والشقاء والتعب. عندما اقتنع آدم بذلك، لكن لم يحاول أن يرسخ دائما أن هذا عدو، نسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي أن الشيطان عدو، لأن الشيطان أتى وأثر عليه بكلمات: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كلمات، عبارات، كلام، حرب كلام. جاء الشيطان مرة بعد أخرى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فأثر حرب الكلمات التي أطلقها الشيطان، وحرب المصطلحات، لأن الله بين لآدم أن تلك الشجرة شجرة الخروج من الجنة إن أكل منها، فأصبح الشيطان يسميها شجرة الخلود في الجنة وليست شجرة الخروج، عبارة عن حرب كلمات ومصطلحات أثر بها الشيطان على آدم، أثر بها على زوجه، فأكل من الشجرة ووقع ما حذر الله سبحانه وتعالى منه، وقع فيما حذر الله، لأنهم نسيوا حالة العداوة، ولأن الشيطان لم يستخدم عليهم سلاح، ولا سيف ولا خنجر ولا صاروخ ولا آلي ولا أي سلاح مادي، استخدم كلمات فقط وأثر عليهم، أثر على النفسية، أثر على القناعة، أثر على الجانب الفكري، جانب الوعي والبصيرة الموجود لدى آدم وحواء، أثر فيه فاستطاع أن يؤثر فيهما ويخرجهما من الجنة كما يريد دون أن يستخدم أي سلاح. إذن حرب الأفواه خطيرة وليست بسيطة، وهي أول ما يستخدم الأعداء ضد الحق حرب المصطلحات والمسميات والكلمات بشكل عام، لكن سنتحدث عن حرب المصطلحات. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حذر المؤمنين في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أن يستخدموا كلمة واحدة، لأن اليهود ينوون أن يسيئوا بها إلى رسول الله. كلمة راعنا في اللغة العربية تعني انتظر، في اللغة العبرية تعني من الشر والسفة والحماقة، كشريرنا أو سفيهنا. فعندما أراد اليهود أن يطلقوها ليسيئوا بها إلى رسول الله، أمر الله المؤمنين أن لا يستخدموها لأنها مؤثرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. والكفر هنا معناها الرفض، الذي يرفض أن ينفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى. فكانت الحرب حرب المصطلحات قديمة ولا زالت حديثة ولا زالت مستخدمة بشكل كبير من قبل الأعداء، لأنهم من خلال حرب المصطلحات يؤثرون على تفكير الإنسان، على وجدان الإنسان، على مشاعر الإنسان، على نظر الإنسان. أحيانا من خلال كلمات وعبارات يطلقونها في وسائل الإعلام، ونحن نعرف أن وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء العالمية بأيدي اليهود، فيطلقون كلمة تتناقلها وسائل الإعلام فتجعل ملايين المسلمين إن لم يكن المليارات يتجهون إلى قضية غير مهمة، فيهتمون بها ويركزون عليها ويحللونها ويحاولون فهمها وهي ليست مهمة، إنما لأن الإعلام سلط الأضواء عليها، وينسون القضايا المهمة التي يريد العدو أن يركز عليها دون أن يلحظه الآخرون، دون أن يركز عليه المسلمون، دون أن يدرك ذلك المسلمون أنه مهتم بالقضية الفلانية، فيجعل الإعلام يصرف نظر الناس عن القضايا المهمة إلى قضايا غير مهمة. فحرب المصطلحات أحيانا تجعل الناس في حالة اهتمام بغير المهم وحالة لا مبالاة بالمهم. أيضا من خطورة حرب المصطلحات أنها تزرع سخط بشكل مقلوب وليس بالشكل المطلوب، إنما تجعل سخط المسلمين من جهة لا تمثل خطورة، وينصرفون عن القضاء عن الجهات التي تمثل الخطورة. ولهذا كما قلنا حرب المصطلحات واسعة جدا، يمكن أن نتحدث في هذه الحلقة عن مصطلح واحد، وإن شاء الله نواصل في الحلقات القادمة. من تلك المصطلحات التي يغزونا بها الأعداء مصطلح الشرق الأوسط. كان الناس متعودون على أن هذه المنطقة اسمها المنطقة العربية، البلاد العربية، الوطن العربي، شبه الجزيرة العربية والبلدان العربية أيضا في أفريقيا، كلها بلاد عربية، حتى كانوا يسمونه الشرق العربي أو الشرق الإسلامي. فعمل العدو على أن يأتي بمصطلح جديد ينسى الناس أنهم مسلمون أو أنهم عرب، أنه الشرق الأوسط. ولو جئنا لنعرف من هو أول من أطلق هذا المصطلح، هو رجل أمريكي يسمى ثائر مهان عام 1902 أطلق هذا المسمى الشرق الأوسط. فنسي المسلمون أنها الأرض العربية والبلاد العربية، أصبحوا يستخدمونها بشكل كبير جدا في وسائل الإعلام، فتؤثر على النفسيات، لأن العدو أراد أن يأتي بعنصر غريب في البلاد العربية هم الإسرائيليون اليهود. لو نشأت الأجيال العربية وهي تنظر إلى أن هذه البلاد اسمها البلاد العربية، فسيقولون لماذا أتى اليهود إلى البلاد العربية وهم غير عرب، وأيضا الإسلامية البلاد الإسلامية سيقولون لماذا أتى هؤلاء إلى البلاد الإسلامية وهم غير مسلمون. لكن يأتون بمصطلح ينسى الناس القضية الأساسية، فيركزون على مصطلح جديد أتى به الأعداء وجعلهم ينسون المصطلح الذي يمثل خطورة. والمفترض أن تتداول حتى وسائل الإعلام العربية أن هذه المنطقة اسمها المنطقة العربية، البلاد العربية، وليست كما يريد العدو الشرق الأوسط. نحن لسنا شرق أوسط إلا بالنسبة لأمريكا، ومن أتى بهذا الاسم هو أمريكا، ويريدون أن نقبل بإسرائيل من خلال هذه الحرب الإعلامية وحرب المصطلحات. إن شاء الله نكمل الحديث عن بقية المصطلحات في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا

أولى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي

قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه.

0: الله أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: صدق الله العظيم.
2: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة والحديدة وإب وحجة والمحويت والجوف وتعز وريمة وعمران وذمار والمديريات الحرة في محافظتي مأرب ولحج اليوم وقفات جماهيرية حاشدة عقب صلاة الجمعة تحت شعار رصدنا مستمر وأيادونا على الزناد والتعبئة مستمرة تأكيدا على الجهوزية العالية لمواجهة قوى الاستكبار العالمي ونصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني. وأكد المشاركون في الوقفات استمرار التعبئة العامة والتحشيد ورفض معسكرات التدريب بالمقاتلين استعدادا لكافة الخيارات التي يوجه بها قائد الثورة معلنين حالة الاستنفار الدائم واليقظة لإفشال مخططات العدو الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهما. وأوضح بيان صادر عن الوقفات أن الشعب اليمني يتابع ويرصد بشكل يومي مستجدات الأحداث في غزة العزة ونقض العدو الصهيوني لكل العهود والاتفاقات، حيث بلغت حصيلة الشهداء بنيران العدو منذ وقف إطلاق النار المزعوم في 11 من أكتوبر الماضي 846 شهيدا، وكذلك لترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 من أكتوبر إلى 72,628، وكانت حصيلة الجرحى 2,418 جريحا. في ظل حصار خانق يفاقم معاناة المدنيين وأدان المشاركون بشدة استمرار الإجرام الصهيوني في لبنان وسوريا وتدشين المسجد بل وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، وكذا عربدة الوزير المتطرف بن غفير في مدينة يافا المحتلة، مستنكرين التخاذل العربي والإسلامي المخزي تجاه ما يتعرض له محور المقاومة، كما أشادوا بالعمليات النوعية لحزب الله في لبنان والتنكيل بقوات الاحتلال، مؤكدين الوقوف الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران أمام التهديدات الأمريكية والإسرائيلية والتمسك بمعادلة وحدة الساحات. وعلى المستوى السيادي أعلنت الوقفات الرفض القاطع لما أقدمت عليه حكومة المرتزقة من منح نظام آل سعود تفويضا للتصرف في مقدرات وثروات الشعب اليمني السيادية، مؤكدين أنها حكومة فاقدة للشرعية ولا تمثل اليمنيين، كما دعا البيان إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الحرب الناعمة عبر تيسير المهور وتخفيف تكاليف الزواج ووضع ضوابط رسمية ومجتمعية تنظم ذلك بما ينسجم مع تعاليم الدين الحنيف. أعلنت شرطة

0: عن تنفيذ حملة ميدانية واسعة خلال الأسبوع المقبل لإزالة السيارات الراكدة والمتوقفة والمخلفات المشبوهة والمشوهة للمظهر العام في شوارع وأسواق مديريات أمانة العاصمة. وأوضحت شرطة المرور في بيان لها أن الحملة تهدف إلى تنظيم حركة السير ومنع الازدحامات المرورية، داعية مالكي السيارات وأصحاب المحال التجارية إلى التعامل مع الحملة وإزالة مسببات الاختناقات المرورية بما يسهم في تسهيل حركة السير والحفاظ على السلامة العامة. تفقد مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة عبد الرحمن إسحاق ومعه مسؤول وحدة العلماء والمتعلمين بالمحافظة علي صومل أنشطة الدورات الصيفية في مدرستي الفوز وسبأ بمديرية المنصورة، واطلعوا على مستوى إقبال الطلاب والبرامج التعليمية والرياضية المنفذة. وجرى خلال الزيارة تسليم 1000 حقيبة مدرسية ووسائل تعليمية مقدمة من مؤسسة المياه لطلاب المدارس الصيفية بالمديرية. وأكد الزائرون أهمية هذه الدورات في تحصين الشباب وترسيخ الهوية الإيمانية وتزويدهم بالعلوم النافعة. تدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة يوم الاثنين المقبل المخيم الطبي المجاني 73 لجراحة العيون بمديرية دمت في محافظة الضالع بتمويل من الهيئة العامة للزكاة وبتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة. ويهدف المخيم الذي سيقام في مستشفى دمت الريفي إلى تقديم خدمات معينة وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء مجانا للمحتاجين في المناطق النائية. نظمت الهيئة النسائية بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة فعالية خطابية بعزلة الجحايا العليا إحياء لذكرى مجزرة تنومة والتي ارتكبها النظام السعودي بحق الحجاج اليمنيين. وألقيت في الفعالية كلمات استعرضت وحشية الجريمة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 حاج يمني، مؤكدة أن هذه المجزرة ستبقى شاهدة على العداء التاريخي المتجذر في النظام السعودي تجاه الشعب اليمني، مشددة على الصمود والثبات في مواجهة التحديات الراهنة. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع تعز إب ريمة ذمار المحويت وسهلة يامة، وأمطارا متفرقة على صعد حج عمران صنعاء والبيضاء خلال 24 ساعة المقبلة. كما توقع المركز أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول الساحلية تتراوح درجاته بين 36 إلى 41 درجة مئوية، محذرا المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان والانهيارات الصخرية في المنحدرات الجبلية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية لهذا المساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، معا إلى حلقة جديدة مع جمال الطبيعة وأصالة التاريخ وعراقة الحضارة. المدينة المتجذرة في عمق التاريخ اليمني بما تتمتع به من تراث إسلامي وصناعات قديمة. إنها صعدة التي تحمل أسرارا يجهلها العديد من الناس.
1: تاريخها القديم زاخر بالأحداث التاريخية منذ أقدم العصور، والآثار الماثلة على أرضها تشهد على عراقة تلك الأرض التي قامت عليها أهم وأعظم الحضارات في العالم بأسره.
0: أرض لمهد الحضارات الإنسانية الأولى في العالم، وما تزال شواهدها قائمة حتى يومنا هذا. إنها شام اليمن ونقش حمير وحاضرة الهادي وكنوز من آثار لا تحصى، ومن المدن الإسلامية العتيقة المحورية الضاربة في القدم، وهجرة علم ومركز انتعاش متنوع زراعيا وصناعيا وتجاريا.
1: وهي أيضا خلاصة مناخ متعدد من الحرارة الشديدة والاعتدال والبرودة، حيث التضاريس مدهشة للتناقض والتنوع بين سهول خصبة ووفيرة العطاء ومرتفعات لجبال تبدو عصية وصعبة المراس.
0: يطغى على المدينة الطابع القديم من زمن أصالة العربية الإسلامية لتخطيطها المعماري الهندسي البديع وتكويناته الجذابة، وتنوع الحارات وحمامات قديمة ومساجد ومدارس وأسوار وبوابات عريقة وأسواق شعبية يتطاير من جنباتها عبق التاريخ. قال الحاج صالح السياغي: رغم أن الحروب نالت من مدينة صعدة، إلا أنها ستظل أعجوبة زمانها.
2: الحديث عن صعدة القديمة ذو شجون. صعدة القديمة التاريخية التي يمتد تاريخها في عمق التاريخ، صعدة تعرضت لكثير من التخريب. أولا تعرضت للتخريب في الحرب السادسة، طال التخريب العديد من المباني التاريخية ومن المساجد، وأغلبها المساجد التاريخية. يلي ذلك العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي الغاشم، تعمد المدينة التاريخية في عدوانه لطمس المعالم التاريخية وأيضا تعرضت لكثير من الهجمات الصاروخية، مما طال كذلك المنشآت الحيوية، إضافة إلى المباني التاريخية وأغلبها المساجد التاريخية. صعدة هي صعدة الحضارة، صعدة العلم، صعدة العلماء. صعدة لها تاريخ لا يسعنا في هذا الحلقة أن نسرد أو نتكلم عن تاريخ الصعدة، تاريخ صعدة، سواء في تصنيعها الحرف اليدوية والتاريخية، سواء في معمل الياجور القديم الذي كان موجود في صعدة القديمة.
1: لازالت محتفظة بطابع أصالتها الإسلامية الزاخرة لتبقى معلما عربيا وإسلاميا وكنزا للتراث الإنساني. صعدة مدينة القلاع والحصون والجبال، المدينة تعكس عظمة العمارة اليمنية وفنونها، ومدينة التراث التاريخي المفقود.
0: صعدة حباها الله جبالا شاهقة وتضاريس وعرة، وفيها المساجد العتيقة الموغلة في القدم، حيث تلتقي الدهشة بسحر المكان وعلاوة الجبال بلذة العنب وفاكهة التفاح وطعم الرمان الصعدي.
1: تقع في الجزء الشمالي من اليمن، يبعد مركزها الإداري عن العاصمة، عن عاصمة الدولة 243 كيلومتر، وعدد مديرياتها 15 مديرية.
0: تتنوع الأشكال والظواهر الجغرافية لصعدة نتيجة العوامل الطبيعية المعقدة التي مرت بها خلال العصور البيولوجية، حيث التضاريس المعقدة بين المنخفضات والمرتفعات الجبلية شديدة البعورة والارتفاع، وتخللها الواحات والصحارى الداخلية.
1: تتشكل حلقات الذكر بعد كل صلاة، خصوصا في جامع الهادي، وهو الجامع الأكبر والأشهر في القدم في مدينة صعدة، يرجع تاريخ بنائه إلى أواخر القرن الثالث الهجري.
0: يعد جامع الإمام الهادي عليه السلام ثالث جامع بني في اليمن، الأمر الذي أكسبه مكانة دينية كبيرة، فضلا عن اعتباره أنه في فنه الهندسي الإسلامي يقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة صعدة التاريخية القديمة.
1: على امتداد الفترات التاريخية لليمن، كان الجامع مقصدا لطلاب العلم، لا سيما في المواسم الدينية كشهر رمضان الذي يستغله الناس للتجمع في حلقات الذكر وقراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.
0: بتصميم يعكس أحد وجوه جمال العمارة الإسلامية في اليمن، ترتفع إحدى منارات المسجد 50 مترا باتجاه السماء، ويقف بمحرابيه المنفصلين على 50 عمودا. يتألف مسجد الهادي من صحن مكشوف في الوسط تحيط به 4 أروقة أعمقها رواق القبلة، ويعده المؤرخون على مدى أكثر من 10 قرون خلت جامعة علمية ومنارة إشعاع فكري وديني وثقافي.
1: مدينة صعدة القديمة، وهي مدينة تاريخية يعود تشييدها بشكلها الحالي إلى القرن الثالث الهجري، وهي ذات طراز معماري فريد، وتتكون المباني فيها من الطين المخلوط بالتبن ليتلائم مع بيئة الإنسان، بحيث يعكس البرودة في الصيف والدفء في فصل الشتاء.
0: سور المدينة القديم يعتبر من أهم المعالم السياحية، بل من أهم المعالم السياحية في كل البلاد، لأنه الوحيد الذي لا يزال قائما من أسوار المدن العربية. وقد بني سور صعدة من مادة الطين والتبن بشكل دائري متعرج، وذلك لصد الهجمات على المدينة. ويتخلل السور 4 أبواب، أشهرها باب اليمن وباب نجران، ويتكون من 25 برجا من أبراج المراقبة.
1: سور صعدة الذي بني في عهد شرف الدين عام 140 للهجرة، ويبلغ طوله حوالي 335 مترا وارتفاعه من الخارج 8 أمتار عن السطح. تلك المساجد القديمة ذات المآذن والقباب والزخارف والنقوش تمثل نماذج رائعة للعمارة اليمنية الإسلامية، وأشهرها المدارس الفكرية والعلمية عبر مئات السنين. وقال الأستاذ أحمد شعرة إن مدينة صعدة مدينة تاريخية وصناعية، وتشمل العديد من الحارات المغلة في القدم.
3: فمدينة صعدة القديمة هي مدينة تاريخية، كان هناك قبل 1200 سنة أو 1000 من قبل الإسلام مدينة صعدة تحت تلمس. فمن حينما أسلم اليمن وآمن اليمن، ما نسمي أنفسنا مسلمين، إحنا آمنا بالرسالة، المسلم يسلم بالسيف بالقوة، إحنا آمن اليمن بالرسالة، وكان اليمن يعتنق اليهودية، الديانة اليهودية قبل الإسلام، فمنهم الأغلبية أسلموا ومنهم من بقي يهود. فمدينة صعدة كانت مدينة صناعية، مدينة صناعية. حال ما جاء الإمام الهادي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، هناك جف السيل السيول، مدينة صعدة القديمة هي مدينة صعدة بجوار جبل طرمس، بنيت مدينة صعدة وبني جامع الهادي. ومدينة صعدة مدينة أثرية قديمة، هناك تشمل عدد من الحارات الداخلية، الحارات منها حارة الدرب، حارة التوت، شيبان، غيرها من الوصف الكامل الذي مبانيها يكون إلى 900 سنة، إلى 800 سنة، إلى 700 سنة. هناك تتميز مدينة صعدة بالمدارس العلمية، وتتميز بجامع الإمام الهادي الذي له أكثر من 1000 سنة من يوم عمر، وهناك جامع الجزاري الذي له 800 سنة وشوية، 850 سنة. هناك جامع اليابس الذي قاموا بترغيمه الطغاة، كان ليش سمى جامع اليابس؟ لأن كان هناك حوض يجي فيه ماء، إذا جاء فيك أي فعل ولا أي إذا في تغسل رجلك ويبس الفعل. هناك كان مدرسة علمية، وكان هناك عالمة كبيرة الشريفة فاطمة، كانت تدرس العلم من وراء حجاب تدرسها. كما استمر التدريس في جامع الهادي، هناك سور صعدها العظيم، سور صعدها العظيم الذي لا يوجد سور متكامل مثل في العالم. هناك بيعملوا بدايا أسوار، لا زال دايم بيبان، باب نجران، باب همدان كان يسموه الآن جعران، باب اليمن، باب المنصورة، وعد فتح بابين، باب السلام وباب المركزي. هناك القشرة الإمام شرف الدين إذا قال بان نبني القشرة على الخبث، كان هناك درامطة على الخبث، هذه مبني عليها الخبث. كان درب الإمام مصنع للسيوف، مصنع للأرماح، كان يسطر الحديد والسلاح إلى جميع الدول المجاورة، وكان يخرج من درب الإمام 1000 فارس. وإلى الآن يبهلوا الآثار المنازل لا يلقوها، يلقوا إذا بنا واحد كان يلقى البيض، يلقى حجار، يلقى أرباح، يلقى، لكن إحنا مهملين.
0: وفيها المدرسة العلمية الملحقة بجامع الهادي التي كان لها وما تزال مكانة رفيعة بين المدارس العلمية الأخرى، مثل مدارس زبيد التي تزخر بها البلاد، ومن خريجي هذه المدارس لسان اليمن الهمداني ونشوان الحميري والجلال وابن إسحاق وغيرهم الذين أثروا المكتبة اليمنية بما أبدعوه وخلفوه من كتب علمية وثقافية بلغت الآفاق.
1: توجد في مدينة صعدة العديد من الأسواق الأسبوعية التي تقام بمختلف مديريات المحافظة، من أهمها وأشهرها صيتا سوق الطلح القريب من مدينة صعدة الذي يقام يوم السبت من كل أسبوع، وسوق القديم في وسط مدينة صعدة يقام على مدار أيام الأسبوع، حيث يجد الزائر فيه متعة كبيرة لمشاهدة المصنوعات المحلية والفضية والتحف الجميلة واقتناء بعضا منها.
0: ومن أهم أسواقها سوق شعارة، وهو سوق بمدينة رازح يحضره الناس يوم السبت، وهو من أهم الأسواق. يباع فيه البن اليمني الشهير، وتتركز زراعته في مديريات حيدان ورازح وبمنطقة خولان بن عامر وبني بحر وذويب، وهناك الرمان ينتشر في قاع صعدة، ويتميز الرمان الصعدي بجودته وسكريته ويسمى الخازمي، وهو نوع لا يوجد إلا في صعدة.
1: كما تتميز صعدة بالعنب بمختلف أنواعه، وأشهرها النوع الأسود، بالإضافة إلى المشمش والخوخ، وتتركز زراعته في سحار. بالرجوع إلى مديرية رازح، تعتبر من أشهر مديريات المحافظة، حيث يزرع الموز الرازحي الذي لا يوجد له نظير في الجزيرة العربية، ومن أشهر الأودية لزراعته وادي سحار ودهون النظير والمغاوير.

0: تلك هي صعدة، جنة خلقها الله في الأرض، جمال رباني ولوحة فنية بديعة أبدعها الله والإنسان لتنطق عبقا فريدا إلى العصور الوسطى، وهي متحف مفتوح للزائرين بتراثها القديم وموروثها الحضاري الثقافي الزاهر إلى يومنا هذا.
1: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: المستمعون والمستمعات الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. مرحبا بكم إلى أحداث الحلقة 20 من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
1: المستمعون والمستمعات، كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند أول تحرك فعلي للقضاء على الدولة السعودية الوهابية الأولى، والذي كان إمام مسقط هو أول من تحرك فعليا لإسقاطها، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة، فلنتابع سويا هذه الأحداث.
0: حيث يذكر الباحث عبد الله بن عامر بأن إمام مسقط تحرك فعليا للقضاء على الدولة الوهابية، فقام بدفع والي بغداد للهجوم من الشمال، فيما هو يتولى الهجوم من جهة الجنوب. ومن أجل نجاح تلك الخطة أعلن إمام مسقط تبعيته للدولة العثمانية وتوجه إلى البصرة للاتفاق على ذلك.
1: بعد أن اتفق إمام مسقط مع العثمانيين في البصرة، عاد إلى بلاده، ومع عودته تعرض لاعتداء من قبل القراصنة الوهابيين، فقتل، ودفعت بريطانيا خليفته بدر إلى التصالح مع سعود.
0: ويتابع الباحث بن عامر حديثه بالقول: كان العثمانيين قد أجبروا والي بغداد على تسيير حملة عسكرية إلى نجد في العام 1798 للميلاد، لكنها فشلت، ثم صدرت توجيهات حازمة بإعداد حملة أخرى.
1: لكن جيش محمد علي باشا لم يستطيع الصمود في الصحراء خلال هجومه الثاني على نجد، فاضطر إلى عقد الصلح. وفي العام 1804 للميلاد عين الباب العالي محمد علي باشا واليا على مصر، ومهمته الرئيسية التصدي للوهابيين ومحاولات سيطرتهم على مكة والمدينة.
0: كانت الشعوب الإسلامية قد احتجت على استيلاء الوهابيين على مكة والمدينة، وخرجت تظاهرات في تركيا وعدة بلدان، وفورا أكد شريف مكة مساندة الحملة العثمانية، وإنه كان مجبرا على التظاهر باتباع الوهابيين.
1: ويشير الباحث بن عامر أنه أثناء مرحلة الإعداد للحملة العسكرية أرسل محمد علي باشا فيلا هدية إلى الإمام المتوكل، وقد شجعت المراسلات مع إمام صنعاء محمد علي باشا على طلب المشاركة بالحملة العسكرية ضد الدولة السعودية.
0: طلب محمد علي من صنعاء عددا من السفن لنقل الجنود إلى سواحل جدة، وذلك في رسالة وجهها إلى الإمام المتوكل أحمد في العام 1812 للميلاد، وعلى الفور استجاب المتوكل للطلب، فمصر لم تكن تمتلك سفنا بحرية لنقل معدات المشاة، وجرى وتجهيز وبناء عدد من السفن.
1: بدأ محمد علي باشا التنسيق مع قبائل الحجاز التي أبدت استعدادها هي أيضا في التعاون مع حملته ضد الوهابيين. وفي العام 1811 للميلاد، وبسفن بنيت حديثا، أبحرت الحملة المكونة من 8000 جندي من السويس إلى ينبع، واستولت عليها، وبالتزامن مع تدفق القوات العثمانية إلى الحجاز حشدت صنعاء قواتها لبسط سيطرتها على تهامة واستعادة عسير.
0: وفي العام 1812 للميلاد جرت محاولتان للوصول لاحتلال المدينة، ودخل مكة بدون قتال بعد تسليم المدينة من قبل شريفها، واستمر في التقدم حتى نجح في نوفمبر لتحرير الحجاز كاملا.
1: ويواصل الباحث بن عامر حديثه بأن العام 1815 للميلاد شهد وفاة الإمام المتوكل بالتزامن مع تعرض الوهابيين لهزيمة قاسية في بسل شرق الطائف، وعلى إثرها تمكن طوسون من دخول الرس الحصينة،
0: بعد ذلك توجه محمد علي باشا لتأديب الوهابيين في عسير بعد تزايد هجماتهم على قواته، ورأى أن الطائف أفضل نقطة يمكن أن تنطلق منها العمليات ضد الوهابيين ونقطة ارتكاز يمكن منها السيطرة على باشا اليمن مستقبلا.
1: ظلت عسير مصدر قلق بالنسبة لمحمد علي، وأخذت جهدا كبيرا حتى جرى إخضاعها بالقبض على طامي بن شعيب وعدد من قادة الوهابيين، وذلك في العام 1804 للميلاد.
0: وفي العام 1816 للميلاد أرسل محمد علي باشا نجله الثاني إبراهيم لمحاصرة الدرعية، وتمكن إبراهيم من السيطرة على بريدة وكسر صمود الضرمي التي خسر الوهابيين فيها المئات من مقاتليهم. ووصلت قوات إبراهيم باشا إلى الدرعية في مارس في العام 1818 للميلاد المحاطة بالأودية والحصون، ونجح إبراهيم باشا في هزيمة عبد الله بن سعود وإلقاء القبض عليه ونقله إلى مصر، وأمر محمد علي وقتها بتدمير الدرعية، واحتفل في مصر بذلك، وقتل عبد الله في الإسلام.
1: وتحت عنوان عودة تهامة لليمن، يؤكد الباحث بن عامر بأن الدولة العثمانية ومحمد علي باشا اعترفوا بتبعية عسير لليمن، وذلك في رسالة بعثها محمد علي باشا إلى الإمام عبد الله المهدي في يناير عام 1819 للميلاد، مؤكدا حق صنعاء في تهامة. وجرى استلام المنطقة كلها بعد 3 سنوات من وفاة المتوكل، وتحديدا في عهد نجله المهدي عبد الله. وعلى الفور عين الإمام المهدي عبد الله على أبي عريش الشريف علي بن حيدر.
0: وتحت عنوان الموقف البريطاني من إسقاط الدولة السعودية الأولى، يشير الباحث بن عامر من أن التحركات العثمانية لقمع الوهابيين كانت تقابل باحتجاجات بريطانية على أنها تمس بمناطق نفوذ بريطانيا في الخليج، وقد قام البريطانيون بإنزال قوة عسكرية كبيرة في القطيف بعد تمكن قوات محمد علي باشا من السيطرة على الدرعية، وحذرت إبراهيم نجل محمد علي من التقدم إلى الخليج.
1: ومن تلك اللحظة بدأت بريطانيا في التآمر على محمد علي باشا، وصولا إلى مؤتمر لندن الذي أجبره على سحب قواته من الجزيرة العربية، وبذلك تعود الدولة السعودية بنسختها الثانية تحت حكم فيصل بن تركي، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الحروب السعودية اليمنية.
0: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
3: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

الثامنة مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين. الرئيس المشاط يهنئ الرئيس الروسي بالذكرى 81 ليوم النصر. الشعب اليمني يعلن الجهوزية العالية والاستمرار في التعبئة العامة نصرة لغزة ولبنان. المقاومة اللبنانية تسدد ضربات دقيقة للعدو الصهيوني وتكبده خسائر في الأرواح والعتاد. وطهران تحذر من عواقب التمرد الأمريكي وتؤكد صفعة مدوية لجمت العدوان في مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس روسيا الاتحادية بمناسبة احتفالات الشعب الروسي الصديق بالذكرى 81 ليوم النصر. وعبر الرئيس المشاط في برقية التهنئة عن تمنياته للرئيس بوتين بموفور الصحة والمزيد من النماء لشعب روسيا الصديق، مؤكدا الحرص على تعزيز وجهات النظر بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وفق معايير تضمن حقوق الدول وإرادة شعوبها واستقلالها. عبر عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صالح بن حبتور عن أحر التعازي لرئيس حركة حماس في قطاع غزة رئيس الوفد المفاوض خليل الحية في استشهاد نجله عزام جراء عدوان صهيوني جبان. وأكد الدكتور بن حبتور تضامنه الكامل مع المجاهد خليل الحية إزاء الجريمة الجبانة النكراء، مجددا إدانته للنهج الإجرامي المتأصل للعدو الصهيوني وإسرافه في إزهاق الدم العربي والإسلامي في فلسطين ولبنان وإيران. وأفاد بن حبتور بأن تصعيد المقاومة في وجه العدوان الصهيوني هو السبيل الأنجع وهو الأشد إيلاما على طريق تحرير الأرض وإنهاء الاحتلال. وابتهل عضو السياسي الأعلى إلى المولى عز وجل أن يكتب الشهيد عزام وإخوانه أسامة وحمزة وهمام الذين استشهدوا وهم يواجهون العدو الإسرائيلي وجميع شهداء محور المقاومة والجهاد أن يكتبهم الله عز وجل في عليين مع الشهداء والأبرار والصالحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شهدت أمانة العاصمة ومختلف المحافظات والمديريات الحرة اليوم وقفات جماهيرية كبرى تحت شعار رصدنا مستمر وأيدينا على الزناد والتعبئة مستمرة، ذلك تأكيدا على الجهوزية العالية لمواجهة قوى الاستكبار العالمي، حيث أعلن المشاركون في الوقفات استمرار التعبئة العامة والتحشيد العسكري استعدادا لكافة

الخيارات التي يوجه بها قائد الثورة، ورصدا دقيقا لتحركات العدو الصهيوني ولنقضه للعهود. وأشادت بيانات الوقفات بعمليات حزب الله النوعية والوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران أمام التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، كما أعلنت الرفض القاطع للتفويض حكومة المرتزقة نظام آل سعود بالتصرف في ثروات الشعب اليمني ومقدراته السيادية، معتبرة ذلك عملا فاقدا للشرعية ولا يمثل إرادة اليمنيين. تصاعدت جرائم العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقدم المستوطنون على إحراق منزل المواطن محمد الخليل بقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، والاعتداء بالضرب على مزارع في بلدة بيت فجار ببيت لحم بالتزامن مع هجوم لقوات الاحتلال بالقنابل على المتنزهين في منطقة بيرك سليمان، وفي سياق حملة القمع والاعتقالات اختطف جيش العدو الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، وشابا من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، حيث أكد رئيس حركة حماس بالضفة زاهر جبارين ردا على تلك الانتهاكات خلال مراسم عزاء الشهيد عزام الحية أن الشعب الفلسطيني سوف يواصل صموده ومقاومته حتى زوال الاحتلال، مشددا على أن توغل العدو في دماء الفلسطينيين واستهدافه للأرض والشجر لدليل على عجزه وقرب نهايته المحتومة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني منذ 2 مارس الماضي إلى 2759 شهيدا و 8512 جريحا. وأفاد التقرير الإحصائي اليومي بارتقاء 32 شهيدا وإصابة 74 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وردا على العدوان الصهيوني الذي دمر 16 مستشفى وأغلق 3 أخرى وتسبب في نزوح نحو 1.5 مليون مواطن لبناني، تواصل الهيئات الإغاثية جهودها للحد من الآثار الكارثية الإنسانية المتفاقمة، ذلك في ظل الاستهداف الصهيوني المتعمد للأعيان المدنية. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم سلسلة عمليات عسكرية نوعية ومركزة ضمن معركة العصف المأكول، استهدفت فيها مواقع وقواعد وقوات العدو الصهيوني جنوب البلاد المحتل. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانات عسكرية متتالية أن مجاهديها استهدفوا بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة شراغة التي تمثل المقر الإداري لقيادة لواء جولاني جنوب مستوطنة نهارية، كما دكت تجمعات آليات وجنود العدو في محيط جبانة مدينة بنت جبيل بصلية صاروخية وبالقذائف المدفعية. وأكدت المقاومة تمكن مجاهديها من إجبار آليات العدو المتقدمة من بلدة رشاف باتجاه حداثة على التراجع بعد استهدافها المباشر بالمدفعية، وذلك بالتزامن مع تدمير جرافة عسكرية من نوع دي 9
ودبابة مركابة واستهداف موقع قيادي مستحدث في بلدة البياضة وقوة صهيونية في دير سريان بمحلقات انقضاضية. وشددت المقاومة على أن هذه العمليات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا حاسما على خروقات العدو المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته الإجرامية على القرى الحدودية والأعيان المدنية. دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، محذرة من خطر كبير لاستخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني. وذكرت المنظمة في تدوينة لها أن جيش الاحتلال نفذ عملية أطلق عليها الظلام الأبدي، استهدفت 100 موقع في لبنان خلال 10 دقائق، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات. وأكدت المنظمة أن المدنيين في لبنان خاصة الأطفال والمسعفين والصحفيين يدفعون ثمنا لا يطاق نتيجة هذه الضربات المنسقة. كما أشارت المنظمة إلى أن العدالة لم تتحقق بعد مرور شهر على تلك الجرائم الإرهابية. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من العواقب الوخيمة لعدم اكتراث الأمم المتحدة تجاه التمرد الأمريكي وانتهاكه الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي. وأدانت الوزارة في بيان لها الهجمات الإرهابية التي شنها الجيش الأمريكي الليلة الماضية ضد ناقلتي نفط إيرانيتين ونقاط ساحلية قرب مضيق هرمز وميناء جاسك، مؤكدة أن المعتدين تلقوا صفعة مدوية من القوات المسلحة الإيرانية التي أفشلت أهدافهم. من جانبه أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الإيرانيين لا يخضعون للضغوط أبدا، معتبرا المغامرة العسكرية الأمريكية محاولة لتخريب الحلول الدبلوماسية. في السياق ذاته أفاد مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم أن القوات البحرية ردت بقوة على الإرهاب الأمريكي، موضحا أن الاشتباكات توقفت حاليا مع بقاء الجهوزية الكاملة للرد الحاسم حال عودة الأمريكيين للمغامرة أو مضايقة السفن الإيرانية. وكان محافظ ميناب قد أفاد بإصابة 10 بحارة وفقدان 5 آخرين إثر الهجوم الأمريكي على سفينة شحن تقليدية، فيما نجحت القوات البحرية للجيش الإيراني في احتجاز ناقلة النفط المخالفة أوشن كوي التي كانت تسعى لإلحاق الضرر بصادرات النفط الإيرانية ومصالح الشعب الإيراني. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة كيرفايا لوكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وقرية ميربوليليا في مقاطعة سومي إثر عملية عسكرية حاسمة نفذتها قوات الجنوب والشمال. وأوضح البيان الأسبوعي للوزارة أن القوات الأوكرانية تكبدت خلال الأسبوع الماضي خسائر بشرية تجاوزت 8,000 جندي بمختلف محاور القتال، بالإضافة إلى تدمير 100 المركبات المدرعة والمدافع ومحطات الحرب الإلكترونية. كما أشارت الدفاع الروسية إلى نجاح أنظمة الدفاع الجوي في إسقاط 44 قنبلة جوية موجهة و18 صاروخ من نوع
هيمراس أمريكي الصنع وآلاف الطائرات المسيرة، مؤكدة استمرار التقدم في عمق دفاعات العدو وتدمير عتاده العسكري الغربي. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها هذا تذكير بالعناوين. الرئيس المشاط يهنئ الرئيس الروسي بالذكرى 81 ليوم النصر. الشعب اليمني يعلن الجهوزية العالية والاستمرار في التعبئة العامة نصرة لغزة ولبنان. المقاومة اللبنانية تسدد ضربات دقيقة للعدو الصهيوني وتكبده خسائر في الأرواح والعتاد. طهران تحذر من عواقب التمرد الأمريكي وتؤكد صفعة مدوية لجمت العدوان في مضيق هرمز. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. تواصل الأنشطة والفعاليات الدينية والعلمية والتربوية في أكثر من 15,000 مدرسة خلال العطلة الصيفية. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، رئيس حركة حماس في الخارج يؤكد أن غزة قدمت كل ما لديها من أجل الدين والوطن، فأهلا بالجميع.

مع دخول الدورات الصيفية أيامها الختامية تتصاعد وتيرة الأنشطة والفعاليات الدينية والعلمية والتربوية في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات وسط نجاحات ميدانية ملموسة تعكس حجم التفاعل المجتمعي والوعي بأهمية حماية الجيل من مخاطر الاستهداف الفكري والثقافي، حيث تتواصل الأنشطة والبرامج في 15400 مدرسة صيفية بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات استكمالاً للمناهج المقررة خلال العطلة الصيفية لتزويد النشء والطلاب والطالبات بهدى الله وتعزيز الثقافة القرآنية في أوساطهم وترسيخ الهوية الإيمانية في نفوسهم. تمثل المدارس الصيفية التي تستوعب العام الجاري 1,500,000 طالب وطالبة ركيزة أساسية في مشروع التنوير الديني والتحصين الوطني، إذ لم تعد الدورات مجرد مراكز تعليمية عابرة بل غدت محاضن تربوية تعمل على صياغة عقول النشء وتزويدهم بالمعارف النافعة التي تجعل منهم جيلا عصيا على الاختراق قادرا على التمييز بين مسارات البناء وبين دعوات الهدم والتضليل الثقافي والفكري. إن الحشد الطلابي الذي شهدته الدورات الصيفية خلال العام الجاري يعكس دلالة واضحة على نجاح الخطط الرامية لتزويد النشء والطلاب بالعلوم النافعة والمعارف التي تسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مداركهم بما يخدم المجتمع والوطن والأمة. لتكتسب الدورات الصيفية أهمية استثنائية بوصفها جبهة متقدمة لمواجهة الحرب الناعمة التي تستهدف الشباب في هويتهم وقيمهم، فعملت على مدى الأسابيع الماضية على ترسيخ الهوية الإيمانية والثقافية وكذلك الثقافة القرآنية كدرع واق يحمي الطلاب من مخاطر الثقافات الدخيلة ومحاولات التضليل التي تسعى قوى العدوان لبثها عبر الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية لخلخلة النسيج القيمي للمجتمع اليمني. وبينما تقترب الدورات من محطتها الأخيرة تشهد تكثيفا للأنشطة النوعية التي شملت العلوم الشرعية والثقافة القرآنية والابتكارات العلمية والمهارات اليدوية والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي أتاحت للنشء والطلاب والطالبات اكتشاف مواهبهم، مما يجعل من مخرجات هذه الدورات رافدا مهما لمسيرة البناء والتنمية في البلاد وصمام أمان ضد الفراغ الفكري والسلوكي. عكس استمرار الزيارات الميدانية والمتابعة الحثيثة من قبل القيادات الرسمية والمجتمعية مستوى الإلزام الوطني بإنجاح الدورات الصيفية كمحاضن دينية تربوية، وأثبت أولياء الأمور عبر دفعهم أبنائهم للمدارس بأن الوعي الشعبي تجاوز كل محاولات التشويه.

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل إن غزة أعطت كل ما لديها وعندها وخلال الطوفان وبعده، وقدمت أعظم ما تمتلك من أبنائها وأهلها، ولم تقدم تلك للأمة فقط بل للإنسانية كلها، وقدمت هذه الأسطورة العظيمة التي ستجعل بإذن الله طريق إسرائيل وأعداء الأمة نحو الزوال والانكسار مهما طال الزمن. أو كذلك اشتدت التحديات، وقال هذا كله يشعرنا بالمسؤولية الكبرى تجاه غزة ومشروع المقاومة وتجاه القدس والضفة وفلسطين والأسرى، وأكد أن واجب الأمة اليوم أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والإنسانية، وأن تبقى إلى جانب أهل فلسطين بكل ما تستطيع دعما ومساندة وثباتا حتى يتحقق النصر والفرح والفرج بإذنه تعالى. وقال هذا مقام الشهادة والشهداء، ونعم المقام ونعم أهله وفرسانه، وهنيئا لأخينا الحبيب القائد الدكتور أبو أسامة على هذا المقام باستشهاد رابع أبنائه وأحفاده وأخوانه ومن آل الحية الكرام. فهذا المقام العظيم لا يناله إلا أصحاب القلوب المؤمنة الصابرة محتسبة عند الله تعالى. وأضاف نعلم حجم الألم، فقدان فلذات الأكباد ليس سهلا، وهذا الفقد المتلاحق لا تصبر عليه الأجيال، لا تصبر عليه الجبال الكبيرة، لكن القلوب المؤمنة العامرة بحب الله سبحانه وتعالى تصبر وتحتسب. والأخ الحبيب أبو أسامة أرانا صبرا عظيما وجميلا، وكذلك أختنا العزيزة أم أسامة التي ثبتت واحتسبت ونالت هذا المقام الكريم المبارك. وكان مشعل أخونا الحبيب أبو أسامة منذ عرفته في أوساط التسعينات في الأردن، حيث كان يدرس الدكتوراه وكان مسؤولا عن شباب غزة من الطلاب. عرفت فيه الإنسان الصابر المؤمن صاحب الأخلاق العالية، وعرفت كذلك عائلته الكريمة التي عاشت على طريق الدعوة والجهاد والتضحية والصبر والثبات في مختلف الظروف والمراحل. وأضاف أسأل الله أن يعيننا على تحمل المسؤولية، وأن يعين أهل فلسطين في الثبات والصبر وتحمل الشتات على تحمل مسؤولية أخوانهم وأبنائهم وأهلهم داخل فلسطين، وأن يعين الأمة كلها على أدي وأداء واجبها. فهذا واجبنا جميعا، وغزة إن شاء الله سنقف معها ونبذل كل ما نملك من أجل نصرتها ودعم صمودها وثباتها. من جانبه أشار رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين خلال مشاركته في غزة وفي عزاء الشهيد عزام الحية نجل القيادي خليل الحية أن الحركة قدمت خيرة قادتها وأبنائها وأبنائها الشهداء وجرحى وأسرى، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ومقاومته حتى زوال الاحتلال. وقال إن الحركة تترحم على قادتها الشهداء وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني، داعيا الله أن يحفظ الحركة ويشفي الجرحى ويفك قيد الأسرى، مضيفا أن حماس قدمت خيرة أبنائها في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية. وأشار إلى علاقتي بالقيادي خليل الحية، موضحا أن السنوات الأخيرة من الحوارات والنقاشات معه كانت مليئة بالتهديدات والوعيد بالقتل والتهجير والمنع، إلا أنه لم يزل وكذلك إلا أنه صمد، وكان الثبات والرجولة وكان الإقدام، مؤكدا أنه كان يواجه كل رسائل التهديد بشجاعة كبيرة. وأضاف أن الحية كان يؤكد دائما خلال المفاوضات أن ازدياد توحش العدو دليل على قرب نهايته، لافتا إلى أن العدو لا يميز بين طفل وامرأة أو مسجد وبيت، وأن الفلسطيني يقتل فقط لأنه فلسطيني. وشدد على أن العدو يستهدف الإنسان الفلسطيني والأرض والشجر والمنازل بدافع الظلم والطغيان.

وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا لهذا المساء، وفي نهايتها تقبلوا أجمل وأرق التحايا من الزميل المعد محمد عوض الضبري، ومن الطباعة والأنترنت الزميلة صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس سليم الحميدي، وكذلك تحياتي وجمعتكم مباركة.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعلها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز.
5: وهذا ما يقع به؟
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: سيدرس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: يعلن المستشفى العربي الدولي عن تواجد نخبة من الاستشاريين في مجال جراحة المخ والأعصاب وبأحدث الأجهزة التشخيصية، جهاز تخطيط الدماغ لتشخيص الصرع والأمراض العصبية، الكشف عن أسباب فقدان الوعي، جهاز تخطيط الأعصاب تحديد مشاكل الأعصاب والعضلات وبدقة عالية، اعتماد الرديد المغناطيسي والأشعة المقطعية لمساعدة الأطباء في إقرار التدخلات الجراحية العاجلة وحتى نحقق النتائج التشخيصية الدقيقة. وضعنا بين أيدي مرضى المخ والأعصاب خطة علاجية آمنة، فحص سريع وآمن وبدون ألم. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
8: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز، مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز، مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز، محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ليست تنومة تلك المذبحة الكبرى التي ارتكبها النظام الوهابي الكهنوتي السعودي المجرم بحق ضيوف بيت الله الحرام اليمنيين قبل نحو 100 عام، ليست يتيمة الدهر في سجل الإجرام الأسود لبني سعود، وإنما هي فقط بصمة واحدة من بصمات إجرامهم على مدى تاريخهم منذ تأسيس ملكهم العضوض العميل الخائن قبل نحو 100 عام. نعم، في فترة من فترات الذروة لشهوة الغرب الصهيوني العدواني الاحتلالي وأطماعه التوسعية خصوصا في منطقتنا العربية الإسلامية وقلبها النابض المسيل للعاب أولئك النهابة السلابة الوحوش في شبه الجزيرة العربية وغرب آسيا، حيث الثروات الكامنة في بواطن اليابسة والبحار والمنجم الأكثر اكتنازا بنفائس الروح ومهاد النبوات ومحاريب التاريخ الممتلئة بالحضارات المؤسسة على المستوى البشري الشامل والعريض ومساره الوجودي التليد، وحيث موئل خاتمة رسالات الله للعالمين وتمام نعمته على الخلق واكتمال دينه الإسلام الحنيف الذي رضيه لعموم الخلق دينا. في فترة الذروة العدوانية الغربية الأوروبية الطامعة تلك قبل زهاء قرن من الزمان، جاء تأسيس نظام بني سعود لاحقا بحين من الزمن، أو بالأحرى متزامنا مع التأسيس لقاعدته الدينية الوهابية كأخطر كيان وظيفي خادم لأولئك الأعداء وعلى رأسهم حينها بريطانيا. وكان في ذلك تهيئة لزرع الكيان الغريب اللقيط الذي لا يقل عنه خطرا ويؤمنه لاحقا، وهو كيان الغدة السرطانية بوسمه اليهودي وجوهره الصهيوني الوظيفي العدواني الخبيث الذي أسمي زورا وبهتانا إسرائيل. في هذا المناخ الزمني والموضوعي تم الاستيلاد البريطاني الغربي الماكر المشؤوم للكيانين الشيطانيين التوأم السعودي والصهيوني، ومن حينها قام كيان بني سعود بمهامه الخادمة لمنشئيه وولاة أمره صهاينة الغرب ورأس حربتهم المزروع في فلسطين، خير قيام متسترا بغلالته الخادعة الزائفة مزعوم الادعاء الانتمائي الكاذب للإسلام وخدمة عتباته الأقدس في الحجاز أو الحرمين الشريفين. وفي ظل هذه المناورة التضليلية الأشياء

0: تشهد خطورة ونكاية وكارثية في تاريخ الإسلام وحاضنته العربية وكتلته البشرية الاعتناقية الكبيرة. تمكنت بريطانيا والغرب الصهيوني المعادي من تورية وتمرير أخطر السموم القاتلة التي استهدفت بها هذه الأمة. طي عقال بني سعود العربي أو الأعرابي ومن لحقهم تاليا، وحتى اليوم على الخط الوظيفي الخدمي الخياني المخزي ذاته. لعل من أهم المحطات الباكورية الفاضحة لحقيقة آل سعود وعرشهم الظلامي مجزرة تنومة، بل مذبحة تنومة بحق الحجاج اليمنيين التي ارتكبها جلاوزة بني سعود وعصابات وهابيته التكفيرية القاتلة العام الهجري 1341 الموافق للعام الميلادي 1923، التي قضى فيها شهداء لذلك الإجرام الصهيوني البريطاني المبرقع بواجهة تنفيذية سعودية وهابية خبيثة أكثر من 3000 حاج يمني. وقد مرت الذكرى السنوية لهذا العام قبل أيام، وهي تأتي كذكرى لحدث مأساوي إجرامي بالغ الفظاعة ولا يمكن نسيانه، لأنه حفر عميق بالدم الطاهر البريء والمظلومية الصارخة التي لا لبس فيها على جدار الذاكرة والوجدان العربي الإسلامي بل الضمير الإنساني ككل، كما أنه شاهد حي لا يموت أبدا من بين مئات بل آلاف الشواهد إن لم نقل أكثر على خطورة الدور المناط بنظام مملكة بني سعود الصهيوني المموه ووهابيته السامة القاتلة من قبل المنشئ البريطاني والراعي الأمريكي الغربي الصهيوني إجمالا في استهداف الإسلام وضربه من داخله، وما يرتبط بذلك من كيد تآمري ماكر شرير ينصب على الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج والرمزية المرتبطة به، وكذلك المضامين التوحيدية لأمة الإسلام، بما يجعله عقبة كأداء أمام مخططاتهم لتمزيق المسلمين وتفتيتهم وإضعاف كيانهم، وخطرا على أولئك الأعداء وغدتهم الورمية الخبيثة المزروعة في فلسطين.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
3: صانعة الأجيال.
4: صانعة الأجيال.

صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار.

0: الدورات الصيفية لهذا العام 1447 تعكس وعي أولياء الأمور والمجتمع بأهمية الدورات في تحصين الفتيات وتنمية مهاراتهن وصقل قدراتهن واكتشاف مواهبهن.
1: تعد المراكز الصيفية فرصة ذهبية لاستثمار وقت الفراغ الطويل خلال الإجازة وتحويله من وقت ضائع أمام الشاشات إلى رحلة من التعلم والمرح وبناء الشخصية. تساعد هذه المراكز الأطفال والشباب على تكوين صداقات جديدة وتعلم فنون التواصل من خلال الأنشطة الحركية والرياضية البسيطة، لكن الأهم هو تعزيز القيم والأخلاق. تركز المراكز على حفظ القرآن الكريم وتعلم الآداب الإسلامية، مما يحصن الجيل ويقوي وازعهم الأخلاقي. ومن خلال تحمل المسؤوليات والمشاركة في ترتيب بيوت الله وخدمتها، يكتسب الملتحق بها شعوراً عالياً بالإنجاز ويبني ثقته بنفسه. رسالة لأولياء الأمور: الفراغ سلاح ذو حدين. إن استثمارك في وقت ابنك لا يقل أهمية عن استثمارك في تعليمه، فالمراكز الصيفية هي الصرح الذي تصنع فيه ذكريات تدوم طويلاً.
0: التوعية بأهمية الدورات الصيفية وتعزيز حضور الدورات الصيفية مجتمعياً لما تمثله من رسالة عظيمة في بناء جيل مستنير بهدي الله ومحصن من الانحرافات الفكرية والثقافية الدخيلة، كما أن تكامل الجهود بين الكوادر التعليمية والمجتمعية ودور اللجان التنفيذية في المديريات وإسهام إدارات المدارس في تفعيل الأنشطة بما يعزز من تحقيق الأهداف التربوية والتوعوية للدورات الصيفية. تتميز الدورات الصيفية بتنوع أنشطتها وفق خطة شاملة تتضمن برامج دينية وحلقات تعليم القرآن الكريم ودروسا ثقافية وتربوية، إلى جانب أنشطة رياضية وترفيهية ومسابقات ومجالات للإبداع المسرحي والشعري، بما يسهم في تنمية قدرات الطالبات وتوسيع مداركهن. أيضا تشمل الأنشطة تعليم المهارات اللغوية والثقافة العامة والأعمال الزراعية والأشغال اليدوية وخدمة المجتمع وأعمال الإحسان، إضافة إلى الرحلات والمعارض والابتكارات في إطار سعي لبناء شخصية متكاملة تجمع بين الوعي والمعرفة والمهارة. الدورات الصيفية لهذا العام تنوعت أيضا بين المراكز الكشفية والنوعية وفق خطة مدروسة تراعي احتياجات الطالبات وتواكب متطلبات المرحلة. أيضا مستوى التفاعل مع الأنشطة يعكس نجاح هذه البرامج في تحقيق أهدافها التربوية والتوعوية. النتائج المحققة خلال الأسابيع الماضية تؤكد أن العمل المنظم والتكامل بين الجهات المعنية يصنع أثراً إيجابياً ومستداماً في تنشئة الأجيال، وانطلاقاً من ذلك تبرز الحاجة إلى مواصلة دعم هذه الدورات وتعزيز حضورها بما يضمن استمراريتها في تقديم رسالتها التربوية ويسهم في إعداد فتيات يمتلكن الوعي والعلم والقدرة على الإسهام الفاعل في بناء المجتمع وخدمة الوطن. في الجانب الميداني سامعينا الكرام، تتواصل الزيارات الرسمية إلى المراكز الدورات الصيفية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية للإشراف على الأداء والإطلاع على سير العملية التعليمية في تلك المراكز.
2: في مديرية رازح الحدودية بصعدة، مدارس صيفية نسائية بمختلف الدورات والأنشطة المتنوعة تحصينا للأجيال وقضاء العطلة الصيفية بما هو مفيد، حيث زارت الهيئة النسائية مدارس السيدة آسيا بمنطقة بني المعين.

0: والإمام الهادي في جبل الإزد، ومدرستي السيدة آمنة بمنطقة بني صياح، والزهراء بمنطقة غمار، والسيدة خديجة في خابي بمنطقة بني القم، عندما يغدو الحرف رصاصة والوعي قلعة حصينة، وبناء في زمن الحرب والعواصف العاتية. كذلك حال مدارس السيدة زينب عليها السلام الصيفية في مناطق الحناك بالشوارق والحلف ببني ربيعة والعوارج ببني القم وجبل حرم ببكيل، تحصينا تربويا يجمع بين جنباته أطفالا هم عماد الأمة في المستقبل وأساس نهضتها. كما وجدنا حجم الحضور والمشاركة المجتمعية في مدارس سكينة في قلة حاجب ببني القم، والسيدة مريم في جله بشعبان، والسيدة مريم غربي الشوارق، وشهيد زيد علي مصلح في سبلان بالشوارق، وخولة في وادي جعول بالشوارق، وفاطمة الزهراء بشعبان. فبقدر ما يكون الغرس الصيفي عميقا ومتجذرا في قيم الهوية الإيمانية، يكون الحصاد الوطني ثمارا من العزة والمنعة في وجه تحديات العصر.
1: أهمية المدارس الصيفية تأتي من تجلي ثمرتها التي يعززها الحرص على التحسين المستمر للمنهج والأساليب والأنشطة المتنوعة. للاطلاع على تفاصيل ذلك، كاميرا المسيرة زارت عددا من المدارس الصيفية للطالبات بمركز محافظة عمران.
2: اليوم بنعلم هنا التدريس والرسم والنكش والأشغال اليدوية مثل صناعة الورد بالورق والشرايط.
3: نتيجه دني في تنمية المهارات الذهنية والفكرية لدى الطالبات في الاكتفاء الذاتي من خلال عمليات التدريس في تدريس الملابس.
2: أنشطة النكش بشكل عام، وإلى جانب النكش معنا التدريس، أدوات التدريس، يعني التدريس بشكل عام، الأساور، السلاسل، تشكيلة الصنعاني.
4: إحنا بنشرح الدرس على السبورة، ثم نقوم بالتطبيق على الجرائد، بعدين نقوم على القماش، لكن الإمكانيات للخياطة، الاحتياجات للخياطة قليلة جدا.
1: تحرص جميع المدارس الصيفية على إتقان الطلاب قراءة القرآن بالقاعدة اليمانية كهدف أول للدورة الصيفية، يعزز ارتباط الجيل بثقافة القرآن.

0: وتم تجانب مهم في المدارس الصيفية يتمثل في التواصل المثمر وتنمية روح الجماعة، وكلها مهمة لتغرس في هذا الجيل عقيدة وحدة الصف وواحدية المسار. بعيدا عن فضاء الهواتف الذي يذهب غالبا إلى مصير سيء، وبعيدا عن رفاق السوء، تمنح المدارس الصيفية الجيل مسارات عدة للمتعة والمعرفة واكتساب المهارات وإطلاق الإبداعات.
1: المدارس الصيفية في مديرية الخلق والغيل بمحافظة الجوف محراب هدى وثقافة قرآنية، تنهل منها الطالبات سلاح الوعي والبصيرة في عصر يتسابق فيه الأعداء لبث سمومهم في نفوس الأجيال الصاعدة.
2: الله على الدورات الصيفية التي علمتنا القرآن الكريم والقاعدة اليمانية بتلاوته وحكمته، وأنصح الذي لم يلتحق بالدورات الصيفية أن يكون مجتهد عليها ملتحق بها.
1: بمهارات تتناسب مع أعمارهم وقد تفوق في أحيان كثيرة، يرسم البراعم صور قادات وأعلام يمن الإيمان والحكمة، إلى جانب اكتساب معارفهم التعليمية المتنوعة. فيما نظم الطالبات مدرسة المبنى في الزاهر زيارة لروضات الشهداء الأطهار. تعد المدارس الصيفية في محافظة الجوف بشكل خاص محطة استراتيجية في مسيرة البناء التربوي، بل لا تكتفي بملء فراغ الإجازة وتتجاوز ذلك أحيانا لتصبح حاضنة حقيقية لتنمية القدرات وصقل المواهب، خاصة في محافظة عانت من الإقصاء والتهميش كثيرا.
3: صانعة الأجيال. أيضا في الفقرة الميدانية سامعينا الكرام، كان لنا لقاء مع الأستاذة إيمان الشامي ناشطة ثقافية، تحدثت حول المسابقات، مسابقة القرآن الكريم والمسابقات المنهجية وأيضا مسابقة المواهب، طبيعة هذه المسابقات وأهدافها مع الأستاذة إيمان الشامي. للحديث عن المسابقات التي تقام في الدورات الصيفية تشاركنا الحديث الأستاذة إيمان الشامي ناشطة ثقافية ومعنية بهذا الأمر، تتحدث عن طبيعة هذه المسابقات وأهدافها، أهداف هذه المسابقة المقامة من أجلها، ما هي الأهداف التي تريد أن تحققها. أستاذة إيمان، نحن نتحدث عن المراكز الصيفية، طبعا العديد من الأنشطة التي صاحبت هذا العام المراكز الصيفية، النشاط الزراعي، النشاط الأمني، النشاط الصحي، النشاط، العديد من الأنشطة. وصلنا إلى مرحلة المسابقات، حدثينا عن هذه المسابقات التي تقام في المراكز الصيفية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا قال تعالى وختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طبعا المسابقة هي ختام للمسابقات التي تمت سابقا في المديريات، فلم تقوم يعني على طول في الأمانة، وإنما بدأنا على مراحل. فكانت المرحلة الأولى هي على أساس في المدارس الصيفية في كل مراكز تقام هذه المسابقات، ثم على مستوى الأحياء، ثم على مستوى المناطق التعليمية، وأخيرا المرحلة الأخيرة والنهائية هي على مستوى الأمان. وهذه المسابقات متعددة. أولا نبدأ بمسابقة القرآن الكريم، وهو أعظم شيء وأقدس شيء يجب أن نهتم به، وأصلا إقامة هذه الدورات الصيفية لم تقم أساسا إلا على كتاب الله الكريم. ثانيا المسابقة المنهجية، وتقام على أساس المنهج الذي يدرسه الطالب طوال هذه المرحلة.
3: مسابقة القرآن الكريم حفظ أم تلاوة؟
4: حفظا وتلاوة.
3: لعدد الأجزاء أم كاملا؟
4: لا، لدينا عدة فئات، خمس فئات. الفئة نبدأ من الفئة 3 والخمسة والعشرة والعشرون إلى 30.
3: هذا بالنسبة للقرآن الكريم.
4: طبعا معنا أصغر حافظة وأجمل صوت، هذا بالنسبة للقرآن الكريم.
3: أصغر حافظة سنا؟
4: أيوة. أما مسابقة المنهجية فهي في المنهج الذي يدرسه الطالب، وطبعا هي عبارة عن مستويات، المستوى التأهيلي والمستوى الأساسي والمتوسط والعالي.
3: نعم.
4: فتقام على أساس هذه المستويات.
3: أيضا مسابقة المواهب؟
4: طبعا مسابقة المواهب هي في الشعر والإنشاد الصنعاني وأعده، هي عبارة عن تصنيع وخياطة. أيضا مسابقة الرسم والخطابة والإلقاء.
3: يعني أغلب هذه المسابقات مثلا مسابقة المواهب، الشعر، الرسم، الفن، هذه كلها كانت من ضمن الأنشطة التي رافقت العملية التعليمية للمراكز الصيفية.
4: طبعا أصلا أساس العمل هو المسمى للدورات الصيفية هي الأنشطة الصيفية، فمعنى هذا أنه جميع الأعمال في هذه المدارس هي قائمة على الأنشطة.
3: نعم.
4: طبعا معروف أن الطالب عندما يدرس طوال العام هو بيدرس المنهج وبيدرس كتب وواجبات، وبيكون عندما يأتي في المراكز الصيفية لابد أن يكون فيها ترويح للنفس، فيها إعادة تأهيل للطالب بشكل جديد، يعني لا يمل للطالب، لا يصبح ذلك المنهج ونفس الآلية التي درس فيها في المدارس.
3: خاصة
4: من هذه من اللجنة العليا للمراكز الصيفية، والعمل دائما يحرصون على أنه العمل قائم على الأنشطة بالذات.
3: طيب أستاذة إيمان، الأهداف من إقامة هذه المسابقات؟
4: طبعا المراكز الصيفية هي عبارة عن أنشطة للتنمية لتنمية مهارات أبنائنا وبناتنا وإعدادهم إعدادا قويا لمواجهة قوى الطاغوت والاستكبار. وتساهم المراكز الصيفية في بناء جيل مسلح بالمعرفة والعلم، وتحافظ على أبنائنا من الحرب الناعمة بكل أشكالها. طبيعي أننا نحاول، نحن نتسابق، نحن والعدو نتسابق على هذا الجيل، يعني الجيل هذا يعتبر جيل مسكين، يعني هناك من يحاول وبكل قوة أن يسيطر على هذا الجيل. فهذه المراكز وهذه الأنشطة تحمي أبناءنا بقوة، تجعله مسلحا سلاحا قويا لمواجهة هذا العدو.
3: كيفية تفاعل الطالبات مع هذه المسابقة؟
4: التفاعل كبير جدا، وكل عام نلقى أنه الأنشطة تزيد وتكثر وتكبر، ويصبح هناك تنافس كبير جدا، وهذا التنافس هو حب التنافس في الخير وفي منفعة الأمة. يعني نلاحظ أنها تلاحظوا حتى أنتم أنه من يتكلمون في الساحات وهم أطفال صغار أصبح عندهم وعي وأصبح عندهم طلاقة في الكلام، يعني لم يكن موجود عندنا. كان حتى المسؤول كان يتلكأ ويتكأكأ في كلامه، لا يستطيع حتى أن يتحدث. ونحن الآن نرى طالباتنا وطلابنا الذين يدخلون المراكز الصيفية ومخرجات المراكز الصيفية دائما بنلاحظها ونلقاها ونجد أثرها في الميدان.
3: طيب هذه المسابقات ستقام بين مدرسة وأخرى أم بين أبناء المدرسة الواحدة أو المركز الواحد؟
4: ذكرت سابقا أن المسابقة تبدأ من المدارس، ثم على مستوى الأحياء، ثم على مستوى المناطق التعليمية، ثم الختام على مستوى الأمانة.
3: في تقييمكم أستاذة إيمان للدورات الصيفية لهذا العام، كيف تقيمون الأداء وكيف تقيمون مخرجات هذا العام؟
4: والله بالرغم الضغوط الشديدة على يعني المشرفات على الأنشطة، فعلا زادت كثير زادت الضغوط وقلة في الدعم. يعني نعرف أن احنا دولة محاصرة ونحن يعني نعتبر في حالة حرب، ومع ذلك تقام الأنشطة بشكل كبير وواسع جدا وبمجهود، ويحرص الجميع على أنهم يساهموا وينفقوا من أجل إكمال وإنجاح هذه العملية.
3: يعني هذه العملية بحاجة إلى دعم، نتيجة لأنها ترتكز على الأنشطة، والأنشطة يعني وجود مواد وجود ساحات وجود مستلزمات من أجل أن يتسنى لأبنائنا تطبيق هذا النشاط، يعني يركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري. بإذن الله تعالى العام القادم كل الصعوبات التي تواجه الدورة الصيفية تتلاشى، ويكون هناك الدعم من قبل المعنيين وأيضا القطاع الخاص، إشراك القطاع الخاص في دعم المراكز الصيفية لحماية أبنائنا وبناتنا من الغزو الفكري والثقافي، وتحصين أبنائنا بحصيلة جيدة وممتازة من الهوية الإيمانية التي تشكل المرتكز الأساسي في بناء وصمود الجبهة الداخلية. أستاذة إيمان الشامي الناشطة الثقافية، نتمنى لكم ولهذه المسابقات يعني النجاح والتوفيق، وأن تكون ثمرة تنافسية قوية وجيدة بين أبنائنا وبناتنا في هذه المراكز الصيفية. إلى هنا سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
5: صانعة الأجيال،
6: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صدر.

0: قد تبدو بعض الصور مهترئة مصفرة عديمة الجدوى، لكنها في نفوس وعقول من رسمها ذات أهمية، هي بحجم الأرض وعمق التاريخ. المخاء وما يجاورها من جزر وخلجان اختلجت لها أفئدة كل من سعى ويسعى للهيمنة على العالم عبر السيطرة على ممراته المائية والاستحواذ على سطوة الملاحة فيها. هي المخاء وعلى رأسها باب المندب، مضيقها الذي كلما ازداد ضيقاً اتسعت له أطماع القوى الاستعمارية وقراصنة الأرض عبر التاريخ. سيطرتك على ممر بحري يصل شرق الأرض بغربها وشمالها بجنوبها، ممر تمر عبره أهم وأغنى حصص التجارة العالمية، يعد في نظر من يرى امتلاك شعب لثروة من ثروات أرضه خطيئة كبرى من خطايا الطبيعة لا يغسل عارها إلا سفك دماء ذلك الشعب وإبادته والاستحواذ على ثروته.
1: كان الغزاة يرون أنه إذا أرادوا السيطرة على باب المندب وعلى الساحل يبدأون بالمخاء، فإذا تمت السيطرة على المخاء يعتبر ميناء لجلب البضائع لجلب الأسلحة، حتى في الدولة السبائية والدولة المعينية والحميرية كان ميناء مهم لتصدير واستقبال البضائع، ولذلك كانت تعتبر مدينة المخاء من أهم المناطق الساحلية كميناء قديم جدا من الدولة السبائية، يعني يصل إلى قرابة 1700 قبل الميلاد، ولذلك كان محل أطماع الغزاة.
0: لم تغفل تلك المطامع إذن عن هذه الأرض لحظة واحدة، فتناوبت عبر القرون لاحتلالها والسيطرة عليها، لكنها سرعان ما كانت تهزم وتنكسر وتعود الأرض لأصحابها.
1: دائما الغازي يحاول أن يسيطر على مكان يرى فيه أنه سيخدم قواته وسيخدم تجارته وسيخدم بقاءه. اليمن اشتهرت أو سميت بمقبرة الغزاة. اليمن فيه ميزة التحالف والتكاتف حتى في العمق، يعني إذا حصل غزو على منطقة ما بحرية تجد أن القبائل كلها الذي هي نسميها خط الدفاع الأول المواجهة مثلا للمخاء ولباب المندب من التعزية ومن المناطق القريبة منهم كريمة وكعتمة، وهذه المناطق دائما تكون خط دفاع أول، ودائما الاستدعاء كل الداخل، تكون القوة الرئيسية في الداخل، فتهب القبائل لإسناد الجيش والإسناد الحاميات الموجودة على الشواطئ.
0: لعقود من الزمن ظلت هذه الرقعة من جغرافيا البلاد مسلوبة الهوية منزوعة الكرامة، استتب الأمر فيها للشيطان، ساد فيها الأمريكي وحول بحرها إلى بحيرة صهيونية. لن يمر وقت طويل لتدرك أن التنمية على الطريقة الأمريكية حولت هذه المدينة وما جاورها إلى سجن كبير، جوانتانامو أخرى قضبانها الفقر والحرمان وأغلالها الجوع والأوبئة.
2: أبناء المخاء من المفترض أن يكونوا من أعلى الطبقات من أبناء الشعب اليمني، لكن سياسة النظام السابق وسياسة أمريكا وإسرائيل وكذلك طارق عفاش تعمد بإفقار أبناء المخاء وجعلهم من الطبقة المهمشة ومن أسوأ الطبقات فقراً.
0: الدولة وفق مقتضيات الخيانة والسرقة منتهكة منتزعة السيادة ليس لها وجود.
3: والله حقيقة في المخات كوني عضو سلطة محلية يعني للمنطقة، أنا عايشهم دائما وعارف إيش يعانوا وإيش مصدر رزقهم.
4: ماتوا الناس جوع،
3: لا في مصانع لا في مشاريع تنموية ولا في أي حاجة، مهمش هم خامل من زمان.
0: إشغال الناس بالبؤس والجوع وإغراقهم بالأوبئة والأزمات، كلها وفق معايير الديمقراطية الأمريكية، مطالب أساسية لطمس أعين الناس وصرف أنظارهم وشغلهم بأبسط متطلبات العيش، ليتمكن عدوهم ليس من سرقة أرضهم وحسب، بل من سرقة الحياة في عروقهم ودمائهم.
5: لم تعش هذه المنطقة الازدهار، ولم تشهد هذه المنطقة الإعمار، برغم أنها منطقة تعتبر من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم، وتعتبر أهم وأقدم ميناء في اليمن. لذلك سعى العدو بكل الوسائل إلى استهداف المواطن أو أبناء هذه المناطق، إلى حرمانهم،

0: لعقود طويلة تحققت غاية الشيطان، فاسترخى وتمدد واستحكم شره وعربد على أغلب المناطق اليمنية حتى أتاه الله من حيث لم يحتسب. ثورة 21 من سبتمبر المباركة قطعت أيديه وأرجله من خلاف، وصلبته على أعمدة إيمان هذا الشعب وحكمته، ونفته من الأرض.
1: ظهرت ثورة 21 سبتمبر ونفضت الوصاية الأجنبية على بلادنا، فظهرت اليمن مستقلة بإرادتها، امتلكت السيادة الوطنية، شعرت إسرائيل بالخوف، ولذلك السعودية تحملت المسؤولية أنكم أنتم كنتم السبب في أن اليمن يستقل بسيادته بثورة 21 سبتمبر. لم يكن في حسبان إسرائيل ولا في أمريكا ولا في توقعاتهم ولا تقديراتهم المستقبلية أن هناك ثورة شعبية ستنهض، ثورة يمنية 100%، لم يدخل فيها لا مساندة أجنبية ولا دعم أجنبي ولا إسناد عربي. اليوم العدو ماذا فقد بعد ثورة 21 سبتمبر؟ فقد المعلومة، فقد السيطرة، فقد الكثير من الأشياء التي كان يسيطر بها على اليمن، لم يعد يستطيع أن يحرك شيء.
2: نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد، واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذو الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور النفط العالمي.
0: أثارت ثورة 21 من سبتمبر المباركة جنون الشيطان، جزعاً وقلقاً على مصير كيان الشر الصهيوني الغاصب، فاستنفر كل قوى الإجرام لشن عدوان على هذا البلد

0: ولأن التنمية الأمريكية لبلد ما لا تعني سوى موته وإبادته، كانت المجازر أولى بواكير تنميته الأمريكية لهذه المنطقة.
1: مديرية المخاء هي غيرها، وهي أكثر المدن التي تعرضت للإبادة الجماعية وللقصف المتكرر، وهناك جرائم ارتكبت من قبل العدوان السعودي في مديرية المخاء أكثر من 116 جريمة، ولم ينسى أبناء الشعب اليمني ما حدث من مجزرة مروعة وإبادة جماعية لسكان عمال محطة المخاء التي راح ضحيتها أكثر من 125 شهيد وأكثر من 400 جريح.
2: السعودية ما تدري إيش النادى، النادى مكان سكان.
3: جريمة استهداف عمال المخاء، طبعا الكثير من الشهداء والجرحى كانوا نازحين، نزحوا إلى يسكنون مع آبائهم مع أمهاتهم مع أهليهم في هذه المدينة باعتبارها منطقة آمنة. طبعا أنا كنت أصور، وجدت قصة حزينة جدا، طفل حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني تخيل، يعني خرجت عيونه وهو يبحث أو يتحسى عن أمه. أشوف أرجع أشوف راقد في السرير بجوار أمه، يعني في حضنه صحة، ها، وكأنه يقول هذه البديل لأمي. كل هذه الجرائم وكل ما قام به العدو من جرائم تهجير جماعي كان الغرض منه هو التغيير الديموغرافي لأبناء المخاء، الإحلال، إخراج السكان الأصليين وإحلال بدلا عنهم ما نشاهده اليوم من القاعدة وداعش والعناصر التكفيرية والإجرامية وما يتحصلون خلف المدن السكنية التي لا يسمح بالدخول إليها من إماراتيين وموساد وغيرهم.
0: لم تتوقف معاناة أبناء المخاء، فبعد أن تمكن الغزاة من السيطرة على هذه المدينة تضاعفت المعاناة بالجرائم المتكررة التي تمارسها تلك العصابات بحقهم.
4: ما تتوقع من قوة أنشأتها الإمارات وأشرف عليها الموساد وتحركها المخابرات الأمريكية، ماذا تتوقع من ثلاثي يعتمدون في الإجرام في الإبادة؟ ما يحدث في غزة وفي لبنان هو انعكاس لما يحدث في المخاء، اللهم أنه مبطن بصمت

0: أنا الاستخبارات نتابع عملية الجرائم الذي بيحدث منذ دخولهم إلى المخا، ولدينا وثائق ولدينا صور على عملية الجرائم الذي ارتكبوها داخل المخا.
1: كان المؤمل لأبناء المخا بعد أن أوهمهم الطرف الآخر مرتزقة العدوان الذين يتبعون الإمارات وغيرها أنه ستقف هذه الجرائم التي كان يرتكبها الطيران بالقتل الجماعي. طبعا وثقنا أكثر من ما كنا قد وثقنا أكثر من 120 من تم تصفيتهم، وهناك أكثر من 200 من تمزج بهم في السجون ولا زالوا لا يعلمون عن مصيرهم شيء من أبناء مديرية المخا. هناك جرائم ترتكب بشكل يومي، هناك السجون بالمئات، هناك التصفيات بالقتل والتصفيات والاغتيالات لا زالت ترتكب حتى يومنا هذا من قبل مرتزقة طارق عفاش.
2: يظن اللصوص أن توزيع بعض سلال الغذاء يخفي نياتهم الخفية في سرقة خيرات الشعوب، وهي حقا من أغرب السرقات في التاريخ، حيث يسرق اللص خبز الفقير ثم يقدم له كسرة منه كمساعدات.

0: حتى الصيد. أضحى في نطاق محدود، محدود فعلا وبالفرمان الأمريكي، كما هو محدود على الفلسطينيين في بحر غزة.
1: لا يقل عن 2000 قارب فيبر جلاس اصطادوا من أبناء المخاع. حاليا صعب جدا يتنقلوا، الآن ممنوع أن يصطاد ابن المخاء في المخاء، يذهب إلى ذباب، إلى مجرية ذباب، ينتقل من هناك يصطاد. والأسباب يقول لك أنت حوثي، أنت بتدخل تستطلع على الميناء، أنت تبلغ عن البوارق، أنت تبلغ عن ذا. والآن ازداد الطين بالله من بعد 7 أكتوبر.
2: إذا أتينا إلى شريحة الصيادين، هناك ممن فقدوا كل أعمالهم وممن فقدوا مصادر رزقهم وأصبحوا عالة وأصبحوا لا يملكون شيئا لقيام مرتزقة العدوان ولقيام دول العدوان بمنعهم من ممارسة من جلب الصيد وممارسة أعمالهم في البحر.
3: كانت السنوات التي عملت فيها إسرائيل على جعل المخاء قاعدة عسكرية استراتيجية، عمل على تحويل المخاء من محمية طبيعية، من واحة سياحية، من فرصة اقتصادية واعدة، إلى معسكر كبير، قاعدة واسعة، ثقب أسود في خاصرة اليمن، ودفة استراتيجية لأهم مضايق العالم. فغدت المخاء بعد أن كانت محمية طبيعية، محمية إسرائيلية.

ميناء المخاء أول ميناء يمني يستخدم لنقل البضائع، لكنه اليوم وفي حقبتنا المعاصرة ومنذ سيطرة الإمارات عليه عام 2017 حولته بشكل حصري لنقل الأسلحة بمختلف أنواعها لقتل أبناء الشعب اليمني.

هذه سفينة تحمل اسم بيستار، بالاسم أنها سفينة مدنية، لكنها تعود ملكيتها لشركة إماراتية وتستخدم لنقل الأسلحة.

0: في مشاهد مخزية لأعلى قيادات المرتزقة بجوار الضابط الإماراتي يطأطئون رؤوسهم وينفذون أوامر أسيادهم الضباط في نقل وتخزين الأسلحة في وضع يخجل كل يمني حر.
1: طارق يطلع يهجم على الأفراد ورجع حتى وصل الإماراتي. توجيهاتكم؟ هل عندكم ملاحظة؟
2: الإماراتي
1: أصغر رقيب إماراتي يذل ضابط يمني أثناء التدريب على السلاح. ما بنتكلم شاك، هذا موجود هموات وهم بيهينوا كرامتهم، بيكسروا شرفهم. طارق ما دورة المياه الذي يدخلها وما بيش حولها إماراتي. احنا شرحنا لنا من عنده، لأنه شفنا التعامل معه، احنا نشي نحس أنه معانا قائد قراره من رأسه، قضيته واضحة. لكن ما بسمعنا قضية، إيش قضيتنا؟ قضيتنا قلتك نرجع صنعاء. إحنا الآن بنحتل بلادنا، إحنا بنمكنهم من بلادنا، بنمكنهم من أرضنا، بنمكنهم من موانئنا، بنمكنهم من جزرنا. أنت مجرد بيدك معاهم، أنت أقل شيء ما خليت لك قيمة عندهم، ما خليت لك قيمة عندنا، خليهم يستصغرك أمامنا.
0: تتكرر مشاهد الخضوع والإهانة لأصحاب الأرض. عدد من الجنود المرتزقة مدججين بأسلحتهم، لكنهم يفرغونها من الذخيرة مع حضور الإماراتي.
1: إذا وصل الإماراتي إلى ميناء المخاء بعد القرن من الأواني، ما بيثقش فيهم. هو يذل أبناء المخاء وبيدي له الله من يذله.
0: هنا عدد من المغرر بهم أتوا ليقاتلوا مع هذا المرتزق ويبذلوا الغالي والنفيس، إلا أنه ليس لهم أي قيمة عنده، واصفا إياهم بالبهائم.
1: أيضا يتم امتهان من يتجند معهم وهو في الجانب العسكري، يكسروا شرفه، لا يأمنوه حتى على البندقية، جيبوا له أعمار رخيصة كل ما تعنيها الكلمة من معنى أعمار رخيصة. ليش؟ قال هو يقلبوا علينا، هؤلاء من دسي، هؤلاء يبتاعوا بقر شيء. شوف على الفاظ، يبتاعوا بقر شيء. طيب وانت بكم تبتاع؟ يبتاع بقر شيء، وانت تبتاع $2000 كلكم بتبتاعوا بزلط.
3: اقول لك معك وجبتين حق 48 دسي.
1: وفي الفيديوهات موجوده انه طارق بيتكلم خففوا من ما فيش الا وجبتين، واحد يقتصد. توجيهات الاماراتي فوق راسه حتى على مستوى وجباته وكرامته، ياكلون. كان يجيبوا قات بشكل يومي. الاماراتيين ضجوا بقر، احنا بقر على قولته، بقر كلون ده الاخضر واصل.
0: مع استمرار تواجد هذه العصابات المرتهنة للغزاة في مدينة المخاء وما جاورها من سواحل وممرات مائية مهمة، تشكل خطرا يتصاعد يوما بعد آخر، وذلك بتخطيطهم المشترك مع العدو الأمريكي والإسرائيلي.
4: الاستخبارات منتيقظة، والاستخبارات لديها حتى برضو راصدين القواعد العسكرية المتواجدة في المخاء. طبعا يعني اصبح المطار لاستقبال يعني كل الاسلحه الذي تنقل اليهم، على اساس يعني يكونوا مهيئين وجاهزين، ونحن يعني مطلعين على هذا الكلام.

0: عصر السابع من أكتوبر خرج اليمنيون مؤيدين ومباركين عملية الطوفان. لم يكتفوا بالتأييد، بل تصاعد موقفهم من الخروج الأسبوعي إلى منع كل السفن الأمريكية والبريطانية والمرتبطة بالكيان اللقيط أو المتجهة إليه من المرور عبر المياه التي تصل إليها أسلحتهم، وصولاً إلى استهداف عمقهم المحتل في يافا تل أبيب بأسلحة نوعية اخترقت كل أنظمتهم الدفاعية، ما حدا بأمريكا وإسرائيل لحشد قواتهم مجدداً عبر أدواتهم الرخيصة.
1: في ظل هذا التصعيد، وكما قلنا على الأرض الأسبوع الفائت، فإن هناك قوات في جنوب اليمن يبدون الاستعداد للتصدي للتهديد الحوثي وحتى التعاون مع إسرائيل، وهذا ما قاله أحد قادة هذه القوات طارق صالح أثناء تظاهرة بحرية لرجاله مقابل السواحل البحرية لليمن.
2: فهناك تهديد كبير من قبل أذرع إيران تحت مبرر حرب غزة واستهداف السفن الإسرائيلية.
3: أتينا إلى ميناء المخا ووجدنا الجميع ودودين وأكثر من أصدقاء. نود هنا أن نشكر الجميع وعلى رأسهم عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.
4: عندما قامت القوات المسلحة اليمنية في التحرك في البحار والتحرك في منع السفن الذي تدخل إلى إسرائيل وتزويدهم بالأسلحة وبالغذاء وبهذا الأشياء، اليوم نعم موجودين في المخا أمريكيين وإسرائيليين وإماراتيين وسعوديين، يعني في تحرك غير عادي لعملية التخطيطات والتجهيزات والإعدادات مع المرتزقة على أساس أنهم يقوموا بعملية عمل خطير وخبيث في الساحل الغربي، إلا أن احنا متيقظين يعني كامل قدرتنا وكفاءتنا في حماية هذا الساحل، ولن يستطيعوا أن يتجاوزونا أبدا.
0: بهزيمة وانكسار يحاول الأمريكي والإسرائيلي التشبث بالسيطرة على اليمن السعيد الذي يمتلك أحد أهم الممرات المائية في العالم، عبر حشده لأدوات فشلت في تحقيق مآربه أمام الشعب اليمني الذي أجل كل قضاياه حتى وإن كانت مصيرية ليتجه إلى قضية الأمة ويخوض غمار الحرب مساندة للشعب الفلسطيني، ويضرب العدو في عمق كيانه ويفرض عليه حصارا عجز عن رفعه عنه كل أرباب الكفر والضلال، محطما بذلك أحلاما ظل ينسجها أعواما ويهتك بيت العنكبوت وإن حماها العملاء والمنافقون.

0: مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق الأمن والاستقرار الدولي. شهدت أمانة العاصمة والمحافظات اليوم وقفات جماهيرية حاشدة تحت شعار رصدنا مستمر وأيدينا على الزناد والتعبئة مستمرة. جدد خلالها المشاركون التفويض الكامل لقائد الثورة في خيارات مواجهة قوى الاستكبار، معلنين الرفض المطلق لتصرف حكومة المرتزقة بالثروات السيادية لصالح النظام السعودي. صعد طيران العدو الصهيوني غاراته الإجرامية على القوى والبلدات اللبنانية، مما أسفر عن ارتقاء 12 شهيدا ووقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وردا على ذلك، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان ضمن معركة العصف المأكول سلسلة عمليات نوعية استهدفت قاعدة شاراغا الصهيونية وتجمعات للعدو في بنت الجبيل وصور، ممطرة مواقعها بصاليات صاروخية وقذائف مدفعية أجبرت آلياته على التراجع. أفاد مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم أن القوات البحرية ردت على اعتداءات أمريكية ضد ناقلات النفط الإيرانية، موضحا أن الاشتباكات توقفت مع بقاء الجهوزية الكاملة للرد الحاسم في حال عودة الأمريكيين للمغامرة أو مضايقة السفن الإيرانية. وكان محافظ ميناب قد أفاد بإصابة 10 من البحارة وفقدان 5 آخرين إثر الهجوم الأمريكي على سفينة شحن تقليدية، فيما نجحت القوات البحرية للجيش الإيراني في احتجاز ناقلة النفط المخالفة أوشن كوي التي كانت تسعى لإلحاق الضرر بصادرات النفط الإيرانية ومصالح الشعب الإيراني. كشف المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيري اليوم عن وجود أزمة كبيرة داخل الجيش الأمريكي، وأشار إلى أن عدد كبير من الضباط يتجنب الحديث علنا عن الحرب في الشرق الأوسط خوفا على رواتبهم وامتيازاتهم التقاعدية. ختاما، أكد رئيس شركة روس أوتوم الروسية أليكسي إليخانتشوف أن الوضع في موقع محطة بوشهر النووية في إيران هادئ بشكل عام، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي هجوم على المنشآت المحيطة بالمحطة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
5: فتبين، من إعداد وتقديم أحمد علي السياني.

0: تنسيق أحمد الصنعاني.
1: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
2: بعد انخراط أطراف المرتزقة سياسيا وإعلاميا، بدت مؤشرات كثيرة على تورطها في تحضيرات عسكرية برعاية الولايات المتحدة، مع تحريض في وسائل الإعلام الصهيونية
3: والتدريب والعمل على رفع الكفاءة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.
4: لقد نظرنا في طرق يمكننا من خلالها تقديم الدعم لخفر السواحل اليمني، وهذا صحيح. أعتقد بأن ذلك خطوة مهمة جدا، إذ نود أن نرى خفر السواحل اليمني يطور ويعزز قدراته لمواجهة جميع التحديات البحرية.
5: ما قام بالحوثيين هو عملية طبعا غير مقبولة، و قامت به أو الردع، بداية الردع الاستراتيجي الذي قامت بالولايات المتحدة وبريطانيا هي عملية صحيحة، ونحن نطالب طبعا باستمرار هذا الردع حتى يتم يعني إنهاء يعني القوى العسكرية التي يمتلكها الحوثي والتي يؤذي بها المجتمع الإقليمي في باب المندب.
2: بادرت أطراف المرتزقة لوضع نفسها في خدمة الولايات المتحدة. زادت الرهانات الإسرائيلية على المرتزقة بعد تصاعد العمليات اليمنية مع نهاية العام 2024.
6: نحتاج إلى خطة منظمة في اليمن، وليس الاكتفاء بالهجمات من سلاح الجو من حين لآخر. لكن ما نطرحه هو أن الحوثيون يسيطرون على حوالي 30% من اليمن، وتوجد حكومة تتعامل كأنها شرعية في عدن، وهناك 3 أو 4 فصائل أخرى تكره الحوثيين مثلنا تماما. والموساد يجب أن يتغلغل هناك بعمق، ويجب أن يتم فتح اتصالات مع جميع الأطراف، كما يمكننا تزويدهم بالسلاح وتمويلهم ووضع خطة منظمة هناك.
7: أنا أعتقد أن القدرات التي يمتلكها الحوثيون لن تؤدي هذه الضربات إلى القضاء على هذه القدرات، ربما قد تضعف هذه القدرات تمام، ولكن لن تقضي عليها. القضاء عليها يأتي من خلال شيئين: أولا شراكة ودعم للحكومة الشرعية لكي تستعيد السيطرة على كافة المناطق التي تحت سيطرة هذه الميليشيا، هذا الشيء الثاني، تجفيف منابع الأسلحة.
2: عام من العدوان والضغوط الشاملة، مجمل الخطوات الأمريكية فشلت، ولا أفق أمام الرهانات المقبلة.
8: وهذه حالة غريبة جدا، إسرائيلي الذي ينظر إليه المرتزقة بإكبار بأعظام، والذي يرجفون لأجله ويهولون لأجله، هو بنفسه يأمل منهم أن يفكوا عنه ما هو فيه من المشكلة وأن يقفوا هم لحمايته. والحالة بالنسبة له ولهم كما يقال في المثل اليمني: سقط مورم على منتفخ.
9: حتى أن السعودية قالت أنها قدمت وديعة ب 500 مليون دولار، وتلك الوديعة هي أساساً بمثابة نفقات تشغيل تحريك الجبهة ضد صنعاء، وهذا لا يمكن أن يحدث أي تأثير لصنعاء عدة العدة فيما يتعلق بالمواجهة وتحقيق بقية أهداف الثورة، أو فيما يتعلق بالمواجهة مع الأمريكي والبريطاني والصهيوني، كونها تعتبر هذا هو العدو الأساسي.
10: أظن أن هذا المشروع الأمريكي الحالي لن يصل إلى أي مكان،
11: وصنعاء مستعدة أن تواجه أي عدوان أمريكي وأي عدوان بريطاني، وهي تقدم بهذا نموذج لمعنى العروبة ومعنى الإسلام، بل أنها تقدم نوع من الأمل للمواطن العربي وللمسلم في كل مكان إنه ما كل شيء انتهى.
12: مشايخ وأعياد قبل خولان السبع بغرام الطاء،
13: نعلن جهوزيتنا العامة وجهوزيتنا القتالية، وبهذه المناسبة نجدد البيعة والولاء والعهد لقائد الثورة المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
14: رسالة لأمريكا ولإسرائيل ولسعودية وأتباع السعودية، يبيعوا رجال ولا هذا جاني خولان ما يطحن أبوهم طحن ومؤيدين لعبد الملك بدر الدين الحوثي في كل شيء
15: لأن احنا يد واحدة وطب واحد ومع المسيرة القرآنية
16: نحن يمانيون نور لمن اهتدى ونارا على من اعتدى فإن فرضت علينا الحرب جعلناها كصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود
14: من يستفز اليمن عليه أن يدفع الثمن الشرق الأوسط لن يكون إلا كما نريد لا كما يريد العبيد
17: الهوز النساء الهوز الزائر الواحد الهوز
14: فليشهد العالم نحن لا نخاف أمريكا هيبتكم ضاعف
18: هيبتك ضاعف وجيش كل يوم يهتال
14: ذهبت المدرسة والهيمنة والهنجمة والكب ذهب وانتهى ذهب وانتهى ذهب
1: تستجد الأحداث من شرق العالم إلى غربه ضمن مجالات عدة وعلى أكثر من صعيد فلا تفعل سوى زيادة تفصيل صورة المأزق الأمريكي وما انتهى إليه الرهان على التقديرات الإسرائيلية والعقائد الصهيونية من نتائج ظاهرة وباطنة لم تعد تسمح بمواصلة اللعب بمنطقة تعويض الفشل أو توفير ثغرات لتحقيق اختراق في جدار يبدأ في هرمز.
19: أعلن الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء تعليق عملية مشروع الحرية في منطقة الخليج وكتب ترامب على تروث سوشيال بافتراض موافقة إيران على تقديم ما تم الاتفاق عليه ستنتهي الحرب العنيفة وسيرفع الحصار لفتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران وجاء إعلان ترامب بعد تدهور كبير لوقف إطلاق النار بسبب مشروع الحرية فبينما حاولت الولايات المتحدة إخراج سفن عالقة في الخليج ردت إيران بمهاجمة مدمرات أمريكية وسفن تجارية ووسعت منطقة سيطرتها على مضيق هرمز لتشمل معظم سواحل الإمارات وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن هذا التغيير المفاجئ في الموقف الأمريكي جاء في وقت بدا ترامب وكأنه يتخبط في جهوده لفك الجمود المتصاعد مع إيران بشأن المضيق واحتواء التداعيات ونقلت الصحيفة عن آرون ديفيد ميلر الباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي قوله إنه طريق مسدود ولا أرى كيف سيخرج ترامب منه وأكدت الصحيفة أن إعلان تعليق العملية الأمريكية يزيد الأمور سوءا بالنسبة لترامب وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء إن الأحداث في مضيق هرمز تؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية وقالت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مع زوال التهديدات من الجهات المعتدية وفي ضوء الإجراءات الجديدة سيصبح العبور الآمن والمستدام عبر المضيق ممكناً ويشير ذلك إلى تحكم إيران بحركة عبور السفن في المضيق وفشل الولايات المتحدة في تغيير هذا الواقع
20: صاحب الصفقات والمشاريع الكبرى يعلن عن مشروعه أخيراً مشروع الحرية ب15,000 جندي أمريكي و100 طائرة ومدمرات لا تقلقوا هو لم يقل أن هذه الحشودات العسكرية هي لعمل عسكري هو أكد أنه مشروع إنساني الموقف الإيراني أتى هادئا حازما خط أحمر لم تتغير مقاساته منذ بداية الحرب لن يمر أحد إلا بشروطنا ووفق مساراتنا وقواعدنا كرة النار تتدحرج بسرعة قريبة من خطوط النار بين مساري الميدان والمفاوضات ترامب إنساني يريد أن يقول نحن بأسطولنا الكبير نضغط فهو لم يخفي رغبته باتفاق لأن اللعبة بالنار في مضيق ضيق لشك عالي الكلفة في هرمز لم تعلق السفن فقط حتى ترامب أصبح سجينا في عنق الزجاجة هذه التي لم تعد حتى تفارق أحلامه
21: إذا جاء نصر الله بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
1: من تهديدات الجحيم إلى الاعتراف بالفشل والإشادة بشجاعة اليمنيين إنها خلاصة أول إخفاقات المجرم ترامب بعد تولي رئاسته الثانية 6 مايو عام 2025، تاريخ الفشل الأمريكي الكبير في اليمن، وقد تلاشت اللغة الحادة من عدوان بسقف مرتفع للغاية إلى هروب من تحقيق أي هدف، ومن الوعيد بردع اليمن عن نصرة غزة إلى الخضوع أمام ثبات الموقف اليمني الذي بقي مناصرا للشعب الفلسطيني حتى اللحظة الأخيرة، ومن محاولة أمريكية حثيثة لفصل اليمن عن الإسناد إلى ترك العدو الصهيوني وحيدا في مواجهة الصواريخ والمسيرات اليمنية، ومن الوعيد بتدمير القدرات العسكرية إلى اعتراف أمريكي بخبرة وكفاءة القوات المسلحة اليمنية، بل بقدرتها على استمرار تطوير الأسلحة رغم الغارات. في تلك المرحلة كانت حاملات الطائرات رقما صعبا في الإقليم والعالم، وكان تحريكها عامل إخضاع لدول متعددة على امتداد المحيطات والبحار قبل أن تلوذ بالفرار أمام عمليات اليمن، حتى اعترفت البحرية الأمريكية بسقوط 2 من أحدث طائراتها خلال انعطافات حادة. في تلك المواجهة انتهى عصر حاملات الطائرات ولم تعد وسيلة لحسم المعارك، وهذا ما أثبته العدوان على إيران مجددا.
0: شكرا لله الجبار،
3: شكرا لله الجبار،
0: دا أمريكا بالعار،
3: شكرا لله الجبار،
0: أحرقها برا وبحار،
3: شكرا لله الجبار،
0: أسقط دول الاستكبار.
22: السادس من مايو، تاريخ ارتبط بالخروج المذل للقوات الأمريكية من اليمن بنسخته الثانية عام 2025. في 15 من مارس عام 2025 أعلن ترامب في الأشهر الأولى من فترة رئاسته الثانية بداية عدوان أمريكي جديد على اليمن. أكثر من 1700 غارة جوية وقصف بحري نفذها العدوان الأمريكي على اليمن على مدى 52 يوما تخللها جرائم عدة بحق المدنيين والأعيان المدنية. حماية الملاحة كان العنوان الزائف الذي رفعته إدارة ترامب، لكن الهدف كان إخضاع اليمنيين وإجبارهم على فتح البحر الأحمر وباب المندب أمام ملاحة العدو الإسرائيلي وثنيهم عن مواصلة إسناد غزة. أهداف اقترن معها تلويح أمريكي بجهنم وتهديد لليمنيين بالاجتثاث ووعيد بالقضاء على القدرات اليمنية، لكن ذلك كله اصطدم بعزم يمني صلب وإرادة لا تقهر. توالت المفاجآت اليمنية بإسقاط 7 طائرات تجسسية من نوع MQ-9 وإغراق عدد من السفن وسقوط أو إسقاط عدد من طائرات F-18 المتطورة والاشتباك مع حاملات الطائرات وإجبارها تحت نير الصواريخ والمسيرات اليمنية على تنفيذ انعطافات تاريخية للهروب من نيران اليمن وإدخال الطواقم البحرية الأمريكية في حالة من الإرهاق الشديد لم يعهده منتسب البحرية الأمريكية من قبل.
23: الحوثيون هم الكيان الأول في تاريخ العالم الذين استخدموا الصواريخ البالستية المضادة للسفن.
22: هذه المفاجآت بفضل الله عدلت سقوف العدوان وأهدافه، أسقطت رهاناته، كتبت نهاية زمن الحاملات، وصنعت للجولة نهايات لا تشبه بداياتها بعد أن خاض اليمنيون ملحمة تاريخية مع أكبر قوة بحرية في العالم، وأثبتوا أن موازين القوى لا يقاس بحجم القوات ولا بعدد الحاملات، بل بإرادة شعب لا يقهر ولا يقبل بالإملاءات.
24: طالما استمر العدو الأمريكي في عدوانه على بلدنا فبارجاته وحاملة طائراته وقطعه البحرية ستكون مستهدفة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ، وأيضا مع ذلك سيشمله قرار الحظر في الملاحة البحرية.
22: الانعطافات التاريخية لحاملات الطائرات الأمريكية في البحر شكلت عنصر إلهام لترامب وإدارته بتنفيذ انعطافة سريعة ومشابهة من أوهام الحسم العسكري إلى أفضلية الخيار الدبلوماسي، وهذا ما حصل بالفعل. في السادس من مايو أعلن اتفاق وقف إطلاق النار بين صنعاء وواشنطن برعاية الشقيقة عمان. لم يكن الاتفاق خيارا لأمريكا بل ضرورة فرضها نزيف الخسائر والسمعة وحفظ ما تبقى من ماء وجه ووهم ردع، على عكس ما سوق له ترامب كانتصار وزعمه أن صنعاء استجدت واستسلمت.
24: الموقف الأمريكي لم يكن كما قال الكافر المجرم ترامب أنه بناء على ترج واستسلام من اليمن، هذا أبعد من عين الشمس، هذا هو المستحيل بذاته، المستحيل بذاته.
22: نجحت صنعاء في منازلة واشنطن وإسقاط أهدافها وفصلها عن تل أبيب، وواصلت القوات المسلحة اليمنية عملياتها الإسنادية لغزة، وبات البحر الأحمر يتنفس هواء السيادة الكاملة بفضل الله ورجاله، ولم يعد فيه مكان لمن يأتي من خلف المحيطات ليفرض الإملاءات والمعادلات على اليمن.
2: هكذا كان كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر آذار الماضي، وهكذا تبدل كلامه هو نفسه مطلع أيار الحالي. الثابت الوحيد كان صاحب التصريح، أما المتغير لهجة انحدرت، نبرة ما عادت تشبه حدتها الأولى، وبين التصريحين شهر وبضعة أيام، لكن بين الموقفين مسافة من التناقض لا يردمها الزمن بل يكشفها منطق الانكسار.
4: يعتبر انتصار خاصة وأنه أساسا أنصار الله ما قالت أنه معركتها مع الأمريكيين، أنصار الله من البداية قالت أوضحت أنه معركتها مع الإسرائيلية، واستهداف السفن الأمريكية جاء نتيجة لتدخل الأمريكيين لصالح إسرائيل. فبالتالي حتى إذا امتنعت أنصار الله عن استهداف السفن، ما هو أصلا هذا ما كان أجندة أنصار الله، فنعم يمكن اعتبار هذا انتصار لليمنيين أو لأنصار الله من هذه الزاوية. طبعا في زوايا أخرى تتعلق بنجاح أنصار الله بمواجهة الأساطير البحرية وإسقاط طائرة F-18، كل هذه التطورات التي برأيي أيضا ساهمت بقرار ترامب.
2: قالها رئيس المجلس السياسي في اليمن مهدي المشاط بوضوح: لا تراجع عن نصرة غزة، ورد صنعاء سيكون مزلزلا ومؤلما أكبر من أن تحتمله تل أبيب، وأثقل من أن تسند واشنطن كاهلها إليه.
4: نجح اليمن بفصل أمريكا عن إسرائيل، هذا كان النجاح الأهم بالنسبة لأنصار الله، وهذا يعني يعتبر نجاح كبير جدا، ويضع إسرائيل أنا برأيي في مأزق حقيقي، خاصة أنه إسرائيل اعتادت على أنه أمريكا، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى، اعتادت أنه أمريكا تأتي وتقدم الدعم إلى آخره، فنكسة كبيرة للإسرائيليين عندما تتوقف أمريكا، يمكن حتى وصفها بالتطور الاستراتيجي.
2: هكذا استطاع اليمن بضربة واحدة أن يوجع المعتدي ويربك حلفاءه، هكذا استطاع اليمن أن يزرع الألم في كليهما ويباعد بينهما في لحظة ظنا فيها أن الخندق واحد، فإذا به ينقسم على وقع صاروخ.
5: رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط كشف أنه تم إبلاغ الأمريكيين بشكل غير مباشر أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة. وأضاف المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه إذا أراد ترامب وقف عدوانه وتعويض ما خلفه فهذا راجع إليه.
6: ناو بالإنجليزي ناو،
7: لن نترك غزة، نستعد في كل الميادين، بادلين الدماء والنفوس. والمال والأبناء فداء لأهل غزة وفداء للقدس وفداء لأهل لبنان
8: والمسجد الأقصى.
9: نحن معكم،
10: نحن في يمن الإيمان والهجمة،
11: نحن ثابتون على هذا المبدأ،
25: نحن بأس الله على الكافرين،
26: ثابتون على موقفنا
27: تحت راية القائد العلم السيد عبد المجيد الدين الحوثي.
28: أقول له يا سيدي اشتد بنا،
29: اضرب بنا صواريخ على وسط إسرائيل،
30: فنحن جاهزون برا بحرا جوا
31: جاهزون.
32: أننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
1: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة أن نستضيف الشيخ صالح بينون عضو مجلس الشورى. مرحبا بك يا شيخ صالح.
33: أسعدتم بالخير أنتم في هذا البرنامج، برنامج فتبينوا، وهذا صوت الحر، وأيضا على جميع الأخوة المستمعين في جميع أنحاء الوطن.
1: حياكم الله سيدي. يعني بداية، هناك ترقب عالمي للرد الإيراني على أحداث مقترح لإنهاء الحرب، وطهران تقول لم نتوصل لموقف نهائي حتى الآن ولم نقدم رد. هناك مسيرات تنطلق صوب إيران وإيران تسقطها. هذا العدوان على إيران المستمر اقتصاديا سياسيا عسكريا جويا بحريا، مضيق هرمز وما يحاك ضد هذا المضيق من إغلاق ومن سيطرة ومن محاولة هيمنة عليه من قبل أمريكا وإسرائيل، كيف توصفون هذا المشهد في مشهد في هذا الحرب الدائرة وفي هذا العدوان الأمريكي على إيران؟
33: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني من خلال قراءة الأحداث وما يجري في المنطقة، معروف أن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني وأذنابه وكلاءه في المنطقة المتمثلين في الأنظمة الخليجية المطبعة مع العدو الإسرائيلي أتى لتنفيذ أجندة إسرائيل ومشروعها التوسعي ومخططاتها الاستعمارية في المنطقة بشكل عام. وما يحدث في إيران مؤخرا، سواء الحرب السابقة التي كانت 12 يوم أو الحرب الأخيرة لمدة 40 يوم والتي انتصرت في الأولى والأخرى إيران وبشكل كبير على أمريكا وعلى حلفائها، ما هو إلا جزء من هذا المخطط. بدأته أمريكا في تنفيذه وإسرائيل حاولت تنفيذه لدينا هنا في اليمن واعتدت على اليمن لتسهيل هذا المخطط، وأيضا لتسهيل الـ يعني الوضع أمام إسرائيل وأمام خططها التوسعية، وما حدث في سوريا وما يحدث في لبنان وما يحدث في المنطقة بشكل عام. ما حدث يا سيدي في إيران أبهر العالم وأربك حسابات العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي، وأظهرت الجمهورية الإسلامية في إيران وحرس الثوري ومقاومتها الباطلة والإخوة في جنوب لبنان أظهروا مقاومة شجاعة وأظهروا تصدي غير مسبوق لم يحسب له العدو الأمريكي ولا العدو الإسرائيلي أي حساب، وكذلك وكلاءهم في المنطقة المتمثلة في يعني الأنظمة العربية الخليجية التي تطلع مع إسرائيل والتي أصبحت تقاتل أكثر مما يقاتل العدو الصهيوني، ولكن انبطاحهم وعمالتهم وتصدي ومدافعتهم عن العدو الإسرائيلي لم ينقذهم ولم يحميهم من الهجمات مما تعرضوا له من الرد الإيراني الذي استهدف القواعد الأمريكية، وكان حريصا كل الحرص لأن تكون ضرباتهم موجهة نحو القواعد الأمريكية والإسرائيلية ومناطق تجمع الجنود والمخابرات والسي اي اي والشباك الإسرائيلي. الذي يحدث في المنطقة مثل ما ذكرنا، انتصرت إيران بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صمود أبنائها وشعبها وحرسها الثوري وجيشها البطل. المعلن في عندما بدأت الحرب والعدوان الأمريكي الأخير على إيران هو كانت أهدافه وسقفه عالي لتغيير النظام ومن ثم قضاء على اليورانيوم وقضاء على منع إيران من تصيب اليورانيوم وقضاء على النووي ومنع إيران من امتلاكها القنبلة النووية مثل ما كان يذكر ترامب ومنهم على شاكلته. وكانت أهداف يعني كبيرة. وفي آخر المطاف وبعد 40 يوم من العدوان على إيران تحولت الأهداف من هذه التي كانت تعلن إلى فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل العدوان على إيران، وكانت السفن تمر به بكل سلاسة وبكل أريحية ولا أحد يعترضها، وبحماية وبتنسيق كامل من القوات البحرية الإيرانية. والآن أصبح هدف أمريكا وإسرائيل والعالم كله إعادة فتح مضيق هرمز الذي لم يفتتح إلا بموافقة إيرانية وبحسب الشروط الإيرانية. أصبحت إيران الآن هي صاحبة اليد العليا في المنطقة، وأصبحت إيران الآن هي من تملك زمام المبادرة وزمام الأمور وزمام تسيير الأمور وليس الأمريكي. كل ما بين الآونة وما بين اليوم والآخر يحاول أن يقدم الوسطاء تلو الوسطاء، بل أنه قدم الوسطاء الأمريكي إلى الأخوة في إيران منذ الأسبوع الأول من العدوان، ولكن الأخوة الإيرانيين قالوا أنت من بدأت أو أنتم من بدأتم العدوان ونحن يعني الحرب ونحن من سيقرر متى ستنتهي. الآن زمام المبادرة وزمام الأمور هو بيد الأخوة في الجمهورية الإسلامية وبيد القيادة الإيرانية الشجاعة التي استطاعت أن تركع الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية والغطرسة الأمريكية وأن تمرر عنوفها في مياه الخليج وفي مضيق هرمز. هناك وساطات وهناك الحديث الكثير عن يعني الكثير من الأمور، وتقدم الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، وتقدمت كثير من الدول بالوساطة سواء الصين أو روسيا أو غيرها إلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية بتقديم الكثير من المبادرات والحلول، ولكن الأخوة في القيادة في قيادة الجمهورية الإسلامية هذه القيادة التي تتمتع بالحنكة والحكمة والدهاء والشجاعة قادرة على أن تحول كل الخيارات إلى صالحها، وهي بالفعل تحولت كما تحولت في الميدان كل الأمور وكل مجريات الحرب إلى صالح الجمهورية الإسلامية، سوف تتحول في المسار المفاوضات الدبلوماسية والسياسية إلى صالحها. وأول ما بادر يعني لقبول يعني وقف إطلاق النار قدمت ما يقارب 10 أو 12 شرطا لقبول وقف إطلاق النار، منها فتح فك الحصار الكامل الاقتصادي، إعادة الإعمار لما تضررت نتيجة الحرب، يعني أشياء كثيرة بنود هامة جدا، أيضا عدم ذكر النووي أو تخصيب النووي. وكما ذكرنا الآن اليد الطولة واليد العليا وصاحب المبادرة والذي بيده زمام الأمور في مجريات الأحداث في المنطقة هم الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا بفضل الله ثم بفضل الصمود الأسطوري الذي سطره الأخوة في الجمهورية الإسلامية هو قيادة الشجاعة والقادمة.
1: نعم.
33: ما يحدث في جنوب لبنان أيضا.
1: نعم نعم. وهو ما يحدث في جنوب لبنان سيدي الكريم.
33: نعم.
1: الغارات الصهيونية مكثفة على لبنان وهناك شهداء وهناك جرحى، وحزب الله أيضا بدوره يكبد العدو الإسرائيلي. نعم. خسائر جديدة بضربات دقيقة ومدروسة.
33: في حزب الله والمقاتلين مقاتلين حزب الله أظهروا في هذه الحرب الأخيرة شجاعة وحنكة لم تظهر من حزب الله على مدى سنوات المواجهة والصراع مع العدو الإسرائيلي سواء من سابق ولا من الأيام الأخيرة. يعني شجاعة باسلة وترتيبات أذهلت العدو وأثخنت فيه وأوجعته. يعني كل يوم طبعا هناك تكتيم إعلامي شديد عن أعداد الدفلة والجرحى والدبابات التي يتم تدميرها في صفوف العدو الإسرائيلي، إلا أنهم وبفضل الله سبحانه وتعالى في خلال هذه الفترة الأخيرة يعني استطاعوا أن يخترقوا صفوف العدو وأن يوقعوا فيهم مئات القتلى والجرحى وتدمير كامل للآليات، وأصبح أصبحت قوات الإسرائيلية العدو الإسرائيلي المحتل محاصرة في مناطق معينة لا تستطيع لا التقدم ولا حتى الرجوع إلى سكناتها أو إلى المناطق في الأراضي المحتلة. وهذا باعتراف كثير من قادة الكيان المغتصب ومن وفي التسريبات التي تسربها بعض الصحف سواء الأمريكية أو في داخل الكيان المحتل. ما يحدث في جنوب لبنان من قصف وتدمير ويعني وقصف للمدنيين والمنشآت المدنية، هذه هي يعني طبيعة الكيان الصهيوني، دائما يقوم بقصف الأعيان المدنية أو الاعتداء على المواطنين الأبرياء العزل. ولكن الأخوة في جنوب لبنان وفي حزب الله يعني قد أصبح لديهم الإجراءات التي يستطيعوا أن يردوا أولا على العدو الإسرائيلي، والشيء الثاني أنهم يتحاشوا ما أمكن. هذه هي طبيعة العدو الإسرائيلي في ارتكاب المجازر اليومية سواء في فلسطين أو في يعني في غزة أو في الضفة أو في جنوب لبنان وفي كل المناطق التي يحاول أن يحقق نصر وهمي يوهم به البطعان الصهاينة في الداخل في الأراضي المحتلة. وهذا هو طبيعته وهذا هو أسلوبه منذ أن عرفنا الكيان الصهيوني.
1: نعم سيدي الكريم، ما يحصل في غزة وما يعمله العدو الصهيوني في غزة بدعم وإشراف أمريكي، كيف توصفون المشهد في غزة اليوم من اختراقات لوقف إطلاق النار من قبل هذا العدو القاتل المجرم، وما يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم، وقد استشهد اليوم وفي تشييع نجل الحية وعزام الحية وسط التأكيد على فشل الضغوط على المقاومة والضفة تشهد أوسع موجة تهجير منذ عقدين، كيف توصفون هذا المشهد؟
33: والله يا سيدي الكريم، هو طبعا محاولة ما يقوم به في غزة وفي كل المناطق هو محاولة لخلق نصر وهمي والتعويض عن الخسائر التي يتكبدها في الجبهات في سواء في حربهم الجمهورية الإسلامية أو ما يتكبده من خسائر يومية وعلى مدار الساعة في جنوب لبنان. هذا بالنسبة للعدو الإسرائيلي وكيانه وزيادته الفاشية التي يعني تعطش إلى الدم وإلى قتل الأبرياء وإلى إجهاد الأنفس. والمحاولة أيضا الأخرى عبر ما يسمى بمجلس إدارة المجلس الأعلى لإدارة غزة أو الذي حاول ترامب أن يوهم الناس بأنه سوف يعني يعيد بناء غزة وما إلى ذلك، وما كان هذا ذلك المجلس إلا كمخرج لهم من الحرب التي تورطوا فيها لمدة عامين على قطاع غزة ومحاولها لالتقاط الأنفس. الآن العدو الإسرائيلي يحاول أن يعيد أو أن يعيد فتح جبهة جديدة لكي يسلم السخط من الداخل، من الداخل الكيان نفسه. الله سبحانه وتعالى قال وتحسبهم جمعاء وقلوبهم شتى، وهم هذا هو واقع حال، هم متفرقين، هم ما بينهم ما بين الكيان وبين طوائفه سواء الدينية أو العسكرية أو غيرها الكثير من الاختلافات. ولو توقف الحرب سواء في جنوب لبنان أو في غزة لا سمعنا بالكثير من الثورات من الداخل من داخل الكيان نفسه. ولكن هو ما يحدث يعني فعلا في غزة الآن حاول لفتح جبهة جديدة والتنصل من الاتفاقات التي تمت، ولكن بفضل الله المقاومة في انطوارهم وسواء في غزة أو في جنوب لبنان أو لدينا هنا في اليمن أو في الأخوة الجمهورية الإسلامية في اليمن.
1: نعم سيد الكريم، أخيرا المرتزقة اليمنيين الذين يجرون تفاهمات ومباحثات وتحادثات حول المزيد من النهب للثروة اليمنية، المزيد من العمالة والارتزاق، المزيد من شراء الولاءات، المزيد من يعني نهب الأراضي اليمنية ونهب الثروات اليمنية للخارج، كيف تقرؤون هذا المشهد؟
33: أولا أثبت المرتزقة للأسف اليمنيين أنهم أرخص مرتزقة في العالم. أرخص مرتزقة في العالم يعني بتراب بالقليل ينقاد وراء العدو السعودي والعدو الإماراتي. نحن موقفنا واضح منذ أول يوم اجتمع مجلس النواب ومجلس الشورى في العاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء، وأصدرنا بيان مشترك من المجلسين بأن جميع الإجراءات التي يقوم بها حكومة المرتزقة أو المرتزقة أو مجلس ما يسمى مجلس نوابهم أو غيرها كلها خارج للدستور ولا تمثل الجمهورية اليمنية وأي اتفاقيات مشبوهة مع أي طرف سواء مع العدو الإماراتي أو السعودي أو غيرها أو قريب أو بعيد لا تمثل الجمهورية اليمنية وتعتبر لاغيها، ولنا الحق وللجمهورية اليمنية كل الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لاسترداد الحقوق والثروات التي يتم نهبها أو التي تم نهبها سواء اليوم أو بعد يوم أو بعد 100 سنة. الشعب اليمني لا ينسى حقه ولن يغفر لمن نهب ثرواته أو عبث بأراضيه أو حاول أن يعبث بثروات أو أمن أو مقدرات هذا البلد، وكنا واضحين وضوح الشمس، وهذا هو موقف مبدئي وثابت. ما يقومون به من محاولات العدو السعودي والعدو الإماراتي عبر المرتزقة كلها محاولات فاشلة وفاضحة لا يمكن أن تمثل الشعب اليمني ولا يمكن أن نرضى بها، وتعتبر من أحد الأساليب التي اتخذها من الأساليب التي يتخذها العدو السعودي أو العدو الإماراتي لمحاولتهم لتقسيم اليمن ولنهب ثرواته والعبث بمقدراته عبر المرتزقة الرشاط الذين أصبحوا مطية وأحذية للعدو السعودي والعدو الإماراتي لنفذ مخططاتهم. الذين يعملون هؤلاء العدو الإماراتي والأمريكي والسعودي الذين يعملون كأحذية وكلاء لتنفيذ الأجندات والمخططات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا للأسف.
1: نعم.
33: نحن موقفنا ثابت ولا تعنينا هذه الإجراءات، ونحذر ونحذر ونحذر العدو الإماراتي والعدو السعودي من الانخراط في مثل هذه الأعمال المشبوهة التي سوف ترجع عليه بالويل والنكال. نحن شعب يمني لا ينسى ثاره ولن ننسى حقنا، وسوف نفأر لحقنا ونعيد ثرواتنا التي نهبت، ولن يتم حلول إلا بعد تعويض الشعب اليمني عن ما تلهده من خسائر ومن نهب الثروات.
1: إذن الشيخ صالح بينون عضو مجلس الشورى، كنت معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
8: أقوى جيش في العالم في مواجهة شعب مؤمن بإرادة حديدية، معركة غير متكافئة كانت نهايتها مفاجأة للعالم. بالتكتيك الذكي والصمود والإيمان بالله قلب اليمن موازين القوة، فالمقاتل اليمني لم يخش طائرات أمريكا لأنه يعلم النصر من عند الله. لم يكن السلاح سرهم، بل الإيمان بالله والقيادة الحكيمة والثقة بأن النصر آت. فأمريكا أنفقت المليارات، واليمن أنفق الإيمان في معركة الموت فيها شرف والهزيمة مستحيلة. رغم كل القصف والحصار فشلت أمريكا في كسر إرادة الشعب اليمني، لأن الأمة التي تؤمن بعدالة قضيتها لا تهزم أبداً مهما بلغت قوة عدوها.
9: موقفنا ثابت بشكل متكامل في الإسناد للشعب الفلسطيني، سواء بالقصف الصاروخي وبالطائرات المسيرة إلى عمق فلسطين المحتلة، أو بالحظر على السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب. موقفنا لم ينقص، لم يتراجع، لم يضعف، وبكل ما هو عليه من قوة وتكامل. الأمريكي إن تورط في أي جولة نحن له بالمرصاد، نستعين عليه بالله سبحانه وتعالى ونواجهه.
8: اضطرت أمريكا إلى الهروب من البحر الأحمر بعد أن أثبتت فشلها في حماية إسرائيل أو حماية سفنها أو تحقيق أهدافها. وانتصرت القضية العادلة بسلاح الإيمان والموقف الحق،

0: وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
1: فتبينوا.
2: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: نعود من جديد أمام هذه الأحياء لنقول هل نحن مستعدون أن نعمل شيئا؟ كما إذا قلنا نحن مستعدون أن نعمل شيئا فما هو الجواب؟ وعلى من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة اصرخوا، ألستم تملكون صرخة أن تنادوا الله أكبر؟
1: الله أكبر.
0: الموت لأمريكا،
1: الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل،
1: الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود،
1: اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام،
1: النصر للإسلام.
2: ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وبالرغم من كل الجهود الهائلة المتمثلة بكل أشكال الحروب والاستهداف لإسكات هذا الصوت والقضاء على هذا المشروع ووأده منذ البداية، إلا أن هذا المشروع نما وتعاظم وقوي وتجذر، لأنه منطلق بالاستناد إلى واقع حقيقي، وبالاستناد أيضا إلى القرآن الكريم، إلى الحق الذي لا ريب فيه. ثم أتت منذ ذلك اليوم إلى اليوم كل الشواهد التي تشهد لهذا العمل أنه عمل صحيح، وأنه توجه صائب، وأنه موقف حق، وأنه موقف ضروري تفرضه المسؤولية ويتطلبه الواقع وتفرضه الظروف، وأن الأمة إما أن تكون في حالة الموقف، وإما أن تكون في حالة اللا موقف،
3: وإما أن تكون في حالة اللا موقف.

الحادية عشر مساء، الساعة هي الآن في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار.

الصهيونية جنوب نهارية وتدك مركزا قياديا جنوب لبنان. طهران تحذر من عواقب التمرد الأمريكي وتؤكد أن مضيق هرمز ورقة بحجم القنبلة الذرية. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة احتفالات الشعب الروسي الصديق بالذكرى 81 ليوم النصر. وعبر الرئيس المشاط في برقية التهنئة عن تمنياته للرئيس بوتين بموفور الصحة والمزيد من النماء لشعب روسيا الصديق، وأكد الحرص على تعزيز وجهات النظر في البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وفق معايير تضمن حقوق الدول وإرادة شعوبها واستقلالها. وفي السياق، بعث رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين بمناسبة احتفالات الشعب الروسي الصديق بالذكرى 81 ليوم النصر. وعبر رئيس مجلس النواب عن تمنياته لنظيره الروسي بموفور الصحة والسعادة وللعلاقات البرلمانية بين البلدين المزيد من التطور والازدهار. عبر عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور عن أحر التعازي لرئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة رئيس الوفد المفاوض خليل الحية في استشهاد نجله عزام جراء عدوان صهيوني جبان. وأكد الدكتور بن حبتور تضامنه الكامل مع المجاهد الحية إزاء الجريمة الجبانة النكراء، مجددا إدانته للنهج الإجرامي المتأصل للعدو الصهيوني وإسرافه في إزهاق الدم العربي والإسلامي في فلسطين ولبنان وإيران. وأفاد بأن تصعيد المقاومة في وجه العدو الصهيوني هو السبيل الأنجع والأشد إيلاما على طريق تحرير الأرض وإنهاء الاحتلال. وابتهل عضو السياسي الأعلى إلى المولى عز وجل أن يكتب الشهيد عزام وإخوانه أسامة وحمزة وهمام الذين استشهدوا وهم يواجهون العدو الصهيوني وجميع شهداء محور المقاومة والجهاد في عليين مع الشهداء والأبرار والصالحين. شهدت أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المديريات الحرة وقفات جماهيرية كبرى تحت شعار رصدنا مستمر وأيدينا على الزناد والتعبئة مستمرة، تأكيدا على الجهوزية العالية لمواجهة قوى الاستكبار العالمي. وأعلن المشاركون استمرار التعبئة العامة والتحشيد العسكري استعدادا لكافة الخيارات التي يوجه بها قائد الثورة ورصدا دقيقا لتحركات العدو الصهيوني ونقضه للعهود. وأشادت بيانات الوقفات بعمليات حزب الله النوعية مؤكدة الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران أمام التهديدات الأمريكية والصهيونية. كما أعلن المشاركون الرفض القاطع لتفويض حكومة المرتزقة نظام آل سعود بالتصرف في ثروات ومقدرات الشعب اليمني السيادية، معتبرين ذلك عملا فاقدا للشرعية ولا يمثل إرادة اليمنيين. تصاعدت جرائم العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقدم المغتصبون على إحراق منزل المواطن محمد الخليل بقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس والاعتداء بالضرب على مزارع في بلدة بيت فجار في بيت لحم بالتزامن مع هجوم لقوات الاحتلال بالقنابل على المتنزهين في منطقة برك سليمان. وفي سياق حملة القمع والاعتقالات، اختطف جيش العدو الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك وشابا من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وردا على هذه الانتهاكات، أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية المحتلة زاهر جبارين، أكد خلال مراسم عزاء الشهيد عزام الحية أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ومقاومته حتى زوال الاحتلال،

مشددا على أن توغل العدو في دماء الفلسطينيين واستهدافه للأرض والشجر دليل على عجزه وقرب نهايته المحتومة. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة شراقة الصهيونية التي تمثل المقر الإداري لقيادة لواء جولاني جنوب مغتصبة النهارية، كما استهدفت قاعدة ميرون لله بسرب من المسيرات الانقضاضية. ودكت المقاومة تجمعات آليات وجنود العدو في محيط جبانة مدينة بنت جبيل بصلية صاروخية وقذائف المدفعية، كما دكت تجمعا لآليات وجنود العدو عند أطراف خلة الراج في بلدة دير سريان بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مؤكدة، ودمرت جرافة عسكرية من نوع D9 ودبابتي ميركافا، واستهدفت موقعا قياديا مستحدثا في بلدة البياضة وقوة صهيونية في دير سريان بمحلقات انقضاضية. وشددت المقاومة على أن هذه العمليات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا حاسما على خروقات العدو المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته الإجرامية على القرى الحدودية والأعيان المدنية، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني وخروقاته المستمرة منذ 2 مارس الماضي إلى 2759 شهيداً و 8512 جريحا. وأفاد التقرير الإحصائي اليومي بارتقاء 32 شهيداً وإصابة 74 آخرين خلال الساعات الماضية. هذا ودعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، محذرة من خطر كبير لاستخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وذكرت المنظمة في تدوينة لها أن جيش الاحتلال نفذ عملية أطلق عليها الظلام الأبدي، استهدفت 100 موقع في لبنان خلال 10 دقائق، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات. وأكدت المنظمة أن المدنيين في لبنان وبخاصة الأطفال والمسعفين والصحفيين يدفعون ثمنا لا يطاق نتيجة هذه الضربات المنسقة على الأحياء المدنية، مشيرة إلى أن العدالة لم تتحقق بعد مرور شهر على تلك الجرائم الإرهابية. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من العواقب الوخيمة لعدم اكتراث الأمم المتحدة تجاه التمرد الأمريكي وانتهاكه الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي. وأدانت الوزارة في بيان لها الهجمات الإرهابية التي شنها الجيش الأمريكي الليلة الماضية ضد ناقلتي نفط إيرانيتين ونقاط ساحلية قرب مضيق هرمز وميناء جاسك، مؤكدة أن المعتدين تلقوا صفعة مدوية من القوات المسلحة الإيرانية التي أفشلت أهدافهم. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والإيرانيين لا يخضعون للضغوط أبدا، معتبرا المغامرة العسكرية الأمريكية محاولة لتخريب الحلول الدبلوماسية. بدوره قال مستشار ومساعد قائد الثورة محمد مخبر إن مضيق هرمز يمثل إمكانية تضاهي القنبلة الذرية، مؤكدا أن إيران لن تفرط فيه أبدا لما يشكله من تأثير استراتيجي على الاقتصاد العالمي. وأضاف مخبر أن امتلاك موقع جغرافي يتيح بقرار واحد التأثير على اقتصاد العالم أجمع، يعد قوة هائلة وأداة ضغط كبرى في المعادلات الدولية. وفيما يخص الإمارات قال مخبر إن الإماراتيين نالوا عقابهم وسينالون

0: المزيد من العقاب. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز توترات واشتباكات متفرقة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ميدانيا، أفاد مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم أن القوات البحرية ردت على اعتداءات أمريكية ضد ناقلات النفط الإيرانية، موضحا أن الاشتباكات توقفت مع بقاء الجهوزية الكاملة للرد الحاسم في حال عودة الأمريكيين للمغامرة أو مضايقة السفن الإيرانية. وكان محافظ ميناب قد أفاد بإصابة 10 بحارين وفقدان 5 آخرين إثر الهجوم الأمريكي على سفينة شحن تقليدية، فيما نجحت القوات البحرية للجيش الإيراني في احتجاز ناقلة النفط المخالفة أوشن كوي التي كانت تسعى لإلحاق الضرر بصادرات النفط الإيرانية ومصالح الشعب الإيراني. الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة كريفايا لوكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وقرية ميروبليليا في مقاطعة سومي إثر عمليات عسكرية حاسمة نفذتها قوات الجنوب والشمال. وأوضح البيان الأسبوعي للوزارة أن القوات الأوكرانية تكبدت خلال الأسبوع الماضي خسائر بشرية تجاوزت 8,000 جندي في مختلف محاور القتال، بالإضافة إلى تدمير مئات المركبات المدرعة والمدافع ومحطات الحرب الإلكترونية. كما أشارت الدفاع الروسية إلى نجاح أنظمة الدفاع الجوي في إسقاط 44 قنبلة جوية موجهة و18 صاروخ هي مارس أمريكية الصنع وآلاف الطائرات المسيرة، مؤكدة استمرار التقدم في عمق دفاعات العدو وتدمير عتاده العسكري الغربي. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. الرئيس المشاط يهنئ الرئيس الروسي بالذكرى 81 ليوم النصر. الشعب اليمني يعلن الجهوزية العالية والاستمرار في التعبئة العامة نصرة لغزة ولبنان. المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة شراقة الصهيونية جنوب نهارية وتدك مركزا قياديا جنوب لبنان. طهران تحذر من عواقب التمرد الأمريكي وتؤكد أن مضيق هرمز ورقة بحجم القنبلة الذرية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة أعلانية.
2: بسم الله لا الله توكلنا على الله.
3: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين السيوف.
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من عتيبة، حفظ الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

الفترة المفتوحة يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. من الإعلام الحربي هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة أحمد عامر. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية سليم الحميدي. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله الوشلي.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المباشر يمن الصمود، ونحن ضمن محور المقاومة. نقول دائما أن هذا المحور سيبقى صامدا وسيبقى ثابتا حتى يحقق النصر، وبالتأكيد فملامح النصر قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم أكيد أننا سنواصل كبقية الأيام أيضا الحديث عن العدوان الأمريكي الصهيوني على الأشقاء في جمهورية إيران الإسلامية، والعدوان الصهيوني المستمر على أهلنا في قطاع غزة وعلى أهلنا في لبنان وتحديدا جنوب لبنان، والعمالة التي تعرت سواء في لبنان أو حتى في دول الخليج في المنطقة العربية ومنطقة الخليج، وانعكاس الدعاية التي كانت تشن ضد المحور المقاومة وضد الجمهورية الإسلامية في إيران. أحداث اليوم تكشف الحقائق. طبعا كم ظلينا كثير نحاول الدفاع وندافع عن أن هذا المحور هو محور جهادي، محور عدوه الحقيقي، عدوه الوحيد هو أمريكا وإسرائيل، أن هذا المحور ليس معاديا لأي طرف عربي أو إسلامي، ومن يقف ضد هذا المحور فهو بالتأكيد يقف مع الأمريكي ومع الصهيوني. وبالفعل لم ينزعج من هذا المحور إلا من وقف مع الصهاينة ومع الأمريكان. أحداث اليوم تكشف كل هذا، وكم حاولنا كما قلنا في الفترات السابقة منذ يعني تسعينيات القرن الماضي وربما من قبلها ندافع عن محورنا ونحاول توجيه البوصلة إلى العدو الحقيقي للأمة العربية والإسلامية أنهم اليهود والصهاينة، ولكنهم عملوا بكل جهدهم العرب والأعراب المحسوبين على الأمة العربية للفت انتباهنا عن عدونا الحقيقي وخلق عدو وهمي للأمة العربية والإسلامية تظل تتحدث عنه وتستعديه وتؤلب حشودها لمعادات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وظل ومكثوا طوال هذه السنين لاستعداء هذا المحور ولتشويه صورة المحور المقاومة. اليوم بفضل الله طبعا كل جهودنا ما استطعناش لا يعني جهودنا الإعلامية تحديدا، لأنه التشويه كله كان إعلامي، فكل جهودنا لم نستطع أن نؤثر التأثير المناسب بدون المواجهة الحقيقية مع العدو الصهيوني والأمريكي. لكن بفضل الله أن هذا العدو لأنه لم يستطع أن ينتصر عسكريا، كان قد انتصر إعلاميا بالتشويه، لكن كان يريد بانتصاره الإعلامي أن يحقق نصرا عسكريا ميدانيا على الأرض، لكنه لم يستطع. كل محاولاته في قطاع غزة، كل محاولاته في جنوب لبنان، كل محاولاته، محاولة العدوان حتى علينا طوال يعني الثمان سنوات السابقة والحصار المستمر حتى اليوم 11 عام، كل هذا كان يسعى فيه لتمديد الخارطة الصهيونية، خارطة التوسع والاستيطان الصهيونية بما تسمى إسرائيل الكبرى. لم يستطع أن يؤثر علينا، استطاع أن يؤثر على العقلية العربية والوعي العربي نوعا ما، ولكنه لم يستطع أن يؤثر على الواعيين، على المؤمنين بالله والواثقين بالله سبحانه وتعالى. فنجاحه الإعلامي لم يوفقه إلى نجاح عسكري، فقام بتجنيد العملاء لمقاتلتنا عسكريا. اختلق العدوان على اليمن طبعا بعد أن استعدى المسيرة القرآنية منذ العام 2002،
وطوال السنوات والحروب الست التي استمرت حتى 2008 بعد أن غرس العمالة في من كانوا يقودون البلاد في تلك الفترة، وحاول أن يقضي على المشروع القرآني العظيم بهؤلاء العملاء فلم يستطيعوا، بل كان كلما أقدموا على خطوة كان الله سبحانه وتعالى يوفق المؤمنين ويتقدم المجاهدون خطوة إلى الأمام، وبالرغم أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم ويدافعون عن الشعار المجاهدين السيد القائد رضوان الله عليه، ثم بعد ذلك السيد القائد والمجاهدين الذين كانوا معه في منطقة مران وما حولها كانوا يدافعون عن شعار الصرخة، هذا الشعار العظيم وهو شعار ومنهج كما وضحنا في حلقات سابقة. فكان النظام، كانت القوات العسكرية تخرج بحملات عسكرية على المجاهدين، وبفضل الله المجاهد لأنه يدافع عن نفسه يريد أن يدحر من يقاتله، فكانوا يدحرون قوات الجيش في تلك الفترة ويتقدم المجاهدون خطوة، وهكذا تأتي الحملة الثانية فيتقدم المجاهدون خطوة أكبر، وتأتي الحملات كلما استفزوا المجاهدين تقدم المجاهدون أكثر، حتى أنهم في عندما جاء عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعد أن وصل المجاهدون إلى عمران، فأيضا حاول أن يقاتلهم، وحاول أن كان كل الهدف هو قتل المشروع المسيرة القرآنية في مهدها، ولكن بفضل الله بعد ثورة 21 سبتمبر انتصرت، ثورة 21 سبتمبر انتصرت في العام 2014، ومكن الله المجاهدين في هنا في اليمن، ثم جاء العدوان الأمريكي الصهيوني، فإذا بالمسيرة تنتشر إلى الوطن العربي ثم تكتسح العالم، وبدلا أن كان الشهيد القائد وثلة من المؤمنين يصرخون في مدرسة الإمام الهادي وفي مساجد مران الصغيرة، المساجد الصغيرة أصبح الناس يهتفون حتى من غير الذي هم مؤمنين ومن غير الذي هم ما قدمش فاهمين ما هي المسيرة القرآنية ومن هم هؤلاء أنصار الله، لكن يعرفون أن من يهتف بهذا الشعار انتصر على أمريكا وانتصر على 16 دولة حاربت في العدوان على اليمن خلال 8 سنوات، ويعرفون أن من يهتف بهذا الشعار مظلومون، تعرضوا للمظلومية ولكن مع ذلك انتصروا. فكثير من يعني بعض الناس بيرددوا في دول العالم وفي الصين ويرددوا ويهتفون بالشعار وينشرونه في حساباتهم، ربما البعض لا يعرف ماهيته، لكنه يؤمن كما قلنا أن من يحمل هذا الشعار يأتي له بالنصر. فكما قلنا حاول الأمريكي وحاول الصهيوني كلما حاول أكثر إسكات الصوت، لأن هذا الصوت هو الذي سينشر دين الله سبحانه وتعالى، صوت الإيمان والجهاد والعداء للعدو الحقيقي. محور المقاومة ابتداء من حركة حماس مرورا بحزب الله ثم الجبهة المقاومة في العراق ثم إيران وهنا في اليمن، جميعنا ما سياستنا واستراتيجيتنا سواء السياسية والعسكرية أن عدونا وعدو الأمة كلها، لكن إذا أنتم تكونوا ضمن الأمة أنتم يا دول الخليج ويا بقية دول المنطقة العربية، لكن احنا بنقول ان عدونا هو امريكا واسرائيل وليس انتم، نحن وكل دول محور المقاومة نؤكد وما زلنا نؤكد الى اليوم ان عدونا هو الامريكي والاسرائيلي. فان اردتم ان تقفوا في صفنا فبارك الله فيكم، ان اردتم ان تقفوا في صف العدو فعلنا لا نريد لكم
أي عداوة، ولا نريد لكم أي شر، إحنا بالأخير إحنا نستعدي عدو الله وعدونا. فلم يستطع كما قلنا الأمريكي، ولم يستطع بآلته الإعلامية ثم

مرتزقته ثم بعملائه ثم بوكلائه. أخيرا جاء الأمريكي وقاتل صراحة، قاتلنا هنا في اليمن وقاتلنا في على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العدوان الذي خلال 12 يوم ثم 40 يوم أو 45 يوم، عدوان صريح، مواجهة أمريكية صهيونية من جهة وإيرانية إسلامية محورية، محور المقاومة طبعا في الجهة الأخرى. وهنا هذا كله جاءت خلاصته هنا، كل من كان يزايد على هذا المحور اكتشف أن المحور هو الجبهة الوحيدة التي قاتلت وقدمت قادتها شهداء، وقدمت من أبنائها وجنودها وحتى من المواطنين شهداء في سبيل الله أولا ثم في سبيل نصرة القضية الفلسطينية، لأن هذه القضية هي محور الصراع بين الإسلام والكفر. فاليوم تكشفت كل الحقائق، حتى الذين يكابرون اليوم يكابرون بعضهم لأنه لا يريد أن يعترف بأنه كان على خطأ، تأخذه العزة بالإثم، وبعضهم ما زال يراهن على أن أمريكا ستنصره، لكن أمريكا لن تنصر إلا نفسها واليهود الصهاينة.

كمل الزامل طبعا كله طلع. نبدأ مستمعينا من العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي حتى هذه اللحظة لا يدري ترامب ما الذي يريده بالضبط، أيش اللي يشتهي العدوان، أيش اللي يشتهي الآن، لأنه بدأ العدوان في البداية على أساس إسقاط النظام في إيران وعلى أساس أنه يجي نظام جديد تابع للسياسة الأمريكية يمشيه زي ما يشتي. فشلت العملية طبعا بعد استشهاد القادة والسيد علي خامنئي، فأراد أن ينسحب، بعدين قالوا له الإيرانيين وين رايح، لا يمكن تنسحب بكل سهولة، أنت قتلت قادتنا، دمرت بنيتنا التحتية، استهدفت مدرسة وقتلت أكثر من 100 شهيدة طالبة طفلة، ودمرت وعملت وخلاص، تقول يلا وقف اطلاق النار هكذا بكل سهولة؟ لا. وكان الرد الإيراني الذي استمر 45 يوم إلى أن خلص كان يشتي ينسحب، الآن ما عاد فيش انسحب، يا منعاه خارجونا ويرجع يتلبج من هنا لهنا، يلا لقي باكستان قال للباكستانيين خارجونا. الآن ترامب يعني يشتي يتخارج، لكن يشتي يتخارج وعادوا هذاك المنيخط زي ما يقولوا. طيب أنت متسوع، يعني لا يمكن، لا يمكن. وإحنا دائما نقول، وحتى بنقول كنا نقول خلال فترة المفاوضات بيننا إحنا والسعوديين إنه ما لم تستطع أن تأخذه بالحرب لن تأخذه بالمفاوضات، هذا شيء واضح، ما لم تستطع أن تأخذه بالحرب لن تأخذه بالمفاوضات. بل جاء الإيرانيون وزادوا، يعني زادوا زي ما يقولوا بالمثل، زادوا الطين بلة على الأمريكي، زادوا فرضوا نظام لإدارة مضيق هرمز. يعني أيش؟ أنت جيت قتلت القادة، أولا أوقف العدوان وارفع الحصار، وارفع الحصار أيضا عن الأموال والأصول المجمدة الإيرانية، ومضيق هرمز حنديره احنا، حنديره احنا، هذا مضيق إيراني تمر فيه السفن في المياه الإقليمية الإيرانية. لاحظوا يعني هذه جزئية مهمة، يعني والأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله دام ملاحظة مهمة، قال السعوديين يفرضون رسوما على الحج، كيف الحج؟ حج بيت الله الكعبة المشرفة اللي في مكة، وضعها الله في مكة للمسلمين، يعني يفترض أن أن تسهل السعودية إمكانية أو فيز أو ما يعني مدري ما سوى الوصول إلى مكة للحج، لكنها تفرض رسوم على المسلمين في كل أنحاء العالم اللي حيجي يؤدي فريضة الحج. طيب هو ما بيجيش عندك أنت، ما بيجيش يزور السعودية، ما عيجيش يشتغل في السعودية، ما عيجيش يلقى وظيفة مثلا، ولا عيجي وفد حتى أولمبياد مثلا أو فعالية نظمتها السعودية أو مهرجان نظمتها السعودية أو رايح سياحة للسعودية، هذه ممكن أن تفرض عليها أنت رسوم، لأنه أنا جاي أزور السعودية لأنها السعودية، لكن أن آتي وأزور بيت الله الحرام مش معناه أنه موجود عندك تقوم تفرض عليه رسوم. فغير مسموح للسعوديين أن يفرضوا رسوم ورسوم عالية على حج بيت الله. طيب تقول لي ليش إيران تشتي تفرض رسوم على مضيق هرمز وهو ممر مائي ضمن مياهها الإقليمية؟

ستعاني. أسعار النفط عترتفع، وهذا اللي مجنن ترامب، يشتي أسعار النفط تنخفض بأي وسيلة. يعني سنأتي إلى هذا الموضوع في خلال هذه الحلقة، لكن الشاهد في هذا الموضوع أنه دخل الأمريكي لأهداف معينة، الآن سيخرج وهو خاسر. مش خسارته أنه ما حققش أهدافه بس، بل خاسر خسائر استراتيجية أخرى. أولا اسمها ضمانة بعدم عودة الحرب بأي شكل من الأشكال، أيوة. وأيضا من خسائر الأمريكي أنه كان يحاول واستطاع في فترات سابقة تشتيت محور المقاومة ومحاربتنا كل دولة لحالنا. عندما اعتدى على إيران التأم محور المقاومة، وبدل ما كان بيقاتل اللبنانيين لحالهم بيقاتل اليمنيين لحالهم، قال الإيراني تتوقف جميع الجبهات وضمان بعدم عودة الحرب في كل دول محور المقاومة، ضمانات. هو كان متعود أنه يدخل وبعدين يعملوا اتفاق وقف إطلاق النار، هكذا يسموه، زي اللي بيحصل وكان بيحصل دائما في غزة وفي أي مكان في العالم بين متحاربين أحد الطرفين الأمريكي أو الصهيوني، يسموه اتفاق وقف إطلاق النار. يعني يوقفوا إطلاق النار، لكن حتى إذا جلسنا شهر شهرين سنة 10 سنوات حتى، وأنا أشتي أرجع أعتدي عليك، شارجع أعتدي عليك، لأنه هذا اتفاق وقف إطلاق النار ما يلزمنيش بأن لا أعيد الحرب. اليوم إيران تفرض ضمانات بعدم عودة الحرب في جميع دول محور المقاومة. لاحظ هذه الخسارة الثانية على الأمريكي، لأن الأمريكي الولايات المتحدة منذ قيامها قائمة على إشعال الثورات والحروب والقلاقل في كل العالم، تمام. اليوم هناك الإصرار والتأكيد على أنه إيقاف العدوان ورفع الحصار وضمانات بعدم عودة العدوان على أي دولة من الدول العربية والإسلامية، يعني من دول المحور. من خسائر إيران أيضا، من خسائر ترامب والولايات المتحدة والكيان الصهيوني أيضا وعملائهم، أنه البرنامج النووي الإيراني إذا أردت نقاشه ما نناقشه إلا بعد ما نناقش هذه الأولى والضمانات، أنه ما عاد ترجعوش تحاربونا، سهل بعدين وقد معي ضمانات أنه ما عاد أحد يحاربني، تعال ناقشني في البرنامج النووي نبصر ما تشتي. وما ما قدش حتى أن احنا تعالوا حنسلم البرنامج النووي ولا اليورانيوم المخصب تعالوا شلوه لأمريكا، هذا الكلام غير وارد. لكن تعالوا نتجابر عن البرنامج النووي. وش اللي بيضحك علي حين أنا قلت النبوي؟ ما بيركزش معي ما قلت، لأنه يطلع الآن تقرير من عنده مشو داري أي نوع تقرير. عندك تقرير يا ابن حسين؟ طبعا انتبه، لأن احنا عن بعد ما نتكلم عن بعد إيقاف العدوان والضمانات، وبعد الحديث عن مضيق هرمز، وبعد ما نتشاور احنا والعمانيين ونؤكد على ان احنا وبعد رفع الحظر على الأصول المجمدة، بعدين تعالوا نتناقش بالنووي، تعالوا نتناقش مش تعالوا شلوه. فهذه كلها خسائر على الأمريكي، وهي انتصارات والثبات على الموقف، الثبات على الموقف الإيراني جعل ترامب يتخبط زي ما قلنا. اليوم ما أنا داري منه روبيو تقريبا بيتكلم أنه إحنا منتظرين رد الإيرانيين على مذكرتنا اللي هو الجمعة، قد خطينا من الجمعة مريع ردوا على مذكرتنا اليوم ولا عبروهم. شوف هذا عراقجي الآن عاجل، التحركات الأمريكية المغامرة وتصريحات مسؤولي واشنطن المسيئة تزيد الشكوك وتعرق الجهود التهدئة في المنطقة. تصريحاتكم تخلونا نشك، وإحنا دخلنا من البداية وإحنا عارفين أن أنتم ما لكمش أي أمان. بيدوا تصريحات، وترامب يقول خلال اليومين القادمين، خلال الأسبوع القادم هناك اتفاق وإيران

استسلمت هناك، وهذا كله علشان ينخفض سعر النفط وينخفض، وجت حاجة وارتفع. وأمس أو يوم الخميس كان هناك اعتداء على ناقلتين نفط إيرانيتين من قبل العدو الأمريكي، وكان الرد على المدمرات. الآن رجع النفط الخام برنت ومش عارف يرتفع مرة أخرى. طيب إذن الأمريكي هو متأكد، ولذلك قال تقريبا عراقجي أو لا أدري من الذي قال قبل أيام أن أمريكا أمام خيارين: إما حرب عسكرية خاسرة أو اتفاق سيء. شوف شوف شوف شوف شوف، حرب عسكرية فاشلة، محاولة عسكرية فاشلة، دحين احنا في فترة التهدئة، حتقوم بمحاولة عسكرية وحتفشل، أو اتفاق سيء. ايش الاتفاق سيء؟ هذه المراحل الثلاث اللي كل واحدة منفصلة عن الأخرى. هذا هو الاتفاق السيء الذي يعنيه الإيرانيون، يعني غصبا عنك عتوقع عليه، غصبا عنك عتوقع. الأمريكي بيكابر، وقناة الجزيرة بتكابر أعظم منه، بتقدم وجهة النظر الأمريكية، بتتكلم عن البيت الأبيض. لكن في الأخير، ومعك حسن أحمديان، الدكتور حسن أحمديان الرائع مستضيفنا في قناة الجزيرة، بكل هدوء وبكل برود يصروعهم والضيوف يصروع الكل. فنرجع إلى هذا الموضوع، مسألة أن أمريكا أمام أحد خيارين، وهما الخياران اللذان ما يلقاش غيرهن: إما محاولة عسكرية فاشلة وحيخسر وينسحب، أو اتفاق سيء. طبعا الاتفاق السيء هذا إما تشله الآن أو تشله بعد ما تخسر عسكريا، فالأفضل لك تدخل في الاتفاق السيء هذا قبل ما تخسر عسكريا ويتمرمط بسفنك وبوارجك وبالقواعد الأمريكية اللي تمرمطت، والخليج اللي أحرجتهم معاك، واللي وكلاءك اللي حاولت تقاتل بهم وما نفعوك ولا حتنفعهم أنت. فالأفضل لك أنك تأتي إلى اتفاق سيء الآن، أرحم لك من أن تأتي إليه بعد أن تخسر أكثر فأكثر.

طبعا مستمعينا في هذه الليلة اللي راحت كان هناك لقاء في قناة الميادين مع المحلل السابق لدى البنتاغون مايكل معلوف. كان محلل سابق في لدى البنتاغون. لدى البنتاغون يعني محلل عسكري. البنتاغون اللي هي وزارة الدفاع، وزارة الحرب، قد سماها ترامب وزارة الحرب الأمريكية. المحلل هذا ما بيقول، كان محلل سابق طبعا، لكن يتحدث من رؤية عسكرية ورؤية استراتيجية ويعرف. قال ليس هناك من قرار واضح، طبعا هذا الليلة الكلام، ليس هناك من قرار واضح في الولايات المتحدة فيما يخص مضيق هرمز والحصار. يعني مثل ما قلنا لكم أول، مش داري ترامب ما يشتي، ما بش قرار واضح. هل حنحارب لو نفك السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، أو إن احنا حنوقف وننسحب ونذهب للاتفاق ونوافق على المبادرات المقدمة من إيران؟ يقول ليس هناك من قرار واضح في الولايات المتحدة فيما يخص مضيق هرمز والحصار. مع مايكل معلوف أيضا قال الشعب الأمريكي لا يحصل على الرواية الكاملة بشأن ما جرى من اشتباك في مضيق هرمز اللي حصل يمكن ليلة الخميس الجمعة. لن يحصل ترامب على اتفاق أفضل بكثير من الاتفاق الذي تم توقيعه في عقد أوباما، في عهد أوباما، اللي هو اتفاق اسمه الاتفاق على السلاح النووي الإيراني اللي تنصل عنه ترامب. قال هذا اتفاق مسيء وما بش ما بالله احنا نشتي اتفاق نشل النووي الإيراني لا عندنا لأمريكا. بيقول مايكل معلوف لن يحصل ترامب على اتفاق أفضل من الاتفاق الذي تم توقيعه في عهد أوباما. يحق لإيران، شوف هذا الأمريكي المستشار الأمريكي في البنتاغون، يحق لإيران تخصيب اليورانيوم وهي التزمت بكل بنود الاتفاق السابق الذي وقع في عهد أوباما. التخصيب للأغراض السلمية، والاتفاق كان على هذا الأساس ويحق لها. إيران تؤكد على حقها في الإشراف وإدارة حركة الملاحة في مياهها الإقليمية. هذا يؤكده أيضا مايكل معلوف المستشار السابق في البنتاغون. أيضا يقول معلوف، سئل عن الإمارات، قال الإمارات وكيل تابع لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. هذا أمريكي اللي بيتكلم. الإمارات وكيل تابع لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. الإمارات هي أداة بيد إسرائيل، وهناك علاقة مباشرة بينهما بشأن ما يجري. أيضا يقول مايكل معلوف، نتنياهو تعهد بإسقاط النظام في إيران لكنه فشل، وهو ما أثار استياء واسعا لدى الإسرائيليين. هذه يعني من التصريحات مايكل معلوف لقناة الميادين اللبنانية مساء الجمعة.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، وما زلنا في العدوان الأمريكي الصهيوني على الإخوة الإيرانيين. وكما قلنا كان هناك اعتداء مساء الخميس، وقوبل برد مؤلم ورد قاسي من الإخوة الإيرانيين. طبعا كان الاعتداء، صرح الإخوة الإيرانيين أن هناك 5 مفقودين من العمال و10 جرحى. طيب اللي هم اللي كانوا فوق سفينة النفط، يعني كان اعتداء سافر. طبعا الأمريكي بيقول انه بيحاصر الإيرانيين اللي حاصروا المضيق. شوف يعني الإيرانيين حاصروا المضيق ومنعوا خروج سفن النفط علشان ما تغذيش أسواق النفط العالمية. كارثة بالنسبة للسوق العالمية، وضرر على الأمريكيين وضرر على الأوروبيين لأنهم كلهم راكنين على النفط من منطقة الخليج. طيب هذه الكارثة بدل ما يعمل، ومن هو سببها؟ ترامب، المغامرات الطائشة لأمريكا والصهاينة، لأنهم كانوا راكنين أنهم وعدوا أنهم يقضوا على النظام في إيران وكل شيء يصبر، قالوا له يلا تفضل. طيب غلقت إيران المضيق هرمز، ضايقوا الناس في أوروبا، تضررت أوروبا، تضررت دول الخليج، تضرر الغرب كله، طبعا الشرق لم يتضرر، وسفن النفط اللي رايحة للصين عر انه امريكي يعني يعترض ناقلة نفط رايحة للصين او الى روسيا، فما تضرروا الا الغرب. قالوا له هيا مالك انت، قلت ايش يعمل بدل ما يروح الى تفاهمات علشان يفك الحظر على النفط، قام حاصر الحصار، يعني زي ما يقولوا علي وعلى أعدائي، وإنك غرقت أكثر. طبعا الإيراني ما عمل ورقة مضيق هرمز، له عامل حسابها ومعه استراتيجية، وقال لو حتى في السلاح معنا سلاح ما عاد يقدروش علينا لو تجلسوا 10 سنين. لكن قام حاصر المحاصر. الآن الأسواق العالمية بتضج، وجالسين بعد ترامب ومغامرة ترامب وطيش ترامب اللي فعلا زي ما قال مايكل معلوف، قال ما بش رؤية واضحة، ما هو اللي تشتيه الولايات المتحدة في مضيق هرمز. هل يشتوي يفكوا المضيق بالقوة ولا يشتوي يفكوه بالحوار؟ مدري. وجالس، ومثل ما قلنا لكم، جالس ترامب والمسؤولين حقه يصرحوا تصريحات كلها في الهواء، إيران وافقت، إيران ستوافق، إيران قدمت، إيران عتوافق غدوة، إيران عتبدي من الباب ذا الحين، إيران عتدق ذا الحين، ولا به من الخبر خبر. فمغامرات وطيش، طيش يعني يزيد من مسألة عدم الاستقرار عالميا. وحتى أيضا المغامرات هذه قد الإيرانيين بيقولوا له كويس إن إحنا في وقف إطلاق نار، تعال نتفاهم وتعال نجابر وعنخرج لحل، ولا المسار العسكري خاسر. الآن الحركة هذه، الضرب على السفينتين الإيرانية، عقدت المشهد وتهدد المسار الدبلوماسي.
1: على أعتاب 70 يوما من بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، لا يزال المجرم ترامب وإدارته يدوران في دوغمائية ثنائية بين عدوان عسكري فشل على مدى 40 يوما ومسار دبلوماسي متعثر وغير منتج منذ شهر كامل بسبب التعنت الأمريكي والتمسك بمطالب وإملاءات يصعب على إيران القبول بها. المؤشرات الميدانية والسلوك الأمريكي لا يحيان باحترام واشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار ولا بجديتها في إنجاح المسار الدبلوماسي مع طهران بوساطة باكستانية منذ سريان الاتفاق في 7 أبريل الماضي. فإدارة ترامب لم تتوقف عن لغة التهديد تجاه إيران والتحشيد العسكري للمنطقة منذ شهر كامل تخلله إعلان الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ولاحقا إعلان ما أسمي بمشروع الحرية الذي ما لبث أن فرط عقده في غضون 48 ساعة. والأخطر من ذلك ما أقدمت عليه القيادة المركزية الأمريكية ليلة الخميس من تصعيد عسكري مفاجئ باتجاه السفن والموانئ والمراكز المدنية الإيرانية، وهو ما استدعى ردا عسكريا إيرانيا في المقابل. تزعم واشنطن أن تصعيدها العسكري يأتي في إطار الدفاع عن النفس، ويزعم وزير خارجيتها روبيو بأن ما حصل في مضيق هرمز خارج عن ما أسماها بعملية الغضب الملحمي للتهرب من المساءلات داخل الكونغرس بعد أن انتهت فترة 60 يوما. في المقابل تضع طهران العمليات العسكرية العدوانية الأمريكية في مضيق هرمز في إطار خرق وانتهاك وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق يؤكد مكر خاتم الأنبياء أن قوات العدوان الأمريكي استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى وشنت غارات على مناطق مدنية في سواحل الخمير وسيرك وجزيرة كشم بالتنسيق مع بعض دول المنطقة، في إشارة ضمنية إلى الإمارات وربما السعودية والكويت. وخلافا لما تسوق له السردية والدعاية الأمريكية، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن عملياتها ضد السفن العسكرية الأمريكية وما لحق بها من خسائر شرق هرمز وجنوب ميناء شهبار جاء في إطار الرد المشروع على الخرق الأمريكي، متوعدة برد ساحق على أي عدوان أو تجاوز دون أدنى تردد. تعمد واشنطن إلى ممارسة خطوات استفزازية بين الحين والآخر لفرض أو إعادة صياغة قواعد اشتباك جديدة في الميدان والضغط على إيران لتقديم تنازلات في المسار الدبلوماسي. ضمن هذا السياق لم يكن رد الدبلوماسية الإيرانية أقل بأسا من رد البحرية الإيرانية، حيث شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لا يمكن أن ترضخ للضغوط الأمريكية، معتبرا أن ما قامت به القوات الأمريكية المعتدية في هرمز والخليج ليس أكثر من مغامرة عسكرية طائشة تتناقض مع الحديث عن حلول سياسية. وفي وقت تترقب فيه واشنطن الرد الإيراني على مقترحاتها الأخيرة لإنهاء الحرب، تؤكد الخارجية الإيرانية أن الرد على الخطة الأمريكية لا يزال قيد الدراسة، وتؤكد في الوقت نفسه أن القوات المسلحة الإيرانية لا تزال في حالة استنفار قائمة وجاهزية عالية للرد على أي عدوان أو تصعيد عسكري. بين رهانات الدبلوماسية واحتمالات المواجهة إذن يبقى مستقبل التهدئة مرهونا بطبيعة السلوك الأمريكي، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستتجه نحو تسوية سياسية أم نحو جولة جديدة من التصعيد العسكري؟

0: إذن مستمعينا الأعزاء، أيضا ما زالت لدينا ملفات أخرى، لكن بالنسبة للملف العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، يفترض أنه تكشف اليوم للجميع من هو أخونا ومن هو حتى صديقنا، إذا ما بش أخوة، حتى إذا هو من باب الصداقة. مفروض أنه اتضح اليوم من هو صديق العرب ومن هو عدوهم، إذا ابتعدنا عن الأخوة في الدين، عن إسلام وما إسلام. إذا البعض حتى ما يشيش يتكلم عن الإسلام، يشتي يتكلم عن العروبة. هكذا للأسف ناس كثير بيتكلم عن العروبة، إحنا العرب، إحنا العرب، إحنا العرب، وإيران فارس، إحنا العرب. ومع ذلك، ومع ذلك، وظليتوا فترات طويلة تقولوا أنه إيران عدوة العرب. اليوم يفترض أنه تكشفت لكم الحقيقة. يعني الأديب والسياسي المصري محمد حسنين هيكل معروف أنه ما هوش من تيارات إسلامية، ولا هو محسوب على على أي تيار إسلامي. هو مثقف وأديب وشاعر وسياسي، عفوا أديب وسياسي مش شاعر، هو روائي، روائي كتب رواية زينب أشهر رواياته، لكن ما هوش مؤدلج في منشوراته، في مؤلفاته، في كلامه السياسي، ما هوش مؤدلج عقديا، لكن بيتكلم بيقول إيران ما هيش عدوتنا، إيران ما هيش عدوتنا. ومع ذلك الآن بيكابر الكثير من الخليجيين ومن الأعراب أنه ما بالله إيران عدوتنا، إحنا العرب وإيران، وإحنا العرب ورغم أن الأمريكي لا يحترمهم، لا يحترمهم إطلاقا. وبعدين نرجع نشوف كيف الأمريكي يهين وكلاءه، لكن الأمريكي يهينهم وهو بيقول عدوتي إيران. اليوم أو اليوم أيوه حنتكلم عليها بعدين. خلونا نسمع الأديب والسياسي المصري الراحل محمد حسنين هيكل. طبعا مات في 2016، وحديثه هذا قبل 2016 بيقول، يعني قبل كم، قبل 10 سنوات، وحديثه من قبل بيقول إيران مش عدوتنا. خلونا نسمع الأستاذ محمد حسنين هيكل.
1: مسؤولون كبار، الملك عبد الله يعتبر إيران عدوا للعرب،
2: على عيني وراسي الملك عبد الله.
1: هل هو مثلا يسوق لفكرة،
2: على عيني وراسي الملك عبد الله، على عيني وراسي الملك عبد الله، لكن أنا الملك عبد الله يقول لي أولا إسرائيل، علاقته بإسرائيل إيه، وبعدين يكلمني عن إيران. لكن أنا بحترم كل الناس على ما أعرف. أنا بتكلم ناس يقولي خايفين من المشروع النووي الإيراني، ومحدش خايف من المشروع الإسرائيلي. المشروع النووي الإيراني قدامي بعيد وقدامي متحقق، وانا لا امانع والله. لو ايران بقت دوله نوويه، طب ما باكستان بقت دوله نوويه باموالنا، باموال عربيه، والهند دوله نوويه، والصين دوله نوويه، وكوريا الشماليه فيها دوله نوويه، واسرائيل جنبي في قلب العالم العربي وهي دوله نوويه، يقال لي صراحه انها تملك 200 قنبله، لكنه ده لا يعنيني. لكن المشروع الايراني الذي لا يزال يحبو يبقى خطر بالنسبة لي، لأنه والله الأمريكان شايفين كده. خلي بالك أنه هذه ليست أول مرة نرتكب فيها هذا الخطأ التاريخي، وهو اعتبار إيران عدو.

0: طيب بالنسبة ونعود إلى موضوع الوكلاء. وكلاء اللي بيقولوا شوف عندما يطلعوا الدعاية إنه إحنا العرب والمسلمين في محور المقاومة نحن وكلاء إيران، بينما هو الخليجي هو اللي بيشتغل وكيل للأمريكي. يعني عندما تجي القاعدة الأمريكية في الأراضي الكويتية والكويتي يقوم بالحماية، ولا في الأراضي الإماراتية والإماراتي يقوم بالحماية، ولا الأراضي البحرينية ولا السعودية ولا القطرية، كل هنا الخمسة دول، السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، كلهن فيهن قواعد أمريكية وبيتكلموا في الإعلام أن احنا وكلاء إيران، بينما هم الوكلاء الحقيقيين للأمريكي اللي الأمريكي ما بيحترمهمش. طبعا احنا حنسمعكم الآن لقاء باللغة الإنجليزية مع الدكتور حسن أحمديان بيتكلم عن كيف أمريكا بتهين وكلائها، وبعدين عندي أستاذ كويتي في جامعة كويتية يؤكد هذا الكلام أنه أمريكا ورطتنا، أمريكا أحنبتهم، فهم بيؤكدوا أنهم وكلاء لأمريكا بالفعل. وأيضا زي ما قال هيكل قبل شوية، قالت لها الملك عبد الله يخاف من النووي الإيراني، قال أنا أحترم الملك عبد الله لكن يقول لي موقفه من النووي الإسرائيلي، سكه، ما هو موقفك يا ملك عبد الله من النووي الإسرائيلي؟ وهذا الكلام اللي بيقول إحنا وكلاء إيران، هات ما يثبت على الأرض في الميدان إن إحنا وكلاء لإيران، ما هو الذي بنقوم فيه من مشروع يخدم إيران ما يخدمناش إحنا اليمنيين، بينما أنت عندك في أرضك قاعدة أمريكية، أليس هذا خدمة صريحة للأمريكي؟ خلونا نستمع إلى هذا اللقاء والمترجم، ترجمها أنا بصوتي طبعا، مع الدكتور حسن أحمديان في إحدى الإذاعات لا أدري في غربية هي بس مش واضحة أي قناة، هي قناة طبعا. لنستمع.
1: Every day. From the Kingdom of Saudi Arabia.
0: طبعا هذا كلام مسؤول أمريكي قال السعودية والبحرين وقطر والكويت والأردن جميعهم انضموا إلينا معا للدفاع عن شعبنا وممتلكاتنا وحمايتها. هذا الأمريكي. قالت المذيعة رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، كيف تستمر الدول العربية في الخليج الفارسي في إنكار تورطها في ضوء هذه التصريحات الأمريكية القاطعة؟ ولماذا يستمر حليفها في رميها تحت العجلات بهذه الطريقة عندما تحاول بوضوح إخفاء تواطئها؟ هل هو متعمد؟ قال حسن، أعتقد أن الأمريكيين لم ينتبهوا لشركائهم في مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأردن، لم ينتبهوا لتفضيلاتهم عند بدء حرب العدوان هذه، ولم ينتبهوا لهم خلال الحرب، فعلوا ما أرادوا فعله بغض النظر عما كان يقوله لهم أصدقائهم في مجلس التعاون الخليجي، ثم وصلوا إلى وقف إطلاق نار دون استشارة دول مجلس التعاون الخليجي. وفهمي لهذا أنها علاقة راعي عميل وكالة، هم ينظرون إليهم كوكلاء، وكذلك تتعامل مع الوكلاء الأمريكا بالطريقة التي تريدها، لا يهم ما يقولونه، لا يهم إذا كنت تقول شيئا يتناقض مع روايتهم، ولا يهم الولايات المتحدة في النهاية إذا عارضوا أو كانوا بالفعل معارضين مع استخدام القواعد على أراضيهم. إنه قرار أمريكي، هذه هي الولايات المتحدة، وعليهم أن يلتزموا في الصف. وما استنتجه من هذه الرواية التي يروج لها الأمريكيون، ولكن عند الاستماع للأمريكيين، الرئيس الأمريكي ذكر هذه الدول ثلاث مرات على ما تابعت، لم أرى ولم أسمع بعد تكذيبا واحدا منهم كما تعلم من قبل أي مسؤول في الخليج ولا الأردن، مسؤول رفيع المستوى بأن الرئيس يكذب، أو الجنرال كين هذا الذي كما تعلمون عرضت مقطعه للتو، وهو رئيس الأركان، الرجل الذي يدير الحرب على الجانب الآخر، يقولها بوضوح، وهو شخص جاد ليس مثل بيت هيكسيث. وهو شخص جاد عادة يركز على الحقائق على الأرض. مع ذلك بالطبع تماشيا مع خطوط الرئيس ترامب، خطوط الرئيس الأمريكي، إنه يسمي هذه الدول ومع ذلك أنها أتباع، ومع ذلك لا جدوى من إنكار ذلك، ولا يوجد حقا من ينكر. ولكن كما تعلمون في أماكن مختلفة فقط يتحدثون عن البرنامج. أنا لا أعني هذا يتحدى منطق معذرة شوية ابن حسين، بس كنا عن ترجمة تعلمون مجرد حقيقة أن الناس يأتون إلى البرنامج وفي أماكن مختلفة فقط لينكروا هذه التبعية، وهذا ما لا نفعله نحن.

0: تعالوا الآن نسمع الرأي الكلام الخليجي العاقل. طبعا احنا الأسبوع الماضي طلعنا بكلام الأستاذ في جامعة قطر، لا أذكر إيش اسمه، المهم بيقول أنه لماذا دول الخليج، يعني نعم نحن أدنى ندين العدوان الإيراني على الخليج، لكن لماذا لا ندين العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران؟ يعني تمام أوكي أدنى العدوان الإيراني علينا، ليش في البداية كان يفترض أن ندين العدوان الأمريكي على إيران؟ صوت عاقل. هنا أيضا صوت عاقل من الخليج ومن الكويت تحديدا، وهو الأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي، اللي قال صراحة قال أمريكا ورطتنا. لنستمع إلى الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي.
1: أمريكا الآن ورطتنا، أمريكا تبقى هي العمود الفقري،
2: التسليح من أمريكا
1: للسنوات القادمة
2: والقواعد من
1: والوجود
2: أمريكا
1: العسكري،
2: الدفاع الجوي من أمريكا، فالحضور الأمريكي حضور قوي طابع. ومن الصعب الاستغناء عنه،
1: ولكن لازم تبدأ تتدرج في الاعتماد أقل، لأن أمريكا الآن ورطتنا، يعني شنت حرب غير ضرورية كما يسمونها الأمريكان، حرب غير ضرورية، حرب لم يخطط لها بشكل صحيح، حرب لم نعلم عنها، لم تنسق معنا، لم تنسق مع الأوروبيين. ولكن في نقطة مهمة، إذا أمريكا تعامل أقرب حلفائها بهذا الازدراء وبهذه الفوقية وبهذه الطريقة اللي فيها عنجهية وتكبر، لما يقول ترامب في تغريدة وفي مؤتمر صحفي عن الحلفاء في الناتو اللي هو 32 دولة، أنتم جبناء وأنتم نمر من ورق وأنتم ولا شيء بدون أمريكا، ويبي ياخذ كان غرينلاند من اللي هي دولة تابعة للدنمارك اللي هي عضو في الناتو، ويبي ياخذ كندا اللي هي الحليف الرئيسي والجار والشريك التجاري الأول، ويبي ياخذ بنما، ويبي ياخذ غزة ويسوي فيها ترامب تاور. فشلون أنت تتعامل مع هذا الشخص اللي يعامل أقرب حلفاء اللي هو أهم منه بهذه الطريقة وهذا الازدراء اللي لا يمكن أن يعتمد عليه ولا يمكن أن تعامل معاه؟ ولهذا السبب علينا أن نكون حذرين من ترامب. أي كلمة أو أي تلميح بأنك أنت قاعد تتحدى رح يأخذها ضدك، فمع ترامب لازم تكون حذر جدا حتى يعدي ما تبقى له. وعلى فكرة ترامب بعد شهرين بيصير عمره 80 سنة.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، العدوان الصهيوني على لبنان وعلى أهلنا في قطاع غزة هو مرتبط، وتحديدا في لبنان وجنوب لبنان، مرتبط بالعدوان الصهيوني الأمريكي على إيران في هذه المرحلة. مرتبط به ليش؟ لأنه الإخوة الإيرانيين فرضوا إذا أردتم أن نذهب إلى المفاوضات، أن نذهب إلى مفاوضات، قبل ما نروح المفاوضات لازم يتوقف العدوان على لبنان. طبعا الصهيوني رفض هذا الكلام وقال جبهة لبنان ما لها دخل بإيران، وطلع الصهاينة العرب اللي هو جوزيف عون ونواف سلام، قالوا احنا ما لنا دخل بإيران وإيران ما لها دخل مننا. عموما واصل عدوانه على المؤمنين وعلى حزب الله، فرد حزب الله، وكان رده يعني ممنهج، وإلى اليوم قد جنن الصهاينة، جنن الصهاينة، يشتوا يحققوا نصر. شوف زي ما جاء الأمريكي إلى مضيق هرمز يشتي يحقق نصر، حنب في مضيق هرمز أنه حيرجع بخسائر، مش أنه حيرجع أنه حيرجع وما انتصرش فقط، بل حيرجع محمل بخسائر. الصهاينة بالالتقاط المسيرات الانقضاضية للمجاهدين في حزب الله جننوهم، يعني قد بيتخبوا هم والدبابات حقهم ما يستوش يطلعوا، لا ترصدهم المسيرة اللبنانية وتنقض عليهم. فمش بس انه ما انتصرش في جنوب لبنان ولا في الضاحية، بل انه هزم ومني بهزيمة كبيرة جدا، وذا الحين حانب. نتنياهو قال لهم عن انتصر على ايران وعدكم خاطفة، حنب الآن بيحاول يدي أي انتصار في جنوب لبنان. غزة خلاص تعب في غزة ولا حقق أي انتصار، وحتى قتل كم من القادة المجاهدين في حركة حماس ولم تنتهي المقاومة، تعب قتل وهو اللي ينهزم. قال باقي معانا لبنان، قتل القادة، قتل الآخر، يعني ما عاد باقي. الشيخ نعيم قاسم حتى إذا استشهد وهو شرف عظيم له لن تنتهي المقاومة اللبنانية. اليوم حزب الله يمرغ أنوف الصهاينة في الوحل، ما يرجع يعمل الصهيوني، بيشتغلوا إعلام، بيهمهم كثير الشارع الصهيوني، والأمريكي أيضا يهمه الشارع الأمريكي، ما أدري ما يعمل، رجع يشتي أي نصر رجع. الآن بيصور الدمار اللي دمره والبيوت اللي دمرها، بيصور الدمار ويقول للشارع الصهيوني شوفوا احنا قد انتصرنا على حزب الله، احنا انتصرنا على حماس، احنا شوفوا كيف انتصرنا، ويستخدم الصورة، صور الدمار، ما بش انه يستخدم يقول انه ما عاد فيش حاجة اسمها حزب الله، ما عاد فيش حاجة اسمها حماس، انتهت المقاومة، ما بش رجع يصور ما دمره ويقول شوفوا يا شارع صهيوني كيف احنا انتصرنا، بيستخدم الصورة يعني صورة ما دمره انه انتصار، وهذا من العجز طبعا.
1: العدو الإسرائيلي يستخدم الصورة كسلاح، فصور الدمار في غزة ولبنان وإيران واليمن لم تعد بالنسبة للعدو مجرد توثيق لنتائج العدوان، بل تحولت في خطاب الصهاينة إلى أداة دعاية مركبة. وبإغراق القنوات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بصور الدمار والخراب، يسعى العدو باستراتيجية خبيثة لقلب الحقائق والتسويق لروايته كما جرت العادة، فيدين الضحية ويبرئ الجلاد المتخفي خلف كذبة الدفاع عن النفس. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي ينفق فيها الصهاينة وداعموهم مليارات الدولارات سنوياً في محاولات يائسة لتبييض صفحة الصهيونية، يعمد العدو ومناصروه لتوزيع صور تظهر المفارقة بين ما قبل الاعتداءات الإسرائيلية وما بعدها. صورة الحياة الطبيعية مقابل صورة الركام مرفقة بعبارات تحمل المقاومة أو حاضنتها الشعبية مسؤولية الخراب بعيدا عن المعتدي الذي نفذ القصف والتدمير. وبهذا يقدم العدو الصورة لا كشاهد على حجم العدوانية بل كدليل على إنجاز العدو المزعوم وكلفة يراد للجمهور المستهدف أن يربطها بخيار المقاومة لا بالعدوان نفسه. العدو الذي يدمر حياة الملايين من البشر في محاولة لتجريدهم من انتمائهم وذكرياتهم وحاضرهم ومستقبلهم ضارباً بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية يسعى بأفعاله هذه لحرف التركيز عن الكلفة البشرية والإنسانية التي ترافق هذه الاعتداءات وتحويلها إلى خسائر مادية بحتة وإزاحة التركيز عن سؤال من دمر إلى سؤال مضلل هو من تسبب بأن يدمر. الهدف أوسع من غزة أو جنوب لبنان، فهو نمط واحد يتمثل بتكبيد الفرد المقاوم والبيئة الشعبية أثمانا نفسية ومادية باهظة وبث روح الهزيمة والفرقة ودفع الناس إلى مساءلة خيارهم بدل مساءلة المعتدي. وفي هذا السياق يستخدم العدو أصواتا تقدم على أنها مدنية كجزء من هذا المسار والدعاية لترديد خطاب العدو القائل بأن الدمار سببه المقاومة لا سياسة التدمير الصهيوني الممنهج. بالمقابل يدرك العدو قوة الصورة ولذا يشدد رقابته على نشر مشاهد الضرر في الأراضي المحتلة بينما يضخم صور الخراب لدى أعدائه. فالصورة بألف كلمة وبينما يستخدمها أصحاب الحق لكشف الحقيقة وفضح إجرام العدو يستخدمها الأخير محاولا تحريف الحقائق وتغطيتها بأكوام من الركام.

نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء في هذه الليلة ونروح لعند الجولاني. طبعا ما زلنا نتحدث عن حزب الله والكيان الصهيوني. الحديث الدائر في هذه الأيام في الشارع الصهيوني عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، وأيضا الضربة التي قام بها الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية قبل 3 أيام بتاريخ 6 في 6 مايو. تصوروا، ضربوا على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، يبدو أنه استهدفوا يعني من قيادات حزب الله ربما. ولكن الأمر المهم، الشاهد المهم في هذا الموضوع، أنه كيف الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية الموقرة في مفاوضات به وفد لبناني في واشنطن على أساس بيلتقوا على مستويات دنيا السفراء وما سفراء، يعني قد السفير اللبناني ربما يلتقي بالسفير الإسرائيلي الآن. قال جوزيف عون لأمن على تحرجوني، أنا ما يصبرش أقابل نتنياهو، خلوه السفراء يتقابلوا ويدرسوا هذا الموضوع، يعني خيانة واضحة. طيب وانتو بتتناقشهم كيف يتسعك بس بأي حذاء، تكون جزمة ولا شبشب ولا بيادة ولا صنطل، وفي نفس الوقت يزيد يقصف عليك في فترة مفاوضات. فالصهاينة قصفوا على الضاحية الجنوبية، الشارع الصهيوني مفتجع خصوصا في شمال الكيان، لأنهم يعرفون أنه الرد اللبناني قادم. فالآن خايفين الصهاينة، يعني نجي لكم من مواقع التواصل الصهيونية. شهدت منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، في ما تسمى إسرائيل طبعا، ضجة واسعة بعد الغارة الإسرائيلية المفاجئة في 6 مايو على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي استهدفت أحد قيادات قوة الرضوان. يدور النقاش حول ما إذا كانت هذه الضربة ستؤدي لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش، أو أنها، يقول اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، أنها ضربة استباقية. طبعا ردود الفعل حالة من الترقب والقلق داخل الشارع الصهيوني في بلدات الشمال، من ردود فعل انتقامية من الإخوة في حزب الله، وهو من عكس في ترند، طلع ترند في الشارع الصهيوني، التجهيزات للملاجئ وإلغاء الفعاليات العامة. طلع ترند هكذا، التجهيزات للملاجئ وإلغاء الفعاليات العامة. هذا ما يدار في الشارع الصهيوني.

0: الصهاينة خايفين من عمليات حزب الله. في المقابل يا جماعة، وهذا اللي نستغرب، انه الجولاني، وحنطلع لكم الان بتقرير، انه الجولاني يتهم، تصوروا، يتهم حزب الله بخلايا داخل سوريا. يعني حزب الله الان بيقاتل اسرائيل، بيقاتل اعداء الله، بيقاتل اللي محتل بلدك، اللي وصل الى حدود العاصمة السورية دمشق، وأنت ما أدنت حتى ما تحركش حتى تحرك، لكن قمت بالقبض على خلية وقلت هذه خلية تعمل لحزب الله. حتى إذا افترضنا أن الخلية تعمل لصالح حزب الله، ما هو عملها اللي بتعمله؟ هل هي خلية بتعمل بتهرب سلاح لحزب الله علشان يقاتلوا إسرائيل؟ يعني في الوقت اللي يفترض أنك تكون داعما للمقاومة، اللي قلت يا جولاني، قلت القدس تنتظرنا، ما احناش دارين أن القدس تنتظرك علشان تطبع مع من هو بيحتلها، لكن على الأقل على الأقل أن تكف عن المجاهدين، خلي الناس يقاتلوا. لا، في ذروة انتصارات حزب الله، شوف يعني حزب الله في هذه الفترة منتصر على الكيان الصهيوني، والصهاينة معذبين، ويطلع لك الجولاني يقول قبضنا على خلية تتخابر تعمل مع خلية إرهابية تعمل مع حزب الله. شوف شوف، علشان يسقط جذوة الانتصار وما حققه المجاهدون في حزب الله ضد الصهاينة، يرجع السوري دافع عن الصهيوني. خلونا نستمع إلى هذا التقرير الذي سلطة الجولاني تصمت على توغلات العدو الصهيوني في الجنوب السوري، وفي نفس الوقت تتهم حزب الله. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: في تصعيد غير مسبوق، سلطة الجولاني في سوريا تفتح النار سياسيا على المقاومة اللبنانية عبر إعلانها تفكيك ما وصفته بخلية تابعة لحزب الله داخل الأراضي السورية. بيان وزارة الداخلية التابعة للجولاني تحدث عن مخطط أمني واسع وعن عناصر قالت إنهم تلقوا تدريبات في لبنان قبل تسللهم إلى الداخل السوري، لكن الرد لم يتأخر. حزب الله ينفي بشكل قاطع لا وجود لنا في سوريا ولا أي نشاط من هذا النوع. هنا لا يتوقف المشهد، فليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها سلطة الجماعات المسلحة روايات مشابهة في مقابل نفي متكرر من الحزب. في الخلفية ترسم صورة أكثر تعقيدا، حديث متصاعد عن توتر إقليمي ومخاوف من دفع إسرائيلي للجماعات المسيطرة على سوريا إلى مواجهة مع المقاومة اللبنانية، مواجهة بدأت سياسيا وإعلاميا وتمهد كما يبدو الأرضية لمواجهة ميدانية.
2: باعتقادي لا يخفى اليوم على أحد بأنه كل ما تروج له سلطة الجولاني من أخبار إعلامية تخص يعني حزب الله بإلقاء القبض على خلايا تابعة لحزب الله هو عمليا كادت جملة وتفصيلا هي من خلال هذه يعني الموجات الإعلامية تحاول أن توهم جمهورها وأن تخلق ذريعة من أجل مهاجمة حزب الله في لبنان، ويبدو بأن الضوء الأخضر قد يعطى لها بأي لحظة من قبل الأمريكي أو الإسرائيلي للقيام بهجمات داخل الأراضي اللبنانية وعلى الحدود السورية اللبنانية ضد عناصر حزب الله.
1: لكن الأخطر هو ما يطرح في المقابل، أين هذا التصعيد من التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري من القنيطرة إلى حوض اليرموك في ريف درعا؟ حديث مستمر عن توغلات وانتهاكات للعدو الإسرائيلي من دون خطاب رسمي سوري بنفس الحدة أو حتى بمستوى التحذير. هذا التباين الصارخ يفتح باب الأسئلة، لماذا ترتفع النبرة إلى هذا الحد في ملف حزب الله فيما تبدو أكثر هدوءا تجاه العدو الإسرائيلي، هل هو اختلاف في الأولويات أم أن هناك حسابات سياسية وأمنية أكثر تعقيدا تتحكم بالمشهد؟

0: نعود إلى قطاع غزة مستمعينا الأعزاء. وكما تعلمون العدو الصهيوني ليس له أي أمان. فعندما تحدثوا عن اتفاق وقف إطلاق النار اللي ما نفذوش الصهاينة لم يلتزموا به، بل إنهم تمادوا أكثر فأكثر، وقاموا عملوا خط أصفر، يعني دار ما دار. هذا قطاع غزة يبان قطعة مستطيلة، على يساره غربه البحر المتوسط، ومن الشرق شرقه كلها إسرائيل، وشماله إسرائيل، وجنوبه إسرائيل ما عدا منفذ صغير اللي هو لمصر معبر رفح. فقاموا الصهاينة عملوا ما سموه الخط الأصفر، عملوا خط أصفر داخل غزة، تصوروا داخل قطاع غزة، وقالوا أي فلسطيني يتقدم إلى الخط الأصفر عن نطلق النار عليه. وكانت تجي سيارات المساعدات إلى هناك، بعض السيارات المساعدات، ويقوموا بقتلهم واغتيالهم. الآن تمادى العدو الصهيوني لأن المجتمع العربي ساكت، والمجتمع العربي متخاذل، والبعض يقول فرصة لأنهم مشغولين بالعدوان الأمريكي على إيران. والله حتى لو ما بش عدوان على إيران، إن الأعراب أنذال، لكن إحنا ومحور المقاومة، حتى إيران وهي تحت الحصار الآن وفي ظل عدوان، مؤكد أنها تقف مع أهلنا في قطاع غزة. عموما الصهيوني تمادى وفعل خط بعد الخط الأصفر، الآن قد به خط سموه الخط البرتقالي، يعني عادوا داخل غزة أزيد من الخط الأصفر اللي كان أصلا في القطاع. الآن قد به خط برتقالي، قدوا يعني داخل القطاع أكثر، ابتكروه الصهاينة. ف يعني والعالم العربي صامت ولا في بالهم، والجامعة العربية ولا في بالها، نستغرب. خلونا نستمع إلى هذا التقرير علشان ما لكي لا ننسى غزة. غزة بين الخط الأصفر والبرتقالي.
1: نحو تسريع ابتلاع الأرض وإبادة من عليها في قطاع أنهكته الحرب وتبدلت خرائطه تحت وقع النار، يطفو مصطلح الخط البرتقالي بوصفه عنوانا جديدا لمرحلة أكثر تعقيدا في المشهد الميداني داخل قطاع غزة، بينما يعيش سكانها ضغطا إنسانيا متواصلا. تتسع رقعة المناطق الخاضعة للسيطرة الصهيونية في مشهد يعيد تشكيل الجغرافيا وحدود الحركة والحياة. يأتي هذا التطور في سياق توسع ما يعرف بالخط الأصفر الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2015، حيث يفصل بين مناطق سيطرة العدو الصهيوني شرقا والمناطق التي يسمح بوجود الفلسطينيين فيها غربا، ويغطي نحو 53% من مساحة القطاع. لم يكن الإعلان عن الخط البرتقالي وليد اللحظة، بل جاء نتاج جملة من الإجراءات الميدانية الصهيونية على مدى الشهور الماضية، فرضت واقعا جديدا على امتداد قطاع غزة. تجاوز حدود الخط الأصفر، والخط الأصفر حد افتراضي داخل القطاع انسحب إليه العدو مؤقتا بموجب اتفاق وقف النار، على أن ينفذ انسحابات أخرى لاحقا، لكنه يعاود توسعه إلى أماكن أكثر عمقا داخل أراضي القطاع تحت غطاء عمليات حفر ونسف وتجريف واسعة.
2: شهداء بالعشرات وجرحى، هذا هو ما يحدث.
1: الخرق الصهيوني المتكرر للاتفاق دفع عشرات العائلات إلى ترك منازلها وخيامها والنزوح غربا، وخصوصا في مدينة خان يونس وشرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وفي بلدة جباليا، في حين ترافق الزحف الصهيوني في عمق القطاع مع غارات جوية ومدفعية وإطلاق للنار، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بزعم اجتيازهم الخط الأصفر أو اقترابهم منه. قطاع غزة وهو في حاضر خذلان عروبته يسير إلى مستقبل مرسوم في خرائط غاصبيه ومحتليه، ورغم ذلك ما يزال يشكل شوكة دامية في حلق الكيان والخندق الأول لأمة لن تختلف عاقبتها عن مآل غزتها، ولن يغير مصير أصقاعها مسير قطاعها إلا أن تقاتل عن نفسها. في ذلك أمل لمن يهب وينهض ويعمل، وفي ذلك نعي لمن دفن رأسه في الرمال قبل أن يقدمه على طبق من ذلة على مائدة الصهيونية القادمة.

طبعا الزامن اللي الآن سمعته واللي بيتكلم عيسى الليث عن أنه الدعم للأخوة في فلسطين أنه جاء من هنا من اليمن وجاء من العراق وجاء وقال ومن دمشق من دمشق جاءت. هذا ما عادش سابر الزامل ما عاد ينفعش هذا الأيام لأنه دمشق لأنه الحكومة السورية أصبحت عميلة وما عادش مناسب أنه. ولكن ذكرني الموضوع ببشار الأسد. بشار الأسد على فكرة هو قبل ما يقوموا عليه قبل ما يهرب إلى روسيا ويجي الجولاني بدله كان الدعم الذي كان يقوم به طبعا ما كانش يقوم بأي دعم لكن كان واقف مع محور المقاومة بأنه محتضن المجاهدين السياسيين كان يسمح بتهريب السلاح من عبر سوريا من إيران عبر سوريا إلى المجاهدين في حزب الله كان يدعم المجاهدين في حماس بأنه يقويهم في دمشق وفي كان به تدريبات تقام على الأراضي السورية للمجاهدين. هذا الدعم اللي كان يقوم به أما أنه دعم بسلاح ولا قاتل ولا الجيش السوري ولا حتى جماعة سورية مقاومة ما بش ولا شيء. اللهم أنه سمح أن تتحرك المقاومة داخل الأراضي السورية وهذا كويس. ولكن طبعا كان مقاطع للجامعة العربية ولو تتذكروا أنه عندما كان مقاطع للجامعة العربية كان على حقه وكان موقفه قوي وحاولوا أنه يعني يضغطوا أنه يجي ممثل للمقاومة السورية في الجامعة العربية ما قدروش ولا وحاولوا يدعموا الإرهابيين السوريين المقاومة السورية على قولتهم وما استطاعوش لأنه كان محمي من محور المقاومة. كان معانا سفير سوري كان الأستاذ عبد الله صبري كان سفيرنا في سوريا إلى قبل 3 سنوات تقريبا لما بدأ يتغير بشار. إيش الذي حصل؟ مدري كيف برموه الإماراتيين والسعوديين وقد به لقاءات مع السعوديين لقاءات لبشار الأسد المهم ما درينا إلا وبشار الأسد في قمة الجامعة العربية اللي عقدت في الرياض. يعني سلم لهم رقبته مدري إيش الذي حصل بالضبط مدري بإيش وعدوه مدري المهم تصالح هو النظام السعودي والنظام الإماراتي بعد ما كان واقف بقوة كانوا واقفين ضده وهو وقف للأمانة صمد مدري إيش ما صمدش هذا الصمود الطويل تصالح مع السعوديين برموا عليه على طول. أول ما تصالح معهم راحت عنه الحماية من إيران من روسيا من محور المقاومة كان له حماية وحصانة يعني الإيرانيين والروس كانوا داعمينه بكل قوة لأنه موقفه مقاوم. طبعا إيران لأنه محور المقاومة ضمن المواجهة بين الحق والباطل. روسيا مثلا أو الصين هم بيقفوا معنا اليوم يقفون وقوف مصالح ما هوش وقوف ايديولوجي وقوف عقدي احنا عقيدتنا غير عقيدة ولكن من مصلحتهم انه امريكا تضعف وامريكا ما دام تدعم الكيان الصهيوني فاي هزيمة للكيان الصهيوني هو هزيمة لامريكا. والان روسيا واقفة مع ايران والصين واقفة مع ايران ومع المحور بشكل عام مش علشان فارحين بنا ولا انهم بيدعموا الاسلام ولا لا وانما يدعمون مصالحهم لان العالم كله والشرق بالذات تعب من القطبيه الواحده تعب من ترامب الهرم قال واحد من المحللين قال بعد شهرين عقع عمره 80 سنه
تعبوا من السيطرة الأمريكية على القرار في العالم. تصوروا إنه أمريكا تحكم وأمريكا تفرض وأمريكا تقول هذا تمام وتقول هذا ممنوع والعالم يقبل. الآن أمريكا جاءت تحارب إيران بدون إذن من الأمم المتحدة وبدون إعلام للاتحاد الأوروبي وبدون وخلاص بتتحرك بمفردها أمريكا بدون أي استشارات مع أي حد. ما هي هذه؟ سياسة القطبية الواحدة، السيطرة القطبية الواحدة على العالم. طبعا نعد أجي لكم كيف كان العالم منقسم إلى قطبين، كان الاتحاد السوفيتي يشكل وحلفائه يمثلون الشرق وأمريكا وحلفائها يمثلون الغرب، كان في توازن. بعدين هزم الاتحاد السوفيتي وعنقول لكم كيف، وأصبح القطب الواحد. فالآن إيران الصين وروسيا يقفون معنا لمصالحهم، لأن هذا ما دام يضر بأمريكا فهو في مصلحتنا علشان السيطرة الاقتصادية والسيطرة على القرار السياسي في العالم. بالعودة إلى بشار الأسد، بعد ما رجع إلى حضن السعودية بعد عنه الدعم الإيراني والروسي، وعلى طول السعوديين قالوا به اهبش، وبدل ما يحموه السعوديين تقربوا له علشان يدخلوا يعني يقضوا على بشار الأسد ويدخل النظامي العميل الصريح مع الكيان الصهيوني ومع السعودية. على طول راح الجولاني إلى الرياض بعد ما مكنوه من الحكم. فقط أنا ذكرت هذه، أنه عندما تكون واقف على مبدأ لا يستطيع أحد أن يهزمك، وعندما تصدق مطامع وتصدق وعود من الذين لا عهد لهم ولا مبدأ لهم، والخليجيين معروفين أنه ما قال لهم الأمريكي يعملوه، ربهم أمريكا، وأكيد أنه هذه كانت بإشارة من أمريكا. عندما صدقهم خسر لأنه معهم، وما خسرش لأنه وقف في مواجهة ضد معانا احنا، نفس المواجهة اللي كانوا هو مواجهنه، كانوا مواجهنه بل إرهابيين وجاءوا له بالسياسة ضحكوا عليه، أمد ما خلوا الإرهابيين يحتلوا سوريا، وهي الآن أصبحت سوريا يعني مؤكد أنها جزء من الخارطة الصهيونية التي يبحث عنها نتنياهو ضمن ما تسمى إسرائيل الكبرى.

قلنا مرارا إن للصبر حدود. إطلاق الصواريخ هو رد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي وعلى بلدنا، وهذا هو الأساس. ما فعلته إسرائيل بعد الصلية الصاروخية ليس رداً، وإنما هو عدوان محضر له. نحن معنيون أن نواصل الدفاع ونسقط أهداف هذا العدو الإسرائيلي الأمريكي، ليسجل التاريخ أننا لم نتردد في نصرة حقنا ولم نستسلم لعدوه. طالما أن الاحتلال موجود فالمقاومة وسلاحها حق مشروع. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، نحن الآن في شهر مايو، وهذا الشهر وتحديدا في 15 مايو من العام 1948، عام النكسة، يوم النكبة. 15 مايو هو يوم إعلان ما تسمى إسرائيل. في 15 مايو من العام 1948 تم الإعلان عن، يعني ما أشتيش أقولها، المهم الإعلان عنها أنها دولة في 15 مايو 1948. هذه الأيام الشارع الصهيوني وبالذات اليمين الصهيوني المتطرف بيتكلموا عن دعوات لاقتحام المسجد الأقصى مرة ثانية، يقتحموه زي الاقتحامات التي حدثت في مراحل سابقة، به دعوات للاقتحام في 15 مايو علشان يتماشى مع ذكرى. طبعا الإخوة الفلسطينيين يسمى 15 مايو حق العودة، سموا 15 مايو حق العودة، اليوم اللي أعلنت فيها الكيان الصهيوني دولته وهجر المواطنين الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم. المجاهدين الفلسطينيين جعلوا هذا اليوم 15 مايو مش يوم للاعتراف بالعدو الصهيوني، وإنما يسمى بيوم حق العودة. لكن الصهاينة هكذا يحتفلوا به أنه يوم إعلان دولتهم، والآن بينادوا لاقتحام الأقصى، بينما هناك تحذيرات، لأنه الصهاينة ما عاد مش زي ما كانوا أول. الشارع الصهيوني الآن انقسم، الصهاينة بعضهم أصبح يخاف على مستقبله، على مستقبل أولاده، بعضهم يخاف ربما على مستقبل الكيان نفسه، أنه هذه حكومة نتنياهو المتطرفة عتودينا في داهية، عترجع كل صهيوني إلى بلده الأصل، بلد المنشأ اللي عادهم محتفظين بجوازاتهم كلها. خلونا نتابع هذا التقرير حول الدعوات لاقتحام الأقصى في 15 من مايو.
1: الآن اقتحام عضو الكنيسة المتطرف إيتمار بن جبير.
2: بات مشهد اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى يبدو وكأنه محاولة لفرض واقع اعتيادي على واحد من أكثر الأماكن قدسية لدى الفلسطينيين والمسلمين. ففي ظل الاقتحامات المتواصلة التي تتخللها صلوات تلمودية وحفلات راقصة داخل باحات المسجد، تتسع شهية الاحتلال مدفوعة بقيادات اليمين المتطرف وجماعات الهيكل نحو مزيد من الانتهاكات ومحاولات كسر ما تبقى من الوضع القائم. ولعل أحدث تلك المحاولات تتمثل في الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة في 15 من أيار، في سابقة تستهدف يوما ظل لعقود خارج نطاق اقتحامات المستوطنين.
3: يبدو أن هناك مخطط إسرائيلي ديني لاهوتي له علاقة بتلك المعتقدات والخزعبلات التي من خلالها سيحاول تفجير الأوضاع في المسجد الأقصى على طريقة الهدم، على طريقة منع المصلين الفلسطينيين. ونلاحظ أن هناك عداء حتى للرهبان المسيحيين، للديانة الإسلامية والمسيحية، ولكل المقدسات في المسجد الأقصى. ولهذا أنا أظن أن هذه الاقتحامات وهذه المناسبة تستخدمها قوى اليمين المتطرف في إسرائيل من أجل إعطاء ذلك الصراع البعد الديني الذي يأخذ الأمور إلى مربع المواجهة المباشرة.
2: تتزامن دعوات قيادة اليمين المتطرف لاقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة مع مسيرة الأعلام، أو ما يسميه الاحتلال يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتل فيه الجزء الشرقي من المدينة عام 1967 إبان نكسة الفلسطينيين. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يرى مراقبون أن محاولات الاقتحام المتزايدة تهدف إلى تحدي المسلمين في العالم وفرض مزيد من السيطرة على المسجد الأقصى وتغيير هويته الإسلامية.
4: عملية اقتحام المسجد الأقصى فيها نوع من الرمزية. هم يريدون أن يقولوا نحن هنا، نحن موجودون، نحن من يسيطر على القدس، ونحن من يسيطر على أقدس مقدساتكم يا مسلمين، ونحن نعرف أنكم لا تتحركون. وهذا فيه تحدي كبير جدا كما قلت لأكثر من 2 مليار مسلم حول العالم. هذه الاقتحامات ليست جديدة، ولكن يتم استغلال الحروب وانشغال وسائل الإعلام في العالم على الحروب والمواجهات العسكرية هنا وهناك، فيكثفون من هذه الاقتحامات.
5: الله أكبر، الله أكبر.
2: 43 اقتحاما نفذها المستوطنون داخل المسجد الأقصى خلال شهر نيسان الماضي، شارك فيها آلاف المستوطنين، وكان من بين المقتحمين وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات لاقتحام الأقصى، تتصاعد دعوات المسلمين والمقدسيين إلى الرباط في ساحاته وباحاته، ورفض كل محاولات الاحتلال الرامية إلى تهويده وتغيير الوضع القائم داخله. محاولات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى. هذا الواقع الذي يشكل خطراً حقيقياً على الوجود الفلسطيني داخل المسجد، حيث يسعى الاحتلال من خلال اقتحاماته المتكررة إلى تغيير الملامح الإسلامية وتحويلها إلى يهودية، في وقت تتواصل فيه دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى تحديداً يوم الجمعة 15 من أيار، والتي تتزامن مع ذكرى مسيرة الأعلام.

طبعا مستمعينا الاعزاء, الحرب الأمريكية الصهيونية على اليوم على المحور, محور المقاومة. احنا ربما ما بنلتقطش المفاهيم ولا بنراجع التاريخ ولا بنذكر التاريخ. يعني لو نجي نشوف الحلفاء أو التحالف الآن والمحور, الحلفاء والمحور, هذا الكلام عرجعنا إلى الحرب العالمية الثانية في عام اللي انتهت في عام 1945, اللي على أساس أنه انتصر فيها الحلفاء على المحور. من هم الحلفاء؟ كانوا أمريكا وبريطانيا, ويعني على رأس هؤلاء الحلفاء والاتحاد السوفيتي, الاتحاد السوفيتي بقيادة ستالين, وأمريكا كانت بقيادة روزفلت تقريبا, وبعدين ترومان, وبريطانيا وأوروبا تشرشل, تحالفوا ضد المحور. محور كان هذه الفترة اسمه حلف المحور, بس كان هو حلف المقاومة, كان يقاوم العدوان الأمريكي البريطاني, وكان الاتحاد السوفيتي معاهم على فكرة. فكان هناك الحلفاء, فريق الحلفاء بقيادة أمريكا والاتحاد السوفيتي, وفريق المحور بقيادة ألمانيا. وهذا المحور طبعا هو التحالف العسكري الذي قادته ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية, وكان الخصم اللدود للحلفاء. حلف طبعا كان حلف ألمانيا اللي هو الدول المحور, كان ألمانيا الغربية وإمبراطورية اليابان ومملكة إيطاليا, هؤلاء كانوا المحور. بينما التحالف زي ما قلنا كان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا, وكان يشارك معها الاتحاد السوفيتي. طبعا ألمانيا الغربية قسمت بعد, طبعا ألمانيا كلها قسمت بعد الحرب العالمية الثانية, فظهر انتهى الصراع. طبعا فازوا انتصروا الحلفاء على هتلر, وكانت النهاية أن دخلت قوات الحلفاء إلى العاصمة برلين. هنا روسيا أو الاتحاد السوفيتي انتهت الحرب طبعا, ومعك أوروبا, كثير من الدول شرق أوروبا كلها يعني أيديولوجيا ضمن الأيديولوجية الروسية اللي هو الاشتراكية, وغرب أوروبا كانت الأيديولوجية الليبرالية. لكن اللي تقود الحرب على ألمانيا وعلى المحور كانت أمريكا, فأمريكا أرادت أن تسيطر على الكل. وهنا ستالين يعني انتبه لهذه المسألة, حنرجع نتكلم عن هذه الجزئية. لكن الشاهد في هذا الموضوع أنه الآن يريد ترامب أن يعيد التاريخ, ولكنه بإذن الله سيعود عودة عكسية. اليوم الحلفاء بقيادة أمريكا يقفون ضد المحور, ولكن هو محور المقاومة, محور مؤمنين مسلمين بقيادة إيران. اليوم الحلفاء بقيادة أمريكا يواجهون المحور, ولكن محور اليوم يختلف عن محور الأمس. فهو يريد ترامب أن ينتصر كما انتصر في الحرب العالمية الثانية, ولكن الشواهد تقول أنه إحنا ذاهبين إلى حرب باردة. طبعا العدو الصهيوني يحاول, وعن طريق الإمارات أيضا, الإمارات العملية حقه والأمس تقريبا اللي ضرب على الناقلتين من أراضي إماراتية, والإيرانيين استهدفوا أيضا الأراضي الإماراتية وحذروا الإمارات.
والإمارات بتلعب يعني هي يد يهودية صهيونية بامتياز. الكيان الصهيوني يشتي حرب ولا حرب، بيضغط على ترامب ولا يورطه زي ما عملوا الحركة حق قبل أمس، ولا هذاك ملفته باستنشغله. فالصهيوني بأي طريقة ومعه الإمارات يشتوا حرب بأي طريقة تستمر، تنهزم أمريكا ما يهمهمش تنهزم أمريكا ولا ما تنهزمش، أهم شيء نهزم إيران، ولن يستطيعوا. والأمريكي يعرف أنها حرب عسكرية خاسرة، حرب عسكرية طبعا خاسرة هو متأكد. والاتفاق أيضا اتفاق سيء واتفاق خاسر. إذن إيش نعمل؟ نرجع إلى الحرب الباردة، لأنه ما كانش قادر على مواجهة الاتحاد السوفيتي في هذه الفترة. والاتحاد السوفيتي كلهم خرجوا منهكين من الحرب العالمية، فرجع يشتغل الرئيس الأمريكي ترومان والإدارة الأمريكية كلها حتى عام 91 رجعوا يشتغلوا بالحرب الباردة، حرب اقتصادية وحرب بالوكلاء. فالآن إما أنه يشغل الخليجيين يقاتلوا باسمه يعني نيابة عن الأمريكي، وهذا مستحيل لأن الخليجيين خيخة ما همش هم حق الكبسة والكيك، ولا هو قادر يواجه إيران، فسيذهب إلى الحرب الباردة. وبعد شوية إن شاء الله حنكلمكم عن الحرب الباردة كيف كانت، وهل هي ناجحة ولمصلحة من هي اليوم. حندي لكم كيف كانت سابقا، وحنقول لكم لمصلحة من هي اليوم.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر حكومة هذا في الضرب مقاطعا.

0: الظهور.
1: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله.

العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

طيب مثل ما قلنا لكم، يبدو أن أمريكا تحاول أن تذهب بالمسألة إلى حرب باردة، حرب باردة مع إيران، ولاستخدام الوكلاء لمحاربة إيران واستنزافها، أو أنه تدخل ضمنها أيضا الحرب الباردة، تدخل ضمنها أيضا الحرب الإعلامية. لكن علشان مصطلح الحرب الباردة نرجع بكم إلى الحرب العالمية الثانية. طبعا الحرب العالمية الثانية شنها الحلفاء، كانوا بقيادة، كانوا أمريكا وبريطانيا وإيطاليا، وبعدين انضم لهم الاتحاد السوفيتي، وكان هو شوكة الميزان زي ما يقولوا، اللي قلب الجبهة لصالح الحلفاء. كانوا هذولا طبعا ضد ألمانيا والمحور اللي يسمى المحور، وكانت مثل ما قلنا اللي هي دول المحور، سموها دول المحور اللي كانت ضمن ألمانيا، كانت القائدة، قائدة المحور هي ألمانيا وإمبراطورية اليابان ومملكة إيطاليا. الاتحاد السوفيتي كان بعيد في السنتين الأولى، طبعا استمرت الحرب من 41 حتى 45، 1941 حتى 1945. في السنتين الأولى كان الاتحاد السوفيتي اللي هو زي ما قلنا لكم ستالين، بقيادة ستالين، موقع اتفاقية مع ألمانيا بقيادة أدولف هتلر، إنه مذكرة مش عارف لها اسم معين، سميت باسم الشخصين اللي وقعوها، واحد سوفيتي واحد ألماني، إنه ما حد يعتدي على حد. والسوفييت التزموا فعلا، ما حد يعتدي على أحد، إلا أنه هتلر بعد انتصاراته، لأنه في الحرب العالمية كان هو منتصر على فكرة عديم، قام هجم على أوروبا الشرقية وعلى الدول اللي معها، هذا هجم على الاتحاد السوفيتي ودخل إلى أراضي الاتحاد السوفيتي، كان قد تجاوز بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وكل شرق أوروبا، ووصل إلى الاتحاد السوفيتي ودخل على الأراضي السوفيتية. ويرجع الاتحاد السوفيتي طبعا انتقاما لهذا، خلاص ألغى المعاهدة هتلر الاتفاقية، فانضم الاتحاد السوفيتي إلى الحلفاء اللي هم بقيادة أمريكا، وكانت الجبهة الشرقية لشرق أوروبا كانت هي الحاسمة. وطبعا قتلوا تقريبا 80% من الجيش الألماني، واستطاع الروس فعلا الزحف إلى العاصمة برلين، ووصلوا إلى العاصمة برلين، وكان طبعا قد سيطر على كل شرق أوروبا. شرق أوروبا يعني المجر، تشيكوسلوفاكيا، ألبانيا، لا أذكر يعني، لو نرجع بس في الخارطة هي واضحة. ألمانيا طبعا، بولندا قلت لكم، تشيكوسلوفاكيا، المجر، رومانيا، بلغاريا، وألبانيا بالباء، تمام. هذه كلها طبعا كان قد احتلها هتلر، احتلها الاتحاد السوفيتي إلى أن وصل إلى العاصمة برلين. طبعا الأمريكيين، ولأنهم دولة احتلالية ودولة استعمارية، أرادت أن

يعني هذا النصر اللي حققه الاتحاد السوفيتي أنه ما يحسبش للاتحاد السوفيتي، فقام بتشكيل حلف الناتو تحديدا في عام 1949 تقريبا. شكلت الولايات المتحدة حلف الناتو، طبعا قسمت ألمانيا هذا بالتقسيم الأمريكي، ألمانيا قسمت إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. قسم الناتو أخذ ألمانيا الغربية وغرب أوروبا كله، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، اسمها هذه اليونان، المهم 36 دولة أو 32 دولة المعروفة الآن حلف شمال الأطلسي، كل دول أوروبا مع أو كل دول شرق أو غرب أوروبا مع الاتحاد، مع الولايات المتحدة. الاتحاد السوفيتي شاف أنه أمريكا عملت هكذا، أيضا خاف على نفسه، بالرغم أنهم كانوا متفقين وكانوا بالعكس كان هو ضمن المحور، لكن لأنه أيديولوجية أمريكا والغرب كانوا رأسماليين والاتحاد السوفيتي كان اشتراكي، الرأسمالية لا تلتقي مع الاشتراكية إطلاقا، الرأسمالية إقطاعية، القوي يأكل الضعيف، الغني يأكل الفقير، البرجوازيين هم اللي يعيشوا والفقراء هم تحت، ما بش طبقة وسطى، يا غنى يا فقر، والفقراء يشتغلوا عند الأغنياء. هذه هي الرأسمالية الأمريكية، بينما الاشتراكية السوفيتية أنه الكل يتقاسموا اللقمة سوا، حتى كان شعارهم المطرقة والشريم يسمى المنجل. فعندما شكلت الولايات المتحدة حلف الناتو، الاتحاد السوفيتي شكل حلف وارسو لو تذكروا، وهي اتفاقية بين روسيا ودول شرق أوروبا اللي كانت كلها تحت مسمى حلف وارسو. هذه التحالفات عدم كلهم خارجين منهكين من حرب استمرت 4 سنوات، الحرب العالمية الثانية، دخل هذول المعسكرين في ما تسمى الحرب الباردة اللي استمرت من 1955 إلى أن انهار الاتحاد السوفيتي والشرق كله انهار والمعسكر الشرقي في عام 1991 عندما تفكك الاتحاد السوفيتي، وكان آخر رئيس ميخائيل غورباتشوف. بس كيف انهار؟ بدون أي مواجهة مع حلف الناتو، ما تواجهوش خالص. الآن هم متواجهين روسيا مع أوكرانيا ومتواجهين عسكريا، لكن في السابق ما تواجهت أمريكا ولا أي دولة من الناتو مع أي دولة من حلف وارسو، وإنما كانت حرب باردة. الأمريكيين من استخدموا فيها الإسلاميين، استخدموا فيها أفغانستان، إنه أفغانستان دولة إسلامية والاتحاد السوفيتي محتل هذه الدولة الإسلامية، فكيف نقاتل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان؟ نخلق إسلاميين في دول، أين رأس الإسلام؟ السعودية، نخلق إسلاميين ينطلقوا من المناطق العربية يروحوا يجاهدوا في أفغانستان جهاد إسلامي، تمام، على أساس أنهم بيقاتلوا للإسلام ما بيقاتلوش الأمريكا. بينما هم طبعا شكلت أمريكا تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن، هو التشكيل الإسلامي اللي باسم الإسلام اللي راح يقاتل في أفغانستان علشان الإسلام يا سعام. والنتيجة أنه بعد ما انتصرت أفغانستان على الاتحاد السوفيتي، الإسلاميين راحوا إلى غوانتانامو مساجين وحوربوا، وفي الأخير قتل أسامة بن لادن، ومدري هو قتل ولا ما قتلش الله أعلم، وخسر الاتحاد السوفيتي، تفكك الاتحاد السوفيتي، وخسروا الإسلاميين اللي هم الأدوات حق أمريكا، وانتصرت الولايات المتحدة
وأصبحت صاحبة القطبية الواحدة. طيب الآن كيف تسيطر على العالم بقرارها؟ خلاص قضيت على الاتحاد السوفيتي، لكن عاد باقي معانا العرب والشرق الأوسط ما كانوا اشتبع أي يعني. مثلا كان اليمن الشمالي على أساس أنه رأس ماليين، إحنا محسوبين على أمريكا، والجنوب اشتراكيين محسوبين على الاتحاد السوفيتي. لاحظوا شمال وجنوب علشان نجلس كلنا في صراعات، الشمال في المعسكر الغربي والجنوب في المعسكر الشرقي، تمام. وكانت دول الخليج كلها مع المعسكر الغربي. طيب ما عجبش الإدارة الأمريكية، وانتهى الغريم التقليدي اللي هو الاتحاد السوفيتي. ايش تعمل؟ ابتكرت خدعة 11 سبتمبر، وجابت هذول الإسلاميين اللي صنعتهم هي علشان ينتصروا لأمريكا في أفغانستان. في الأخير انتصرت أمريكا في أفغانستان على الاتحاد السوفيتي، جابت هذول الإسلاميين وخلقت بهم مسرحية برج التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، وبهم استطاعت أن تغزو العالم الإسلامي، لأنه سيطرت على الاشتراكيين بعد ما هزمت الاتحاد السوفيتي، بس الإسلاميين الدول الإسلامية متناقضة مع الاشتراكية ومع الشيوعية. فكيف نعمل؟ ندي هذول الإسلاميين زي ما كانوا الشيوعيين غرماء، ندي إسلاميين غرماء لنا في واشنطن، في نيويورك عفوا. وجابوا برضو هذول 11 شخص من تنظيم القاعدة وعملوا المسرحية في برج التجارة العالمي، وبموجب ذلك وقعت الدول العربية والإسلامية اتفاقيات مكافحة الإرهاب، وسيطرت أمريكا على العالم بهذا الشكل، بالحرب الباردة في البداية مع الاتحاد السوفيتي باستخدام الإسلاميين، وبعدين بمسرحية 11 سبتمبر أيضا باستخدام نفس الإسلاميين اللي صنعتهم هي، ولذلك انتصرت. ليش انتصرت؟ لأنها انتصرت بأيديولوجية إسلامية لكن بصناعة أمريكية، مش أيديولوجية، بكذب أنها أيديولوجية إسلامية لكن بإسلام أمريكي. انتصرت على الاتحاد السوفيتي بإسلام أمريكي، وانتصرت على العرب والمسلمين بالإسلام الأمريكي نفسه، بس بعكس هنا في أفغانستان هو ضد روسيا، كان مع الأمريكا، لكن في 11 سبتمبر كان ضد أمريكا. كيف بتلعب بأدواتها؟ شوف كيف كانت معها في هنا ضد الاتحاد السوفيتي، وكيف هي ضدها هنا. هؤلاء الإسلاميو أمريكا اللي هي القاعدة وداعش وبوكو حرام في نيجيريا، هؤلاء الأدوات الأمريكية اللي سيطرت فيها على العالم، الإسلاميين الوهابيين اللي هم صنيعة أمريكية بدين جديد، طبعا بإسلام جديد، إسلام وهابي، واستطاعت بهم كما قلنا أن تفكك الاتحاد السوفيتي، واستطاعت بهم أيضا بعد ذلك أن تسيطر على الدول العربية والإسلامية. فهل أمريكا اليوم تريد أن تذهب إلى نفس السيناريو؟ لن تستطيع لإيران بالحرب العسكرية. إذن خلونا نروح إلى حرب باردة، لو ما نشوف كيف نعمل مع إيران، وكيف الآن ثلاث أيديولوجيات: إيران ومحور المقاومة أيديولوجية، روسيا أيديولوجية ثانية، الصين أيديولوجية ثالثة. هؤلاء الثلاثة كلهم قدم حلفاء، يعني أشبه بأنه كأن إحنا الآن حلف وارسو مثلا، بينما هو بحلف الناتو حقه، قد حلف الناتو مفكك. فكيف سيذهب إلى الحرب الباردة؟ طبعا أنا طولت، لكن حنجي لكم بعد شوية إلى تفاصيل أكثر دقة بإذن الله تعالى.

طبعا مستمعينا الأعزاء، نواصل وإياكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. بيسمعوني يعني كثير من الأصدقاء والمستمعين وكذا، مرة واحد سألني وأنا اندهشت من السؤال، بس قال لي هل أنت بتكتب الكلام اللي بتقوله على الهواء؟ شوف إيش السؤال، مش إنه بتكتب وتقرأها، لا، هل بتكتب يعني كملت تكلمت الكلام اللي قلته هذا، هل بترجع تكتبه بتدونه؟ قلت له لا، قلت له أنا في البداية بنعمل محاور عناوين، وزي ما هي محاور الآن قدامي، وأشوف المحور وأقرأه، أقرأ يعني قصتي أرتجل، إلا الأشياء اللي بنقرأها بنقول هذه قرأناها من تدوينة فلان، هذه قرأناها من تغريدة فلان، فلان الفلاني كذا، لكن المحاور اللي بنحضرها وبناء على معرفتنا وعلى اطلاعنا. قال لي يا أستاذ مطيع ليش ما بتكتبهن؟ وأنا جت في بالي، لأنه إحنا يعني تسجيل والتسجيل وذاك ما تروح عنك. المهم فكرت أمس، قلت شكتب، وكتبت مادة تحليلية حول هذا اللي كنت أتكلم الآن قبل شوية، أنه هل ستذهب أمريكا إلى حرب باردة في عدوانها على إيران، وسميتها حرب باردة جديدة تسقط القطبية الواحدة، رؤية في التحولات الاستراتيجية، قراءة تحليلية، مطيع حسين الفقيه. تشير قراءة، طبعا شقراه باللغة الفصحى لأنه لازم أكتبه بالفصحى وما يصبرش أن أنا أتكلم زي ما بنرتجل العادي، فشقراه كأننا بنقرأ مادة تحليلية لأي زميل كاتب. يقول الكاتب مطيع الفقيه: تشير قراءة المشهد الجيوسياسي اليوم إلى تحول عميق في موازين القوى الدولية، حيث ننتقل من نظام القطبية الأحادية الذي تفردت به الولايات المتحدة بعد عام 1991 إلى مخاض عالم جديد متعدد الأقطاب. قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الشرقي في العام 1991، كانت هناك حرب ضروس بين شرق الكرة الأرضية وغربها، ظهرت ملامحها مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية في العام 1945، وتحديدا بدأت في العام 1955، إذ كان يمثل الشرق في ذلك الوقت ما تسمى معاهدة الصداقة والتعاون والتوجيه المشترك، عرفت بعد ذلك باسم حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي، والغرب تقوده الولايات المتحدة تحت مظلة حلف شمال الأطلسي الناتو. وكونها لم تكن حربا في الميدان العسكري بالصواريخ والقنابل والطائرات

الطائرات، بل في ميادين أخرى أهمها الإعلام والاقتصاد، فقد اتفق إعلاميا على تسميتها بالحرب الباردة. بعد انتصار الحلفاء بدأ الخلاف بين الرئيس السوفيتي ستالين والرئيس الأمريكي روزفلت ومن بعده ترومان حول مستقبل القارة العجوز أوروبا وتقاسم النفوذ فيها، ما أفضى إلى تقسيمها بدون اتفاق إلى شرقية وغربية. ولأن الولايات المتحدة منذ نشأتها لديها أطماع توسعية لا تتوقف، قامت في الرابع من أبريل 1449 بتأسيس حلف شمال الأطلسي الناتو كحلف عسكري يضم الولايات المتحدة وكندا ودول غرب أوروبا جميعها. كان الهدف الصريح هو الردع العسكري للاتحاد السوفيتي ومحاولة السيطرة على أوروبا الشرقية وسحبها من تحت بساطه. في تلك اللحظة أصبح الانقسام العسكري بين الحلفاء رسميا ومؤسسيا، بين الحلفاء طبعا اللي هو الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا وأمريكا ودول غرب أوروبا، كانوا حلفاء ضد ألمانيا وضد هتلر. في تلك اللحظة أصبح الانقسام العسكري بين الحلفاء رسميا ومؤسسيا. ما يثير الاهتمام أن الاتحاد السوفيتي رغم معرفته بالنوايا الغربية لم يؤسس حلفه العسكري فورا، بل انتظر 6 سنوات، وتحديدا حين انضمت ألمانيا الغربية إلى الناتو وتم تسليحها من جديد في عام 1955، اعتبر السوفييت ذلك تهديدا وجوديا، فقاموا في 14 مايو 1955 بتأسيس ما تسمى معاهدة الصداقة والتعاون والتوجيه المشترك المعروفة باسم حلف وارسو. اليوم نجد أن أمريكا تحاول تكرار سيناريو الناتو في منطقتنا عبر محاولات بناء أحلاف عسكرية ناتو عربي صهيوني، لكن الفارق الجوهري أن محور المقاومة استبق هذه الخطوة ببناء حلف غير رسمي لكنه فعال ميدانيا من خلال وحدة الساحات، قبل أن يتمكن الغرب من استكمال تطويقه، وهو ما يفسر ارتباك الاستراتيجية الأمريكية الحالية.

صعود المحور واستراتيجية التحصين من الداخل، الاستفادة من الدرس الروسي. تبرز إيران ومحور المقاومة اليوم كقوة إقليمية صلبة استطاعت تحويل وحدة الساحات إلى شبكة دفاعية هجومية مترابطة، لكن الأهم من القوة العسكرية هو تجنب الألغام التي سقط فيها الاتحاد السوفيتي، والتي يمكن تلخيصها في 3 أسباب عالجها محور المقاومة: عقيدة الأيديولوجية مقابل الجمود. هذا السبب الأول. سقط السوفييت عندما فقد الشعب إيمانه بالأيديولوجية الشيوعية التي تحولت إلى قشور بيروقراطية. في المقابل يمتلك محور المقاومة عقيدة إيمانية وطنية متجذرة مرتبطة بالهوية الإيمانية والأرض والمقدسات، ما يمنحه نفسا طويلا وصمودا شعبيا لا يتأثر بالحصار المادي. ثانيا، الاكتفاء الذاتي وكسر التبعية. كان السوفييت يعتمدون على استيراد التكنولوجيا والحبوب من الغرب في مراحل ضعفهم، أما المحور اليوم فقد بنى قاعدة صناعية وعسكرية ذاتية بالكامل من الرصاصة إلى القمر الاصطناعي، ما جعل سلاح العقوبات الذي أسقط السوفييت قديما وغير فعال. ثالثا، المرونة السياسية وهي اللامركزية. عانى السوفييت من المركزية الشديدة التي شلت حركتهم، أما اليوم فمحور المقاومة يعمل كمنظومة لا مركزية، فاليمن ولبنان والعراق وفلسطين يمتلكون استقلالية وقدرة ذاتية على اتخاذ القرار والمناورة، ما يجعل ضرب الرأس لا يؤدي لوفاة الجسد. تآكل الأدوات الأمريكية، ما الذي فقد من جعبة واشنطن؟ اعتمدت أمريكا في حربها الباردة السابقة على عناصر ليست متوفرة لها اليوم في مواجهة محور المقاومة، إيران وحلفائها. هذه العناصر: القوة الاقتصادية المطلقة. بعد الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا تملك نصف نتاج العالم، اليوم هي غارقة في ديون تريليونية وتنافسها الصين كعملاق اقتصادي موازي. التحكم بالرواية وهي القوة الناعمة. في الماضي كانت هوليود والإعلام الأمريكي يصورون أمريكا كمنقذ للعالم، أما اليوم مع جرائم الكيان الصهيوني في غزة كشف القناع الأخلاقي لأمريكا أمام شعوب العالم وحتى أمام شبابها في الجامعات الأمريكية. الاستقرار الداخلي. لم تعد أمريكا ذات الجسد الواحد، فالانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين وصل لمرحلة تهديد السلم الأهلي، ما يجعلها عاجزة عن الالتزام باستراتيجيات طويلة الأمد كما فعلت في مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا مشروع مارشال هذا المشروع اللي دعمت فيه أوروبا الغربية إعادة بناء أوروبا، وأسست USAID، منظمة USAID، واللي جابت بعدين مشروع مارشال إعادة بناء أوروبا. الآن ما عادش قادرة أمريكا بالالتزام باستراتيجيات طويلة زي مشروع مارشال. جبهة الشرق واليمن، خنق القطبية الواحدة.
بينما كان الاتحاد السوفيتي يواجه الغرب بشبه عزلة دولية في أواخر أيامه، يجد المحور اليوم ظهيرا كونيا: روسيا، الصين، كوريا الشمالية. هذا التحالف ليس أيديولوجيا بالضرورة، بل هو تحالف ضرورة، مثل ما قلنا لكم أول. يعني إحنا أيديولوجيتنا المؤمنين الإسلام دينية عقدية، لكن أيديولوجيتهم مختلفة. لكن هذا التحالف ليس بالضرورة أن يكون أيديولوجيا، بل هو تحالف ضرورة لإسقاط هيمنة القطب الواحد. فالصين وروسيا تدركان أن كسر إيران والمحور يعني وصول أمريكا إلى حدودهم المباشرة، لذا فإن دعمهم للمحور هو دفاع عن أمنهم القومي. وبينما تتحكم إيران بكل أوراق المواجهة العسكرية والاقتصادية والسياسية وحتى المفاوضات، يمثل اليمن في هذه الحرب الباردة المفاجأة الاستراتيجية. فمن خلال التحكم في باب المندب والبحر الأحمر، استطاع اليمن فرض حصار اقتصادي على الكيان الصهيوني وإذلال الأسطول الأمريكي. اليمن أثبت أن وحدة الساحات ليست شعارا، بل هي قدرة على خنق عصب الاقتصاد العالمي للضغط على القرار السياسي في واشنطن وتل أبيب. المقارنات العكسية: تفكك الغرب وصحوة الوعي العربي. نحن اليوم أمام مشهد مرآة للتاريخ، ولكن بنتائج معكوسة. فعلى سبيل المثال، تفكك المعسكرات. في الماضي تفكك الشرق، اليوم نرى الناتو يعاني من خلافات بنيوية، خلافات فرنسا وألمانيا مع السياسة الأمريكية، وصعود اليمين الأوروبي الرافض للتبعية لواشنطن. وأيضا سلاح الإسلاميين بين قوسين، استخدمت أمريكا في الثمانينيات من أطلقت عليهم اسم المجاهدين العرب ضد السوفييت في أفغانستان لتضليل الرأي العام، وخصوصا العربي والإسلامي وحتى بعض المجاهدين أنفسهم، أنه دفاع عن الدين والعقيدة، لتستغني عنهم أمريكا بعد أن حققت هدفها منهم. هذا ما كان في الماضي. اليوم حاولت أمريكا استخدام نفس أدواتها، القاعدة وداعش، ولكن بطريقة عكسية، إذ عمدت إلى جعل تنظيم القاعدة في أحداث 11 سبتمبر 2001 وبعد ذلك داعش في العراق، جعلتهما ذريعة لوجودها العسكري والتحكم الاقتصادي في المنطقة العربية. لكن المعادلة انقلبت، فالمقاومة الإسلامية الأصيلة ممثلة بالمحور هي التي تقود معركة التحرر، بينما أصبحت الحركات التي صنعتها المخابرات الأمريكية بمسميات إسلامية مثل منبوذة ومكشوفة. سقوط أقنعة التطبيع. اندفاع دول الخليج اليوم نحو التطبيع لم يضعف المحور كما كان الصهيوني يخطط، بل أدى لنتيجة عكسية، وهي تصحيح وعي الشارع. المواطن العربي يرى اليوم أن هناك معسكرين فقط، معسكر يدافع عن الكرامة والمقدسات، ومعسكر يهرول لحماية الكيان الصهيوني. وكما جاء الشهيد القائد رضوان الله عليه بالتوصيف القرآني لهذه الحالة: إما مؤمن صريح أو منافق صريح. هذا الفرز التاريخي يسقط أدوات أمريكا الناعمة في المنطقة، ويهيئ لثورة وعي شاملة. حين تفشل القوة الناعمة، سيناريوهات المواجهة المباشرة.
عندما تدرك واشنطن أن العقوبات الاقتصادية والحروب بالوكالة والضغوط الدبلوماسية قد فشلت جميعها في احتواء محور المقاومة، ستجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانسحاب التدريجي مثل خيار أفغانستان، أو الانزلاق نحو استئناف المواجهة المباشرة التي تعلم أنها فيها خاسرة. حاولت أمريكا استخدام الاحتواء الذكي، فقد حاولت استنزاف المحور عبر إشعال الفتن الداخلية، احتجاجات، أزمات معيشية، وأيضا الحروب الست في صعدة، ثم العدوان على اليمن، وكانت تسعى بكل جهدها لتفكيك الساحات، ولكنها اصطدمت بحقيقة أن المحور اليوم يمتلك اقتصادا مقاوما يعتمد على ذاته، ولديه علاقات بالشرق مثل الصين وروسيا. هذا الفشل الأمريكي سيدفع الصقور في واشنطن وتل أبيب نحو التفكير في عمل عسكري، لكن المعطيات الميدانية تشير إلى أن أي مواجهة مباشرة ستكون حربا شاملة لا تقتصر على الجغرافيا الإيرانية. فإغلاق الممرات المائية مثلا سيتحرك اليمن. اليمن ليس مجرد جبهة إسناد، بل هو قفل التجارة العالمية. في حال المواجهة الشاملة سيتحول البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق هرمز إلى مناطق محرمة على الأسطول الغربي. أيضا تفكك الكيان الصهيوني. المواجهة المباشرة تعني فتح النيران من لبنان وسوريا والعراق وفلسطين في آن واحد، ما سيجعل الجبهة الداخلية للكيان في حالة انهيار كامل لا تستطيع أمريكا ترميمه مهما أرسلت من بوارج.

أثبتت التكنولوجيا العسكرية للمحور وخاصة الصواريخ الفرط صوتية والمسيرات الانقضاضية أثبتت تفوقها على منظومات الدفاع الغربية كالباتريوت والقبة الحديدية. هذا الفشل التكنولوجي يعني أن القواعد الأمريكية في الخليج والمنطقة لم تعد مراكز قوة، بل أصبحت رهائن استراتيجية تحت رحمة نيران المحور. إن أي انكسار عسكري أمريكي مباشر في مواجهة المحور سيؤدي فورا إلى 1- تسارع التمدد الروسي والصيني، إذ ستستغل موسكو وبيجين انشغال وانكسار أمريكا لحسم ملفات أوكرانيا وتايوان نهائيا، ما ينهي الوجود الأمريكي في شرق أوروبا وشرق آسيا. 2- سقوط أنظمة العمالة. الأنظمة العربية التي ربطت مصيرها بوهم الحماية الأمريكية ستجد نفسها وحيدة أمام شعوبها الغاضبة، ما سيؤدي إلى موجة تغيير جذرية تعيد شعوب المنطقة إلى خندق المقاومة. ختاما، نحن أمام تحول تاريخي. إن الفارق الجوهري بين أمريكا ومحور المقاومة في أي مواجهة قادمة هو إرادة القتال. أمريكا تقاتل من أجل مصالح شركاتها ونفوذها الزائل، بينما يقاتل المحور من أجل وجوده وكرامته ومقدساته. هذا الفارق النفسي والعقائدي هو الذي جعل فيتنام وأفغانستان مقبرة للغزاة، وسيجعل من المنطقة العربية والإسلامية الساحة التي تعلن فيها وفاة القطبية الواحدة. لقد استوعب المحور دروس الماضي وحصن نفسه بالتصنيع والوحدة والارتباط بالحقوق المشروعة، وهو اليوم جاهز ليس فقط للصمود في حرب باردة، بل لفرض واقع جديد يكتب تاريخه بأيد وطنية حرة. إن هذه الحرب الباردة الجديدة لا تهدف فقط لحماية إيران أو اليمن، بل هي مخاض لعالم جديد متعدد الأقطاب، تنتهي فيه غطرسة القطب الواحد وتستعيد فيه شعوب المنطقة سيادتها وقرارها. وبناء على هذا المسار التصاعدي يبدو أن العالم يقف على حافة تحول تاريخي، فالحرب الباردة ليست سوى مرحلة عض أصابع تسبق تشكل النظام العالمي الجديد. كتب مطيع حسين الفقيه.

0: الملك يرعد يثبت صدق الوعود والموت شيقا والموت صحيا من بعده ما يعود إيران برق الأمل.
1: احنا في 9 مايو اليوم السبت 9 مايو في 6 مايو 2025 كان إعلان الأمريكي ترامب هزيمته في البحر الأحمر. لو تذكروا أنه حاربتنا أمريكا وحاربنا الكيان الصهيوني وما استطاعش ترامب، وطلع جي دي فانس وقال ما عادش الحرب زي ما كانت زمان وما عادش، يعني انسحاب بأدب، اعتراف جي دي فانس، اعترف صراحة أنه الحرب اللي بنواجهها اليوم ما عادش حرب تقليدية، ولا عاد القوات الأمريكية اليوم بنفس قدراتها في السابق في مواجهة القدرات الجديدة. ما رضيش يقول اليمنية، لكن قال القدرات الجديدة. عموما 6 مايو 2025 كان يوم اعتراف الأمريكي ترامب بهزيمته في البحر، وطلب من الإخوة العمانيين أن يتوسطوا لاتفاق، وطبعا وقعنا اتفاق طبعا في حوار غير مباشر عن طريق الوسيط العماني، اتفاق وقف إطلاق النار بيننا وبين الأمريكيين، واستمرت عملياتنا ضد الكيان الصهيوني. في هذه الفترة قالوا الصهاينة أنه الأمريكي تركهم وحدهم يواجهون اليمن، لأنهم يعرفون ما هي جبهة اليمن وما هي قوة جبهة اليمن، ولم ينقذهم من اليمن إلا اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عموما بالعودة إلى السيطرة على البحر الأحمر ومحاولة الأمريكي بسط نفوذه في البحار، ناصر قنديل تكلم في هذه الجزئية عن الفشل الأمريكي في البحر الأحمر. خلونا نسمع ناصر قنديل وماذا قال.
2: في الحقيقة إذا عدنا إلى السياق التاريخي سوف يصبح الأمر أكثر وضوحاً. عندما بدأ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وبدأت جبهات المقاومة تتساند من أجل الوقوف إلى جانب غزة بعد الحرب الإجرامية التي بدأها كيان الاحتلال مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوة آنذاك، ومن كل الدول الأوروبية بصورة عامة، حيث لم يبقى حتى الدول الغربية عموما لم يبقى رئيس دولة أو رئيس حكومة إلا وزار الكيان وشد من عضده، ووصل البعض إلى حد المزايدة على الكيان بالدعوة إلى حملة عالمية من أجل تصفية المقاومة الفلسطينية كما فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لتل أبيب. في هذا المناخ وبدأت تحدث المجازر، وفشل الإسرائيلي في الاشتباك المباشر مع المقاومة الفلسطينية، وبدأ يتشكل وعي عربي عام يقول إن الذي يجري فوق طاقة غزة أن تقاومه وحيدة، لأن ما يجري هو حرب لإبادة الشعب الفلسطيني. هب اليمن، كان لبنان قد بدأ حربه الإسنادية وجبهة الإسناد في 8 أكتوبر. دخل اليمن في شهر كانون أول بإقفال البحر الأحمر. قبل ذلك في شهر تشرين ثاني أطلق عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المواقع الحساسة لكيان الاحتلال، وتشاركت جبهات الدفاع الجوي التي يديرها الأمريكيون في البلاد العربية وداخل الكيان للتصدي لهذه الصواريخ والطائرات المسيرة، وصرنا أمام جبهتين عمليا إقليميتين، جبهة مساندة من حركات المقاومة وجبهة دفاع عن الكيان تتشارك فيها حكومات ودول في المنطقة من أجل منع صواريخ وطائرات اليمن من الوصول إلى الكيان، وبعدها منع صواريخ وطائرات العراق المسيرة أيضا من الوصول إلى مؤسسات الكيان. في شهر كانون أول وفي أواخره أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سوف يبدأ مهمة التصدي لأنصار الله في اليمن ولمنع الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية من الوصول، خاصة عندما أعلن سماحة السيد عبد الملك الحوثي قائد الجمهورية وقائد الثورة في اليمن أنه سوف تمنع كل السفن العابرة للبحر الأحمر والذاهبة إلى موانئ الكيان، وخصوصا السفن التابعة للكيان.
3: نعم.
2: قررت أمريكا الدخول إلى الحرب لاعتقادها وفق التشاور مع قيادة الكيان وجيش الاحتلال أن الخبرة الإسرائيلية في اليمن محدودة، وأن الإسرائيليين ليست لديهم بنوك أهداف، بينما الخبرة الأمريكية من موقع الدور المحوري في إدارة الحرب العدوانية منذ عام 2015 على اليمن، وكلنا يعلم أن غرفة العمليات كانت أمريكية، فإن الأمريكيين أولى بالمهمة. وبدأ الاشتباك وبدأت المواجهة، لكن في كانون الثاني، في 20 كانون الثاني، كانت الهدنة التي طلبها دونالد ترامب من بنيامين نتنياهو في غزة، ووفق 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى. في شهر شباط وصل نتنياهو إلى واشنطن واجتمع بدونالد ترامب، وبدأ واضحا أن هناك اتفاقا لم تعلن تفاصيله. التفاصيل بدأت تظهر مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي كان يتشكل من 3 مراحل. المرحلة الأولى فيه قاربت على النهاية، وأعلن نتنياهو أنه لن يكمل تنفيذ المراحل، وبارك له ترامب ذلك. فجأة رأينا أن الأمريكي يدخل إلى اليمن، إلى حرب اليمن وجبهة اليمن، على قاعدة تقاسم جديد للمهام، أن عملية حرب الإبادة التي بدأت آنذاك بصورة فعلية بحق أهلنا في غزة، كان الإسرائيلي فيها قلقا من الجبهة اليمنية، وأخذ ترامب على عاتقه مسؤولية تدمير القدرة اليمنية، وأعلن ذلك: سوف أفتح أبواب الجحيم على اليمن، إنهم لم يروا بعد ما يجب أن يروه، لقد كان بايدن يتعامل بنعومة، أنا الآن سوف أريهم وسوف أذيقهم ما لا يمكن أن يتحملوه. وكانت حملة الأمريكية التي بدأت تقريبا مع مطلع شهر نيسان من العام الماضي. خلال أقل من 40 يوما كان اليمنيون يتحملون كل أنواع التضحيات وكل الهجمات التي استهدفت المساكن والمطار والأماكن المدنية ومحطات الكهرباء ومخازن الوقود، لكن في النهاية لم يكن فقط أن الأمريكي قد فشل أو منع إمكانية الاستمرار في حربه، لكن وبعد أن فشل في منع اليمنيين من مواصلة إسنادهم لغزة، القضية هي أن الفشل الأمريكي في البحر الأحمر كان على 4 مستويات. المستوى الأول هو المستوى العملياتي، أي أن وقف إطلاق النار الذي اضطر الأمريكي للتفاوض عليه مع اليمنيين تضمن أن اليمن يستمر في حربه لإسناد غزة، والأمريكي ينسحب من حربه لإسناد كيان الاحتلال. هذه معادلة غير عادية، وهذه معادلة تقرب إلى القول أنها إعجازية. أمريكا تنسحب من إسناد الكيان مقابل القبول والموافقة بأن اليمن يواصل إسناد غزة؟ نعم، هذا الذي جرى، وانسحب الأمريكيون، انسحبت الأساطيل، وكل ما حظي به الأمريكيون هو أنهم كما كانوا قبل التدخل، اليمن لا يستهدفهم ما لم يدخلوا لإسناد إسرائيل، عاد اليمن كذلك. المستوى الثاني كان في الحقيقة هو ما أظهرته التجربة على مستوى قيادة البحرية الأمريكية، التي قالت إن ما نفد لديها من الذخائر وما أصيب لديها وكاد يغرق من السفن يقول بأن هذه المعركة يجب أن تتوقف. وفي الحقيقة لم يكن ترامب الرجل الغريب كما قال التقرير الإسرائيلي، كان ترامب يستجيب لضغوط القيادة العسكرية التي قالت نحن لا نستطيع مواصلة الحرب، لم يعد لدينا ما يكفي من مخزون احتياطي للذخائر الهجومية والذخائر الدفاعية، الصواريخ التي نطلقها تكاد تنفد في المخازن، وصواريخ الدفاع الجوي التي نحاول أن نصد بها الطائرات المسيرة اليمنية أيضا تكاد تنفد. الخلاصة الثالثة هي مسألة البحر الأحمر نفسه. في كل التقارير الاستراتيجية التي تصدر عن البنتاغون سنويا فصل خاص للبحر الأحمر بصفته أمن قومي أمريكي، قال الأمريكيون سندافع عن السيادة في البحر الأحمر من بوابة حماية أمن إسرائيل، لكنهم في الحقيقة خسروا وفشلوا في الحربين، لم ينجحوا بحماية أمن إسرائيل وخسروا ثمرة استراتيجية هامة اسمها السيادة على البحر الأحمر، حيث أثبت اليمن سيادته على البحر الأحمر.
3: نعم،
2: المستوى الرابع في الفشل في الحقيقة يتصل بمستقبل المنازلة مع الصين الذي تحدث عنه كوبر قائد القوات البحرية التي كانت في اليمن، والذي هو الآن قائد القوات المركزية، القيادة المركزية، والذي يتشدق ويتحدث عن التفوق. هو الذي قال إن منازلتنا القادمة مع الصين يجب أن تأخذ في الاعتبار دروس حربنا في البحر الأحمر، حيث على السفن الثقيلة وحاملات الطائرات أن تبقى على مسافة بين 500 كيلومتر و1000 كيلومتر من نقاط الساحل، لأننا سنعرض وحداتنا للغرق. وصل بعض المحللين الأمريكيين للقول إن اليمن قال للأمريكيين اذهبوا بحاملات الطائرات إلى المتاحف، لقد أصبحت جزءا من ذاكرة الحروب الماضية ولم تعد أداة صالحة لحروب المستقبل.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. فقط في الأخير أريد أن نتوقف عند جزئية يعني هي إنسانية روحانية وأيضا تثبيتية إلى حد ما إن شاء الله. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني إحنا في فترة عدوان وحصار والظروف سيئة إلى أبعد حد، وفي المقابل من هم سبب لهذا العدوان والحصار يعيشون في نعيم، يعني المحسوبين على المرتزقة على ما تسمى الشرعية، المسؤولين الموجودين في الرياض، الموجودين في القاهرة، الموجودين في إسطنبول، في دبي، اللي موجودين بعضهم في عدن وبعضهم في المخا، اللي بعد كل هذا ولم يستفيدوا من الدروس وما يعرفوش أنه في الأخير ما لك إلا أهل بلدك، بس عميت عليهم الدنيا، ما معهم إلا أنه كم أنا مستفيد فقط. يعني حب الدنيا، الناس بيحبوا، يعني مثلا احنا ما نكرهش انه مثلا انا يقع لي بيت، يقع لي سيارة، يقع لي اذا معي سلاح، اذا معك جنبية حالية، اذا قد توفرن هؤلاء خلاص الواحد بيبصرها نعمة عظيمة وكبيرة، انه اذا قد معه بيت يستره وعياله بيت، يعني ما يتعبش في بيوت الايجار، ومعه سيارة يتنقل بها. لكن بعضهم هؤلاء اللي وعلى إيش؟ وعلى معاناة الشعب ومعاناتنا هنا اليوم 11 سنة وإحنا بنعاني، لكن يعني هل من مزيد زي ما يقولوا، وابن آدم إذا أتي ما واديا من ذهب لتمنى واديا غيره. هذا الذي ما هوش مؤمن بالله، ما هوش واثق بالله، لو أنتوا على حق، لو أنتوا على ولو عملكم يرضي الله سبحانه وتعالى كان حتتوفر لكم أبسط مقومات الرحمة على المواطن، على هذا الشعب، أبسط مقومات حتى القناعة أنه خلاص وقع لي 10 ملايين، 20 مليون، وقع لي حتى بالدولار مليون دولار، لا، مفتوحة نفوسهم بنهم على حساب الشعب ودماء الشعب، ولا في بالهم. وكأننا يعني أنا اليوم وأنا بنسمع خطبة الجمعة، بعد خطبة الجمعة الإمام صلى بنا وقرأ هذه الآيات، مسكتنا الآية الأولى اللي هي طبعا هي الآية 14 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. شوف هذولا اللي الناس فارحين فيهم والله يغريه بالدنيا. زين للناس يعني جاءت أمامهم وطمعوا بها. زين للناس حب الشهوات، وحتى أني باين لهم أني أنه هذا حلو، تزوج مرة عاد أنا قادر أتزوج مرة ثانية، شا تزوج عاد معي زلاط وقادر أتزوج ثلاث أربع، شا تزوج الأربع، إذا معي زلاط شا تزوج الأربع مش مبالي. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، طبعا الذهب والفضة الآن بيقابلها الفلوس النقدية، الدولارات والريال، ولا معي على مستوى حتى معي مليون، ما يقولش الحمد لله قد معي مليون، هذه مليون مجنبها أنا غير صرفتها الاعتيادية، لا عاد نشتي مليون جنبه. إذا جت لها المليونين عيقول اشتي 10، إذا جت لها 10 عيقول اشتي دحين مليون بالدولار، مليون دولار، وهكذا. ليش؟ يعني بنهم بدون قناعة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. خيل المسومة اليوم السيارات،
سيارة تشتي مع سيارة يشتي ثنتين معه. طيب سيارة موديل العام الماضي، هذا السنة اشتي موديل جديد، ايش الموديل الجديد؟ ولا هم بالي، ولا هم بالي. حتى به ناس عندنا هنا وإحنا محاصرين، سيارات جديدة آخر موديل بيتابع، آخر موديل آخر موديل، الله الله يديلها. بس نروي لك إنه سبحان الله، هذه ربما من ملاهي الدنيا. أنا أرويك بس التدريج بعدين إيش أين الحلاء حيكون بعدين. والخيل المسومة والأنعام والحرث، الأنعام والحرث يعني اللي هو التجارة، الحرث معناه زراعة كثير، معناه تجارة كثير، معناه بيع كثير، معناه أموال. بعدين يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم. شوف شوف شوف، يعني حتى احنا، حتى الله سبحانه وتعالى بيربينا احنا لما نشوف مثلا هؤلاء اللي معهم ومعهم ونشتي مثلا مثلهم، من حق اي واحد ان يطمح وان يحلم.